هذه الدولة الراقية، لكن قائدها صلى الله عليه وسلم كان أبرع الناس في لم الشمل ونشر الوئام، حتى قال أحد أصحابه: قدم النبي المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله، ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان، ومنهم اليهود. فأراد صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم، وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك، والرجل يكون مسلما وأخوه مشرك. إذن كان صلى الله عليه وسلم يريد استصلاحهم كلهم لا استصلاح المسلمين فقط، وهذا يعني أنه لا إقصاء ولا اعتقالات ولا تصفيات، فليعرض كل عقيدته تحت الشمس، فللناس عقول، والفوز للمقنع والمبدع. لذا انشغل المؤمنون بالإبداع والدعوة بالإقناع والتسامح، وانشغل المنافقون واليهود بالحقد والكراهية وبث الفرقة والتآمر مع الأعداء. أحزاب المعارضة منافقون ويهود. تشكل في المدينة حزبان معارضان لدولة الإسلام، حزب صريح ومسلح هم اليهود، لدرجة وصفهم أحد الصحابة فقال: هم أهل الحلقة والحصون. ومعارضة خفية تتظاهر بالإسلام، وهم المنافقون الذين يصعب تمييزهم إلا عند الشدائد، حين يصبح الوطن في خطر. عندها ينشطون ويطلقون ألسنة كالأفاعي، ومع ذلك ومهما بلغ خبث الحزبين فلن تستطيع قوة في الأرض أن تزعزع دولة بناها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المعجز في بنائه هو أنه لم يكن يستخدم القوة لقمع معارضيه أو العنف تجاه من يكفر به، كان يقمعهم بشيء أشد يسمى العدل، فلا سيف أمضى منه. العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض لن يعجز عن حماية دولة. بدأ المنافقون واليهود بشتم النبي والإسلام سرا وعلانية في المجالس الخاصة والعامة، فنزل الوحي يفضح ممارساتهم، لكنه يأمر قائد الدولة بعدم الإقصاء والعنف، بل أمره بالانشغال بالعدل والتسامح والعفو. فقال سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكان أشرسهم زعيم يهود بني النضير كعب بن الأشرف، ففي

كم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فالعفو والعدل يخجل المعارضة ويجعل الناس يتخلون عنها، فيرونها مجرد ثرثرة. وهذا ما شعر به يهود، شعروا بالإفلاس أمام رصيد محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب، فانتقلوا من الثرثرة إلى الحركة. يقول أحد الصحابة: إن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو رسول الله ويحرض عليه كفار قريش في شعره: عفى النبي عن كعب فتمادى، ثم عفى عنه فتمادى أكثر، ثم بدأ يمارس تجييش الوثنيين على الدولة. عندها تغير الوضع، فهو ليس فردا عاديا يمثل نفسه وينفس عن مشاعر الكراهية داخله، بل هو زعيم لأحد مكونات الدولة، لكنه عميل لأعدائها. ومع ذلك لم يتخذ صلى الله عليه وسلم قرارا من نفسه، ترك القرار لشعبه وجعل التنفيذ بأيديهم، حين قال لهم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. المواطن اليهودي ابن الأشرف في رحلة خيانية. لم يكتف حاخام يهود بن النضير كعب بن الأشرف بعدائه للإسلام، ولم يجد معه تسامح النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه عنه، كان لئيما لا يزيده الكرم إلا لؤما. لما عجز عن تمزيق وحدة الدولة الإسلامية انتقل للتحريض عليها من الخارج بتأليب قريش والوثنيين. ها هو في حصنه في العوالي يهيئ راحلته للقيام برحلة بين القبائل الوثنية، وذلك لحشد تجمع وثني يهودي عسكري لتحطيم الدولة الإسلامية وقتل قائدها وسبي نسائها وتفريق مهاجريها. فعندما يكون الحقد والعناد وضعف الحجة هو المحرك، لا يتساءل أحد ما الذي يجعل حاخاما يهوديا ينتمي لدين سماوي يتحالف مع وثنيين يكفرون بالله واليوم الآخر ويكفرون بالتوراة ويعبدون الحصى والخشب، ضد دين الإسلام الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والتوراة التي أنزلها الله. ما الذي يجعل زعيما يهوديا يحرض وثنيين يكفرون بأنبياء اليهود ضد نبي يبجل أبا اليهود يعقوب فيصفه بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويقول عن نبي اليهود الأبرز موسى عليه السلام:
لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. أما الأسوأ في رحلة هذا الحاخام اليهودي فهي تصريحاته أثناء محادثاته مع قريش، فبعد جلسة مباحثات ألب فيها على دولة الإسلام طمع وثني مكة بشهادة من هذا الحاخام قائلين: نحن أهل السقاية والسدانة، وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم محمد هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ لم يتردد الطاغوت اليهودي في الكذب على الوثنيين واستغفالهم قائلا: أنتم خير منه. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما جرى في مكة وهو بين أصحابه: ها هو الطفل أنس بن مالك يرى ويروي فيقول: بينا رسول الله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم أخبرهم أن الكوثر نهر وعده الله إياه، ثم تلا عليهم الآيات الأخرى التي فضحت الحاخام وفضح التزوير. الشعب يقرر معاقبة الخائن. بعد زيارة الحاخام اليهودي كعب بن الأشرف الخيانية لقريش وغيرها، عاد إلى المدينة واثقا من الإطاحة بدولة الإسلام، عاد ليجد القرآن قد سبقه بآيات تفضح مؤامرته وتزويره وافتراءه. نزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ هنا جعل قائد الدولة القرار لشعبه كعادته، بل هي سنته صلى الله عليه وسلم، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. انبرى زعيم الأوس سعد بن معاذ، الذي إذا غضب لله ورسوله فإنه لا يحسب حسابا لأحد، فهو من هدد أبا جهل في مكة في عقر داره وبين جبابرتها، فكيف بخراف يهود؟ لا سيما وهو حليفهم وحاميهم، لكنهم قرروا الخيانة والتنصل من الحلف،
وسعد لا يطيق الخونة، لذا جمع 5 من رجال الأوس، هم ابن أخيه الحارث بن أوس، ومحمد بن مسلمة، وعباد بن بشر، وأبو العبس بن جبر، وخامس يقال له أبو نائلة. اختاره للتمويه لأنه أخو كعب بن الأشرف من الرضاع. 5 يكادون ينفجرون من خيانات ابن الأشرف، وكانوا متعجبين من حلم نبيهم صلى الله عليه وسلم عليه، لذا توجه محمد بن مسلمة إلى نبيه بعد الاجتماع ممتلئا بالحماس، فكانت أول كلماته: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. لم يكن صلى الله عليه وسلم يريدها حربا، بل درسا للخونة، عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالمدينة يدعى كعب بن الأشرف. فكر ابن مسلمة بخدعة يستدرج بها الطاغوت، لكنه لن يفعلها حتى يستأذن قائده، فالمسلم الحقيقي منضبط حتى في ساحات الوغى. استأذن نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يظهر لكعب أنه معاد للإسلام حتى يثق به، فقال: فأذن لي يا رسول الله أن أقول شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: قل. سار الشجعان وسار معهم قائدهم حتى وصلوا مكانا يقال له بقيع الغرقد. هناك وجههم وودعهم صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. كانت الشمس على وشك الغروب حين ساروا، ولما غربت أدوا الصلاة، فلما حل الظلام كانوا على مقربة من منطقة العوالي حيث حصن بني النضير. ها هو مجلسهم يغص بمؤامراتهم وحاخاماتهم. شعر اليهود بحركة ورأوا أطياف الرجال فاضطربوا، والتفت كعب بن الأشرف وقد أصابه ذعر شديد فصاح بهم: ما جاء بكم؟ أين تخرج هذه الساعة؟ التفت كعب بن الأشرف وهو في مجلس بني النضير بالعوالي إلى الشباب المقبلين عليه، فأنكر مجيئهم في هذه الساعة، وملأ الرعب ثيابه فصاح: ما جاء بكم؟ فقال أحدهم: جاءت بنا إليك الحاجة. لم يكن كريما ليدعوهم، ولن يذهب إليهم فهو خائف، لذا قال: فليدن إلي بعضكم فليحدثني بها. هنا تقدم محمد بن مسلمة بهدوء، ولما اقترب منه أخبره بأنهم بحاجة ملحة إلى المال، لدرجة اضطروا معها إلى بيع دروعهم، وقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة،
وإنه قد عنانا وقد مللنا منه، وإني قد أتيتك أستسلفك. شعر الطاغوت بارتياح كبير، فمن ناحية لاحت فرصة للنيل من محمد، ومن ناحية أخرى فرصة لممارسة الابتزاز بالمال، وهي هواية يهودية بامتياز. لذا قال: والله لتملنه، ولقد علمت أن أمركم سيصير إلى هذا. فأظهر ابن مسلمة تأييده لكعب، لكنه أشعره بالتزامهم ببيعة العقبة، فقال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فطلب كعب بن الأشرف شيئا يضمن ما له به، فقال: ارهنوني. فأظهر الشباب موافقتهم حتى تتطاير الشكوك من رأس الطاغوت، فقالوا: أي شيء تريد؟ فكان جوابه خسة يهودية حين قال: ارهنوني نساءكم. فقالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ فقال: ارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة، أي السلاح. وافق كعب، ثم تفوه بكلمات تحريضية قائلا: والله لئن فعلتم ذلك لقد جهدتم. فأظهر ابن مسلمة تأييده لكلامه، فوجدها كعب فرصة لتنفيذ مؤامرته، لكن المكان غير مناسب. تلفت ثم طلب من ابن مسلمة أن يأتيه بعد العشاء حين يهدأ عنهم الناس وتغيبهم البيوت. وافق الشباب وانصرفوا، وبعد أن صلوا العشاء مكثوا وقتا حتى تأكدوا من نوم أهل الحصن وانطفاء مشاعله. أشرق البدر وأنار للشباب دروبهم نحو الحصن فساروا، ولما وقفوا تحت نافذة كعب صاح أبو نائلة: يا ابن الأشرف! انتبه الطاغوت الذي أخذه النعاس لطول الانتظار، ولما هم بإزاحة لحافه تعلقت به عروسه الجديدة وهي مرتعبة تنادي:

يقطر دما. دخل الحاخام كعب بن الأشرف غرفة نومه، فعطرته عروسه بأفخر عطورها، لكنه كان منشغلا عنها بموعده، ينتظر وينتظر حتى أصابه النعاس فاستلقى على فراشه. وقبل أن يغرق في نومه انتبه على صوت أخيه من الرضاع أبي نائلة ينادي: يا ابن الأشرف. نهض الطاغوت وهم بإزاحة لحافه، فأمسكت عروسه بطرف اللحاف وهي خائفة تقول: أين تخرج هذه الساعة؟ أنت امرؤ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة.

أيقظني، فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر. فقال لها: لو دعي الفتى لطعنة أجاب. تشاءمت من كلماته وازدادت ضربات قلبها، وحاولت ثنيه عن عزمه قائلة: ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء مما تحب. فطمأنها قائلا: بلى، إنهم قد حدثوني حديثهم.

تجاهل رجاءاتها وغادر الغرفة والطيب يتضوع من ثيابه، ثم نزل نحو أبي نائلة ففاح الطيب وهو مقبل، فهمس محمد بن

إلى رأسه فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. أقبل الطاغوت متوشحا ينفح منه الطيب، فأحب ابن مسلمة أن يشعره بالأمان فقال: ما رأيتك اليوم ريحا أطيب. فشعر بالزهو وقال: عندي فلانة أعطر نساء العرب وأكمل العرب. ثم أخذوا يحدثونه حتى اطمأن، فأغراه أحدهم بمسامرة في هذه الليلة القمراء قائلا: يا ابن الأشرف، هل لك إلى أن نتماشى إلى شعب العجوز نتحدث؟

إن شئتم، فتماشوا يتهادون تحت شعاع القمر. هنا التفت محمد بن مسلمة إلى الطاغوت قائلا: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. أدخل محمد أصابعه في شعره فشمه، ثم شمه أبو نائلة، ثم طلب من رفاقه أن يشموه. انطلقت الهمهمات ورأس كعب يدور بين الأيدي كرأس خروف. ثم قال ابن مسلمة: أتأذن لي أن أعود؟ قال: نعم. هنا قبض ابن مسلمة على شعره،

نيران الحصن تشتعل. قبض ابن مسلمة على رأس الطاغوت قبضة كالموت. نيران الحصن تشتعل. قبض ابن مسلمة على رأس الطاغوت قبضة كالموت وقال لأصحابه: دونكم فاقتلوه. سل الشباب سيوفهم فأغمدوها في كتلة الخيانة والغدر، حتى إن بعضهم أصاب الحارث بن أوس من العجلة، فدوت من جوف الخائن صيحة أيقظت سكان الحصن، فأوقدوا مشاعلهم وفتحوا نوافذهم ينظرون، يسأل بعضهم بعضا. تلألأ الحصن بالنيران وانفتحت الأبواب وانحدر الرجال بمشاعلهم نحو مصدر الصوت، وانطلق رفاق ابن مسلمة، لكنه أراد التأكد من موت الطاغوت، فانتزع من حزامه سيفا قصيرا يسمى المغول فأجهز به عليه وانطلق خلفهم. تفرق اليهود جماعات بحثا عن مصدر الصوت، وأدركت آخر زوجات الطاغوت أن مكروها وقع له. بحثوا خارج الحصن فوجدوا جثته في الشعب غارقة بدمائها على النواح في الحصن، ودب الرعب بين سكانه بني النضير، وأدركوا أنهم تجرعوا السم الذي أعدوه لمحمد. أما ابن مسلمة ورفاقه فظلوا يركضون حتى عبروا منطقة بني أمية بن زيد، ثم مروا بمنطقة محصنة يسكنها يهود بني قريظة، ثم مروا على بعاث وهي منطقة الثارات قبل الإسلام. ولما لامست أقدامهم مكانا يقال له حرة العريض تلفتوا، فلم يروا أوس بن الحارث، لقد ضعف ركضه شيئا فشيئا مع النزيف، فقرروا الوقوف في الحرة وانتظاره حتى يصل. وبعد ساعة من الانتظار نظروا فإذا هو مقبل يترنح من الإعياء والنزيف، اقتربوا منه فحملوه، ثم انطلقوا حتى دخلوا المدينة في آخر الليل. وحالما دخلوها توجهوا نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فسلموا عليه من وراء الباب. سمعهم صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته خرج إليهم وجلس معهم، فأخبروه بنجاح مهمتهم فقال: أفلحت الوجوه، نجحت عملية استئصال الورم الخبيث الذي كان يخطط لحرب أهلية تعيد أيام بعاث والوثنية. ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى جرح الحارث بن أوس فنفث عليه، ثم انطلق الرجال إلى بيوتهم، وقد تحول حصن يهود بني النضير إلى حصن من الرعب لا يطاق، كأن الأشباح تجوبه، فما من يهودي إلا وهو خائف على نفسه. اجتمع كبارهم،

المدينة. وثيقة وطنية مكتوبة. لم يكن اليهود والوثنيون بحاجة إلى هذا الرعب الذي اشتروه بخيانتهم. فأحد الصحابة يصف محاولات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تتوقف لدمجهم قائلا: أراد رسول الله حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم، وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك، والرجل يكون مسلما وأخوه مشرك،

التآمر مع الوثنيين، فدفع كعب حياته ثمنا لخيانته. وهنا اجتمع كبار قومه بني النضير، ثم ساروا نحو حصن يهود بني قينقاع وقريظة. وبعد مشاورات خائفة، فضل الطرفان التوجه إلى المنافق عبد الله بن سلول ورفاقه الذين يتظاهرون بالإسلام، فعقدوا معهم مشاورات. لم يكن بإمكانهم شن حرب، فمحمد هزم قريشا واجتث طواغيتها. كانوا يبحثون عن التهدئة مؤقتا حتى تلوح الفرصة للانقضاض. انطلق الوفد، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جلسوا قالوا: قد طرق صاحبنا الليلة، وهو سيد من ساداتنا، فقتل غيلة. هنا قدم صلى الله عليه وسلم لهم بالوثائق خياناته، فذكر لهم الذي كان يقول في أشعاره ويؤذيهم به. نظر بعضهم إلى بعض، وانعقدت ألسنتهم وألسنة الوثنيين. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بكشف مؤامراتهم وإحراجهم، كان يريد شيئا أكبر، لذا أعاد محاولة استصلاحهم قبل مغادرتهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يحمل رسالة ونهجا تصالحيا راقيا، ويحمل قيما للتعايش والمواطنة. لكن إرساء تلك القيم العظيمة لا يتحقق بالكلام العاطفي وهز الرؤوس وابتسامات المجاملة.

مكة، إنه الآن حاكم مسؤول أمام الله عن شعبه ودولته، ولن يتخلى يوما عن حمايتهما وقطع اليد التي تمتد بالأذى إليهما. لكنه أيضا صلى الله عليه وسلم لن يبني سجونا ومعتقلات، ولن يبطش بالتهمة، بل سيضع

القانون المكتوب. دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى كتابة وثيقة وطنية توقع عليها كل الأطراف، وتتحمل كل طائفة مسؤولية توقيعها، كي ينتهي هذا التوتر المفتعل.

فيها جامع أمر الناس فوافقوا، فأملاها على أحد الصحابة ووقع عليها اليهود والوثنيون دون إكراه.

بالأمر. مدينة السلام والعدل. بعد تلك الوثيقة تنفست المدينة، عادت واحة للسلام والأمن. لم يعد المسلمون واليهود والوثنيون في حال عداء، بل في حال شراكة وطنية. تنزلت الآيات تأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية، لم ينزل حد السرقة ولا غيره من الحدود. نزل أهم ما في الشريعة، بل القاعدة التي تبنى عليها الدول التي تبحث عن الاستمرار والاستقرار والقوة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نزل قول الحق: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولا يتضح العدل إلا حين يطبق في حق الآخر المخالف أو الخصم أو العدو الذي بينه وبين الحاكم شنآن وعداوة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل الله يأمره بالعدل مع أشد المعادين له، وهم اليهود، رغم أنهم سماعون للكذب، أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط.

اقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تطمينات وآيات هدأت أنفس عامة اليهود، لكنها أثارت حقد حاخاماتهم. صنع العدل أجواء جميلة تخللتها بعض المنغصات، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزين لفراق أحد أبطال بدر، حزين لفراق خنيس بن حذافة زوج حفصة بنت عمر، يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويدفنه. وتمر الأيام وتنقضي عدة حفصة، فيتأملها والدها ويتمنى إزاحة حزنها واستئناف حياتها، فلم يجد أنسب من صديقه عثمان بن عفان، علها تعوضه فقده لحبيبته رقية، ويعوضها فقدها لخنيس. توجه إليه وعرض

وهو يراجع نفسه، وبعدها اتخذ قراره فاتجه إلى عمر معتذرا وقائلا: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. حزن عمر، لكن حبه لحفصة جعله يذهب ليخطب لها من يدللها. توجه إلى أبي بكر الصديق

أحزن عمر كثيرا، فانصرف دون أن يسمع منه كلمة. حفصة أسعد امرأة. اعتذر عثمان رضي الله عنه عن الزواج من حفصة لأن جرح حبيبته رقية لم يندمل، تذكره بها جدران بيته ويشتاقها كلما كحل عينيه بطيف والدها صلى الله عليه وسلم، لكن عيني أبي القاسم لا تخطئان مشاعر عثمان. كان صلى الله عليه وسلم يشعر بوجده على ابنته، يشعر بدلاله لها ورقته معها، أشفق على قلبه ودنا منه. خاطبه وخطبه لابنته وفلذة كبده أم كلثوم، فإذا جراح عثمان تشفى بعودة النسب بينه وبين نبيه، أشرقت عليه أم كلثوم، فمن أسعد منه؟ زفتها زينب وفاطمة، أما عمر فظل حزنه ثقيلا وعتابه أثقل على صاحبه أبي بكر وصمته الغريب. لم يدر أن الصديق يكتم سرا لا يقوى على البوح به، وتمر الليالي حزينة، فإذا السعادة تشرق على حفصة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم يخطبها، فلم تسع الدنيا سعادة أبيها، ولم تجد حفصة قلبا يتسع لكل هذا الفرح. زفت حفصة إلى زوجها وسكنت أحد بيوته المتواضعة التي لا يطبخ فيها أحيانا إلا مرة كل شهرين، وابتهجت المدينة بذلك الزفاف، وتقاطر المهنئون، وكان من بينهم أبو بكر الذي اقترب من أخيه عمر فنظر إليه نظرات اعتذار، وكأنه يعيده من ظنونه التي كادت تبعده عنه قائلا: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. لم يخف عمر عتبه، فأبو بكر يقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، أجاب دون تردد: نعم.

قد علمت أن رسول الله قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله، ولو تركها لقبلتها. عاد الشيخان أكثر حبا لبعضهما من ذي قبل. ذات يوم أقبل هذان الكهلان نحو مجلس نبيهما صلى الله عليه وسلم، وكان علي بن أبي طالب جالسا، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى علي وقال له كلمات من نعيم يتحدث عنها علي فيقول: كنت عند النبي فأقبل أبو بكر وعمر، فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين. يا لها من بشرى!

اكتفيا بمصاهرته، لم يكتفيا بعائشة وحفصة في بيته وقلبه. توجه كل على حدة أملا في أن تكون آخر بناته فاطمة من نصيبه، فجاء الرد غاية في التهذيب والغرابة. فاطمة صغيرة. توجه أبو بكر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يخطب فاطمة، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وأجابه إجابة فهمها الصديق. قال صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة. ثم جاءه عمر فخطبها فأجابه الإجابة نفسها. ترى هل فاطمة صغيرة على الزواج؟ بالتأكيد لا، فعائشة أصغر منها، بل إن عائشة كانت مخطوبة في سن السادسة لجبير بن مطعم قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأسن من أبي بكر وعمر، والفتيات كن يتزوجن في سن الثامنة والتاسعة في ذلك الزمن، وهي ثقافة اجتماعية متعارف عليها، بل هي مستمرة في بعض المناطق حتى اليوم. إذن

جوزة الخامسة عشرة. إنه اعتذار لطيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب، ففاطمة صغيرة لكن ليس على الزواج، كما أن الأمر لا علاقة له بالأفضلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج رقية لعثمان، ولما توفيت زوجه أختها أم كلثوم، وعثمان ليس بأفضل من أبي بكر ولا من عمر، بل إن ابنته الكبرى زينب التي كادت تموت من أجله، حتى قال عنها: هي خير بناتي أصيبت في، لا تزال متزوجة من رجل ليس بمنزلة أبي بكر ولا عمر ولا حتى عثمان، بل ليس مسلما حتى الآن، وهو أبو العاص بن الربيع. أما

بتزويجه فاطمة ولا يريد أن يخلفه، لكن عليا لم يبادر ليخطبها حتى الآن، إنه مشغول بجمع المهر، فهو وأخوه جعفر الذي لا يزال في الحبشة حتى الآن لم يرثا من مال أبي طالب شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن، والذي ورث أبا طالب هو ابنه الكبير عقيل الذي كان بين أسرى المشركين في بدر، حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم استحواذ عقيل على الإرث بقوله:

يتهافتون على الزهراء، كان غير مستعجل في طلب يدها، فقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما أنه ليس شديد الفقر. صحيح أنه سار ثلثي الطريق إلى بدر على قدميه، لكنه عاد من المعركة بشارفين، أي بناقتين سمينتين، الأولى من الغنائم والأخرى منحها إياه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، لكن الناقتين ذهبتا مع الريح والخمر، تلاشتا في قصة أبكت عليا وأدمت قلبه وأحزنت نبيه صلى الله عليه وسلم. حين بكى علي على مهر فاطمة، بدأت القصة في فترة الهدوء التي وفرتها الوثيقة الوطنية بين المسلمين واليهود والوثنيين. ساد الوئام أرض الدولة الإسلامية، فتوجه علي إلى صديق له من يهود قينقاع لجلب نبات الإذخر كي يبيعه على الصاغة اليهود، وقبل أن ينطلق أناخ ناقتيه عند بيت أحد الأنصار، إنه بيت يعج بالطرب والخمر التي كانت مباحة حينها. كان عمه حمزة داخل ذلك البيت، وكان فيه أيضا مغنية، وقد رأت الناقتين عند الباب فاشتهت بعض الشواء، فانتظرت حتى لحظات السكر، دارت أقداح الراح وعلى صوت الطرب، ولما لعبت الحمية بالرؤوس غنت المرأة لحمزة قائلة: ألا يا حمز للشرف النوائي. فنهض حمزة وسل سيفه منتشيا بكلماتها، ثم خرج نحو الناقتين فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما وقدم ذلك لندمائه، فشووا وطبخوا وأكلوا. يحدث ذلك بينما كان علي يغبر قدميه بحثا عن شيء يضيفه لمهر فاطمة، ولما انتهى أخذ الإذخر لسوق يهود قينقاع فباعه، ثم عاد لأخذ ناقتيه. سار متعبا عبر الطرقات حتى وصل، ولما وصل صدم ببركة الدماء وفجع بضياع ماله، فسأل عمن فعل ذلك، فأجاب المحيطون بالناقتين: إنه عمك حمزة، وهو في مجلس شرب في هذا البيت. لم يطرق الباب على عمه، فقد تحير وقلت حيلته وفاضت عيناه، وصارت فاطمة أبعد وأبعد، لم يعد يملك سوى درعه ودراهم الإذخر. انطوى على حزنه ولم يجد من يبث شكواه له بعد ربه سوى نبيه صلى الله عليه وسلم.
توجه إليه، ولما دخل عليه وجد عنده ابنه زيدا فسلم وأخبره. تكدر صلى الله عليه وسلم وطلب رداءه، وانطلق مع علي حتى أوقفه على ساحل الدماء. نظر صلى الله عليه وسلم إلى الناقتين فغضب، ثم نظر إلى البيت المجاور فاستأذن أهله للدخول فأذنوا له. وحين دخل صلى الله عليه وسلم رأى الخمر قد حولت الأبطال إلى أجساد مترنحة، إلى ألسنة ثقيلة ورؤوس أثقل. نظر إلى عمه حمزة وانتهره ولامه على فعله، فرفع حمزة رأسه الثقيلة ببطء، رفعها نحو النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي وزيد، وحدق بعينين كالجمر، حدق بقدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع نظره إلى ركبته، ثم إلى رأسه، ثم تفوه بكلمات:

مسكينا ويغادر. ماذا بعد كارثة الخمر؟ نظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علي وزيد، فنطقت الخمر بكلمات ما كان أبو عمارة ليتفوه بها. قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولزيد وعلي: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص على عقبيه القهقرى وخرج، وخرج معه علي وزيد. فالحديث مع السكران عبث لا طائل من ورائه، لأنه حديث خارج العقل، والكلمات التي تصدر عن السكران لا حل لها سوى التجاهل. إذا حضرت الخمر تماهى العقل بالجنون، والوعي باللاوعي، والحلال بالحرام، والدنس بالمقدس. السكران قد يقتل دون سبب، وقد ينتهك محارمه دون وعي. الخمر حالة حيرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ألح على الله بالدعاء أن يبين فيها حكما قاطعا. فقد نزلت آيات في مكة تفرق بين السكر والرزق الحسن، في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. كانت الآية تشير إلى أن هناك فرقا بين الرزق الحسن والخمر، لكن عمر ظل يدعو: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وبعد فترة نزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ولما نزلت الآية استدعى النبي عمر وتلاها عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. بعدها امتنع بعض الصحابة عنها، وظل بعضهم يعاقرها بحجة أن فيها منافع. ظلت الخمر تلوث أجواء المدينة الصافية وتلقي بشرورها حتى على من لا يشربها، فقد أفسدت على علي حلمه بفاطمة، وظل معلقا بشيء واحد وهو وعد النبي صلى الله عليه وسلم له. لم يكن يدري أن الزهراء حلم الصحابة، وأن الخطاب بدأوا بالوفود. أخبار تسربت إلى مسامع امرأة يهمها أمر علي، فأقلقها الأمر، فانطلقت نحو بيت سيدها المتواضع تحرضه وتحضه خشية أن يخسر الزهراء. ولما دخلت عليه أنبته بسؤال قالت فيه: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله؟ نظر علي إليها مستغربا، وقد وخز السؤال قلبه.
فقال: لا. فقالت: قد خطبت. أرتج الأمر على الشاب الفقير، لكن مولاته ظلت تناشده وتحرضه وتقول: فما يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجك؟ تأمل علي بيته وأثاثه فقال: وعندي شيء أتزوج به. مهر ابنة قائد الدولة الإسلامية. ظلت مولاة علي تلح عليه وتلح تقول: فما يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجك فاطمة؟ تأمل علي حاله فقال: وعندي شيء أتزوج به، لكن تلك المرأة تنضح بالحكمة وبعد النظر. هونت من أمر المهر، لأنها من أعرف الناس بنبيها صلى الله عليه وسلم. قالت بكل ثقة: إنك إن جئت رسول الله زوجك. سكت علي، لكن المرأة لم تسكت، ظلت تحرضه وتناشده حتى أخرجته من بيته، فخرج حائرا خجلا. مشى ومشى حتى وقف أمام بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فاستأذن فأذن له، ولما دخل سلم ثم جلس بين يديه، فغشيته هيبة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يقوى على النظر إليه ولا التفوه بما في قلبه. صمت وصمت، ضاعت الكلمات وتلاشت العبارات، ولم يبق سوى خفقات القلب والعبرات ونظرات تتحاشى اللقاء بعيني حبيبته، وتلاشت العبارات ولم يبق سوى خفقات القلب والعبرات ونظرات تتحاشى اللقاء بعيني حبيبه صلى الله عليه وسلم. موقف وصفه علي قائلا: لما أن قعدت بين يديه صلى الله عليه وسلم أفحمت، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة. تأمل صلى الله عليه وسلم تلك النظرات الشاردة كأنها تبحث عن فاطمة، فحاول لملمة شتاته بسؤاله: ما جاء بك؟ لكن عليا ظل ساكتا، فسأله صلى الله عليه وسلم: ألك حاجة؟ حتى هذا السؤال لم يزل رهبة الموقف. لو كان علي جائعا لنطق، ولو جاء ليقترض لتكلم، أما حين لا يملك المرء ما يقوله سوى قلبه، فما عساه أن يقول ولغة القلوب لا تكتبها الحروف. لكنه أمام من يقرأ العيون ويداوي القلوب،
تسلل صلى الله عليه وسلم إلى أعماق الفتى حتى عثر عليه ملفعا بالخجل وقلة الحيلة، فقال صلى الله عليه وسلم له: لعلك جئت تخطب فاطمة. تنفس الفتى وكأن جبال الدنيا أزيحت عن صدره وقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تستحلها به؟ فقام ابن عم زعيم الدولة بجرد ممتلكاته فلم يجد مهرا ولا بعض مهر، فعاوده الوجع وقال بصوت يتهدج بالحزن: لا والله يا رسول الله، ترى

قائد لآخر بناته، وما المهر الذي يليق بالزهراء وأخواتها؟ تذكر صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عليا شيئا يحبه علي، فقال: ما فعلت درع سلحتكها؟ درع لا تصل قيمتها في نظر علي 4 دراهم، ومع ذلك قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: عندي. فقال صلى الله عليه وسلم مذكرا إياه بوعده الذي لن يخلفه: هي لك يا علي، قد زوجتكها فابعث إليها بها. درع مهترئة هي صداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد الدولة، لكن لا بأس، فربما يهديها القائد كنوزا من خزينة الدولة. أثاث بيت ابنة قائد الدولة. فاطمة أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فتاة كغيرها، تحب أن يكون لها مهر مجز وحلي وزينة وأثاث وبيت جميل، فإذا بمهرها درع لا يساوي 4 دراهم، لا بأس، فربما يأتيها الثراء لكونها ابنة رأس الدولة الإسلامية. إذن فقد تثري فاطمة، ها هو والدها صلى الله عليه وسلم رأس الدولة يقدم لها هدايا فاخرة ويقدم أثاثا باهظ الثمن. أهداها 3 قطع، هي قربة للماء وسجادة صوف صغيرة يجلسان عليها تسمى خميلة، ووسادة من جلد محشوة بنبات الإذخر. ما هذا؟ كيف تكون تلك الأشياء مهراً لابنة أعظم رجل مشى على الأرض؟ أين ذهب نصيبه من الغنائم؟ ألم يقل سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ أين ذهب نصيبه من الخمس؟ فأعداؤه والحاقدون عليه حتى اليوم يقولون إنه أخذ الخمس لنفسه طمعا. سنعرف الجواب بعد صلاة العصر، فبلال يؤذن الآن، والصحابة والصحابيات يتقاطرون نحو المسجد. ها هو صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم فيصلي بهم، وبعد أن يسلم مباشرة ينهض فجأة على غير عادته ويدخل بيته، ثم يخرج وفي يده قطعة ذهب يسلمها لأحد صحابته، ثم يعود إلى المسجد، والصحابة والصحابيات في أماكنهم يتلفتون، يسأل بعضهم بعضا فزعين:
لا يدرون ما الذي حدث، فإذا به صلى الله عليه وسلم يشرق وعلامات الارتياح تزيد في بهائه، ثم يحدثهم عن سر فزعه فيقول: إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا، فكرهت أن يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. لم يقسم صلى الله عليه وسلم ذلك التبر من الذهب بين فاطمة وعائشة وحفصة، بل قسمه بين فقراء شعبه، فهو

درهم أو دينار ما دام في دولته أيتام وفقراء وجوعى. زفت فاطمة بقربتها ووسادتها، ورضيت بما قسم الله لها، فقد تربت على أنها مجرد مواطنة لها في بيت المال مثلما لغيرها من الفتيات. تربت في بيت قائد غنم مئات الإبل من بدر، لكن بيته ظل كما هو، يمر عليه الشهر والشهران دون طبخ، فطعام بيت رأس الدولة التمر والماء وبعض اللبن. الخمر تهدم البيوت. ذات يوم أقام أحد الصحابة مأدبة عشاء، وكان الخمر أحد أصناف تلك المائدة. أكلوا وشربوا حتى حان وقت الصلاة، فقدم صاحب المنزل أحدهم فتقدم وقد لعبت الخمر بالرؤوس، فكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ قل يا أيها الكافرون، فزاد ونقص بسبب الخمر. بعد هذه الحادثة وأحداث مشابهة نزل قول الله سبحانه:

فكان بلال إذا انتهى من الإقامة للصلاة رفع صوته في المسجد فقال: ألا لا يقربن الصلاة سكران. عندها ينكسر الشاربون ويخرجون من المسجد، ويحيد من كان في الطريق إليه، يحيدون وضمائرهم تقتلهم، فيقلعون شيئا فشيئا. ولما نزلت تلك الآية قرأها صلى الله عليه وسلم على عمر، وبعد أن أنصت لها ابن الخطاب لم ير فيها تحريما، فظل يدعو ويدعو ويقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فصار من يشرب من الصحابة لا يشرب إلا في وقتين طويلين، هما بعد العشاء مباشرة أو بعد الفجر مباشرة، حتى يصحو منها قبل الصلاة التي تليها. آية فهم منها أحد المدمنين ويدعى مالك بن النضر أن الخمر في طريقها للتحريم، ونظرا لضعف إرادته فقد فضل معاقرة الخمر على زوجته الشابة الجميلة أم سليم، فهيأ راحلته وطلق زوجته وترك طفله أنسا ورحل إلى الشام. أما زوجته الشابة العظيمة فتناولت خمارا لها وشقته نصفين، جعلت نصفه إزارا لطفلها الحبيب أنس، وجعلت من الآخر رداء يغطي به كتفيه الصغيرتين، ثم أمسكت بيده وهو يقترب من العاشرة فانطلقت به حتى وقفت بين يدي نبيها، وقفت تهديه قرة العين وحشاشة الجوف وتقول: يا رسول الله، هذا أنيس ابني، أتيتك به يخدمك، فادع الله له. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده. صار أنس يخرج من بيت أمه كل يوم، يخرج شوقا لنبيه الذي غمره بعذوبته، حتى قال: خدمته صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. سلوك جعله يتدلل على نبيه صلى الله عليه وسلم وكأنه من صلبه. ذات يوم أرسله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فقرر الطفل اختبار حلم النبي وحبه له. أم سليم وأطفالها.
نال الطفل أنس بن مالك من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تدلل عليه وكأنه من صلبه. ذات يوم أراد معرفة حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له حين أرسله في حاجة، فقال: والله لا أذهب. ثم خرج وفي نيته أن يذهب. مشى حتى مر بالسوق، فإذا أطفال يلعبون، فتوقف ببراءة الأطفال لمشاهدتهم حتى تأخر، وفجأة يغمره فوح الطيب، ويشعر بكفين ناعمتين تمسكانه برفق من الخلف. هل هو نبي الله؟ ربما. فهو يقول: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله. سمع الطفل صوتا عذبا يقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك له؟ اهتز الطفل والتفت، فإذا برسول الله يضحك في وجهه، فابتسم وقال: نعم أنا أذهب يا رسول الله. وتمر الأشهر، وتنتهي عدة والدته أم سليم، فيتوجه أحد الوثنيين واسمه أبو طلحة إليها ليخطبها. نظرت إليه بعينيها المليحتين وعقلها الأكثر ملاحة، فجرفت قلبه حين قالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد. لكنها صدمته بقولها: ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك. ظن أبو طلحة أن هذه المليحة تتمنع ليضاعف مهرها من الذهب والفضة، فصارحها بظنونه، ففاجأته بطلبها مهرا أغلى من الذهب والفضة، مهرا لم تظفر به فتاة من قبل. قالت: إني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. ثم أخجلته وهي تقول: أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت؟ انصرف أبو طلحة حائرا مهموما، لكن قلبه أعاده مرات ليخطبها، ليجد الإجابة نفسها حتى يأس. عندها أعمل عقله، فإذا بنور الإيمان ينير قلبه، فينطلق نحوها ليبشرها بإسلامه، فإذا بها تبشره بموافقتها. أسلم على يد خطيبته العظيمة، ثم انطلق نحو نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه. مشى أولى خطوات التوحيد نحو مجلس النبي، ولما أقبل تأمله صلى الله عليه وسلم، فقرأ التوحيد في نظراته،
فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عيني، وتمر الأشهر فيرزق أبو طلحة بطفل ملأ شغاف قلبه،

وتتطيب يوم حزنه ورحيل صغيره، فيأخذ طفله ويقبله، ثم يتهادى حزينا ليشكو زوجته عند نبيه صلى الله عليه وسلم. المرأة حين تتتلمذ على يد محمد صلى الله عليه وسلم. مات طفل أم سليم فبكته واحتسبته، ثم تغلب إيمانها على حزنها فغسلته وطيبته ووضعته في فراشه، ولما جن الليل نهضت فأعدت عشاء واغتسلت وتزينت بأجمل ثيابها وتطيبت، فلما عاد زوجها لم تصدمه بالولولة والنواح، بل راعته بأناقتها وطيبها، وحين سألها عن طفله طمأنته بقولها: ما كان ابنك منذ اشتكى أسكن منه الليلة. تعشى الزوج وأمضى ليلة من أجمل لياليه، ولما لاح الفجر نهض واستعد للخروج، فأوقفته وقالت بصوت ينث إيمانا: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن رجلا استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، تجزع من ذلك؟ قال: لا. قالت: فإن ابنك قد مات، لكن أبا طلحة جزع وعاتب حبيبته قائلا: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ حمل طفله وغمره بقبلاته الحزينة، ثم انطلق إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليحدثه بما فعلته زوجته بقلبه. نظر صلى الله عليه وسلم إليه متعجبا من عظمة تلك الفتاة، وسأله: بتما عروسين وهو إلى جنبكما؟ قال: نعم يا رسول الله. فدعا صلى الله عليه وسلم لهما قائلا: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت أم سليم تلك الليلة، وخلال حملها لم تتوقف عن صحبة نبيها صلى الله عليه وسلم، فقد نذرت نفسها وأطفالها ووقتها لله، كانت تصحبه في أسفاره، حتى قال أنس: إنها تخرج إذا خرج صلى الله عليه وسلم وتدخل معه إذا دخل. فكان صلى الله عليه وسلم يثمن جهادها وتميزها وتسخيرها بيتها لله. ذات يوم عادت معه وهي على وشك الولادة، وقد توقف الركب على حدود المدينة، فأخذها الطلق، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت فأتوني بالصبي. فولدت غلاما، ثم قالت لأنس: انطلق بالصبي إلى رسول الله. انطلق أنس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبلا أو غنما. نظر صلى الله عليه وسلم لأنس فقال: أولدت بنت ملحان؟ قال: نعم. فألقى صلى الله عليه وسلم ما في يده، فتناول الصبي بحفاوة وقال لأصحابه: ائتوني بتمرات عجوة. مد أحدهم تمرات العجوة
فأخذ صلى الله عليه وسلم إحداها فمضغها، ثم أخذ جزءا منه بأصبعه وجعل يحنك الصبي أن يحك بالتمر سقف فمه، فبدأ الوليد يتلمظ بلسانه، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلمة جعلتهم يبتسمون، قال: انظروا إلى حب الأنصار التمر. ثم سماه عبد الله كما فعل مع ابن ذات النطاقين العظيمة حين أقبلت من مكة حاملا. كانت الفتيات تلميذاته وشريكات نهضته وناشرات الوعي والفضيلة في دولته، تحضر أصاب الوثنيين بالجنون فأعدوا العدة لتدميره. تحضر أصاب الوثنيين بالجنون. تجذرت الخمرة في النفوس حتى جعلوا لمجالسها أساليب وفنونا، فهناك الساق الذي يسكب الراح، وهناك الأقداح التي وضعوا لها أسماء وأشكالا، أوعية من اليقطين والقرع يسمونها الدباء، ومن جذوع النخل المنقورة يسمونها النقير، ومن الطين يسمونها الحنتم، وأوعية مطلية بالزفت تسمى المزفت، أو يطلونها بالقار فيسمونها المقير. كل ذلك من أجل لحظات نشوة سرعان ما ينتكس المرء بعدها فيشتم نديمه وربما ضربه. أما العنصرية والتفاخر فأول ضيوف السكر. الخمر إذا دخلت من الباب فرت العقول والرجولة من النوافذ، مرض يتدرج الإسلام في علاجه تدرجا ضروريا. تصفه عائشة رضي الله عنها بقولها: إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعد مدة

أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. كانت المدينة تعيش حالة رقي تشريعي وحالة وئام وطني رغم الحصار الوثني، وطن زادته الزكاة روعة حين حدد صلى الله عليه وسلم أموال الزكاة، وهي الذهب والفضة والخارج من الأرض والإبل والغنم والبقر، حددها صلى الله عليه وسلم لعلاج الفقر، ما هي برأس مالية يتغول فيها الأغنياء ورجال الأعمال فيطحن الفقراء، ولا بشيوعية تسيطر فيها الدولة على كل شيء فيعيش المواطنون فيها داخل ستار حديدي بلا أفق أو حرية أو حلم. قدم صلى الله عليه وسلم بالوحي دولة تحترم حلم الإنسان وحريته في أن يملك ما يشاء، لكن لفقراء وطنه حقا في ماله، وإلا تحولوا إلى كارثة على التاجر والحاكم معا. ثم نزل حكم يردع من يرفض أداء الزكاة، من حق الدولة مصادرة نصف ماله. قال صلى الله عليه وسلم: من منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه لا حق لأسرته بالزكاة، فقال: لا يحل لآل محمد منه شيء. إنجازات خففت الحصار وألف الله بها القلوب، لكنها أصابت قريشا بالجنون فأعد

شيء، رجل اشتهر بمهارته في رمي الرمح، لم يكن عبدا لأبي سفيان ولا عبدا لزوجته هند بنت عتبة كما يشاع، كان عبدا لجبير بن مطعم الذي عاد إلى مكة مع من فر من معركة بدر. ولما وصل حاصره النواح وشق الجيوب ولطم الخدود على عمه الطاغوت طعيمة الذي اجتثه حمزة بن عبد المطلب على أرض بدر، طالبت الأسرة بأخذ ثأره من حمزة بالتحديد، لكن الفرصة لم تسنح إلا الآن، حيث يحشد الوثنيون جيشا ربما فاق عدده 3000، حشدوه لاكتساح المدينة. قرروا ذلك بعد أن خذلهم يهود بني النضير الذين تمكن

كعب بن الأشرف الذي أغرى قريشاً ووعدها بالمشاركة في تدمير دولة الإسلام وقتل نبي الله، بل تمكن صلى الله عليه وسلم من الحد من خيانات يهود بالتوقيع معهم على وثيقة وطنية ملزمة للمسلمين واليهود والوثنيين بعدم التخابر مع أعداء المدينة. جنت قريش فزحفت لاجتياح المدينة وقتل قائدها وسبي نسائها واسترقاق ذكورها والقضاء على التوحيد. وقبل أن تتحرك نادى جبير بن مطعم عبده وحشي، ولما وقف أمامه أراه أبواب الحرية وقال له بالحرف الواحد: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت حر عتيق. تنفس وحشي نسيم الحرية، فهانت التضحيات من أجلها، فأمسك بحربته وكأنه يمسك بمفتاح الحرية، وسار معهم لا يريد من سفره سوى أبي عمارة، وكأن كل خطوة تقربه منه تبعده من رق الوثنيين الذين لا يآكلونه ولا يشاربونه ولا يرأفون بحاله. سار جيش الوثنيين محملا بأهازيج الثأر وطبول الحرب والكثير الكثير من الخمر، حتى النساء خرجن ليشهدن الثأر للطواغيت.

الله عليه وسلم يقودها، فهو قائد فذ يدرك أن العرب كلهم رموه عن قوس واحدة، لذا كان دائم الاستعداد للأسوأ، وكانت كتائب الاستطلاع الإسلامية لا تتوقف عن رصد تحركات الوثنيين. وصل المستطلعون يخبرونه صلى الله عليه وسلم، يخبرونه بقدوم جيش وثني كبير، فلم يستبد برأيه ولم يهمل رأي شعبه، فهم سنده وهم قرة عينه. قائد لا يستبد.

فيه الرؤيا. وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا بدأت زحفها نحو دولة الإسلام، فلم يستبد برأيه بل جمع شعبه وطلب رأيهم، فهو لم يؤسس دولته بالقوة ولكن برضاهم، بل حين بايعهم بالعقبة اشترطوا عليه واشترط عليهم. نبي ينزل الوحي عليه ومع ذلك يشترط عليه شعبه، فيرسم لأمته سنة بالالتزام بالعهود والمواثيق مع الأمة، قائد لا يقول لا أريكم إلا ما أرى، بل يقول أشيروا علي أيها الناس. أما المدهش في هذا الزعيم العظيم فهو أنه يضع رأيه الشخصي ضمن آراء شعبه لا قبلها. كان رأيه صلى الله عليه وسلم أن يتم استدراج العدو المعتدي إلى داخل المدينة، وأن يخوضوا حرب شوارع تنهك الوثنيين وتقبرهم في الطرقات. فأيد كبار السن هذا الرأي، لكن للأكثرية وهم الشباب رأيا آخر، لا سيما ومنهم من غاب عن غزوة بدر، لذلك قالوا يخرج بنا رسول الله إليهم نقاتلهم، ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر. كانوا في قمة الحماس حتى إن أحدهم واسمه أنس بن النضر خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بكلمات تتفجر فداء، قال يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. ألح الشباب وما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنازل عن رأيه للأغلبية. انصرف الجميع وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ثم خرج ومعه سيفه وعليه درعان. فلما رآه الشباب مسلحا ندموا، شعروا أنهم قد أكرهوه على التنازل عن رأيه، فتقدم بعضهم خجلا وقال يا رسول الله أقم، فالرأي رأيك. لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقدم منهجا للقادة في الإنصات للشباب والأكثرية.

بينه وبين عدوه. أما المثير في الأحداث فهو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رؤيا مخيفة قصها عليهم، ولم يكتف بقصها بل فسرها صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، وأني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل فأولته فلا فيكم أي انكسارا، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير. هذا التفسير يكشف أن دماء غالية ستسيل، وأن أحبة سيرحلون، تفسير مخيف يزلزل القلوب.

وهل الرؤيا عند الصحابة تفتت الهمم وتجلب الإحباط؟ الرؤيا عند شباب محمد حين أراد صلى الله عليه وسلم اتخاذ قرار بالغ الخطورة وهو الحرب، أنصت لشعبه، ورغم أن رأيه ورأي كبار السن هو البقاء في المدينة، ورغم أنه رأى رؤيا تؤيد اقتراحه، إلا أنه احترم رأي الأغلبية وهم الشباب، راسماً لأتباعه سنة حين لا يوجد وحي أن يلجأوا إلى الأمة، كما أنه بتأييده لهذا الرأي يكشف عن سنة في التعامل مع الرؤيا، وهي أنها مجرد مبشرات لا تثني عزما ولا تحطم همما، فالمسلم يعيش حياته على الواقع لا في المنامات. أما الشباب فلم تخفهم الرؤيا بل زادتهم حماسا، فحين قصها عليهم صلى الله عليه وسلم حلقت معنوياتهم نحو السماء، ورفرفت أرواحهم حول أبواب الجنة، وتحولت المدينة إلى مدينة أحلام وأمنيات، تحولت طرقاتها إلى جسور إلى النعيم. في أحد تلك الطرق شاب يناجي صاحبه ثم ينتحي به نحو مكان لا يراه ما فيه أحد من المارة، وكأن كل واحد يريد أن يري الآخر تذكرة سفره، أن يريه محطاته التي يرنو إليها. الشابان هما سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش. عبد الله يهمس لصاحبه

0: رأيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. نظر إليه عبد الله وقال آمين. ثم كشف عبد الله بن جحش عن محطة أحلامه قائلا اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك، فأقول فيك وفي رسولك، فتقول صدقت. ترى ما هو الشعور الذي يسكنك حين يقول لك الجبار صدقت؟ أحلام وهمم لم تحلق بالشباب فقط، فللشيوخ همم وقمم تخترق السماوات كل السماوات. ففي أحد البيوت حوار ونقاش حاد بين شيخ وأربعة شباب هم أبناؤه، هم يريدون منه البقاء مع أمهم، لا سيما وهو يعاني من إحدى قدميه ويعرج منها عرجا شديدا، أما هو فيأبى، يريدهم أن يسيروا خلفه في طرقات الشهادة ودروب النعيم. لم يقنع الشيخ أبناءه ولم يقنعوه، فقرر أخذهم إلى أنزه محكمة وأعدل قاض على الأرض علّه ينصفه ممن يريدون حرمان عرجته من الخوض في أنهار الجنة.
1: أرواح شابة في أجساد تشيخ. غضب عمرو بن الجموح حين قال أبناؤه الأربعة إن الله عز وجل قد جعل لك رخصة، فلو قعدت فنحن نكفيك، فقد وضع الله عنك الجهاد. فتح الباب فخرج الشيخ يعرج يترنح في مشيته خلفه أبناؤه، انطلق بهم يشكوهم لأعدل قضاة الأرض. أمن البر أن ينطلقوا إلى قصور الجنة ويتركوه وحيدا في بيته الدنيوي المتواضع؟ ولما أوقفهم أمام نبيهم صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. طار قلب الشيخ شوقا إلى جنة لا إعاقة فيها، فبدأ مرافعته قائلا إن بني هؤلاء يريدون أن يمنعوني أن أخرج معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد معك. لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يكلف الشيخ فوق طاقته، فقال أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. ثم التفت على أبنائه علهم يرأفون بقلب هذا المتلهف للسير عبر دروب الفردوس، فقال وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. ابتسمت روح الشيخ وتحول الأسود الأربعة إلى أشبال خلف الأسد العجوز الذي ينتظر رفقة صديقه وأخي زوجته عبد الله بن حرام. ترى أين عبد الله؟ إنه في بيته في حوار هادئ وحزين مع ابنه الوحيد جابر، في بيت يغص بالدموع والبنات والمشاعر، فحول الشيخ تسع بنات تفيض أعينهن، فيتفطر قلبه وهو يشعر بخطوات اليتم نحو حبيباته الصغيرات. تسع بنات طالما انتظرنه في البيت أو على عتبة الباب، فإذا ما رأينه أقبلن نحوه أيهن تحظى بقبلة قبل أخواتها، يتزاحمن على ما يحمله، يردن التخفيف عنه ورؤية ما أحضر لهن. طالما أعددن شرابه وطعامه وغسلن ثيابه ومرضنه، كم حملهن ولاعبهن وضاحكهن وقص عليهن، كم ألححن عليه ليشتري لهن الملابس والحلي، فما يملك إلا أن يستجيب مهزوما بالحب حتى أثقلته الديون، فلجأ إلى الاستدانة من تجار يهود حتى يسعدهن. لكن بين أضلاعه عشق للجنة لا يقاوم، ينساب صوته حزينا وهو يوصي قرة عينه ويقول: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. دنا الفراق وفاضت العيون البريئة، فمد الشيخ يده إلى شيء عله يخفف لوعته وحرقته على بناته. النساء والمعركة. أذعن جابر لرجاءات أبيه وبقي ضمن حراس المدينة، فحراسة الوطن عمل جهادي يقول عنه صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ترى هل هو الوداع الأخير؟ والد جابر يظن ذلك ويوصيه قائلا: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله، وإن علي دينا فاقض واستوص بأخواتك خيرا. كلمات أثقلت كاهل الشاب، وثقافة جديدة جاء بها الإسلام تلغي قسوة الوأد الوثنية، وتلغي الاحتقار المسيحي اليهودي للأنثى. ثقافة راقية تقول: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه. فكيف بمن عال 9 فتيات؟ خرجت كلمات الشيخ الحزين كالجمر، لكنها لم تخفف النار المستعرة بين أضلاعه. لقد استبد به الحزن على بناته حتى اضطر لتناول شيء قد يخفف فراقه لتلك العيون البريئة. تناول الشيخ شيئا من الخمر التي لا تزال حلالا، علها تخفف حزنه حتى تحين ساعة العراك. يقول جابر: اصطبح والله أبي يوم أحد الخمر ثم غدا فقاتل. قد لا يكون والد جابر هو الوحيد الذي فعل ذلك هذا الصباح، فجابر يقول: لقد صبح أناس غداة أحد الخمر. بعد ذلك توافد الجميع نحو قائدهم، ولما اجتمعوا بدأ بفرزهم، فأعاد الأطفال الذين لم يبلغوا مثل عبد الله بن عمر، وأمر الضعفاء وكبار السن أمثال والد حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش بالمرابطة في المدينة وحراستها، فبقوا كارهين. النساء كن متلهفات للعطاء، فاطمة وعائشة وصفية عمة رسول الله وأم سليم وعمة جابر، ونساء أخريات خرجن للإسعاف والتمريض، فالجنة ليست حكرا على الرجال، وهن يحلمن بجمالها الذي لا يحتجن معه إلى المساحيق أو عمليات التجميل، يتلهفن إلى جمال خالد لا يتغير إلا إلى الأجمل، وإلى أجساد غضة لا تتهدل ولا تشيخ ولا تتجعد، إلى أجساد فاتنة لا ترشح سوى العطور، يتلهفن إلى التسوق فيها، فقد أخبرهن صلى الله عليه وسلم أن قطعة من أزياء الجنة أثمن وخير من الدنيا وما فيها. التف عاشق الجنة حول قائدهم، ثم تحركوا نحو أحد. وأثناء سيرهم حدث زلزال خطير في الطريق أوقفهم، فارتفعت الأصوات وارتجفت القلوب. فما الذي حدث؟ زلزال في الطريق إلى أحد. أشرق الصبح، فانطلق جيش الإسلام نحو أحد، ترفرف رايته السوداء ولواؤه الأبيض. وفي الطريق حدث شيء زلزل الجيش الإسلامي. مجموعة كبيرة بدأت ترتعد أوصالها هلعا، يتهامسون، تدور أعينهم، يتلفتون كاللصوص، ثم توقفوا وانفصلوا عن الجيش. فجع المؤمنون وناشدوهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا بمجموعكم لتكثيرنا. لكن ردهم كان جبانا، فقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. استيقظت خيانة المنافقين، وهي أشياء تستيقظ فيهم عندما تقترب جيوش الأعداء من الوطن. ماتت الرجولة والغيرة والنخوة، فالمنافقون

للقرآن والسنة، وهو لا يجرؤ على ذلك إلا إن كان محميا من قبل عدو للإسلام. صدم المؤمنون بخيانة رجال يآكلونهم ويشاربونهم، بل ويزاحمونهم في الأسواق والطرقات والمساجد. حاولوا ثنيهم فعجزوا، ولم ينزل الوحي فيهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لشعبه، فاقترح أناس قتالهم قبل قريش لأنهم أخطر، وقال آخرون لا. ثم نزل الوحي، نزل بآيات تطالب بتجاهلهم والتركيز على الهدف الذي خرجوا له، فقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ووصف خيانتهم فقال سبحانه: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. تلاها صلى الله عليه وسلم على جنده، ثم بين أن تلك الخيانة ما هي إلا تمييز للصف الإسلامي وتنقية له، فقال: إنها طيبة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. عاد المنافقون كالفئران إلى جحورهم، وواصل جند محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا أحدا، لكن وضعهم أصبح حرجا للغاية، فقد قل عددهم وعدتهم، والوثنيون أكثر منهم 3 مرات، فتسلل الإحباط إلى معنويات بني الحارث وبني سلمة من الأنصار، فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، لكن إخلاصهم لله سرعان ما استيقظ، فامتدحهم الله وجعلهم من أوليائه في آيات ذكرتهم بضعفهم أيام بدر، فقال سبحانه: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هنا تحرك صلى الله عليه وسلم وجال ببصره وعقله حول أحد، فعثر على شيء يعوض النقص في جيشه. نبي وقائد عبقري. تأمل صلى الله عليه وسلم جيشه فوجدهم قلة، وتأمل الطبيعة من حوله فأراد توظيفها لصالحه. قام بفرز 50 من الرماة المهرة تحت قيادة الشاب عبد الله بن جبير، وأمرهم بالصعود على جبل صغير، ثم أمرهم أمرا قاطعا كالسيف:
لا مجال فيه للتخمينات ولا للاجتهادات. طلب منهم عدم النزول من الجبل مهما كانت نتيجة المعركة، حتى لو مزقهم الوثنيون وتركوهم مزعا لمخالب الطيور.

حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وبين صلى الله عليه وسلم مهمتهم، وأنها هي حماية ظهر الجيش من أي التفاف قد تقوم به مفرزة وثنية، فقال صلى الله عليه وسلم: احموا ظهورنا. وأكد مرة أخرى على الأمر الأهم فقال: فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا. صعد الرماة الجبل، ووزعهم أميرهم ابن جبير ليشكلوا مظلة جوية تقصف الوثنيين وتربكهم بمطر السهام لتحصدهم السيوف من الأرض، خطة محكمة لا تحتمل الخطأ، معركة بين جيش قوي وجيش ذكي، بين جيش وثني يفتقد العقيدة والهدف البعيد للمعركة، فكل فرد مشغول بهدف شخصي لا يتعدى أنفه. عكرمة بن أبي جهل خرج للثأر لأبيه، وأبي بن خلف جاء ليثأر لأخيه أمية، وجبير بن مطعم وظف عبده ليقتل حمزة ثأرا لعمه. هكذا كان جيش الوثنيين، كان قليل الطموح صغير الأهداف. أما جيش الإسلام فيدافع عن دينه ووطنه، يدافع عن رسالته التي تستهدف إيقاظ العالم كله. اصطف الجيشان، فإذا بشيء ثقيل يهبط على المؤمنين يذهلهم عن عدوهم، بل ويذهلهم عن سيوفهم حتى تساقطت على الأرض. غشيهم النعاس وثقلت الرؤوس وارتخت الأيدي، حتى قال أحدهم واسمه أبو طلق: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، وكنت في من تغشاه النعاس حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. وهذا أبو طلحة يحاول رفع جفنيه الثقيلين ويتلفت يمينا وشمالا ببطء، فإذا به يرى مشهدا يترنح خلف الدروع وتحت التروس، ويصفه قائلا: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. وفجأة أيقظتهم صرخة كالانتحار، وثني يصرخ فيهم: من يبارز؟ من يبارز؟ صباح مخيف على أرض أحد، يحتشد الوثنيون أرواحا فزعة وقلوبا حاقدة وأحداقا تتسع، بينما في الجهة المقابلة يصطف جيش مؤمن تعرض للخيانة قبل ساعات، فأصبح أقل من ثلث الجيش الوثني، ومع ذلك يميد أفراده من النعاس وكأنهم في نزهة، وكأن الأمر لا يعنيهم.
ألقى الله عليهم السكينة والأمن، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. وفجأة تطاير النعاس حين صرخ وثني اسمه سباع بن عبد العزى: هل من مبارز؟ فإذا بحمزة يقبل كالموت، فيهتز قلب وحشي وهو يراقبه من بعيد. أقبل يزأر يمزق معنويات الوثنيين، يصيح: يا سباع، يا ابن أم أنمار، أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه، فإذا الطاغوت يرتطم بالأرض قطعة لحم تنتفض وشلال دم. مد حمزة يده وانتزع سيف الطاغوت، وصار يلوح بسيفين ويصيح: أنا أسد الله. غلت الدماء في عروق الصحابة، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يؤججها، فرفع سيفا كالحتف وصاح بجنده: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ ارتفعت الأيدي كنخيل طيبة، وامتلأت السماء بالأصوات،

وسلم يبحث عن قتال استثنائي، فهتف: من يأخذه بحقه؟ عندها خشي أكثرهم ألا يكون بمستوى هذا التحدي النبوي فأحجموا، وإذ بفارس يقبل يمد روحه قبل كفه اسمه أبو دجانة يهتف: أنا آخذه بحقه. تل صلى الله عليه وسلم السيف في كف البطل فقبض عليه بقوة وانطلق كالرعب يشق جموع الوثنيين، وهجم الصحابة فتحرك الوثنيون كالسيل لصدهم، فإذا بالسماء تمطرهم بسهام بن جبير ورفاقه، زخات موت تنغرز في أجسادهم تربكهم فيتخبطون، ويبدأ الموحدون بحصدهم. انطلقت السهام من الأرض أيضا، فسعد بن أبي وقاص بجانب نبيه صلى الله عليه وسلم يتأمل مشهدين، مشهدا أجل

غليظ يوم أحد، وما رأيتهما قبل ولا بعد، ومشهدا أغضبه، وثني يمزق المسلمين بسيفه، فهتف به نبيه صلى الله عليه وسلم: ارم فداك أبي وأمي. فأطلق سعد سهما ليس فيه نصل، أسقط الوثني فانكشفت عورته. التفت سعد لقائده ليرى ردة فعله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يضحك. انهارت معنويات الوثنيين حتى تناوب على حمل رايتهم 7 سقطوا واحدا تلو الآخر، وسقطت رايتهم، ففر الوثنيون من المعركة. لكن هذا النصر لم يدم. حين انحدرت الفجيعة، سقط عشرات الوثنيين، وتعاقب أكثر من 7 رجال على لوائهم، كلهم تم اجتثاثهم حتى سقطت رايتهم ومعنوياتهم، وبدأوا الفرار. وفر وحشي ممسكا حربته، موقنا بضياع حريته، وفر معه سيده جبير. لاحقهم جند محمد صلى الله عليه وسلم حتى اختفوا عن الساحة، تاركين أسرى وتاركين نساءهم. طاردهم الزبير فلم يجد سيوفا، بل وجد سيقان نسائهم تلمع خلاخلهن هاربات، فقال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير. أما الفتى البراء بن عازب فيقول: أنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. اختفت الوثنية وهدأت الساحة وخفتت الأصوات، وبدأ الغبار يتلاشى كما تلاشى الوثنيون شيئا فشيئا، حتى إن عائشة رضي الله عنها التي كانت خلف الجيش أيقنت أن أمر الوثنيين قد انتهى، فقالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة بينة تعرف فيهم. كان الرماة فوق الجبل منتشين بنصر الله، يرصدون مشهد هروب العدو. أما على الأرض فصدرت الأوامر لبعض الصحابة بجمع الغنائم، فانطلقوا يجمعونها. كان الرماة يشاهدون عملية جمع الغنائم، فظنوا أن كل شيء قد انتهى، وأن أولئك الصحابة الذين يجمعون الغنائم يجمعونها من عند أنفسهم دون أوامر، فرأوا ألا يفوتهم الحصول على شيء من تذكارات مجد ساهموا بصنعه، فتنادوا: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنظرون.

مذكرا بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل أحدا حتى الآن، فلما النزول؟ كانت ساعة نصر ورخاء أخطر على النفس من ساعات الشدة، أغرتهم الدنيا في لحظة ضعف بشرية، فقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم انحدروا فانحدرت معهم الفجيعة. شبكة من الفوضى. انحدر معظم الرماة عن الجبل تاركين قائدهم عبد الله بن جبير وقلة من الرجال الصامدين. وكانت هناك مفرزة وثنية تراقبهم من بعيد، فلما نزلوا تسللت من الخلف واقتحمت الجبل، فقاوم ابن جبير ومن معه ببسالة حتى استشهدوا على قمة الامتثال والجبل. بعدها تقمص الوثنيون دور المسلمين وسرقوا خطتهم وبدأوا القصف. أما الكارثة والفجيعة فكانت على الأرض، حيث نشبت معركة إسلامية إسلامية حين اقترب الرماة من الغنائم، فتصدى لهم الصحابة الذين يجمعون الغنائم ظانين أنهم من فلول قريش، لا سيما والسهام عاودة القصف من الجبل. مأساة وكارثة حلت على أكثر الناس إخلاصا، لأنهم سمحوا لأنفسهم بتجاوز أمر القائد القاطع الواضح الذي لا غموض فيه. صراخ وعاصفة من الفوضى، يصفها أحد الصحابة بالشبكة المعقدة فيقول: التقت صفوف أصحاب النبي فهم كذا، وشبك أصابع يديه. حزن النبي صلى الله عليه وسلم وذهل المؤمنون حوله، فهم يرون قتالا حول الغنائم وليس من أجل الغنائم، يرون إخوتهم يقتل بعضهم بعضا والسهام تعينهم على ذلك. يا لها من كارثة، ويا له من نصر لم يصمد ساعات بسبب الارتجال. أما الوثنيون الفارون فقد سمعوا صياح الحرب من جديد، فحدقوا في هذه الفوضى، فارتفعت معنوياتهم وانتشوا ونسوا هزيمتهم وقتلاهم قبل ساعة، وقرروا إعادة الكرة والإجهاز على كتلة الفوضى تلك. أثناء ذلك وصل شيخان كبيران إلى أرض المعركة، هما اليمان بن جابر والد حذيفة وثابت بن وقش، كانا في المدينة يحرسان في الحصون مع النساء والصبيان. فالتفت أحدهما إلى صاحبه وقال: لا أبا لك،
ما ننتظر، فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا ظمأ حمار. إنما نحن هامة القوم، ألا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله؟ لم يفكرا كثيرا، بل انطلقا نحو أحد، ولما وصل اليمان توجه نحو العراك، فرآه بعض المؤمنين فظنه وثنيا فتصدوا لقتله. في تلك اللحظة لمحه ابنه حذيفة فصرخ فيه وفيهم عله ينقذ أباه ورفيق هجرته: أبي أبي، ثم أسرع ليمنعه، لكن حبيبه هوى على الأرض، مزقته سيوف وأخطاء أحبابه. فأقبل حذيفة نحوهم وقال كلمة بحجم إيمانه: غابت أحد فأشرقت الجنة. نظر الصحابة الذين قتلوا والد حذيفة إلى حذيفة بعد فوات الأوان وكأنهم يعتذرون. أما حذيفة فانكب على والده الحنون وصديقه ورفيق هجرته وقد قطعته السيوف، فلم يتلفظ بكلمة نابية ولا حتى بعتاب مجروح. لم يزد هذا المفجوع على كلمات تنهد بها، ذرفها كالدموع، فقال: غفر الله لكم، يرحمكم الله. خفت الفوضى، ولكن بعد أن سقط الأحبة وفقد جيش الإسلام مواقع فارقة على الأرض توقفت الفوضى، لكن مفاجآت أحد لم تتوقف. فوجئ المؤمنون وهم في حالة ذهول بعدو يكتسحهم وسهام تمطرهم. استشهد الشيخ عبد الله بن حرام والد جابر، واستشهد صديقه عمرو بن الجموح وثابت بن وقش، وأصبحت المبادرة بيد الوثنيين. انتهى النظام، فلا قيادة ولا ميمنة ولا ميسرة ولا رماة. فشق شباب محمد صلى الله عليه وسلم بسيوفهم، برماحهم، بسهامهم، شقوا طرقات أخرى إلى الجنة، كل على طريقته. أيقنوا أنها قريبة، لكن هذه الأكداس الوثنية تحاول ردم الطرقات نحوها. غابت تضاريس أحد وأشرقت منتجعات الجنة وجزرها الساحرة، فانسابت أنهارها وتمايلت أغصانها وتلألأت طرقاتها المرصوفة بالجواهر، فبدأوا يتزينون لها. ها هو الشاب سعد بن معاذ سيد الأوس يصول ويجول، فيلمح صديقه أنس بن النضر كأنه يقاتل عن معركتين، عن أحد وعن بدر التي غاب عنها، يجتث من أمامه ليبر بوعده لربه، حين قال: لئن أشهدني الله مع النبي ليرين الله ما أصنع. كان يصرخ معتذرا عن أخطاء الرماة فيقول:
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وينادي ربه متبرئا من الشرك قائلا: وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. ثم يصف لصديقه ابن معاذ بوابة قريبة للجنة حين سأله: أين يا أبا عمرو؟ فيقول: واهل لريح الجنة، إني أجده دون أحد. طار قلب سعد فطلب الصحبة فقال: أنا معك. فشد يجتثان شجعان الوثنية، لكن أنسا كان استثنائيا، ضرب العشرات وجرح بالعشرات حتى تمزق جسده وهو يلاحق روحه، روحه التي رفرفت تاركة إياه ممزقا دون ملامح. تأمله ابن معاذ وتأمل جراحه المبكية، فاعترف بتفرده وقال: لم أستطع أصنع ما صنع. أثناء تلك الأحداث التقط وحشي حربته، التقطها وعاد من جديد يستشرف يبحث عن حمزة. حمزة. التقط وحشي حربته وعاد يحدق من جديد، لا يبحث إلا عن حمزة، فلا ثأر له سوى مع الرق. يمشي فيهوله طوفان تنهار أمامه السدود، فيدرك أن حمزة في الطريق، فلا أحد يفتك فتكه. إنه يصيح بمعنويات شهيد: أنا أسد الله. رآه سعد بن أبي وقاص فقال: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله بسيفين ويقول:

قتلى. يتوارى عن بصر أبي عمارة، يتوارى عنه بالحجر بالرجال وبالشجر، ويقول: خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني. رأى وحشي فسحة بينهما هز حر

نذيفة شقت أسفل بطن حمزة ومزقت أحشاءه وخرجت مقدمتها من ظهره، تفجرت الدماء، تساقطت، لكن حمزة لم يسقط، حدق في وحشي الذي وقف بعيدا ينتظر سقوطه، تحامل على جراحه وترنح يريده، والحربة تتمايل في جسده، لكن روحه كروح أنس بن النضر، تعجز الأجساد عن ملاحقتها. ثقل جسده فلم يعد قادرا على السير. هوى أبو عمارة على الأرض سيدا للشهداء، فارتوت أرض أحد بعطر دمه. ولما تيقن وحشي من موته مشى نحوه ثم انحنى عليه ومد يديه فانتزع حربته وحريته من جسده الطاهر وعاد إلى معسكر الوثنيين، فقد انتهت معركته. جلس في المعسكر ينتظر عودة سيده جبير بن مطعم، لا تهمه نتيجة الحرب، فلا شأن له بها. كانت لديه قضية مع الرق وقد أنهاها، ودفع أغلى ثمن يدفعه عبد لحريته، وهو الآن بانتظار سيده ليريه وثيقته الحمراء ويتسلم حريته. تساقط الشهداء بالعشرات، وفقدت الدنيا عظيما كحمزة، فقدت مصعب بن عمير المعلم الذي ترك دلال أمه وما لها لوجه الله، خر شهيدا لم يترك سوى سيفه وثوبه، وترك قرآنا أضاء به بيوت المدينة. توالت المصائب بسبب ارتجال الرماة، لكن أقساها صاعقة دوت في الأجواء، صوت قبيح زلزل المؤمنين يصرخ: إن محمدا قد قتل. هل قتل رسول الله أم رفع؟ حوصر النبي صلى الله عليه وسلم مع سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، قاوم صلى الله عليه وسلم المشركين، فلما تكالبوا عليه قال: من يردهم عنا وله الجنة. فتقدم أنصاري فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه صلى الله عليه وسلم فقال: من يردهم عنا وهو

رفيقي في الجنة، فتقدم أنصاري فقاتل حتى قتل. تكرر المشهد حتى قتل الأنصار السبعة، فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. لم يبق معه صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، فتقدم طلحة فقاتل دونه حتى قطعت أصابعه وشلت يده، ورآه أحدهم فقال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي قد شلت. ذهل الجميع عنه صلى الله عليه وسلم وانشغل عنهم، وتراجع المؤمنون، فاستغل الحاقدون التراجع فهرولوا نحو الشهداء يبقرون بطونهم ويقطعون أنوفهم وآذانهم. وسط هذه الفوضى المدمرة اقترب وثني فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه ضربة هشمت خوذته التي يحمي بها رأسه، وشج أحدهم وجهه وكسر بعض أسنانه، سال دمه الزكي صلى الله عليه وسلم، فصاح أحدهم: إن محمدا قد قتل. سمعها الزبير الذي كان قبل ساعة يطارد فلول الوثنيين، فراح يبحث عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: مالت الرماة إلى العسكر يريدون النهب، وخلوا ظهورنا للخيل، فأتينا من أدبارنا. وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. صعق الصحابة، وأصيب عثمان بن عفان والأنصاري سعد بن عثمان وبعض الصحابة بإحباط، فتركوا المعركة وانتحوا عند جبل بعيد، وكأنهم يقولون: لما القتال وقد مات النبي؟ وصمد أبو بكر وعمر وعلي وابن معاذ وابن عبادة وبقية الصحابة يريدون الموت على ما مات عليه نبيهم، لكن عليا أصيب بذهول جعله يبعد في التفكير بعيدا جدا، إنه يفتش بين القتلى، يقلب الجثث، يبحث عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: نظرت في القتلى فلم أر رسول الله، فقلت: والله ما كان لي فر ولا أراه في القتلى، ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه، فما لي خير من أن أقاتل حتى أقتل. هنا كسر علي جفن سيفه وخاض غابة السيوف، خاضها ليلحق بنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن يبدو أن رجلا قد سبقه. الشاعر الشجاع كعب بن مالك يقاتل، يبحث عن نبيه، وفجأة يرى شخصا يترنح من العطش والإعياء. اقترب كعب منه فتأمل عينيه تشعان من خلف القناع الحديدي، فصاح من فرحته صيحة ارتفعت معها المعنويات وتعالت الهتافات.
عينان تعيدان المعركة. كان عبد الله بن جحش يهد الوثنيين ببسالة حتى تصدى له وثني شديد تغلب عليه فخر شهيدا، ثم أقبل الوثني يحدق برأس الشهيد فقطع أنفه وأذنيه وعلقهما بخيط، وكأنه يحقق له أمنيته حين دعا: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله، فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. لم يتعرض عبد الله وحده للتشويه، فقد تراكض الهمج بحقد نحو أجساد الشهداء حمزة ومصعب وابن النضر وغيرهم، يشوهونهم، يبقرون بطونهم، يقطعون أنوفهم وآذانهم ويعلقونها. كانت ساحة من الإحباط والهزيمة، لكن الفشل لم يدم. فجأة رأى كعب بن مالك شخصا قد تلونت خوذته بالدم من نزف رأسه، اقترب منه فتأمل عينيه تزهران وتشعان من خلف القناع الحديدي الذي يسمى المغفر، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله. لم يقل صلى الله عليه وسلم له شيئا، بل أشار إليه إشارة تأمره بالسكوت. سكت كعب، لكن الصحابة سمعوا الصرخة فعادت الروح إليهم وتوجهوا نحو مهوى الأفئدة وقرة العيون، فوجدوه جريحا منهكا من العطش حتى جعل يقع على ركبتيه، فلما رأوه فرحوا كأنما كسبوا المعركة، التفوا حوله لينظمهم، ليجبر كسرهم ويجمع شتاتهم، ثم نهضوا به نحو الشعب ليستريح. وكان أول من وصل إليه من رجاله أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير والحارث بن الصمة في رهط من المسلمين، ثم أسندوه ليرتاح. وفجأة أقبل الطاغوت أبي بن خلف شقيق أمية بن خلف، فرأى تلك الحفاوة تتجه نحو الشعب فصدم، أدرك أن محمدا لم يمت، فجن جنونه وأقبل يصرخ من بعيد: أين هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فليبرز لي، فإنه إن كان نبيا قتلني. ثم نادى: يا محمد، لا نجوت إن نجوت. هنا قال الصحابة: أيعطف عليه يا رسول الله رجل منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، أعطوني الحربة. فقالوا: يا رسول الله، وبك حراك؟ فقال: إني قد استسقيت الله دمه. تحامل صلى الله عليه وسلم على جراحه ونهض فتناول الحربة من صاحبه الحارث بن الصمة،
ولما اقترب الطاغوت على جواده شد صلى الله عليه وسلم على حربته بقبضته، ثم أرسلها قذيفة طوحت بأبي ليرافق أخاه في الجحيم. شهيد يمشي على الأرض. قبض صلى الله عليه وسلم على حربته وهو في قمة الإعياء، فسددها نحو جسد الطاغية أبي بن خلف، فصرعه وتدحرج على الأرض، وخلفه أصحابه الذين هبوا لانتشاله، ثم أخذوه إلى معسكرهم وهو يئن، وهم يستغربون، فهم لا يرون طعنة تستدعي كل هذا الجزع، لذا قالوا له: ما نرى بك بأسا. قال: إني لأجد لها ما لو كانت على ربيعة ومضر لوسعتهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتد غضب الله على من قتله نبي، واشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله. عاد نبي الله صلى الله عليه وسلم ليستريح ويشرب بعض الماء، لكن مكانه صار هدفا لهجمة من هنا أو هناك، ليتصدى أبو طلحة الأنصاري للهجمات ويجعل من ترسه وجسده درعا دون نبيه. أما عندما تنكشف الرؤية فإنه كان راميا شديد النزع، يرمي بسرعة وقوة، حتى إنه كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. كانت دقته تثير إعجاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة. ثم ينهض صلى الله عليه وسلم ليشرف على القوم، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. بل كان يمد يده ليبعد صدر نبيه خشية أن يصاب، ويقول: يا رسول الله، هكذا لا يصيبك سهم. وكان يجعل من جسده سورا بين يدي نبيه. كان أبو طلحة قائمة من الخيارات الجميلة ينثرها، فيقول: يا رسول الله، إني قوي جلد، فوجهني في حوائجك، وابعثني حيث شئت. لم تصب السهام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها أصابت فتى يقال له رافع بن خديج، فحولته إلى شهيد حي. أتى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ينزف ويقول: يا رسول الله، أنزع السهم؟ فقال: يا رافع، إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا، وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة، وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. ففضل الشهادة، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة فعاش بها. كانت الحرب على وشك النهاية، والمواصلة أضحت صعبة،
فقد أرهق الجيشان وتعبا، لكن فارسا لم يتعب، ظلت فروسيته تدهش الجميع تبهرهم، حتى أخبروا نبيهم صلى الله عليه وسلم عنه، ذكروا اسمه ونسبه، فلم يعرفه صلى الله عليه وسلم، ووصفوه له فلم يعرف، وفجأة مر يلاحق ضحية فأشاروا إليه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفارس المدهش نظرة أسف، ثم بث كلمة أوجعتهم حين قال: إنه من أهل النار. فارس إلى النار. قال الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يروا مثل صنيع فلان، لقد فر الناس وما فر، وما ترك للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. قال: ومن هو؟ فنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه فلم يعرف، ثم وصف له بصفة فلم يعرف، حتى طلع الرجل بعينه فقالوا: ذا يا رسول الله الذي أخبرناك عنه. فقال: هذا؟ فقالوا: نعم. فقال: إنه من أهل النار.

كان فلان من أهل النار، لكن صحابيا تطوع لاكتشاف الأمر وقال: يا قوم انظروني، فوالذي نفسي بيده لا يموت مثل الذي أصبح عليه، ولأكونن صاحبه من بينكم. ثم لحق بالرجل يشد معه ويقاتل خلفه حتى أصيب الفارس إصابة ظل يئن منها حتى مل من الألم، فمال إلى مكان ثم نزل وظل قائما على قدميه، ثم قلب سيفه فوضع قبضته على الأرض ورأسه للأعلى، ثم انحنى على السيف حتى غرز رأسه بين ثدييه، ثم ألقى بثقله عليه حتى اخترق صدره وخرج من ظهره، فهوى على الأرض منتحرا يسبح في دمائه.

نبيه، فسأله صلى الله عليه وسلم: وذاك ماذا؟ فقص عليه قصة الرجل ثم قال: هو ذاك يا رسول الله يضطرب بين أضغاثه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة. نهاية كارثية هو الذي اختارها بنفسه، لم يرغمه عليها أحد، لم يدرك أن الحرب ليست سياحة أو مغامرات، كما أنها ليست نصرا أو شهادة فقط، بل ربما تكون أسرا أو إصابة أو إعاقة.

ميقاته جهاد آخر. ففي يوم القيامة عندما يرى المسلمون المترفون نوعية القصور والمراكب والحدائق والهدايا التي توزع على أصحاب الابتلاءات المحتسبين، يتحسرون فيتمنون لو قطعت أجسادهم في سبيل الله بالمقاريض، وأن لهم مثل ما للمبتلين الصابرين. أما الدنيا فلم تصف لابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأما أقدارها فمرهونة بالرضا والسخط، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.

0: آخر. دخل الجنة ولم يركع ركعة. في مكان آخر كانت امرأة تضمد جراح أخيها الذي يدعى عمرو بن أقيش، وعمرو هذا لم يكن ساعة المعركة مسلما، بل لم يكن في المدينة، كان قد ربح مالا ربويا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، سافر لأخذه. فلما عاد إلى المدينة سار بين بيوتها وتلفت في شوارعها، فوجدها خالية إلا من النساء والأطفال والمنافقين، فسأل: أين فلان بن فلان؟ أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. أنف أن يظل بين المنافقين الجبناء، وتاق إلى التوحيد في ساعة الشدة، فأخذ أداة الحرب وركب راحلته وتوجه نحو أرض المعركة. ويبدو أنه وصل في بدايتها، لأنه عندما أقبل رآه المسلمون فرفضوا مشاركته رغم قلتهم، وقالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فرحبوا به وقاتل معهم حتى جرح، ونقل لتمرضه أخته. فمر سعد بن معاذ فقال لأخته سليه: حمية لقومك وغضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ قال: بل غضبا لله عز وجل ورسوله. وبعد ساعات استشهد فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. كانت أرض أحد دروسا، كانت مفعمة بالكرامات والمشاعر. ها هو عامر بن أبي حنظلة الشاب العريس الذي انسل من فراش عرسه صبح أحد، وودع عروسه وحبيبته يوم لقائها لتتابعه بنظراتها ودموعها وهو يلتحق بجيش الإسلام ليشق صفوف الوثنيين حتى اخترقهم وظفر بقائدهم بزعيمهم أبي سفيان بن حرب، فشد كالصقر ليجهز عليه، وقبل أن يصل سيفه إلى رقبته إذ برجل يقال له شداد بن شعوب يفاجئه بضربة أيمت عروسه، لكنها زفته إلى أعراس الجنة بطريقة فريدة، بطريقة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتساءل عن سر ذلك الفتى. حين رأى صلى الله عليه وسلم الملائكة تتولى تغسيله، فقال: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته. رفرفت روح الفتى، ونجا أبو سفيان من سوء الخاتمة، وشعر بأن الأمر إن طال فستحل كارثة. فهؤلاء المسلمون يقبلون على الموت كما يتشبث أصحابه بالحياة، أصحابه الذين تعبوا وخسروا أكثر من 70 وثنيا. لذا بدأ جيشه بالتراجع إلى معسكرهم ليتوقف القتال ويهدأ المكان وتصفو الأجواء، لكنه لوثها بصراخه قائلا: أعل هبل أعل هبل، كلمات تضج منها السماوات والأرض، ظل يرددها حتى أخرسه عمر.
1: في ظلال السيرة.
0: أحبتنا الكرام، انتهت هذه المجموعة، وحتى لقائنا في المجموعة التالية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قام بإعداد هذه المادة الأستاذ محمد السوياني، تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ محمد بن سعد الفرشان. وتقبلوا تحيات مؤسسة النجاشي للبرمجيات، المملكة العربية السعودية، الرياض. لطلبات التوزيع الخيري يرجى الاتصال بالأرقام التالية: الهاتف 011-494-6666، الجوال 0503-24-6472. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يوقنون.
1: المكتب التعاوني للدعوة بحي الروضة بالرياض يقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام غابة من الأصنام وأودية تسيل دماء بريئة وعادات بالية وتقاليد محيرة، ثم بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فحمل الأمانة وأدى الرسالة، فكانت هذه السيرة. مؤسسة النجاشي للبرمجيات تقدم
3: في ظلال السيرة،
2: المجموعة الثالثة، الله أعلى وأجل. انتهت معركة أحد، وهي حسب المقاييس العسكرية تسجل انتصارا للمسلمين رغم استشهاد 70 صحابيا، فالمشركون سقط منهم أيضاً 70 وأسر منهم رجال، لكن ما يرجح كفة المسلمين هو أن الوثنيين كانوا أكثر منهم 3 مرات،

عند الله إلا رجلا منافقا بقي مع المؤمنين ولم يهرب، ويدعى معتب بن قشير. أحد الصحابة يقول: أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع قول معتب بن

قتلنا هاهنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لقول معتب: إن حاز كل جيش إلى معسكره. فشعر أبو سفيان بنشوة فصرخ مناديا جيش المؤمنين:

وسلم ينتظرون أمره، فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم صرخ مرتين: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثم صرخ مرتين: أفي القوم ابن الخطاب؟ لم يجبه أحد، فالتفت إلى أصحابه يبشرهم بقتل النبي وصاحبيه قائلا: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم. عجز عمر عن ضبط غضبه الذي انفجر بأعلى صوته: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. أصيب الوثنيون بإحباط، فأحب زعيمهم إحباط المؤمنين فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم إن الرجل أصدر بيانا يتبرأ فيه من أي تعد على أجساد الشهداء، وفي مقدمتهم حمزة، فقال: إنكم ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني. شعر المؤمنون بألم لتشويه إخوتهم، لكنهم تألموا أكثر حين بدأ يرتجز ويردد: أعل هبل، أعل هبل. هنا لا سبيل للسكوت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. أسقط في يد أبي سفيان فلم يجد سوى التفاهة ليفاخر بها قائلا: لنا العزى ولا عزى لكم.

لكم خرست كلمات الوثنية أمام شموخ التوحيد، فأخذت زعيمهم العزة بالإثم، فطالب بمعركة أخرى في العام القادم وفي مكان هو الذي حدده، فقال: موعدكم وموعدنا بدر الصغرى. دعاء وجراح. فكك الوثنيون معسكرهم وحملوا جرحاهم، وتركوا أسراهم للمؤمنين وجثث قتلاهم للذئاب، وبدأوا العودة إلى مكة. أما المؤمنون فلم يتزحزحوا، ظلوا على أرض أحد في حالة ترقب ودفاع حتى اطمأنوا لخلو الساحة. حينها نهض صلى الله عليه وسلم ونادى أصحابه ليختم بالدعاء كما بدأ، فقال: استووا حتى أثني على ربي. نهض الصحابة المتعبون والنازفون حتى صاروا خلفه صفوفا، ونهضت النساء خلفهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لما هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا

الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، آمين. أمن الصحابة وفاضت العيون وسكنت الأنفس، ثم بدأت لملمة الشتات ومداوات الجراح وتفقد الأحبة، وأقبلت النساء يداوين الجرحى ويحملن قرب الماء على ظهورهن ليسقين العطشى، حتى قال أحدهم: رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما فتفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. أما فاطمة فانشغلت بجراح أبيها صلى الله عليه وسلم تغسلها، وعلي يسكب الماء بالمجن، لكن فاطمة وجدت الماء لا يزيد الجرح إلا نزفا، فتناولت قطعة من حصير وأشعلت فيها النار، ثم أطفأتها وألصقتها على جرحه صلى الله عليه وسلم، فاستمسك الدم وتوقف النزف. اطمأن صلى الله عليه وسلم على جرحه هذا، ثم نهض لينفتق جرح آخر أشد نزفا وألما، جرح غائر في أعماق القلب. حين نظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فسألهم سؤالا حزينا: من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل: أنا رأيت مقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: فانطلق أريناه. من رأى مقتل حمزة. انفجر جرح بأعماق قلب القائد صلى الله عليه وسلم حين سأل أصحابه: من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل أعزل: أنا رأيت مقتله. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق أريناه. انطلق الرجل يمشي يتخلل الجثث الدامية حتى اقترب منه، فإذا الجسد لا يشبه جسد حمزة، قد قطع أنفه وأذناه وشق بطنه وشوه، فتكدر الرجل واستدار مباشرة نحو نبيه صلى الله عليه وسلم خشية أن يراه، فقال وصوته يقطر حزنا: يا رسول الله، مثل به والله. فكره صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه، لكنه قال كلمة مبكية: لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية فيحشر من بطونها. لكنه صلى الله عليه وسلم خشي على مشاعر عمته أن ترى ما فعل بأخيها، لكن صفية علمت وهي بين النساء تسعف وتداوي، فتركت ما معها ومن معها، وأخذت معها ثوبين وأقبلت بهما تركض ملهوفة تبحث عن شقيقها. ولما اقتربت من الأجساد المشوهة
لمحها صلى الله عليه وسلم من بعيد فلم يعرفها، لكنه كره أن ترى النساء ما جرى، فأمرهم بإيقافها وصاح: المرأة المرأة. كان ابنها الزبير بن العوام إلى جانب قائده، فعرفها فتوجه يركض نحوها ليوقفها، واستمرت تركض حتى اعترضها برفق. لكن صفية بنت عبد المطلب امرأة جلدة، أصرت على المواصلة، فحاول ابنها منعها، فضربت صدره غاضبة حزينة ونهرته قائلة: إليك عني لا أرضى لك، وقررت المضي، فأبلغها بوصية نبيها، وقال: إن رسول الله عزم عليك. عندها امتثلت صفية لأمر نبيها فتوقفت، لكن دموعها لم تتوقف، أخرجت قطعتي القماش ومدتهما لابنها الزبير، وقالت وقد انفطر قلبها: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما. ثم انطوت على جمر الفراق وعادت، وعاد الزبير بالثوبين. وعند وصوله لأصحابه التفتوا فرأوا شهيدا أنصاريا قريبا منه قد شوهه الوثنيون أيضا. هنا تقاسم المهاجرون والأنصار الأكفان كما تقاسم الأحزان، فقال الزبير: وجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. فقلنا لحمزة: ثوب وللأنصاري ثوب. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فلم يكن لعم قائد الدولة وسيد الشهداء أن يحظى بكفن أفضل من أخيه الأنصاري، تأبى أخلاق الإسلام ذلك. لذا أجرى الصحابة القرعة بينهما. حين يتقاسم الأحبة الأكفان أجرى الصحابة القرعة، فكان لحمزة قطعة قماش إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: مدوها على رأسه. لم يكن حمزة وحده بهذه الحال، فحين تهادى صلى الله عليه وسلم يتفقد أحبته المسافرين، توقف أمام حبيب سبق أن أبكاه، فاضت العيون أمام مسافر ليس في حقيبة سفره سوى قرآن أنار به البيوت والعقول. رحل مصعب بن عمير، لم يترك من الدنيا سوى سيفه وثوب لا يستر كل جسده. مشهد ظل يبكي عبد الرحمن بن عوف ويبكي رفيقه خبابا فيقول: هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله، ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه،
فأمرنا رسول الله أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر. وإذا كان حمزة ومصعب لم يحظيا بكفن يكفي، فهناك من لم يجد له صلى الله عليه وسلم كفنا، فاضطروا إلى لف الشهيدين والثلاثة في كفن واحد، حتى قال أحدهم: قلت الثياب وكثرت القتلى، وكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. كانت مناظر التشويه فظيعة، حتى خشي صلى الله عليه وسلم على النساء من الاقتراب إلا امرأة واحدة، وذلك حين تعرف المؤمنون على شهدائهم إلا واحدا، بلغ التشويه به درجة عجزوا معها عن التعرف عليه، فرجحوا أن يكون أنس بن النضر، فهو ليس بين الأحياء ولا يمكن أن يفر. فنادوا أخته الربيع بنت النضر علها تتعرف عليه، فأقبلت ملهوفة بين الجثث حتى أوقفوها أمام جسد شجاع مجهول ومذهل. توقفت تتأمل جسدا مزقته أكثر من 80 ضربة فلم تعرف، لكنها لم تنصرف، جلست وكأنها تفتش عن ذكريات الطفولة في شوارع طيبة، مدت يدها نحو كفه فرفعتها، فتسارعت دقات قلبها، وقلبت أنامله ففاضت عيناها وعلى نحيبها. إنه هو، إنها أنامل أنس. جسده كان ساحة لمعركة أخرى، ولو كان له جسدان لأتلفهما في سبيل الله. انحنت الربيع كالفجيعة على أخيها، والتف الأحبة حوله. في الوقت الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم يتفقد بعض أجساد أحبته الشهداء، يتفقد أجسادا لم تدفن، كما أنها ليست على أرض أحد، فأين اختفت؟أتبكينه يا فاطمة؟ بينما كانت الربيع بنت النضر تتأمل أصابع أخيها الشهيد أنس، كانت فاطمة بنت حرام مشغولة بسكب دموعها على حبيبيها الشيخين، زوجها عمرو بن الجموح وأخيها عبد الله. نهضت بعد أن احترق جوفها نحو بعيرها، ثم نادت من يعينها على حملهما، وبعد أن عادلتهما على البعير أمسكت بزمامه وانطلقت إلى المدينة لتدفنهما في مقابر العائلة. سارت لا تدري ما الذي ستقوله لبنات أخيها التسع، فرآها ابن أخيها جابر على مشارف المدينة، فزاد مرآه همومها، بكى حين رأى والده وزوج عمته، وبكت عمته، لكن صوتا أوقف بكاءهما، رجل ينادي بأعلى صوته، ينادي كل الذين أخذوا شهداءهم إلى المدينة قائلا: ألا إن النبي يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت.
عاد جابر وعمته إلى أرض أحد، ولما وصلا أنزلاهما عن ظهر البعير، فأخذتهما موجة من البكاء. انحنى جابر على وجه أبيه الحنون يكشفه، يمطره بدموعه، فاقترب منه بعض الصحابة ونهوه، لكنه لم يستجب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى احتفاء في السماء فوق جابر وأبيه، اقترب فرآه يبكي والصحابة ينهونه عن البكاء، فلم ينهه صلى الله عليه وسلم، ولم ينه عمته فاطمة التي على نحيبها. أقبل صلى الله عليه وسلم نحو هذا الفقيد الغالي، ثم قال لأخته: تبكيه أو لا تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء بدمائهم، ولم يصل عليهم، وبشرهم قائلا: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي.

بين يدي رجلين، أتم الصحابة دفن شهدائهم، وأخذ الساحة سكون حزين. وفي إحدى لحظات السكون الحزينة تلك، التفت صلى الله عليه وسلم

منكسرا. انتشر جابر رأسه من انكساره وهمومه، ونظر لقرة عينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فبثه أحزان 9 أخوات يتيمات ينتظرن والدهن ولا يدرين أن اليتم سيأتي بدلا منه. قال جابر: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا،

اقترب صلى الله عليه وسلم من الفتى الحزين جابر بن عبد الله وهو واجم حزين، فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال جابر: يا رسول الله، استشهد أبي

رسول الله قال يا جابر أما علمت أن الله أحيا أباك فقال يا عبدي تمن علي أعطك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية إذن فقد حطت الأرواح في النعيم ورفرفت في عوالمه الساحرة في عوالم احتقر الشهداء معها جهادهم وما أصابهم فهي لا شيء أمام ما يرونه ويعيشونه لذا تمنى والد جابر أن يقتل ويقتل علّه يدفع شيئا يستحق هذه الرفاهية التي يعاني عشقها.

لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فبلغ الله نبيه صلى الله عليه وسلم. يا له من تكريم ناله والد جابر، هو شيخ كبير سقط ضمن أول من سقطوا. إنه لم يقاتل كما قاتل حمزة، ولم تمزقه الطعنات كما مزقت. هو شيخ كبير سقط ضمن أول من سقطوا. إنه لم يقاتل كما قاتل حمزة، ولم تمزقه الطعنات كما مزقت أنس بن النضر، ومع ذلك يلقى كل هذا الفيض الغامر من النعيم. ليس هكذا ينظر لوالد جابر. دعونا نتأمل عالم هذا الشهيد من كل زواياه. إن هذا الشيخ الكبير لم يحارب عن اثنين كما فعل سعد في بدر، ولم يحارب بسيفين كحمزة،

معركتين شرستين، إحدى المعركتين على الأرض، أما الأخرى فكانت معركة بين حناياه، وهي أكثر ضراوة وقسوة. إنها معركة مع الذات، مع الدنيا، مع عواطف الأبوة الجياشة التي تتراكض في بساتينها تسع بنات مسكينات، والدنيا كل الدنيا تدرك أن الشيخ يكون أكثر حدباً على بناته منه وهو شاب، والدنيا كل الدنيا تدرك أن الشيخ يكون أكثر حدباً على بناته منه وهو شاب، والدنيا كل الدنيا تعرف أن للبنات رحمة لا تعادل في قلوب الآباء، فكيف إذا كن تسع صغيرات؟ كان عبد الله بن عمرو بن حرام ينتزع نفسه من بين بناته، ينتشلها من مشاعر الأبوة الجارفة ليتجه بها نحو الله، فحب الله متشعب في عروقه، متشعب في مشاعره، وهو بحاجة إلى الله أكثر من حاجة بناته إليه. هكذا يمكن فهم هذا الشيخ الذي استحق هذا التكريم. رفرفت روحه وروح رفيقه عمرو بن الجموح وبقية الشهداء، ووصلت رسالة الأرواح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى أبطاله وتلاها عليهم ففاضت العيون، حتى تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ضمن رحلتهم هذا المساء. رسالة من النعيم. وصلت رسالة الشهداء، فقال صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شغف الشوق إلى الجنة قلبه صلى الله عليه وسلم، وهفت روحه إليها، فتمنى لو كان ضمن قافلة الشهداء. وقال:

بحضن الجبل، وكان من بين المسافرين ربيع الكرم وريحانة الأنصار سعد بن الربيع، الذي تنازل لعبد الرحمن بن عوف عن نصف ممتلكاته حين وصوله إلى المدينة.

زوجتيه ليتزوجها، ترى أي مشاعر جرفت ابن عوف حين رأى استشهاد حبيبه سعد بن الربيع، وأي حزن سكنه؟ لكن رغم هول الفجيعة، إلا أن قريشا شعرت بالهزيمة، فقد وصلوا إلى مكان يقال له الروحاء، فتوقفوا يحصون أسراهم وقتلاهم، فإذا هم بالعشرات، ونظروا إلى رواحلهم، فإذا هي خالية من فتيات الدولة الإسلامية، فقال بعضهم معترفا بالهزيمة: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم. مشاعر لم تغب عنه صلى الله عليه وسلم، فالقائد الفذ يقرأ تفكير عدوه جيدا، ويضرب حسابا لأسوأ الاحتمالات. خاف صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا، فعرض الأمر على جنده وقال لهم: من يذهب في إثرهم؟ فتأهب الكثيرون، ثم انتقى 70 رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير وغيرهم. انطلق 70 لرصد الوثنيين حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة، ثم عادوا يخبرونه صلى الله عليه وسلم بأن القوم قد غادروا.

أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثم خيم الليل والسكون والظلام على أرض أحد، كل شيء هادئ، كل شيء ساكن، إلا حركة غريبة تحدث هناك، شبح مخيف يمشي خلال الظلام والجثث. شبح على أرض أحد. خيم الليل والسكون على أرض أحد، جثث وظلام وصمت مخيف، وفجأة ينهض شبح ثقيل من بين تلك الجثث يسحب خطاه، رجل جريح يقال له وهب بن عمير، يبدو أنه أصيب في نهاية المعركة ففقد الوعي بعد طعنة بالغة من أحد الأنصار، فلم يفق إلا في الليل، أو ربما تظاهر بالموت حتى خيم الظلام. عندها رفع رأسه وتلفت ببطء، ثم تحامل على جراحه ونهض، وبدأ بمغادرة أرض أحد، وبعد مدة وصل أو أوصل إلى مكة، وتم تمريضه حتى شفي، ولما شفي خرج ذات يوم من بيته نحو الكعبة، ولما دخل المسجد نظر إلى الحجر، فوجد أحد الوجهاء الأثرياء جالسا فيه، واسمه صفوان بن أمية، فاتجه نحوه وجلس معه، وأخذا يتحدثان عن نبي الله. كان وهب يشعر بحرقة على نتيجة أحد وعجزهم عن قتل محمد، لذا التفت إلى صفوان وصارحه بأمر بالغ الخطورة، قال: لولا عيالي ودين علي لأحببت أن أكون أنا الذي أقتل محمدا. استغرب صفوان هذه الأمنية التي غدت بعيدة بعد كل هذه السنوات من الفشل في المحاولات، فقال: كيف تصنع؟ فذكر له خطة قابلة للتطبيق، وقال: أنا رجل جواد لا ألحق، آتيه فأغتره ثم أضربه بالسيف فألحق بالخيل ولا يلحقني أحد. تهلل وجه صفوان واستبشر بخطة هذا الفدائي، بل أبدى استعداده لتمويل صاحب هذه العملية الإرهابية وتسديد ديونه، قائلا: فعيالك مع عيالي ودينك علي. نهض وهب إلى بيته متحمسا، وأعد عدة السفر، وبعد أيام ودع أهله واستودعهم صفوان، ثم ركب راحلته وانطلق. لكن قبل أن يصل، دعونا نعد بالزمن إلى الوراء، دعونا نعد لساعات مغادرة رسول الله وجنده لأحد بعد أن تعلم الصحابة

ينزل الوحي بين أظهرهم وهم خير القرون وخير الأمة، حتى هؤلاء سيتلقون الهزائم عند مخالفتهم لتعاليم نبيهم صلى الله عليه وسلم، رغم أن مخالفة الرماة لم تكن في العقيدة أو العبادة، بل هي مخالفة في تقنية من تقنيات الحرب الدنيوية. أحد الرسالة للأمة أنها لن تنهض في مصاف الأمم إلا إذا جمعت مع صفاء العقيدة إتقان الدنيا. عاد الصحابة بهذا الدرس عبر طرقات من الحزن والنواح، جددت ذكريات حمزة، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له، فإذا النساء يملأن بيته. حمزة لا بواكي له. مر صلى الله عليه وسلم في طريقه بنساء بني عبد الأشهر الأنصاريات، فسمع بكاءهن على شهدائهن، فتذكر عمه وقلة من يبكي عليه، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. سمع الأنصار تلك الكلمة، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة، فدخل ودخل علي ومعه سيفه الذي كسر جرابه على أرض أحد،

إنها قد شفتني. فقال صلى الله عليه وسلم مثمنا جهاد رفاقه: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت الأقلح والحارث بن الصمة. وبعد مدة خرج صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليستريح، وإذا بنساء الأنصار يتقاطرن من بيوتهن لينحن على حمزة بعد أن أخبروهن بوجد النبي عليه. وأثناء بكائهن غفى صلى الله عليه وسلم ونام، ثم صحى وقد أوحي إليه بحكم جديد يتعلق بالنياحة، يتذكره الفتى بن عمر فيقول: جئن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده صلى الله عليه وسلم، ورقد فاستيقظ وهن يبكين، فقال: ويلهن، إنهن لهاهنا حتى الآن، ويحهن، من قلبن بعد؟ مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. والبكاء المنهي عنه هنا هو النواح ورفع الصوت وتعديد صفات الميت، لذا قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، لأن فيهما اعتراضاً على أقدار الله. أما البكاء وذرف الدموع فطبيعة بشرية، والله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وأبكى. وما جاء القرآن ليكبت المشاعر أو يغتالها. وفي وسط مشاهد الحزن كان هناك إنسان يمشي نحو شابة تبكي زوجها حنظلة بن أبي عامر، فبشرها أن الملائكة كانت تغسله وأن النبي يسألها عنه، فأخبرتهم أنه ودعها صبح عرسه. بعد أيام عاد الصحابة الذين فروا من المعركة واعتذروا واستغفروا الله، فأنزل الله غفرانه لهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فالصحابة بشر، وما نزل القرآن إلا ليصلحهم ويصلح بهم. وتمر الأيام، ويستأنف صلى الله عليه وسلم ضخ الطاقة في دولته الفتية، لكن الوثنيين لا يكفون عن التأثير.

ناقدا يحمل سيفه، فقرأ في التفاتاته شرا وشيكا، فهاله الأمر وشكل قوة حماية لنبيه صلى الله عليه وسلم. إرهابي في المدينة، يا له من كره! ذلك الذي حرض وهب بن عمير على قطع مئات الأميال من مكة ليقتل قائد الدولة الإسلامية، بعد أن تعهد له التاجر صفوان بن أمية بسداد دينه ورعاية أسرته إن قام بعمليته الإرهابية. لخص وهب خطته لصفوان بقوله: أنا رجل جواد لا ألحق، آتيه فأغتره ثم أضربه بالسيف، فألحق بالخيل ولا يلحقني أحد. وصل وهب إلى المدينة ونزل عن حصانه السريع وربطه في مكان يمكنه من الهرب بسهولة، ثم أخذ يتجول يتلفت ليطمئن على خطته. وهب الآن في الأسواق تقتله مشاهد دولة للحب والعدل والنظام ونزاهة القضاء والحدب على الفقراء، وفجأة يراه عمر فيشعر بهول الأمر ويشق عليه ويدرك أن شرا قد يقع، فهو من أعلم الناس بوهب. توجه عمر مباشرة نحو إخوته وطلب منهم طلبا عاجلا وقال: إني رأيت وهبا فرابني قدومه وهو رجل غادر، فأطيفوا نبيكم. أحاط الصحابة بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وحين انتهى وهب من الرصد أقبل نحو القائد، ففوجئ به داخل حلقة من القلوب والسيوف. نظر إلى رسول الله فحياه بتحية الجاهلية قائلا: أنعم صباحا يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلنا الله خيرا منها. فقال وهب: عهدي بك تتحدث بها وأنت معجب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أقدمك؟ فقال: جئت أفدي أساراكم. فسأله صلى الله عليه وسلم سؤالا مفحما: ما بال السيف؟ فقال: أما إنا قد حملناها يوم بدر فلم نفلح ولم ننجح. أيقن وهب بالغرق، لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يكف عن رمي أطواق النجاة. قال: فما شيء قلت لصفوان في الحجر، لولا عيالي ودين علي لكنت أنا الذي أقتل محمدا بنفسي. صدعت الكلمات قلب وهب، فاتسعت عيناه وفتح فاه وقال: هاه، كيف قلت؟ فأعاد صلى الله عليه وسلم كلماته إعادة غسلت حقده، فقال: قد كنت تخبرنا خبر أهل الأرض فنكذبك، فأراك تخبر خبر أهل السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اطمأن الصحابة وتهلل وجه عمر، فقال لمن حوله:
لقد قدم وإنه لأبغض إلي من الخنزير، ثم رجع وهو أحب إلي من بعض ولدي. عاد وهب إلى مكة بقلب آخر، وعاد صلى الله عليه وسلم لدولته، لشعبه، لفقرائهم، لأيتامهم، يواسيهم بالوحي، يواسيهم بالعدل. وها هي زوجة الشهيد سعد بن الربيع تأتي بطفلتيها تشكو لقائدها صلى الله عليه وسلم، تشكو رجلا أخذ مال اليتيمتين وجعلهما على حافة الفقر. القائد يواسي اليتيمات. قالت زوجة سعد بن الربيع: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فاستفاءه فلم يترك لهما مالا، والله لا تنكحان إلا ولهما مال. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. عادات جاهلية تسحق الأنثى ولا يزيلها إلا الوحي الذي نزل

وسيصلون سعيرا. تلتها آيات في المواريث، وبعد نزولها أرسل صلى الله عليه وسلم لعمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. نظام يحمي الأنثى من جور الجاهلية الذكورية.

إحلال الرجل لها ومتاجرته بجسدها باسم الحرية والسياحة، حتى إن منهن من تسلم نفسها لأكثر من رجل في اليوم، أي لمئات الرجال في العام، ليس للتسلية ولا إعجابا بأولئك الرجال، ولكنها لقمة العيش المر التي يتحكم بها الرجل، فإن مرضت أو كبرت رماها على قارعة الطريق كقطعة لحم متعفنة. أما الإسلام فيوجب لها دخلا على ابنها إن كانت أما، وعلى زوجها إن كانت حليلة، وعلى والدها إن كانت بنتا.

لمؤمن من نفسه: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. الإسلام لا يعتني بالأنثى شابة ويرميها في الأزقة والملاجئ حين تحدودب، بل عندما تكبر يكبر قدرها، تصبح الجنة عند قدميها، يصبح الإنفاق عليها جهادا، وعلاجها عبادة، وحملها عبادة، وهمز قدميها الضعيفتين عبادة، ورسم الابتسامة على تجاعيدها الحبيبة عبادة، ولا ينقطع البر بموتها، يظل وارفا دعاء وصدقة. أما في غير الإرث كالعطايا والهبات، فالفتاة تنال كالفتى. ففي أحد البيوت امرأة تطالب زوجها منح طفلها هبة، وأن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أمسك الرجل بيد طفله وخرج به، ولما وصل عند أعدل القادة أخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال:

لا أشهد على جور. لن تجد الفتاة أعذب من محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله بها الجنة. قائد يواسي ذوي الاحتياجات. ذات يوم طرق باب القائد صلى الله عليه وسلم، ففتحت عائشة رضي الله عنها فإذا امرأة وطفلتاها والجوع رابعهم. بحثت عائشة فلم تجد في بيت قائد الدولة سوى ثلاث تمرات، فآثرت المسكينات على نفسها. أخذت المرأة التمرات فناولت واحدة لطفلتها التي سارعت بمضغها، وأعطت الأخرى التمرة الثانية ففعلت مثل أختها، ورفعت الأم تمرتها إلى فمها فرفعت الصغيرتان رأسيهما نحو أمهما وحدقتا بتمرتها، فانكسر قلب الأم وأمسكت التمرة بيديها وقسمتها بينهما وانطوت على جوعها، ثم نهضت وانصرفت بعد أن واستها زوجة الحاكم بطعامها. أما عائشة فظلت تعيد المشهد حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عن غيمة الرحمة التي أمطرت قبل قليل ببابها، فإذا بتلك التمرة المغموسة بالرحمة تحمل تلك الأمة إلى النعيم.

من النار. وفي مثل هذا الظرف يسأل صلى الله عليه وسلم عائشة: هل عندكم شيء؟ فتقول: يا رسول الله، ما عندنا شيء. وبدلا من أن يحول البيت عاصفة غضب، فإنه يحول الجوع عبادة، فيقول صلى الله عليه وسلم: فإني صائم. كان صلى الله عليه وسلم يسير مع فقراء شعبه حيث يسيرون. ذات يوم ضاقت الدنيا بتسع يتيمات، حين جاء مجموعة من التجار اليهود إلى أخيهن الفتى الفقير جابر بن عبد الله، جاءوا يطالبونه بسداد ديون والده، فرجاهم التنازل عن بعضه أو أن يأخذوا تمر نخلات أبيه، فرفضوا، فلم يجد سوى أرحم الناس وأعدلهم، عل مكانته تخفف صلف يهود. انطلق الفتى حتى وصل إلى باب قائده، فطرق الباب، سمع صلى الله عليه وسلم الطرق فقال: من ذا؟ فقال جابر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهها، لأن كلمة أنا ليست إجابة ولا تعريفا بالطارق، بل هي حيرة واستدعاء لمزيد من التساؤل. تعلم جابر على باب نبيه صلى الله عليه وسلم أدبا رفيعا، ثم بث شكواه له فقال: قد علمت أن والدي قد ترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فلم يتخل صلى الله عليه وسلم عن هذا المواطن الفقير، ولم يكل أمره إلى غيره رغم صغر سنه وفقره، سار معه وكأنه من كبار رجال الدولة، سار معه نحو تجار ينتمون للأقلية، لا ليضطهدهم ولا ليصادر أموالهم، بل ليشفع ويتلطف علهم يخففون من معاناة هذا المواطن المفلس. فهل سيستجيب تجار يهود لرجاءات قائد الدولة؟ كرامات الشيخ الشهيد تتوالى. عبر طرقات المدينة يمشي المواطن الفقير جابر بن عبد الله بجوار قائد الدولة لمقابلة تجار يهود. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى حصونهم خاطبهم بلطف، واقترح أن يتنازلوا عن بعض الدين، فلم يفعلوا، فاقترح أن يقبلوا ثمر حائط النخل ويحللوا والده فأبوا. كانت انتهازيتهم واضحة، فعيونهم على الحائط كله. يقول جابر: فلم يعطهم رسول الله ولم يكسره لهم، بل التفت للفتى وقال: سأغدو عليك إن شاء الله تعالى.
ويبدو أن وزيريه أبا بكر وعمر كانا هناك، فتوقعا حدثا عظيما غدا. خيم الليل كالهموم، وبعد صلاة الفجر مر صلى الله عليه وسلم بجابر فأخذه إلى الحائط، ولما دخله بدأ يسير بين النخل ويدعو في ثمره بالبركة، ثم أمر جابرا أن يجده وقال له: إذا جددته فوضعته في المربد، وهو مكان تجفيف التمر، فبيدر كل تمر على ناحية، العجوة على حدة وعذق بن زيد على حدة، ثم أرسل إلي. انصرف صلى الله عليه وسلم وتسلق جابر نخلاته واخترف تمره ثم قسمه، ولما انتهى أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى، وكأن هذا الفتى الفقير من أبنائه، فقال: ادع غرماءك. فانطلق فجمعهم فأقبلوا معه، ولما وصلوا أثارهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فعاودوا الضغط على الفتى. فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما يصنعون، طاف حول أعظم التمر بيدرا ثلاث مرات، ثم جلس عليه، ثم دعا، ثم قال: ادع أصحابك. فتقدم تجار يهود واحدا واحدا يخبرونه بدينهم، فيكيل لهم ويكيل حتى سدد الديون.

أعطاهم. نهض صلى الله عليه وسلم عن البيدر المعجزة، ثم انصرف وسط ذهول الفتى الذي حلقت به السعادة ليبشر أخواته، ثم اتجه إلى التجار الطيبين الذين لم يضيقوا عليه فوفاهم دينهم.

فيه 13 وسقا، 7 عجوة، و6 لون. فذهب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبره، فضحك صلى الله عليه وسلم وأمره بزف البشرى لوزيريه، فقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فأتاهما فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله ما صنع أن سيكون ذلك. وقال عمر: ألا يكون، قد علمنا أنه رسول الله، والله إنك لرسول الله. اطمأن جابر. ومرت الأيام، فسمع صلى الله عليه وسلم خبرا كدره عنه. قائد يزور صغار مواطنيه. مرض الفتى الأنصاري جابر بن عبد الله بعد أن أغناه الله، مرض حتى أشرف على الموت. فعلم القائد صلى الله عليه وسلم، فأخذ وزيره الأول أبا بكر معه، وسارا على أقدامهما إلى حي بني سلمة حيث بيت جابر. استأذن صلى الله عليه وسلم، فخفف استئذانه حزن اليتيمات 9 على أخيهن. أما جابر فلم يرد على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد كان في غيبوبة وفقدان وعي. فطلب صلى الله عليه وسلم ماء فتوضأ منه، ثم رش على جابر فأفاق. ما سر هذا البيت ومعجزاته؟ هل هي رحمة الشيخ الشهيد وابنه بالفتيات؟ أفاق جابر وفتح عينيه، فإذا أرأف الناس وأحنهم بجواره ينسيه آلامه، فهان ماله في حب الله ورسوله، فقال: يا رسول الله، لا يرثني إلا كلالة، والكلالة هو من لا والد له ولا ولد، فكيف الميراث يا رسول الله؟ إنما لي أخوات، ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ سكت صلى الله عليه وسلم فلم يجبه،

أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نهض جابر من مرضه، وانصرف صلى الله عليه وسلم إلى شؤون دولته ومواطنيه مهما كانت ديانتهم، فقد سمع يوما بمرض فتى يهودي فقير، فانطلق إلى بيته يعوده، ولما أذن له دخل فقعد عند رأسه، وإذا بالغلام على وشك الموت، فلم يتخل عنه، بل إنه رجاه فقال: أسلم. شعر الفتى بالرحمة تغمره، لكن هيبة والده جعلته ينظر إليه، فإذا بالوالد يقول: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ترى ما الذي سيستفيده صلى الله عليه وسلم من شاب سيموت؟ إنه لن يخدمه، لن ينشر دينه أو يدافع عن وطنه، هو سيموت فقط. هذه حسابات النفعيين الانتهازيين. أما محمد صلى الله عليه وسلم فرحمة للعالمين، ينفق حياته إنقاذا للناس،

المستقبل فيقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، رغم أن فسيلة النخل تستهلك سنوات لتثمر، فإن تخلفت أمته فلأنها انشغلت عن المستقبل بشهواتها بالتغني بماض لم تصنعه. ظل هذا القائد الرحيم مأخوذا بإنقاذ الناس، لكن الحياة لم تصف له، ظل يفجع بأحبته وهم يرحلون. ها هو الحزن من جديد في أحد البيوت، حيث ينحني صلى الله عليه وسلم على أحد أحبته ويبكي. أبو سلمة يهم بالرحيل. أسقط المرض حبيبا آخر، أسقط المهاجر العظيم أبا سلمة الذي عانى الهجرة مع زوجته إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة ليعاني الأمرين في هجرته إلى المدينة. حيل بينه وبين أسرته فأمسى في مكان، وأم سلمة في مكان، وابنهما في مكان ثالث. وبعد أن اجتمع الشمل ها هو يوشك على الفراق، يدخل صلى الله عليه وسلم عليه فإذا هند أم سلمة تبكي شريك المعاناة والنضال، فينظر صلى الله عليه وسلم إليه فإذا بصره قد شق، فيمد يده برفق ويغمض عينيه ويقول لمن حوله: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله بالبكاء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. دعاء خفف شيئا من حزن أم سلمة، فقالت: يا رسول الله كيف أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر لنا وله، وأعقبني منه عقبى حسنة. فدعت وكأنها تتساءل: ومن مثل أبي سلمة؟ تم تغسيله، ثم حمله إخوته فصلوا عليه خلف نبيهم ثم دفنوه. غادر أبو سلمة، فالناس تغادر، أناس ترحل وآخرون يولدون. ذات يوم أقبل ركب من مكة، وكان من بينهم زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة مؤمنة تدعى أم الفضل، تاركة ابنها الكبير الفضل وأخاه الصغير عبد الله في مكة مع والدهما، وكان معها ابنها الرضيع قثم. بقيت في المدينة مدة، وفي إحدى الليالي رأت رؤيا أخافتها،
رأت أن جزءاً من جسد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فأقلقتها الرؤيا وجزعت منها وخشيت أن تكون شراً. وفي اليوم التالي انطلقت إلى نبيها صلى الله عليه وسلم،

من أعضائك فجزعت. فطمأنها صلى الله عليه وسلم وبشرها فقال: تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فتكفلينه. كانت فاطمة حاملا، ولما جاءها المخاض ولدت طفلا كالصباح، فأرسلت تبشر والدها صلى الله عليه وسلم، فأقبل ليرى حفيده. دخل على الزهراء التي كانت إذا دخل عليها قامت إليه، فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها، فقال صلى الله عليه وسلم: أروني ابني. فوضعوه بين يديه فقبله وقال: ما سميتموه؟ فقال علي والسرور يجتاح قلبه: سميته حربا. ترى من هو حرب هذا؟حين تتمادى البراءة يعظم حبها. حمل النبي صلى الله عليه وسلم مولود فاطمة البكر وقال: ما سميتموه؟ فقال علي: سميته حربا. فلم يره صلى الله عليه وسلم مناسبا له فقال: هو حسن. كانت عين فاطمة تسافر بين ابنها وأبيها، فقالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ فتذكر صلى الله عليه وسلم مباشرة فقراء شعبه المعدمين الذين يسكنون المسجد ويسمون الأوفاض، فقال: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض. فالمساكين لا يغادرون قلبه صلى الله عليه وسلم، يتمناهم دائما حوله حتى يوم البعث، فيقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. ثم توافر له مال فعق عنه كبشا نال منه الفقراء في يوم جاء

حفيده، فحملته أم الفضل لنبيها صلى الله عليه وسلم، فتناوله برفق وأجلسه في حجره ولاعبه. وبعد قليل رأت أثر بول الرضيع على ثوب نبيها، فهالها الأمر فضربته بأصابعها بين كتفيه الصغيرتين، فتألم صلى الله عليه وسلم وقال: أرفقي بابني رحمك الله، أوجعت ابني. كانت أم الفضل مأخوذة بما حدث، فقالت: يا رسول الله، اخلع إزارك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فهون صلى الله عليه وسلم من الأمر وقال معجزة أدهشت العلم: إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. كان يضعه صلى الله عليه وسلم في حبوته ويقول: من أحبني فليحبه، وليبلغ الشاهد الغائب. كبر الحسن وبدأ يلثغ بالحروف بطريقة محببة، وبدأ يمشي، وصار أشبه الناس بجده الذي يخرج به يحمله على عاتقه ويعلن حبه ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. ثم يراه أبو بكر فيحمله على عنقه ويفديه بأبيه ويقول: بأبي شبيه بالنبي، ليس شبيها بعلي. وعلي يسير بجانبه ويضحك. يخرج به صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، ولما تقدم وضعه على الأرض وكبر. كان الطفل يتأهب للحظة معينة، ولما سجد جده حانت اللحظة فوثب على ظهره، فطالت السجدة حتى رفع أحد الصحابة رأسه فإذا بالصبي في قمة سعادته، فرجع إلى سجوده.

ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، وفعلها الحسن مرة أخرى، ووثب على عنقه صلى الله عليه وسلم، فيرفع رفع الرقيق لئلا يسرع، فسألوه فقال: إنه ريحانتي من الدنيا. لم يكتف الحسن بما فعل بقلب جده، لقد أذهله يوما حتى عن خطبة الجمعة. قلب ينعم فيه الضعفاء. أذن بلال لصلاة الجمعة، وكان للجمعة أيام نبي الله صلى الله عليه وسلم أذان واحد، فدخل صلى الله عليه وسلم المسجد، وصعد منبره ذي الثلاث درجات، ليخطب كما هي سنته خطبتين مركزتين أقصر من الصلاة، فهو القائل: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. لكن خطبة هذه الجمعة

وتل فاصل مذهل. سكت صلى الله عليه وسلم فجأة، فنظر الصحابة إليه فإذا هو ملتفت، فالتفتوا وعيونهم مشدودة لمشهد أخاذ. حفيده الحسن يدرج يتهادى، قد لف على رقبته خرقة حمراء يسحب طرفها الآخر على الأرض، فتعثرت قدمه الصغيرة بالخرقة فخر على وجهه الجميل. فخفق قلب جده صلى الله عليه وسلم وانحدر عن منبره دون شعور، ففزع الناس للطفل يحملونه له، فضمه صلى الله عليه وسلم، ثم انتبه فإذا هو ليس على منبره، فكشف عما به وقال: قاتل الله الشيطان، إن الولد فتنة، والله ما علمت أني نزلت عن المنبر حتى أتيت به. كانت للأطفال مرابع في قلبه صلى الله عليه وسلم ليست لغيرهم. ذات يوم زار بيت أنصاري يدعى الربيع بن سراقة، فلما دخل لمح طفله ذي الخمس سنوات، ولمح دلو ماء عند بئر المنزل، فأقبل صلى الله عليه وسلم نحو الدلو وملأ فمه بالماء، ثم توجه إلى الطفل وخاتله، فلما واجهه مج الماء في وجهه، وسط ابتسامات الرجال وفرحة الطفل وركضه وضحكاته التي تزين المكان. لم يكن قلبه صلى الله عليه وسلم واحة للأطفال فحسب، فلأصحاب الاحتياجات الخاصة حدائق بين أضلاعه. كان صلى الله عليه وسلم بين رجال دولته، وإذ بطيف امرأة في عقلها شيء تقبل من بعيد نحوهم، فتناديه من بينهم، فيقبل رأس الدولة وسيد حقوق المرأة تاركا عظماء الرجال، يقبل نحو مواطنة مسكينة في عقلها شيء. ولما اقترب منها قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فأخبرها أن كل الطرق تؤدي إلى قلبه، وأن كل الدروب في خدمتها. قال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. أخذته فأنصت صلى الله عليه وسلم باهتمام، فنحتت في مسامعه حقوقها، ولم تنصرف حتى حصلت عليها، ثم عاد إلى أصحابه. كان صلى الله عليه وسلم جنة من المشاعر، ينعم بها الشعب حتى ضعاف العقول، حتى العصافير والطيور. كان صلى الله عليه وسلم عذبا أغرت عذوبا.

في المسجد. تبحث عنه وهو أمامها. ذات يوم كان صلى الله عليه وسلم يصلي وخلفه أصحابه وخلفهم الصحابيات، ولما سلم فوجئت النساء بامرأة تنهض من بين صفوفهن تنادي نبيها تبحث عنه وهو أمامها: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. تأمل صلى الله عليه وسلم تلك الخاطبة ثم طأطأ رأسه وسكت. أدركت المرأة أن سكوته ليس علامة الرضا، فجلست وإذ بكتفين عاريتين ترتفعان من بين صفوف الرجال، رجل مكشوف الظهر والبطن ليس عليه سوى إزار، يخاطب قائده قائلا: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها.

رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. انتظرت المرأة الجريئة خطيبها، فلئن لم تفز بنبيها فلتنل شرف تزويجه لها. عاد الرجل صفر اليدين، فقال صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب وبحث وبحث، ثم عاد كما ذهب.

نصفه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. انكسر قلبه فجلس مهموما بفقره حتى طال جلوسه، ثم نهض وغادر المسجد. فإذا

قماش يلفها على خصره ويقرر تزويجه. أمر صلى الله عليه وسلم بمناداته، فنهض أحدهم وناداه، ولما عاد جعل صلى الله عليه وسلم العلم والثقافة مهرا لمن لا مهر له. قال صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال صلى الله عليه وسلم: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. خرج الزوجان من المسجد سعيدين، وحظيت المرأة بكلمات الله مهرا يزين صدرها ويخلد ذكرها، وسعدت بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم لها. قص أحد الصحابة القصة على إحدى بناته فقالت: ما أقل حياءها، وسوءتاه وسوءتاه. فقال: هي خير منك، رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها. أشعر صلى الله عليه وسلم المرأة بثقة أثارت حسرة اليهوديات وأثارت حسرة النصرانيات اللواتي حرم عليهن كتابهن المقدس حتى مجرد السؤال في دور العبادة، ولم يكتف الكتاب بذلك، بل أمر بعزلها عن بقية العائلة 15 يوما من كل شهر. فعلم بعض الصحابة بذلك، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك العزل، لا سيما وهو يحب موافقة أهل الكتاب، لكنه صلى الله عليه وسلم سكت فلم يجبهم حتى نزل الوحي. نبي يحطم زنزانات النساء. تساءل الصحابة عما يجري داخل حصون يهود وأديرة النصارى، حيث يقرر كتابهم المقدس أن المرأة إذا حاضت تنجس كل شيء تلمسه، ويجب على الرجل أن يستحم وأن يغسل ثيابه إذا جلس على شيء جلست عليه أو لمست من أثاث المنزل وأدواته أو أي شيء، ثم يأمر بعزلها أسبوعاً آخر تكفيراً لها، وبذا تصبح مدة نفيها نصف شهر من كل شهر، وإذا أصيبت بنزيف تعزل أيضاً. أما إن أصاب ثياب الرجل قطرة دم منها فإنها تقع عليه أحكام الحيض نفسها مدة أسبوع. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فالوحي لم ينزل عليه. ثم نزل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ففسرها صلى الله عليه وسلم لهم، وأمرهم أن يعيشوا حياتهم كما هي، وقدم صوراً بالغة الرقة في التعامل مع الزوجة. تأتيه عائشة بشراب وهي طامث،
فتناوله القدح، فيقسم صلى الله عليه وسلم أن تشرب قبله، فتشرب الصديقة، ثم يتناول القدح ويبحث عن موضع فمها فيشرب منه، وتأتيه بالعظم فيه لحم، فيقسم أن تأكل قبله، ثم يبحث عن موضع أكلها ليأكل منه، يناديها من المسجد لتناوله السجادة: يا عائشة، ناوليني الخمرة. فتعتذر فيقول: إن حيضتك ليست في يدك. يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها، فتقوم بتسريح شعره، وعندما أصابت ثوبه قطرة دم منها قام بغسل القطرة فقط. أما المعجزة فهي في حديثه عن الاستحاضة، حيث سماها عرقا، أي نزيفا كما سماه العلم الحديث، وأمرها بالوضوء لكل صلاة. علم حاخامات يهود بذلك فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فلم ينشغل صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم، كان منشغلا بالبناء مع ترحيبه بملاحظاتهم ونقدهم. فقد أتاه حاخام قائلا: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فلم ينهره صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له: تأملوا عيوبكم أولا، بل صحح الخطأ الذي ارتكبه أصحابه فقال: قولوا ما شاء الله ثم شئت، وقولوا ورب الكعبة. كان مشغولا عن المناكفة ببناء دولته بالعدل، وبث مشاعر الرحمة والحب بين مواطنيه. ذات يوم وصلت مجموعة من المسافرين، فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم، وتأمل تشقق أقدامهم وشحوب ألوانهم، فأوجعه المشهد حتى نهض من مجلسه على الفور وتحرك.

بهم. قائد يعاني حين يعاني شعبه. كانت الشمس تدنو من منتصف السماء حين أقبلت مجموعة من المسافرين نحو مجلس القائد وصحابته. اقتربوا فاقترب الحزن، هيئتهم تسافر كالخناجر في القلوب، لا مراكب ولا أحذية، مئات الأميال شققت تلك الأقدام الحافية، لا عمائم على الرؤوس ولا أردية على الأكتاف، عراة الظهور والبطون يلفون على خصورهم النحيلة قطع قماش بالية. أوجعته صلى الله عليه وسلم حالتهم فتغير وجهه ولم يستطع البقاء، نهض إلى بيته، وبعد قليل خرج فأمر وزير ماليته بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الظهر، ثم قام على منبره فخاطب شعبه لشعبه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،

فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حثهم على الصدقة ولو بنصف تمرة. انطلق الرجال والنساء نحو بيوتهم وبساتينهم، ثم عادوا ليحولوا ساحة المسجد إلى كثيب طعام وكوم ثياب. تفرقت سحب الحزن عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فأشرق كأنه مذهبة، فقال مبتهجا بتلاميذه وتلميذاته: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. تم توزيع الطعام واللباس في مشهد للإخاء لا تمل عاصمة الإسلام من تكراره، وكأن طيبة بنيت من الكرم، كرم أغرى مجموعة من اللئام فدبوا كالعقارب نحو المدينة، ولما وصلوا أعلنوا إسلامهم، فاحتفى بهم نبي الأمة وقائد الدولة وأكرمهم. لكن الحمى أصابتهم، فرق صلى الله عليه وسلم لحالهم وأمرهم بالتوجه إلى مرعى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، وأمر لهم برجل يقوم بتمريضهم وتغذيتهم والعناية بهم حتى شفوا وعاد لهم نشاطهم. وفي إحدى الليالي وقبيل الفجر شعر الرجل بحركة مخيفة في الظلام، فتح عينيه فإذا الضيوف يحيطون به وعيونهم تحدق تتطاير شرا، ثم هجموا عليه وكتفوه، ومد أحدهم يده بشيء حاد ففقأ عينيه، وأخرج أحدهم سلاحا فنحره، ثم تركوه يتلوى بدمه. ثم انطلق الخونة إلى إبل الدولة فحلوا عقلها وحبالها وساقوها، وهربوا بها قبل طلوع الشمس. القائد واللصوص الإرهابيون. احتفى صلى الله عليه وسلم بضيوف غرباء وأكرمهم، ولما أصيبوا بالحمى بعد أيام لم يتخل عنهم، رغم أنهم ليسوا من شعبه، بل أمرهم أن يتجهوا إلى مكان أفيح ترعى فيه إبل الصدقة، وهي إبل حصلت عليها الدولة من الزكاة، لذا فلبنها ونتاجها مخصص لفقراء الشعب ولمساكينهم ولبقية أهل الزكاة، ولا نصيب فيها للأغنياء. وهؤلاء من أبناء السبيل. ثم أمر صلى الله عليه وسلم رجلا بمرافقتهم والعناية بهم وتمريضهم وتغذيتهم، بل طلب أمرا كشف العلم الحديث معجزة من معجزات النبوة فيه، حين أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها،
وصل الضيوف إلى المرعى، فشرع الصحابي بتهيئة المكان، ثم قام بتمريضهم وتغذيتهم على مدى أيام حتى صحت أجسادهم وقويت. وعندما غابت شمس أحد تلك

بنظافته وحسن ضيافته فعلوا شيئا آخر، دبوا كالعقارب نحو مكان رقاده ليودعوه على طريقتهم. فتح الرجل عينيه فجأة وإذا بمشهد أرعبه، الضيوف الغرباء يحيطون به واللؤم في أعينهم، هجموا عليه فكتفوه ثم فقأوا عينيه فانفجر الدم منهما. ولم يكتفوا بذلك، بل قام أحدهم بنحره وتركوه يتلبط في دمه، ثم اتجهوا إلى إبل الفقراء والمساكين ليسرقوها، فحلوا حبالها وساقوها قبيل طلوع الشمس. أشرقت الشمس على مرعى كالحداد، وأقبل بعض الصحابة باكراً،

آها، جالت العين في المكان الحزين، فإذا ببركة الدم تلون مرقد الراعي المسكين، وإذا بعينيه اللتين سهرتا على التمريض قد فقئتا.

شعبه ودولته، فطلب إحضار أشخاص مهرة بتتبع الآثار، ودعمهم بفرقة لملاحقة اللصوص، فانطلقوا يذرعون الأودية والشعاب. فلم ينتصف النهار إلا وقد تم القبض عليهم. اعترف اللصوص بجريمتهم وخستهم في محاكمة عادلة تولاها أعدل قضاة الأرض دون تعذيب أو إكراه، ونزل قرآن في حكم السطو المسلح وقطع الطرق. عندما يضيع أمن المواطن. تم القبض على اللصوص فاعترفوا دون إكراه بجريمتهم، وأنزل الله حكمه في السطو المسلح أو الإرهاب الموجه ضد الدين أو الشعب أو الوطن.

من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فنفذ صلى الله عليه وسلم الحد فيهم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف،

التي أنشأها محمد صلى الله عليه وسلم غير قابلة للاستغفال، وأنها محصنة بقيادة واعية، محصنة بتشريع جنائي صارم لا يجامل فيه حتى أبناء قائد الدولة،

فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والهلاك هنا ليس حجارة من السماء، ليس خسفا أو مسخا أو طوفانا، الهلاك هنا هو تعثر الدولة وفشلها، لأن الشريف إذا تغول تحول إلى دولة داخل دولة يعيق نهضتها ويشلها، بل سيخطط لإسقاطها والتآمر عليها إذا عارضت مصالحه. قطع اليد موعظة للص، لأنه سيبحث عن عمل شريف، ودرس لمن تحدثه نفسه، فيبحث هو الآخر عن عمل شريف آخر. هنا تتسابق السواعد والطاقات نحو الإنتاج، تتسابق في أجواء آمنة، لكن عندما يأمن اللص ويخاف المواطن يتحول

موسى لتصبح دولته مهابة من الخارج بعد أن حصنها من الداخل وهو الأهم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يعزز أمن دولته من الداخل بتحصين الفرد فالأسرة فالحي فالمدينة فالدولة.

دولتي يبدأ من الداخل. عندما يسير المرء في دولة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرى ملائكة تسكن البيوت أو ترتاد الأسواق أو تتردد في الطرقات، لكنه يرى شيئا مدهشا، يرى أمنا واستقرارا.

يعدون استثناء، وعندما يسير في دول الظلم فإنه لا يرى شياطين في البيوت أو الطرقات، لكنه يرى نظاما غائبا وحدودا قد انمحت. البشر هنا هم البشر هناك، لكن القوي يرى ألا حدود تردعه فتغريه قوته وتتوغل به، فيلتهم الضعيف وحقوق الضعيف ليتحول إلى كائن بلا أخلاق.

بالنظام العادل. عندما أسس صلى الله عليه وسلم دولته دون إكراه، بدأ بناء الفرد بالتوحيد لا بالشعارات والمثاليات. التوحيد يعني أن الكل لله، وأن الكل في ملكه وتحت قدرته وعدله، تحت رحمته أو بطشه. بنى صلى الله عليه وسلم المسجد ليذكرهم بذلك 5 مرات، ليذكرهم بالبعث والحساب، ثم اتجه إلى الأسرة فبناها على الحدب والحب. ذات يوم كان صلى الله عليه وسلم وصحابته في مجلس، فمر شاب جلد قد نحتت العضلات جسمه وشع النشاط من حركته، فحدق به الصحابة وقد أعجبتهم قوته، فالتفتوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فأضاء لهم صلى الله عليه وسلم أن القوة حين توجه للعناية بالضعفاء لا للبطش بهم تصبح جهادا.

خيراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ففي سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الله.

طاغوت. أمر صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين وبالعدل في العطاء بين البنات والبنين، وقال: خيركم خيركم لأهله، وابدأ بمن تعول. بين صلى الله عليه وسلم حقوق الزوج والزوجة والأولاد. وبعد أن أكمل صلى الله عليه وسلم بناء الأسرة وجعلها لبنة الأمن الأولى، اتجه إلى اللبنة المجاورة والباب المجاور، إلى باب الجار، فتحدث عن حقوقهما. فغدت الجدران بينهما كأنها جدران من المشاعر،

يهودي. ابدأ بجارنا اليهودي. يقوم الخادم بذبح الشاة ثم يبدأ بتقطيع لحمها لتوزيعها هدايا وصدقات، وبجانبه سيده يوصيه: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. أنصت لسيده ثم واصل عمله، وبعد مدة قاطعه: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. تعجب أحد الضيوف وقال له: كم تذكر اليهودي أصلحك الله. هنا أضاء مجلسه بالوحي فقال: إني سمعت النبي يوصي بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. أي روعة تجاور ذلك اليهودي، وأي جمال يزين طريقا جيرانه بهذا اللطف الذي بثه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. ذات يوم قال لهم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم سألهم عن السرقة فقالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق الرجل من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. فأي أمن سيشعر به اليهودي وغيره من الأقليات في الأحياء التي يسكنها تلاميذ محمد؟ سألوه صلى الله عليه وسلم يوما عن امرأة تقوم الليل للتهجد وتصوم النهار تنفلا، لكنها سليطة تؤذي جيرانها بلسانها، فإذا بعباداتها تتطاير،

يدخل في شؤونهم، فقال: لا خير فيها، هي في النار. ووصفوا لهم امرأة فقيرة تصلي المكتوبة فقط وتصوم رمضان فقط، لكنها كريمة رغم فقرها، لا تجد ما تتصدق به غير كسر الأقط. كانت عفة اللسان لا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، تلك هي طرقات دولة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك الجمال هو جمال أحيائها. أفنى صلى الله عليه وسلم حياته لصنعها وتزيينها بالحب. لقد لان القائد مع جيرانه حتى تجرأ الغرباء في ملاطفته، فهذا جاره الفارسي يصنع مرقا ثم يأتيه لدعوته، فيشترط صلى الله عليه وسلم مرافقة عائشة لتلبية الدعوة، فالصديقة جائعة،

كرر الرجل دعوته، فأشار صلى الله عليه وسلم لعائشة قائلا: وهذه؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. ثم وافق على دعوتها أخيرا، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله، فما كان صلى الله عليه وسلم ليشبع وزوجته جائعة، وما كان ليأكل وجاره جائع، وهو القائل: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه.

أما الخارج فقد مر عام على أحد، وقريش الآن تعد جيشا للثأر. معركة ثانية على أرض بدر. مر عام على أحد، فتذكر صلى الله عليه وسلم تهديد قائد قريش أبي سفيان حين صاح متحديا: موعدك موسم بدر، حيث قتلتم أصحابنا. كان الوثنيون يريدونها ثأرا جاهليا، كانوا يريدون استغلال مناسبة موسم بدر، وهو موسم للعرب يجتمعون فيه تجارة وأدبا وشعرا، ليجعلوا للحرب أسهمها هناك، علهم يمسحون من ذاكرة العرب كارثة بدر الأولى حين اجتث أبو جهل وأمية وسبعون طاغوتا، وهو جرح لم يندمل ولن يشفى إلا على أرض بدر. لذا تستعد قريش لاستعادة بعض ما تناثر من هيبتها هناك، لا سيما والعرب سيكونون هناك، فليكن لأبي سفيان ما يريد. اقترب موعد إقامة سوق بدر، وها هو القائد صلى الله عليه وسلم يستعد، يستشير أصحابه على عادته، وكالمعتاد ارتجف المنافقون واعتذروا، وبدأوا يطلقون صيحات التخذيل في ثياب النصح، ويقولون للمسلمين: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فك

حسبنا الله ونعم الوكيل، بل زادت ثقتهم بربهم ونصره رغم جراحات أحد، حتى أخذ بعضهم ماله للتجارة، فامتدح الله سبحانه هذا الإيمان المتجذر وهذه الثقة الراسخة، وأنزل قرآنا يثني عليهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وصل الشجعان إلى أرض بدر فرحبت بهم وذكرتهم بنصر الله، ولما وصلوا تلفتوا واستشرفوا المكان فلم يروا أحدا، ذرعوا الأرض ومشطوها بحثا عن جيش الوثنيين فلم يجدوهم. ما الذي حدث؟ شلت قريش ولم يستطع جيشها مغادرة مكة، كانوا يخشون أن تحشر جثثهم في بئر أخرى، فعدلوا عن الفكرة. وهكذا انتهت غزوة بدر الثانية قبل أن تبدأ. هكذا انهزمت قريش في معركة هي التي طلبتها، هي التي حددت مكانها وزمانها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنده فمالوا بمطاياهم نحو سوق بدر، فأتوه وتسوقوا وباعوا واشتروا،

0: مجتمع.
1: نهايات كوارث الخمر. ظلت الخمر تؤرق مجتمع الدولة الإسلامية، ففي كارثة من كوارثها تسللت العنصرية لتعكر أعظم أخوة في التاريخ. هذا شاهد عيان على ذلك، أنفه الذي ينزف يشهد على ذلك، فقد صنع أنصاري طعاما فدعا بعض الأنصار والمهاجرين فشربوا حتى انتشوا فتفاخروا، فقالت الأنصار: نحن أفضل. وقالت قريش: نحن أفضل. عندها انفعل أنصاري فأخذ عظم بعير فهوى به على أنف أحدهم ففزره، خرت الدماء، وتكدر وتكدر الأنصاري بعد أن صحى. لم تكتف الخمر بذلك، امتدت مخالبها المخيفة لتأخذ العقول إلى عالم الضياع، إلى ساحات الثأر وأيام الجاهلية بين أبناء المدينة نفسها، حين اجتمع بعض رجال قبيلتين من قبائل الأنصار حول أقداحها، فظلوا يمتحون من جرارها حتى ثملوا، فلما ثملوا قام أحدهم بتلطيخ وجه آخر ولحيته، ربما بالطين والأوساخ، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن. فلما أنصحوا تأمل الرجل وجهه ورأسه ولحيته، فرأى آثارا لا يخطر بباله أن يفعلها أخ له،

ما صنع هذا بي؟ هنا تسللت الضغائن لقلوب أناس آثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وفقرا، فالخمر تخلط الخطأ بالصواب، والحلال بالحرام، والأدب باللا أدب، تمحو الفواصل فيمتزج المقدس بالمدنس، لكن رحمة الله أدركتهم، فأنزل عز وجل قرآنا يتلى.

قال: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فأمر صلى الله عليه وسلم أحد رجاله بأن يسير في شوارع طيبة ليعلن نزول تحريم الخمر. خرج الرجل ينادي بأعلى صوته: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. ظل ينادي ويسير، وكلما نادى رأى الناس الخمر في الطرقات تسيل، حتى مر ببيت أم سليم. وفي بيتها حدثت قصة في الامتثال عجزت عنها كل الأمم ونجح فيها الإسلام، نجح فيها النبي القائد محمد صلى الله عليه وسلم. اكسر القلال يا أنس. صوت يجلجل عبر طرقات طيبة ينادي من في الشوارع والبيوت: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. وكلما

ببيت أم سليم، كان ابنها أنس يقوم بدور الساقي لمجموعة من الندماء، يسكب لهم خمرا مصنوعة من البسر والتمر. مالت الرؤوس، فرفع أحدهم رأسه الثقيل على وقع الصوت فقال لأنس: أخرج فانظر. ترك الفتى ما بيده وخرج، فإذا رجل يصيح: ألا إن الخمر قد حرمت. عاد الفتى إلى ضيوفه، فكيف استقبلوه؟ كيف كانت ردة فعل أولئك الذين أدمنوها؟ فالمدمن يحبس أحياناً في مصح كي يتخلص من آثارها. الجواب كان تربية إيمانية من العمق والسمو والامتداد، بحيث يتلاشى أمامها أي إدمان. تعجب أنس من سرعة امتثالهم، فهم لم يقولوا سنتثبت وننظر ونسأل، بل يقول: والله ما عادوا فيها. ثم هتف أحدهم: يا أنس، اكف ما بقي في إنائك. فسكب الخمر الذي في يده، ثم قال آخر: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فأخذ أنس فأسا أو أداة أخرى فضرب أسفل المهراس الذي تخزن فيه الخمر، فتكسر وتدفق الخمر بقوة. يقول أنس: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج، حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال. ثم قام بعضهم فتوضأ، والبعض اغتسل، ثم أحضر أنس لهم طيبا فطيبهم، ثم خرجوا إلى المسجد ليجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ:

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كان عمر في المسجد ينصت، فقال على الفور: انتهينا انتهينا. تطهرت أجواء المدينة من عفن الخمر التي أجمع العقلاء والأطباء في العالم على أنها كارثة على الصحة والمجتمع، لكن أسئلة تداعت تستفسر حول استخدامات أخرى لها. حين أقبلت إبل من الشام يخض تمايلها روايا الخمر التي تحملها، ويقودها تاجر اسمه كيسان، ولما وصلت الإبل صدم كيسان بتحريمها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم:

يلحق بالخمر قاطعاً مئات الأميال من الشام. حط تاجر خمر اسمه كيسان في المدينة، أناخ إبله المحملة.

وجود النبي، فلما قابله قال صلى الله عليه وسلم: يا كيسان، إنها قد حرمت بعدك. لم يتذمر الرجل، بل طرح سؤالا ينضح إيمانا، فقال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت وحرم ثمنها. استدار التاجر نحو رأس ماله وكده الذي يملأ تلك الروايا، فحل أربطتها ونثر ما بها، فقد أعلن صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. ثم جاءه رجل فسأله عن استخدامها خلا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا. وجاء رجل يقال له طارق بن سويد كان يصنعها، فنهاه فقال: إنما أصنعها للدواء. فأجابه صلى الله عليه وسلم إجابة لا تنطق عن الهوى، أجابه إجابة أجمع عليها أطباء العالم، أنه ليس بدواء ولكنه داء. فحتى المطهر الكحولي للجرح يقتل من مضادات الجسم المفيدة 10 أضعاف ما يفعله بالميكروبات. تخلص جزء من مجتمع الدولة الإسلامية من شيء آخر لا يقل خطرا، تخلص من الميسر أو القمار، وهو مرض يفتك بالمجتمع والاقتصاد، يبدد المرء ماله في لحظة طيش. الخمر والقمار نوعان من الجنون، والإسلام رسالة للعقول. حين يمارس المرء القمار فإنه يمر بلحظة جنون، يعبث بقوته وقوت عياله، بمسكنه، بمركبه، ليصبح هو وأسرته عالة في لحظات. والأسرة ركيزة المجتمع، وإفسادها تدمير للأمة، لذا صار لشرب الخمر حد، وقد كان في البداية مشددا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. بل نهى صلى الله عليه وسلم عن استخدام الأواني المخصصة للخمر، كالدباء وهي من القرع، والنقير وهي من جذوع النخل المنقورة، والحنتم وهي من الطين، والمطلية بالزفت أو القار تسمى المزفة والمقير، حتى لا تذكرهم بالخمر. لكن الحكم نسخ، فقال صلى الله عليه وسلم: اشربوا في كل وعاء، غير ألا تشربوا مسكرا. وألغي حد القتل، وبقي الجلد 40 جلدة، الذي وصفه صحابي فقال: من الضارب بيده،
والضارب بنعله والضارب بثوبه. اختفت الخمر من بيوت المؤمنين، لكن مصانعها ظلت في حصون يهود وبيوت المنافقين، وهم جزء من المجتمع، حتى أغروا بها بعض المؤمنين. لكنه يحب الله ورسوله. ظلت مصانع الخمر في حصون يهود وبيوت المنافقين، لذا ومع المخالطة ضعف صحابي فقير أمامها، ضعف حتى أدمنها من جديد. شرب ذات يوم فخرج من بيته يترنح، فأخذ نحو قائد الدولة ونبي الأمة، فأقام عليه الحد ثم أطلقه، وتمر الأيام، فيعود إلى الشرب، ويخرج فيقام عليه الحد، ورغم تكرار الأمر، ورغم أن للخمر ذنبا من الوزن الثقيل والكبير، إلا أن للقلوب والمشاعر تجاه الله ورسوله أوزانا أثقل، فنبي الله صلى الله عليه وسلم لم يبعده، لم يهجره، لم يعبس في وجهه، لم يسبه ولم يطرده من مجلسه أو قلبه، بل أحبه، أجل أحبه وحرض على حبه. حدث ذلك حين أحضر ذات يوم إلى قائده يترنح سكرانا، فأقيم عليه الحد، فرآه أحد الصحابة فغضب من تكرار مجيئه، وقال: أخزاك الله، اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى ذلك اللاعن وأنكر عليه، وقال له كلمات تكشف عوالم الحب داخل ذلك الرجل المدمن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. كانت الخمر نقطة ضعفه، والإسلام لا يتجاهل نقاط الضعف لدى الإنسان، لكنه لا يبالغ في وصفها ووصف المعاناة منها. الإسلام يقف أمامها ريثما ينتشل المرء منها.

التأييد والتشييد. التفت صلى الله عليه وسلم إلى أحبته، التفت راجيا منهم ألا يتركوا أخاهم للشيطان، لا سيما واليهود والمنافقون مستعدون لتوظيفه. التفت إلى

رفيقا، يعرف أن صحابته ليسوا ملائكة، لذا فهو ينظر إلى المناطق الخصبة فيهم، يمطرها بالحب فتهتز ربيعا أخاذا.

الله عليه وسلم كانت لديه مساحات الحب لله ولرسوله، حب يشرق في قلبه وينسرب في أعماقه، لذا بادله صلى الله عليه وسلم بحب أجمل، فتحول

الله عليه وسلم أغرته سماحة نبيه وابتسامات نبيه إلى حد تدبير دعابات لقائد دولته، كانت دعابات لا يجرؤ عليها كبار الصحابة، فكان صلى الله عليه وسلم يتقبل دعاباته كالماء البارد. ها هو في السوق يتلفت بين الباعة والدكاكين، ربما يدبر دعابة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وربما كانت عفوية دون تكلف. الحب أقوى من الخمر. ملأ حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك المدمن الفقير حتى أخرجه من بيته مرارا شوقا إلى نبيه، يريد أن يعبر عن مشاعر لا توصف، فتحمله تلك المشاعر فوق ما يحتمل، تحمله إلى السوق فارغ الجيب.

أن لو ملأت بيته يبحث عن ألذها فلا يرى مثل السمن والعسل أحب إلى قلبه، تنتقي عيناه أطيبها فيشير نحوها فيخرجها صاحب الدكان ويمدها له وينتظر الثمن، فيرجوه أن يمهله أياما للسداد، فيوافق التاجر في أجواء ثقة وفرتها الدولة الإسلامية، ينحني الفقير إلى عكة السمن والعسل فيحملها وينطلق بها، ليس إلى بيته الخالي ولكن إلى بيت قائده صلى الله عليه وسلم الذي لم يعنفه يوما، لم يكشر في وجهه، لم يعيره بذنبه أو يسخر منه، انطلق تحمله السعادة يحلم بدعوة من نبيه، يحلم بمرافقته في الجنة، وعندما يصل يطرق بابه ويستأذن ويدخل ويمد لحبيبه الهدية، فيقبلها صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف والسعادة تملأ ثيابه، وتمر الأيام ويتأمل التاجر حساباته فيبحث عن الرجل حتى وجده، فإذا هو مفلس وتأتي المفاجأة.

عليه وسلم يسير بالتاجر، والتاجر متعجب من جرأته، حتى إذا وجده سلم عليه وكأن شيئاً لم يحدث، ثم يقول: يا رسول الله، أعط هذا ثمن متاعه. فينظر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الذي لا يكف عن إضحاكه وحبه، فيبتسم ويسدد ثمن الهدية. كان صلى الله عليه وسلم لطيفاً بشعبه، فلا يلامون حين تخرجهم قلوبهم من بيوتهم شوقاً إليه. ما أكثر ما تخرج القلوب أصحابها، وأسعد المحبين من يجد محبوبه، كهذا الرجل الذي خرج لهفة لنبيه، ولما وجده اشتاق إليه وهو أمامه، فاحتز من قلبه سؤالا يقول: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فاتش الرجل فلم يجد سوى قلبه، فقال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. فإذا الحب يحلق، يرفرف به فوق السماوات. حين بشره صلى الله عليه وسلم فقال: أنت مع من أحببت.

مع من أحببت. هكذا كانت طيبة، كانت مدينة للحب، فأين تجثم الكراهية؟ إنها هناك قرب عرفة، في منطقة عرنة بالتحديد. هناك يقبع طاغوت اسمه خالد بن نبيح، وهو الآن قد جمع جيشا لغزو المدينة دون سبب سوى الكراهية للتوحيد ودولة الإسلام. الطاغوت خالد بن سفيان بن نبيح في مكان يقال له عرنة قرب عرفة، طاغوت استخفته قريش اسمه خالد بن سفيان، فحشد جيشا للإجهاز على الدولة الإسلامية، لكن القائد صلى الله عليه وسلم كان يرصد تحركات الوثنيين الذين رموه عن قوس واحدة، فكر بطريقة يسل فيها الشر دون حرب، كما سل الحاخام الإرهابي كعب بن الأشرف ليحقن دماء بريئة من الطرفين ويمنع حربا لا مبرر لها. انتقى صلى الله عليه وسلم للمهمة شابا جسورا يدعى عبد الله بن أنيس، وقال له: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني، وهو بعرنة، فأته فاقتله. طلب ابن أنيس وصفا للطاغوت قائلا: يا رسول الله، انعته لي حتى أعرفه. فأعطاه صلى الله عليه وسلم وصفا أوحي إليه، وقال: إذا رأيته وجدت له قشعريرة. أراد الفارس طمأنة قائده فقال: والذي أكرمك ما هبت شيئا قط. ثم ودع نبيه صلى الله عليه وسلم وتوشح سيفه وركب ينهب الأرض أياما على حصانه. ولما أشرف على عرنة كانت الشمس تلون واجهات الجبال الغربية، تلونها بطلائها الذهبي. تأمل ظله على الأرض فوجده أطول منه مرتين، وهذا يعني دخول وقت صلاة العصر، فاستشرف السهول والوديان والناس، فرأى رجلا يمشي وسط نساء باتجاه أحد المنازل، فحرك جواده نحوه ربما ليسأله، لكن شيئا أوقفه فجأة. إنها القشعريرة تهز جسده، إنه هو. احتار ابن أنيس هل يشد عليه أم يصلي العصر، ثم نزل عن جواده وأمسك بزمامه ومشى، ثم قال بصوت خفيض: الله أكبر. وبدأ يصلي صلاة العصر صلاة خوف وهو يمشي، يومئ برأسه للركوع وللسجود، ووجهه نحو ابن نبيح لا إلى الكعبة، فربه سبحانه وتعالى يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.

وقع حوافر الحصان خلفه، والتفت وصاح: من أنت؟ فطمأنه ابن أنيس بأنه جاء ليشاركه الغزو، وقال: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قال: أجل، أنا في ذلك. همس عبد الله بينه وبين نفسه: ستعلم.

فالحق بي. مشى الشاب خلال موكب النساء مسافة ثم تلفت، ولما اطمأن سل سيفه ولم يغمده إلا والطاغية يتلبط تحته، تغطيه خيمة من النساء والعويل والدماء. رجل يعدل جيشا. قفز الفارس عبد الله بن أنيس على جواده بعد اجتثاثه للطاغية بن نبيح، حاقنا دماء المؤمنين والوثنيين، ثم انطلق ترفرف ثيابه خلال الريح حتى اختفى بين حنايا الجبال، ثم أوقف جواده وصعد وانتقى نقطة مراقبة يرصد منها ردة الفعل. جن الوثنيون لا يدرون من أي أرض ظهر أو من أي سماء هبط الفارس على قائدهم، تفرقوا، ابتلعتهم الطرقات يبحثون بلا هدى، ولما اختفوا انحدر وركب جواده وانطلق إلى المدينة، وفور وصوله بحث عن نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هش بوجهه حالما رآه وقال: أفلح الوجه. فهتف ابن أنيس مبشرا: قتلته يا رسول الله. فنهض صلى الله عليه وسلم من مجلسه وأخذه إلى منزله، ولما دخل التقط صلى الله عليه وسلم عصا ومدها لجنديه وقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. أخذها عبد الله ثم خرج فمر بحفاوة إخوته فقالوا: ما هذه العصا؟ فقال: أعطانيها رسول الله وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله فتسأله عن ذلك؟ فرجع وقال: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، تخصر بهذه حتى تلقاني، وأقل الناس المتخصرون. هانت التضحيات مع هذه البشرى، فأخذ عبد الله العصا فقرنها بسيفه وخرج فأخبرهم. أراح ابن أنيس المؤمنين والوثنيين من طيش بن نبيح الذي استخفته قريش فاستخف قومه، ضربة واحدة حقنت دماء كانت ستسفح عبثا. فلا النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهم شرا، ولا دولته بحاجة إلى معاداة أحد.

يقامر بشعبه، يقامر بهم لنزوة تهرش كالقمل في رأسه، فتح ذلك الهالك الأعين على مشروع وثني خطير، هو التناوب على غزو الدولة الإسلامية لإسقاطها. لم يكن ابن أنيس وحده رجل المهمات، هناك جسور آخر اسمه مرثد بن أبي مرثد، تخصص في افتكاك الأسرى المضطهدين داخل مكة، وكان يمارس مهمته في أجواء ثقة مع امرأة يحبها تدعى عناق.

جديدة، خفق قلب عناق ونادت، فاعتذر عذرا أغضبها، فصرخت بأعلى صوتها صرخة جعلت السيوف تحاصر المكان. هل أتزوج عناقا؟ كان الفدائي مرثد بن أبي مرثد قويا جدا وجسورا جدا، وكأنه استجابة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينجي الله الأسرى المضطهدين بمكة، فهو يتسلل ليلا بأسلوب مميز نحو بيت الأسرة التي تضطهد ابنها المؤمن، ثم يحمله بعيدا عن البيوت، ثم يفكه وينطلق به نحو مدينة النور وعاصمة الإسلام. في إحدى الليالي المقمرة كان مرثد تحت أحد جدران مكة يتسلل، لكن ضوء القمر الحالم أغرى عاشقته عناقا بالمشي، فإذا بطيف افتقدته طويلا، اقتربت وحدقت بهذا الطيف الذي يلتصق بالجدار كي لا يفضحه الضوء، فقالت: من هذا؟ مرثد؟ كشف عن وجهه وقال: مرثد. قالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة، لكن مرثدا قد تغير. نعم، غيره وحي طهر شبابه، فقال: يا عناق، إن رسول الله حرم الزنا. صعقت المرأة، شعرت برخصها وهي تعرض نفسها، انهار إغراؤها أمام مؤمن وقاف عند حدود الله، فقررت أن تحرقه كما أحرق إغواءها. صرخت بأعلى صوتها كالمجنونة: يا أهل الخيام، هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة. ترك مرثد المكان لها وهرب، وإذا بثمانية وثنيين يقبلون، ينعكس ضوء القمر في سيوفهم، فدلتهم على اتجاه هروبه فلاحقوه. ظل يركض باتجاه جبل في أحد مداخل مكة يقال له الخندمة، تومض ثيابه وتختفي في القمراء، ثم صعد الجبل ولاذ بأحد كهوفه وكمن بين صخوره، اختفى وحيرهم، فصعد بعضهم فلم ير شيئا، وكان وثني حصر فقام يتبول في الغار، فطار بوله على رأس مرثد، ومرثد ساكن. انتهى الوثني ولحق بأصحابه فانحدروا نحو مكة، وأعماهم الله عنه. ثم نزل مرثد وهو يعاني مما في رأسه، لكنه قرر ألا يعود إلى المدينة إلا بأسيره، إن سل حتى هبط على الأسير، فوجده فانتش له بقبضتيه القويتين، كان كتلة ملفوفة بالحبال، فنسفه على ظهره، تتسارع أنفاسه ودقات قلبه، ويتصبب عرقا، حتى وصل مكانا يقال له الإذخر، وهناك أنزله وقال: فككت عنه أكبله، فجعلت أحمله ويعينني
حتى قدمت المدينة. ابتهج الأسير بحريته وإخوته ودولته، أما مرثد فحملته تلك القمراء نحو نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما وصل سلم عليه واستفتاه في الزواج من حسنائه الخائنة، سكت صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. وبعد أيام استدعاه ليجيب عن سؤاله. وثني يريد الحكم. نزل القرآن الكريم يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فاستدعى صلى الله عليه وسلم مرثدا الذي سأله عن الزواج من الوثنية عناق، وتلا عليه الآية ثم قال: لا تنكحها. امتثل مرثد وانشغل عن تلك الوثنية بما هو أهم، فله في قادم الأيام مهام، كما أن رأسه مطلوب مع شجعان أحد. في تلك الأثناء برز طاغوت يدعى عامر بن الطفيل، أكثر طموحاً من ابن نبيح، أقبل مزهواً نحو المدينة. ولما وصلها تأملها حالماً باحتلالها وإسقاط دولتها الإسلامية، بحث عن قائدها صلى الله عليه وسلم، ولما وقف أمامه قال بكل وقاحة مهدداً: أخيرك بين ثلاث خصال: أن يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أن أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بألف أشقر وألف شقراء. رفض صلى الله عليه وسلم تلك المطالب التي تدل على ضيق أفق وحمق غريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن دولته ملكا له حتى يقاسمه حكم الحاضرة والبادية، ولم يتحدث صلى الله عليه وسلم عن هوية الشخص الذي سيحكم بعده حتى يعينه بدلا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن هوية الحاكم المسلم لا تهم بقوله: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لكنه صلى الله عليه وسلم تحدث عن الأسلوب الإسلامي للحكم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والعدل قمة الرشاد، والرشاد ليس مقصورا على زمن أو جيل أو شخص، والأمة هي من يشهد بالرشد. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأمته: أنتم شهود الله في الأرض. أما التهديد بالغزو فمحمد صلى الله عليه وسلم يأخذه على محمل الجد، وهو أبرع من يتعامل معه، لذا استدعى صلى الله عليه وسلم عشرة من شجعانه، أحدهم مرثد، وأمر عليهم عاصم بن ثابت في مهمة لرصد التحركات في مناطق التوتر بين مكة والمدينة. انطلق العشرة حتى وصلوا مكانا يقال له الهدأة،
بين عسفان ومكة، وهناك شاهدهم وثني بني لحيان، فأخبروا قومهم فزودوهم بقرابة 200 من الرماة، وبدأت المطاردة واقتصاص الأثر حتى وصلوا محطة يستريح فيها المسافرون، فنزلوا يفتشون عن آثار، فوجدوا نوى تمر. أخذ أحدهم النوى فرفعه وتأمله وأراه لأصحابه، فقالوا: هذا تمر يثرب. فانطلقوا من جديد يلاحقونهم حتى رأوهم. التفت العشرة فرأوا الوثنيين خلفهم، فلجأوا إلى مكان مرتفع.

يناصرهم. الاستسلام أو الموت. لجأ عاصم بن ثابت برفاقه العشرة إلى فدفد مرتفع، لكن الوثنيين حاصروهم، 200 سهم مشدودة موجهة إلى أجسادهم. نظر الفرسان إلى بعضهم وكأنهم يسألون عن أقرب أبواب الجنة، فإذا بوثني يصيح: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. لكن عاصما وبكل ثقة، وكأن بابا للجنة فتح على تلك الرابية، رد متحديا: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فانضم إليه مرثد وستة من جنده، فاستودع ربه رسالة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أخبر عنا نبيك. ثم هبطوا كالموت يقاتلون، وكأنهم يزيحون الوثنيين عن أبواب الجنة، لكن الكثرة تغلب الشجاعة. انطلقت عشرات الأسهم تخترق أجساد الفرسان، تفجر شلالات الدم، هوت الأجساد على الأرض، ورفرفت الأرواح إلى النعيم، وبقي على الرابية 3، هم خبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، وفارس ثالث. كرر الوثنيون هتافهم بالأمان، وأعطوهم العهد والميثاق، فوثق خبيب وزيد بالعهود، فترجلا عن الرواحل واستسلما، فإذا بالوثنيين ينقضون عليهما، بينما قام آخرون بحل أوتار أقواسهم وتحويلها إلى أصفاد. ظل الفارس الثالث يراقب، فلما رأى الأوتار تحز السواعد صاح: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لأسوة. تسمر في مكانه، لم يتزحزح، فقد اشتاق إلى الشهادة، فطوقه الوثنيون حتى رموه عن راحلته، ثم قاموا بجره وهو يقاومهم. حاولوا إرغامه على السير فعجزوا، فجروه مجددا، ولما أيقنوا أنه لن يستجيب غرسوا سيوفهم في جسده، ثم حملوا خبيبا وزيدا وحولوهما عبدين، وبعد مشاورات أخذوهما إلى ألد أعدائهما في مكة. وصل الأسيران وسحبا نحو السوق وسط دهشة الوثنيين ونظراتهم. هناك فتحوا مزادا علنيا لبيعهما، تعالت الأصوات، فتداعت 100 الخطوات نحو المزاد، لكن رجالا من أسرة الطاغوت الحارث بن عامر بن نوفل الذي اجتثه خبيب ببدر وجدوا ثأرهم أمامهم، دفعوا الثمن المطلوب في خبيب، ثم أخذوه إلى بيتهم، وهناك كبلوه بالحديد أياما تمهيدا لإعدامه.

الحين والحين حتى أسر قلبها، لكن هذا القلب كاد يتوقف حين فوجئت بخبيب قد أضجع طفلها الصغير في حجره، أضجعه وقد أمسك بموسى حادة في يده. أسير يأسر القلوب. في بيت الحارث بن عامر بمكة تثقل أصفاد الحديد خبيب بن عدي قبل إعدامه. كانت ابنة الحارث بين وقت وآخر ترمق هذا الأسير الذي خطف قلبها. أذهلها ذات يوم مشهد غريب حين حدقت بعنقود عنب بيده، غيرها ذلك العنقود وهي لم تذق. من أين حصل خبيب عليه؟ فمكة ليس بها عنب، بل الموسم ليس موسم عنب. أدركت أنه مقطوف من عالم آخر، فقالت: ما كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا. حان يوم إعدامه، فاستعار منها موسى حلاقه ليتزين للجنة. ذهبت الفتاة وأحضرت الموسى ومدته له، ثم انخرطت في عمل منزلها. بينما كان طفلها الصغير يلهو بقربها، درج الطفل ثم وقف يتأمل ببراءة هذا الأسير الطيب الذي ابتسم له ولاعبه. فلان الطفل وألقى بجسده الصغير عليه وتقلب في حضنه. في تلك اللحظة افتقدت الفتاة حركة طفلها، فتذكرت الموسى فهرعت كالمجنونة نحو مكان الأسير، وإذا بها تتسمر تتسع حدقتاها أمام مشهد يكاد يوقف قلبها. طفلها على فخذ خبيب، والموسى بيده، واليوم يوم الثأر. كان سكوتها يتوسل، وكانت عيناها تناشدانه الرحمة. فنظر إليها وشعر بمسافات الوجع التي قطعها قلبها، فطمأنها وقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. فأدركت رقي الثقافة التي تشربها، وتحضر الدولة التي هو من جندها، فقالت: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. مرت الساعات، وإذا بأصوات الرجال تخالط أصوات الحديد والسلاسل، وهم يحركون خبيبا ليعدموه. حان الرحيل، فساروا به يرسف في قيوده حتى أخرجوه خارج الحرم. ولما توقفوا تأهب خبيب للقاء ربه، فالتفت إليهم وقال: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه، فكبر وصلى صلاة مودع لهذا العالم.

لطولتها. ثم دعا عليهم فقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قتل حماسهم بأبيات قال فيها: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أحرقت الأبيات وثنيا يدعى أبا ميسرة، فالتقط حربة ثم وضعها بكف طفل من أطفال الحارث يدعى عقبة، ثم قبض على يده الصغيرة وعلى الحربة معا، ثم طعن خبيبا بها. تفجر الدم وحلق خبيب شهيدا نحو رفاقه. البحث عن جثة الأمير. أخذ وثني قريش ثأرهم من خبيب وصاحبه زيد بن الدثنة، أخذوا ثأرهم غدرا وخيانة تمقتها كل الشرائع. سفلت أخلاق بعضهم وتعاظم حقدهم حتى طال الجثث، لذا أرسلوا فرقة بصحبة الخونة من بني لحيان إلى جسد الأمير عاصم بن ثابت ليأتوا به أو برأسه أو بشيء من جسده. ولما أقبلوا على تلك الرابية وجدوا أجساد الفرسان الثمانية متناثرة، لكنهم لم يستطيعوا مس جسد الأمير. هناك شيء غريب فوقه وله دوي، اقتربوا منه فإذا به سحابة نحل لا يمكن الاقتراب منها، فعدلوا عن رأيهم وتركوا رابية الاستشهاد على أرض الخيانة، خيانة ليست من طباع كرام العرب، تأثر منها المؤمنون وحزت في أنفس الشرفاء، خاصة أناسا يقال لهم بنو عامر، كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، لذا جاءت مجموعة منهم بقيادة قائد لهم اسمه عامر بن مالك، ويلقبونه بملاعب الأسنة. وصل موكب ملاعب الأسنة إلى عاصمة الدولة الإسلامية لتلطيف الأجواء وتعبيرا عن حسن النوايا، وقد حمل هدية لقائد الدولة صلى الله عليه وسلم. كان النبي في حالة حزن وغضب شديدين، لكنه لم ينس رسالته: التوحيد. عرض التوحيد على ملاعب الأسنة فرفض، فرفض صلى الله عليه وسلم هديته. فحاول ملاعب الأسنة أن يخفف عن

من أحياء رعل وذكوان وعصية قدموا ضمن موكب ملاعب الأسنة وأعلنوا إسلامهم وبيّنوا أنهم بحاجة لمن يعلمهم الإسلام. استجاب صلى الله عليه وسلم بناء على عهد ملاعب الأسنة، فانتقى 70 شابا من تلاميذه من حفظة القرآن.

0: بالمدينة فيبيتون يدرسون، فإذا أصبحوا فمن كان عنده قوة أصاب من الحطب وملأ القرب بالماء العذب، ومن كانت عنده سعة أصلحوا الشياه وحلبوها للناس لا لأنفسهم. تعجز الكلمات عن وصفهم، كما أنها تعجز أيضاً عن وصف الأمر الذي تعرضوا له في الطريق.
1: صفات شباب حلقات القرآن: تشرق الشمس فيشرق معها أكثر من 70 شاباً يتفرقون نحو الآبار والغابات القريبة، منهم من يملأ القرب بالماء يعلقونها سبيلاً للعطشان، ومنهم من يحلب للفقراء، وأما من في الغابة فيحتطبون ثم يجمعون الحطب ويربطونه حزما تتمايل فوق ظهورهم، يتوجهون به نحو السوق، وهناك يبدأ المزاد والبيع، وبعد أن يبيعوه بدراهم قليلة لا يحتفظون بها بل يبقون في السوق ليشتروا ما استطاعوا من الطعام واللباس، فيهدونها لأهل الصفة وفقراء الشعب، ثم يعودون ليقيلوا ويستريحوا، وفي المساء يلتفون حلقات لتدارس القرآن حتى بدايات الليل. هل هم عمال أم تجار أم عباد أم علماء؟ إنهم الشباب حين ينفث فيهم القرآن والسنة. انتقى صلى الله عليه وسلم 70 من هؤلاء الأنقياء، وطلب منهم مرافقة الضيوف القادمين من رعل وذكوان وعصية، بل ومن بني لحيان الذين باعوا خبيبا. طلب صلى الله عليه وسلم مرافقتهم ليعلموهم الإسلام، علهم يصنعون نسخا جميلة منهم، فهم مصاحف تمشي على الأرض، وهم سنة تزين السماء، وهم الإسلام عملاً وإبداعاً. انطلقوا وقد أردفوا خلفهم القلوب في رحلة علمية سلمية، بعد أن تعهد ملاعب الأسنة بحمايتهم، وفي الطريق علم بهم جواسيس الطاغية عامر بن الطفيل، الذي جاء يوماً يهدد النبي صلى الله عليه وسلم إن لم ينا

يصفه الحكم ويجعله خليفة له، فحرض قوم ملاعب ليغدروا بهم فرفضوا، فتركهم وانطلق نحو وثني بني سليم، فاستجابوا وتأهبوا. ولما وصل السبعون بئرا تابعا لبني سليم يسمى معونة، رأوا حشدا مسلحا أمامهم. اقترح خال أنس بن مالك واسمه حرام اقتراحا، فقال لإخوته: دعوني فلأخبر هؤلاء أنا ليس إياهم نريد، فيخلون وجوهنا. انطلق معه رجلان، أحدهما أعرج يشكو رجله، وبعد مسافة التفت إليهما وقال: كونا قريبا مني حتى آتيهم، فإن أمنوني كنتم كذا، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. صعد الرجلان جبلا ليراقبا، وواصل حرام حتى وقف أمام الجيش، فقال لهم: أتؤمنوني أبلغكم رسالة رسول الله؟ قالوا: نعم. اطمأن حرام فراح يحدثهم عن التوحيد، عن الإسلام، عن العطاء، لكنه كان يحدث قلوبا من الصخر. نظر أحدهم إلى شيطان منهم وأومأ إليه دون أن يشعر حرام، فأخذ رمحه وانسل حتى أصبح خلف حرام. أين تلاشت أخلاق الجاهلية؟ حول بئر معونة يحتشد جيش وثني بني سليم أمام المعلم حرام بن ملحان شقيق أم سليم، وخلفه بمسافة صاحباه، أحدهما أعرج يراقبانه من رأس جبل، وخلفهما بمسافة ينتظر 67 شابا من أعذب شباب الدنيا، من أعذبهم عطاء ورحمة وكرما. بدأ حرام حديثه عن التوحيد والإسلام، لكن كلماته كانت تتلاشى في الهواء، كلماته في واد والقوم في واد. وفي غفلة منه أومأ بعضهم إلى مجرم يحمل رمحا، فانسل كالشيطان حتى أصبح خلف حرام، وفجأة أن حرام توقف عن الكلام، تغيرت ملامح وجهه وطأطأ رأسه، فإذا الرمح يخرج من بطنه، رأى الدماء تنفجر بين يديه، فمدهما وملأ كفيه من شلال الشهادة، ثم رفعهما ونضح وجهه بالدم وهو يصيح: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم هوى شهيدا. بقي الأعرج على الجبل، وانحدر صاحبه إلى رفاقه ليهربوا، وإذا بالخونة يطاردونهم يحاصرونهم حتى أحاطوا بهم، فأيقنوا بالموت فصاروا

عنك ورضيت عنا، قاوموا دون دروع فما خرجوا للقتال. مزقتهم الأسهم والرماح، ونحر من أسر منهم بمنتهى الخسة والغدر، ونهبوا وتركوا للصحراء لأنياب الوحوش ومخالب الطير. تهاوت شموس العلم وأقمار الحب، ولم ينج سوى الأعرج على رأس الجبل يتلقى قلبه طعنات رفاقه. ولما انقشعت العقارب الوثنية عن المكان، انحدر عله يجد حيا. قلت حيلته وبكى أحبته المتناثرين لا يستطيع دفنهم ومواراة أجسادهم. مضى مهموما نحو طيبة، فإذا الوحي قد سبقه بكلماتهم: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قرأها صلى الله عليه وسلم على شعبه، فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى المدينة، وحزن حزنا لم يحزن مثله. أحرق الدمع محاجر الأمهات والآباء والأطفال، وبكى أهل الصفة أحبتهم. بكى أهل الصفة شبابا طالما كدوا ليخففوا معاناتهم. هذا قد منحوه ثوبا، وهذا اشتروا له طعاما، وذاك أعطوه فراشا. وعابر السبيل تخفق قلوبهم كلما رأوا قربهم معلقة على باب المسجد. فكم من عطشان تنهد وهو يبلل شفتيه بها، وكم من قلب تألم لفقدهم. فجعت الدولة الإسلامية بشهداء كأعداد شهداء أحد، لكن ما زاد الفجيعة هو أنها فقدتهم دون حرب، فقدتهم غدرا وخيانة. فيا لله، أين ذهبت أخلاق الجاهلية؟الحسود بلا أخلاق، ترى أين ذهبت أخلاق الجاهلية؟ من ذا الذي يقتل 70 من أجمل شباب الدنيا غدرا؟ إنه الحسد. الحسد حين يتسلل إلى القلب تنطفئ فيه الشمس وتختفي النجوم وينعدم الأفق. الحسد يصنع حقدا على الناجح وحقدا على النجاح. الحاسد يتدحرج خلف المحسود ككتلة تتشرب الهفوات وتلتصق بها الزلات. كيف يرى الحاسد الجمال وهو بين الأقدام؟ كيف ينجح وهو يحترق مع كل إنجاز؟ الحسد أفقد الوثنيين مروءتهم ورجولتهم حين رأوا رجلا كان بالأمس وحيدا طريدا، رأوه يشيد دولة للأخلاق والنظم والتشريعات. جن

مات 15 عاما لم يخنهم محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤذهم، لم يمد يده على أحد منهم، ومع ذلك أوجعوه حتى ترك لهم أحب البلاد إليه، فلم يتركوه، روعوه، لاحقوه بسيوفهم، رموه عن قوس واحدة، منعوه من بيت ربه، وغزوه في عقر داره، وتناوبوا على إخافته وتهديده. ولما أتوه صلى الله عليه وسلم أكرمهم، أعطاهم، لكنهم خانوه مجددا، فنحروا أصحابه نحر الشياه، ونحروا معهم أجمل أخلاق الجاهلية. لذا حذر صلى الله عليه وسلم شعبه من دبيب هذا الداء الذي هو أبرز صفات إبليس، من هذا الداء الذي يبيد الحسنات. فقال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ثم حلف فقال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أما شبابه المغدورون فلجأ بشأنهم إلى الدعاء، ظل شهرا كاملا يقنت إذا رفع رأسه من الركوع الثاني لصلاة الفجر: اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية، عصت الله ورسوله. والصحابة والصحابيات خلفه يقولون آمين. يقول أحد الصحابة: وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت، لكن الله تعالى أنزل قوله سبحانه: ليس لك من الأمر شيء.

عامر بن الطفيل الذي حرض على قتلهم والغدر بهم، فأصيب بمرض عضال بورمة كغدة البعير جعلت قومه ينفرون منه، فاعتزلهم في بيت امرأة حتى مل الوحدة والعزلة والكآبة، فصاح كالمجنون بمن بقي معه: ائتوني بفرسي. موت الطاغية عامر بن الطفيل. بعد قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على من غدروا بشبابه حفظة القرآن، أصيب الطاغية بن الطفيل بمرض عضال، وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله: غدة كغدة البعير، وسماه بالطاعون، وصف دقيق للطاعون الدبلي الذي يتميز بتضخم العقد الليمفاوية في منطقة الإرب وتحت الإبط. أما جيشه الذي هدد به الدولة الإسلامية فأمسى مجموعة لصوص وقطاع طرق، رفضه قومه وفروا منه خشية أن يعديهم. أما دولته التي حلم بحكمها فأصبحت مساحتها لا تتجاوز مساحة غرفة، فقد صوابه وصار يصرخ كالمجنون: غدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، ائتوني بفرسي. فانطلق بعضهم وأحضر فرسه، ولما أمسك بزمامها ركبها وانطلق هائما تعيسا. قتله حسده وكفره، وأصابته دعوات أهل المغدورين، أسقط الله هيبته، فزال سلطانه، وهام في البرية كبهيمة حتى مات. ومن يهن الله فما له من مكرم. لم يقرأ ما جرى للطواغيت أبي جهل وأمية وكعب بن الأشرف وخالد بن سفيان، ظل يؤمل ويؤمل، والله تعالى يمهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالقنوت، فقد أصبح معذورا في اتخاذ أي إجراء لتأديب عصابات الوثنيين، فهو مسؤول عن حماية دولته وشعبه ودينه، لذا جهز جيشا لتلك الأرض التي غدر فيها بشبابه الأطهار، والتي تقع بين عسفان ومكة. ويبدو أن وثني رعل وذكوان وعصية علموا بقدومه صلى الله عليه وسلم، فأدركوا فداحة جرمهم وشناعة خيانتهم وانتهاكهم لعهد جارهم ملاعب الأسنة، ورأوا بأعينهم ما حدث للطاغوت الذي حرضهم فهربوا. وصل صلى الله عليه وسلم أرضهم، لكنه لم يجدهم، ولا سبيل إلى الوصول إليهم إلا بملاحقتهم فردا فردا. لذا عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن غطت هيبته منطقتهم، هيبة منحت الاستقرار والهدوء للمدينة،
هدوء جعل الفتى جابر بن عبد الله يفكر في الزواج من أجل أخواته. تزوج جابر، لكن الوثنيين عكروا عرسه، فقد استدعاه قائده صلى الله عليه وسلم لخطر داهم، خطر رصدته سرايا الاستطلاع التي عادت تخبره بأن جيشا وثنيا قد قدم، ولكن هذه المرة من نجد لا من الحجاز، فقد نجحت قريش في تأجيج وثنية الجزيرة كلها،

غزوة ذات الرقاع الأولى. تزوج الفتى جابر بن عبد الله، لكن داعي الجهاد والدفاع عن الوطن استدعاه، ولن يتخلف بعد استشهاد والده عن غزوة بعد اليوم، لذا اشترى بعيراً رخيصاً وأوصى عروسه بأخواته اليتيمات، وانطلق خلف نبيه صلى الله عليه وسلم لصد هجوم قادم من أرض نجد. سال الجيش عبر الأودية والشعاب حتى وصل أرضاً بنجد يقال لها ذات الرقاع، وهناك مر بواد تناثرت فيه أشجار كثيرة الشوك تسمى العظاه، فتوقف الجيش للاستراحة، ونزل القائد صلى الله عليه وسلم عن راحلته، ثم أخذ سيفه وعلقه على شجرة سمر واضطجع تحتها، وتفرق الجند تحت ظل الشجر، ونام معظمهم من إرهاق السفر. غفى صلى الله عليه وسلم فإذا بقدمين تتسللان نحو شجرة السمر، وإذا بيد تمتد إلى سيفه فتسله من فوق رأسه، تسله دون أن يشعر. نطق المتسلل، فانتبه صلى الله عليه وسلم وفتح عينيه ليفاجأ بأعرابي من الجيش النجدي يتأهب لإغماد سيفه في جسده الشريف، ويهدد بكل ثقة قائلاً: من يمنعك مني؟ فإذا الثقة تنتقل إلى مكانها الحقيقي، حين أجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: الله عز وجل. فوجئ الأعرابي غورث بن الحارث بالسيف يسقط من يده، فأخذه صلى الله عليه وسلم وأعاد السؤال لصاحبه: من يمنعك مني؟ برق السيف كالموت بوجه الأعرابي، فأدرك أن لا خيار أمامه سوى الاستجداء، فقال: كن خير آخذ. هتف صلى الله عليه وسلم بجنده فأتوا على الفور، وأحاطوا بقائدهم صلى الله عليه وسلم وألجمهم.

أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. أخلى صلى الله عليه وسلم سبيل هذا الصائل المحارب وعفى عنه رغم خطورة الظرف. خجل الرجل وعاد مأسورا بجميل قائد يعفو عند المقدرة. رجع يمشي عبر الوادي نحو رفاقه حتى اختفى بين الشجرات، ولما أقبل عليهم أحاطوا به. حاصره فضولهم يسألونه عما فعله بأشهر رجل في الدنيا. انطلقت الأسئلة: هل قتل محمدا؟ وكيف قتله؟ فإذا الإجابة تفصح عن رجل ملكه محمد صلى الله عليه وسلم، ملكه بعفوه وأسره بأخلاقه. فقال مبجلا أبا القاسم: جئتكم من عند خير الناس. ثم توجه نحو متاعه ووضعه على راحلته، ثم ركب الراحلة وودعهم وانصرف. فمثل أبي القاسم لا يقاتل، ومثل أبي القاسم لا يعادى. هزت كلماته قيادات الجيش الوثني فتضعضعوا وهم يرون أشجع رجالهم يتركهم، يختفي، يمحوه السراب والندم. صلاة خوف ثانية. تعجب جيش الوثنيين من طريقة عودة رفيقهم الشجاع غورث بن الحارث. إنه يقبل واثقا آمنا بين جيش المسلمين، وكأنه يتمشى بين أصحابه. ولما وصل أخبرهم بقصته المؤثرة وعفو النبي عنه، ثم ودعهم وغادر المكان تتمايل به راحلته بين أمواج السراب. مضى مردفا خلفه معنويات جيش تاهت أهدافه بعد كلماته. ظل أصحابه متوترين مترددين، حتى قال أحد الصحابة: خرج النبي إلى ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا من غطفان، فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي ركعتي الخوف، وهي تختلف عن صلاة عبد الله بن أنيس الذي صلى وهو يمشي، لأنه في حالة بالغة الخطورة. أما في ذات الرقاع فكبر صلى الله عليه وسلم وصلى بنصف الجيش، وبقي النصف الآخر للحراسة. صلى ركعتين، فلما انتهى من التشهد الأول نهض للركعة الثالثة. أما الذين معه فلم ينهضوا، سلموا وانصرفوا للحراسة، وجاء بدلا عنهم النصف الآخر الذين لم يصلوا فصلوا معه ركعتين.

كانت لرسول الله 4 ركعات وللقوم 2 ركعتين. كانت غزوة حافلة بالمشاعر لا بالدماء، حافلة بالمعجزات والكرامات. تفرق الجيشان دون دماء، وحقق جيش الإسلام نصرا معنويا، وعطرت سمعتهم المكان، ثم عادوا كالشوق إلى المدينة. وكان من أشدهم شوقا الشاب العريس جابر بن عبد الله، لكن جمله يسير ببطء شديد وطريقة مملة ومزعجة، غير مبال بمشاعر جابر، وكأنه يستمتع بالمناظر حوله. لمح القائد جنديه يسير خلف الجيش بمسافة لوحده، فتحرك قلبه صلى الله عليه وسلم رأفة وانطلق نحوه. ولما حاذاه قال: من هذا؟ فقال: جابر. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا جابر؟ فقال: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. كان صلى الله عليه وسلم لا يمل من الحدب على هذا الفتى، لذا قال له: أنخ. توقف جابر وأناخ بعيره ونزل عنه، فرحب البعير بالمزيد من الراحة وبرك، وانحدر صلى الله عليه وسلم عن ناقته، ثم قال لجابر: أعطني هذه العصا التي في يدك. مد جابر عصاه لنبيه صلى الله عليه وسلم، فاقترب صلى الله عليه وسلم من البعير ونخسه بالعصا، نخسه 10 نخسات وهو يدعو، ثم قال: اركب يا جابر. ركب جابر فنهض البعير، فرأى جابر معجزة طاب معها السفر، وطاب معها الحديث عن الأحبة وديار الأحبة. حين نهض جمل جابر، نهض بعير جابر نشيطا حتى صار يواهق ناقة النبي مواهقة وينافسها. وواصل القائد صلى الله عليه وسلم تفقد جنده، فهو لم يكن بمعزل عنهم، لم يتميز عنهم بطعام أو فراش أو خباء. كان صلى الله عليه وسلم خفق حب لا يهدأ، وسحابة لا تكف عن إمطار الحب. قال جابر: إنه كان يتخلف عن المسير، فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. في إحدى الجولات عاد صلى الله عليه وسلم ليضفي المزيد من الحبور على الفتى الفقير، فقال: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ فقال: بل أهبه لك. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بعنيه. أصبح الحديث حديث تجارة، فقال جابر: فسمنيه. قال صلى الله عليه وسلم: قد أخذته بدرهم. فقال: لا،
إذن تغبنني يا رسول الله؟ قال: فبدرهمين. قال: لا. ظل صلى الله عليه وسلم يرفع السعر وجابر يأبى حتى بلغ الأوقية، فباعه جابر، لكنه اشترط أن يسلمه الجمل في المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: ولك ظهره إلى المدينة. اتفق الطرفان وتمت الصفقة، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى تفقد جيشه. وعندما اقتربوا من طيبة أسرع جابر يحمله الشوق والمعجزة والصفقة الرابحة، وإذا به يفاجأ بناقة النبي خلفه في جولة أخرى، وصوته الحبيب صلى الله عليه وسلم يهتف: ما يعجلك؟ فقال جابر: إني حديث عهد بعرس. فقال: تزوجت يا جابر؟ فقال: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال صلى الله عليه وسلم: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال جابر: إن أبي ترك 9 بنات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، تعلمهن وتؤدبهن، امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. أعجب صلى الله عليه وسلم برجاحة عقل تلميذه، وحسن انتقائه، وحرصه على يتيماته قبل نفسه، فأيده قائلا: أصبت إن شاء الله. ودعا له فقال: بارك الله عليك، بارك الله لك. ثم استشاره وكأنه من كبار رجال الدولة في أن يتوقفوا بمكان يقال له صرار، لينحروا جزورا، فيصل الخبر إلى النساء فيهيئن البيوت. توقف الجيش وصنعوا طعاما، وبعد الطعام تأهب البعض لدخول المدينة، فنبههم صلى الله عليه وسلم إلى أن من الذوق إعطاء النساء فرصة للاستقبال، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء. خيم الليل فتحرك الجميع، وحدث جابر عروسه بأسلوب النبي في التعامل مع المرأة، فتأثرت كثيرا. لم يكن صلى الله عليه وسلم وحده غاية في الذوق، نساؤه كن كذلك. ذات يوم دخلت عليهن امرأة رجل ثري، دخلت عليهن في ثياب مبتذلة وهيئة رثة،

المرأة والرجل والإسلام. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الذوق وروعة الأسلوب، زوجاته كن مدارس للوعي، ذات يوم وهن مجتمعات دخلت عليهن امرأة عثمان بن مضعون خال عبد الله بن عمر، فصدمن بمنظرها، كانت بذة الهيئة رثة الثياب. إن امرأة عثمان بن مضعون خال عبد الله بن عمر، فصدمن بمنظرها، كانت بذة الهيئة رثة الثياب، قد أهملت نفسها، فلا زينة ولا كحل ولا ثياب تتناسب وحالتها المادية الجيدة، فقلن لها: ما لك؟ فما في قريش أغنى من بعلك؟ فأجابت إجابة تكشف سر قتل الأنوثة في المرأة وسبب إهمالها نفسها. لمن تتجمل إن كان حبيب القلب غائب المشاعر منصرف القلب، حتى وإن كان انصرافه للعبادة لا لتجارة أو علم. كان جواب المرأة المحبطة خجولا، وكأنها تخشى الشكوى، فقالت: ما لك لا لتجارة أو علم. كان جواب المرأة المحبطة خجولا، وكأنها تخشى الشكوى، فقالت: ما لنا منه شيء، أما ليله فقائم، وأما نهاره فصائم.

محمد صلى الله عليه وسلم، وقررن إنعاش الحب في قلوب هذه الأسرة المؤمنة. فالمرأة ليست خادماً أو قطعة أثاث. انتظرن حتى عاد صلى الله عليه وسلم، فلما أشرق خير الأزواج شكون عثمان له، فأنصت لحقوق المرأة. وبعد أن خرج استدعى الرجل، ولما مثل أمامه قال: يا عثمان بن مضعون، أما لك بي أسوة؟

0: النهار وتقوم الليل؟ قال: إني لأفعل. حينها انتشله صلى الله عليه وسلم، انتشله من مثاليات الأديان المحرفة إلى واقعية الإسلام، فقال: لا تفعل، إن لعينيك عليك حقا، وإن لجسدك حقا، وإن لأهلك حقا، فصل ونم وصم وأفطر. يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما والله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا. عاد عثمان إلى بيته، إلى أسرته، عاد مدركا أن أجر الود مع زوجته وملاعبته أولاده لا يقل أجرا عن الصيام والقيام، فنبيه صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. مرت الأيام، فإذا بزوجة ابن مضعون تزور أمهات المؤمنين، تزورهن عطرة كأنها عروس، فاستغربن وقلن لها: مه؟ فقالت: أصابنا ما أصاب الناس. فسعدن بهذا التغير الإيجابي. أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم تنته قصته مع جابر وجمله، فبعد أن ارتفعت الشمس زار جابر خاله للسلام عليه، فلامه على بيع جمله، فأخبره بقصته فاقتنع، ثم خرج من عند خاله ممسكا بزمام جمله، فوجد نبيه صلى الله عليه وسلم على باب المسجد، فقال: هذا جملك. لم يسأل صلى الله عليه وسلم عن الجمل، بل قال: الآن قدمت؟ قال: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصل ركعتين. ربط جابر جمله ثم صلى، ثم خرج مع نبيه صلى الله عليه وسلم، فأعطاه صلى الله عليه وسلم الثمن، وأعطاه شيئا بقي معه حتى مات.
1: التأسيس لاستقلال القضاء الإسلامي. خرج جابر مع نبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد نحو الجمل، فجعل صلى الله عليه وسلم يطيف به ويتأمله ويقول: الجمل جملنا. ثم نادى وزير ماليته بلال بن رباح وقال: يا بلال، اقضه وزده. ذهب بلال ثم عاد وبيده أوقية ذهب، فوضعها في كف جابر وزاده قيراطا. تأمل جابر

عبادة رسول الله، فلم يكن القيراط يفارق قرابه. ثم سأله صلى الله عليه وسلم: استوفيت الثمن؟ فقال: نعم. بعدها انصرف، ولما مشى مسافة قال صلى الله عليه وسلم لصحابته: ادعوا لي جابرا. فانطلق أحدهم حتى أوقفه وأخبره بطلب نبيه، فشعر الفتى بالقلق وقال في نفسه: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. لكن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم تهلل بوجهه وكأنه سحابة الأبوة لا تتوقف عن إمطاره، فقال: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك، الثمن والجمل لك. لم تسع الفرحة قلب الفتى وهو ينطلق بالمال والجمل وحب النبي له ورأفته بأخواته وزوجته. كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. لكن السماحة أحيانا تغري الانتهازيين فيستغلونها، لذا لم يتركها صلى الله عليه وسلم ضابطا للبيع، فأرشد عند اختلاف المتبايعين إلى تقديم الدليل، فقال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وإلا فالقول للبائع. أما الأروع فهو أن قائد الدولة نفسه خضع لهذا القانون، ففي أحد الأيام دخل أعرابي السوق ومعه فرس يريد بيعها، فاشتراه صلى الله عليه وسلم منه وطلب أن يلحقه ليعطيه الثمن. أسرع صلى الله عليه وسلم الخطى حرصا على السداد، أما الأعرابي فحاصرته نظرات رجال لم يحضروا البيع، فصاروا يسومون الفرس، فطمع وأبطأ الخطى، فلما زاد السوم صاح بالنبي: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. عاد صلى الله عليه وسلم مستغربا فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فأنكر وقال: لا والله ما بعتك. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، قد ابتعته منك. تداعى المواطنون حول قائدهم غاضبين، لكن خصمه لم يخشهم، لأنه يقيم في بلد يسري نظامها على الجميع بما فيهم قائدها، فطالب بتطبيق النظام قائلا: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. عندها أعلن صلى الله عليه وسلم لشعبه تأسيس مبدأ استقلال القضاء في الإسلام، وذلك عندما امتثل صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله، وامتثل وهو قائد الدولة، امتثل للنظام.
فصار يبحث عن شاهد عيان فهل سيجده. قاض عادل وقضاء مستقل. التف المواطنون حول قائدهم صلى الله عليه وسلم غاضبين من هذا الغريب الذي بلغت به الوقاحة تكذيب نبيهم وبخسه حقه في دولته، لم يمسوه بسوء ولم يسجن، فلدولتهم الإسلامية نظام يكفل حماية حقوق المواطن والمسؤول وحتى الغريب، لكنهم تحيروا أمام قضية طرفاها أصدق رجل على الأرض وهو رأس الدولة، والطرف الآخر غريب جرفه الطمع فرماه في سواحل الكذب. كل الذي قدروا عليه هو لومه، فقالوا: ويلك، النبي لم يكن ليقول إلا حقاً.

بايعتك. ألجم النظام القضائي تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يشهد أحد منهم، فأصبح الأعرابي تحت ظل القضاء العادل في حالة زهو. وفجأة حطم زهوه صوت واثق، رجل اسمه خزيمة بن ثابت يهتف: أنا أشهد أنك قد بايعته. التفت الناس نحوه، حدقوا به، وتضعضع الأعرابي. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشاهد فأقبل عليه مستغربا بل محققا. أقبل صلى الله عليه وسلم ليس فرحا بشهادته، بل اختبارا لصلاحية تلك الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: بما تشهد؟ فقال كلمة بحجم إيمانه، إيمانه بوحي يهبط ليل نهار، وبمعجزات يراها الناس، وبقرآن معجز. فقال: أشهد بتصديقك يا رسول الله. حينها جعل صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. تعلم شعب الدولة الإسلامية معنى استقلال القضاء، وأنه لا أحد فوق النظام في التشريع الإلهي، وهم يرون قائدهم ومؤسس دولتهم الإسلامية وقبل ذلك نبي الله يخضع لهذا النظام العادل ويطبقه على نفسه أمام غريب. في دولة محمد صلى الله عليه وسلم ولأول مرة في التاريخ

القضاء. كرس صلى الله عليه وسلم تلك القيم بأسلوب أرقى مرة أخرى، وذلك حين اشترى للدولة بعيرا من أعرابي آخر مقابل كمية من التمر خاص بالدولة، فأخذ صلى الله عليه وسلم الرجل ليسدد له، ولما دخل مكان حفظ التمر بحث عنه فلم يجده،

لبسناه فلم نجده. غضب الأعرابي غضبا شديدا فقام بالتلفظ على النبي الحاكم ببذاءه:

استقلال القضاء. خرج صلى الله عليه وسلم من بيته بعد أن لم يجد ثمن البعير،

رزق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجد. غضب الأعرابي غضبا شديدا فقام بالتلفظ على رأس الدولة ببذاءة، واتهمه أمام شعبه بالغدر قائلا وغدراه. اخترقت الكلمة آذان المواطنين كالمسامير الملتهبة، فأججت غضبهم وطوقوه يزجرون وقاحته ويقولون: قاتلك الله، أيغدر رسول الله؟ ذهل الأعرابي لهذا الغضب الجارف وأدرك فداحة جرمه، لكنه لما رأى أن يدا لم تمسه كرر وقاحته فقال واغدراه. لم يبتسم صلى الله عليه وسلم لغضب أصحابه، ولم يصادر مال الغريب الذي شتمه وهو رأس الدولة، ولم يسجنه. فإن لم يعدل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فمن يعدل؟ عاد صلى الله عليه وسلم يعتذر للأعرابي ويقول: يا عبد الله، إن ابتعنا منك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك، فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي واغدراه، فهاج الصحابة غضبا. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شعبه حماة الإسلام وقرة عينه، فقال سنة وعدالة، قال لهم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى الغريب يكرر اعتذاره مرتين أو ثلاثا، والأعرابي يتهمه بالغدر. بعدها أدرك صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لا يجدي معه الاعتذار، فلما رآه لا يفقه عنه نادى أحد رجاله فطلب منه أن يتجه لإحدى النساء العظيمات، واسمها خولة بنت حكيم بن أمية، علها تسعف دولتها بسلفة عاجلة. انطلق الرجل نحو بيت المرأة، ولما قابلها قال لها: إن رسول الله يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فقالت خولة: قل له نعم، هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. عاد الرجل فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب به فأوفه.

علي إلى بيت خولة التي جهزت الكمية المطلوبة من التمر، ولما وصل بدأ الصحابي يكيل للأعرابي ويكيل حتى أوفاه حقه وسدده ثمن بعيره. انصرف الأعرابي لكنه لم يغادر المدينة، فقد تلاشت جلافته وغمره شعور بالخجل، فعاد من الطريق نفسه، ثم توقف أمام مجلس الصحابة وجالت عيناه حتى وقعتا على نبي الله جالسا بينهم، فنظر إليه بإجلال وقال ممتنا وشاكرا: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت. ثم غادر. التفت صلى الله عليه وسلم لصحابته، لأمته، لقادة أمته، يبشرهم بمال العدل وعدم هضم حقوق الناس عند الله.

يبون. هند في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأت جراح المناضلة المجاهدة هند بنت أبي أمية أم سلمة تلتئم، فقد مرت أشهر على وفاة زوجها، وضعت أثناءها حملها، والأرملة أو المطلقة الحامل تنتهي عدتها بولادتها مباشرة، لأن العدة شرعت لحفظ هوية الجنين ومعرفة والده. ولدت أم سلمة طفلة عذبة سمتها برة، وإذا بدعوتها التي لقنها إياها صلى الله عليه وسلم ترتسم حولها، تطرق بابها، فها هو صلى الله عليه وسلم يزورها ويزين بيتها بأحرف عذبة، بعد أن أخذ طفلتها بين يديه فقبلها وسأل عن اسمها، فأخبرته أنها برة، فغير اسمها وسماها زينب، ثم خطبها، لم تسعها الفرحة، لكن امرأة بإيمان أم سلمة أكبر من التفكير بنفسها فقط، فهي لن ترتبط برجل عادي لا تتحرج معه من هفوة من هنا أو زلة من هناك، خشيت أن يصدر منها شعور أو تصرف يضيف هموما لقائد حمل هموم دعوته وأمته 15 عاما، بل إن همومه ومسؤولياته تتعاظم كل يوم. اعتذرت أم سلمة لثلاثة أسباب فقالت: أما أنا فلا ولد في، وأنا غيور ذات عيال، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عنك، وأما العيال فإلى الله جل ثناؤه ورسوله. إن زاح همها فوافقت، بقيت في بيتها، فجعل صلى الله عليه وسلم يأتي إليها واليتيمة قربها فيقول: أين زناب؟ يلاعبها، يضاحكها، ثم ينصرف وسط ابتسامات أمها الصالحة التي أفرحها لطف زوجها، فاطمأنت على أيتامها ما دام هذا الزوج بهذا الذوق والرقي والعاطفة الجياشة. لكن أخاها من الرضاع عمار بن ياسر علم بأن نبي الله لم تتح له ساعة للجلوس مع زوجته، فأقبل مسرعا وأخذ زينب إلى بيته. ترى إذا كان صلى الله عليه وسلم بهذا الذوق، وإذا كان في عنفوان شبابه لم يتزوج إلا امرأة في الأربعينيات، لتمر عشرينياته وثلاثينياته وأربعينياته وخديجة تغلق باب قلبه عليها، حتى وهي تتجاوز 60 لم تجرؤ امرأة على طرق ذلك الباب، فما الحكمة من تعدد زوجاته؟ هل هو المنصب؟ هل اتجه للرفاهية بعد أن حكم؟ هذا مستحيل، فهو أول زعيم لم يبن قصرا، وأول زعيم لم يبن سجنا، وهو الزعيم الأوحد الذي ربما مر الشهر والشهران لا طعام له سوى الماء والتمر واللبن.
إذن فما سر تعدد زوجاته؟ تعدد زوجاته دليل على نبوته، ظل سلوك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أصبح رئيس دولة كما كان في مكة متسامحا لا ينتقم لنفسه، بل لا يريد شيئا لنفسه، حتى حلفت عائشة رضي الله عنها قائلة: والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. حاول استصلاح يهود والوثنيين والمسلمين جميعا لجعلهم مواطنين متناغمين لمصلحة الدولة مع احتفاظ كل بخصوصيته. يزداد صلى الله عليه وسلم تواضعاً كلما كثر أتباعه، هل يعرف العالم حاكماً قبله لم يبن قصراً؟ هل يعرف العالم حاكماً قبله لم يبن سجناً؟ هل يعرف العالم حاكماً بيته وهو حاكم أصغر من بيته عندما كان مواطناً؟ فبيت محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أكبر من بيته في المدينة. أرغمه أعداؤه على الحرب فعاملهم بتحضر، لم ينقض لهم ميثاقا ولم يعذب أسيرا، وعندما خانه مواطنوه اليهود حقن دماءهم وهو قادر عليهم، وتلطف بهم وتناسى خياناتهم، إنجازات ما كان ليحققها لو لم يكن نبيا. فالنبي ليس له ظاهر وباطن، أعماقه هي سلوكه وأخلاقه، فإن كان ظاهره غير باطنه لم يكن نبيا. إذن فما الذي بقي مجهولاً لم يعرفه العالم عنه؟ بقي شيء واحد، سلوكه في بيته، حيث يضع ثيابه ويبتعد عن المجاملات وضغوط المسؤوليات، ويظهر على حقيقته دون تكلف. ولذا لو كان له زوجة واحدة لقيل إنها تحبه وتستر عيوبه، لكن عندما يكون له أكثر من زوجة تحتدم الغيرة فتظهر العيوب. ومحمد صلى الله عليه وسلم لديه الآن أربع زوجات، فلو كان غير نبي فستنتشر زلاته وتناقضاته وتصنعه، وتمر الأيام فيظل صلى الله عليه وسلم كما هو خارج بيته، يرى العالم أن زوجاته اللواتي لم يحظين بقصور أو حلي أو أزياء كن أسعد نساء الأرض، لأنهن فزن بقلبه بعذوبته ورقته وتعليمه. كان الإجماع على حبه واحترامه وطاعته رغم الفقر من أقوى الأدلة على نبوته. حب رفع مستوى اهتماماتهن حتى صرن مثله، يتنافسن في العبادة والرأفة بفقراء الشعب. ها هي عائشة تصف منافستها زينب فلا تتطرق إلى العطور والثياب، بل تقول: إنها لم تر امرأة قط خيرا من زينب أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم.
وأعظم صدقة وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب إلى الله تعالى. كن يتنافسن على البذل للناس ومواساتهم، لكن يا ترى من زينب هذه التي تنافس عائشة؟ زينب، من هي هذه المرأة العظيمة؟ قصة بدأت حين اشترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة عبدا اسمه زيد بن حارثة. ملأ الطفل شغاف قلبه صلى الله عليه وسلم فتبناه وسماه زيد بن محمد، لكن أهله تحسسوا وبحثوا عنه حتى علموا أنه في مكة، فسافر أخوه جبلة لاستعادته. ولما قابل النبي صلى الله عليه وسلم رجاه قائلا: ابعث معي أخي زيدا. لم يرفض صلى الله عليه وسلم، لكنه أشار إلى ابنه زيد، أشار إليه وهو بين وجعين فراقه وحرمان أهله منه، فقال: هو ذاك، فإن انطلق معك لم أمنعه. مشى جبلة نحو أخيه فبشره وطلب منه الاستعداد للرحيل، لكن زيدا لم يجبه. نهض نحو حبيبه وقرة عينه الذي لم يضربه يوما أو يعنف، نظر إلى أكثر الناس تبسما في وجهه فقال: لا والله يا رسول الله، لا أختار عليك أحدا أبدا. كبر زيد فزوجه صلى الله عليه وسلم من امرأة حبشية تدعى أم أيمن، فولدت له طفلا سماه أسامة، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم كحبه لأبيه زيد. وبعد الهجرة تعاظم حبه، فاتجه صلى الله عليه وسلم إلى عمته أميمة بنت عبد المطلب، فخطب ابنتها زينب بنت جحش لزيد، فزفت إليه. ومرت سنوات وإذا بزيد وأسامة يفجعان بشيء كالموت، يفقدان شيئاً أغلى من أرواحهما. حدث ذلك حين أنزل الله آيات تحرم التبني. قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أشرقت شمس ذلك اليوم وهو ابن محمد، ولم تشرق ثانية إلا وهو ابن حارثة. تجرع زيد مرارة الفقد ورضي بقدر الله، لكن المرارة خفت حين أعلن صلى الله عليه وسلم أن زيداً وأسامة يسكنان قلبه، بل جعلهما أميرين، وحلف يقصد زيداً فقال: وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي. ثم أشار إلى أسامة فقال: وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده،
حب أكده عمر وهو يحدث ابنه عبد الله عن الفتى الأسود أسامة فيقول: إن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وإنه كان أحب إلى رسول الله منك. وتمضي الأيام، فيحدث في بيت زيد وزينب ما يحدث في البيوت. ذبل الحب في قلب زينب، فتألم زيد وأتى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يشكو صد حبيبته، فصبره صلى الله عليه وسلم. لكن الوحي نزل يأمر بحسم قضية التبني، ويأمر النبي بخطبة زينب، فحاول صلى الله عليه وسلم التريث مراعاة لزيد وللناس، وقال: أمسك عليك زوجك. لكن القرآن نزل يعاتب نبيه على تلك المجاملة، فقرأها صلى الله عليه وسلم.

زوجني ربي. عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كرر زيد شكواه من حبيبته، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا طلقها. فلما انتهت عدتها ناداه صلى الله عليه وسلم فقال: اذكرها علي. انطلق زيد، ولما وصل إلى بيتها استأذن فأذنت له، فسمعها تخمر عجينا فعظمت في صدره، فما استطاع النظر إليها رغم أن الحجاب لم ينزل. استدار وأعطى زينب ظهره ورجع للوراء حتى اقترب منها فقال: يا زينب، أرسل رسول الله يذكرك. لم تجبه، فالاقتران به صلى الله عليه وسلم غاية المنى، لكنها ستصبح شريكة لنبي الأمة وقائد الدولة، ليس بالثراء والوجاهة، ولكن بتحمل المسؤوليات. لذا قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. خرج زيد فنهضت عن عجينها وغسلت يديها، واتجهت إلى مساحة صغيرة في المنزل جعلت منها مسجدا كعادة بعض الصحابة، ثم شرعت في صلاة واستخارة، وإذا بالقرآن ينزل يقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أمست زينب بالوحي زوجة للنبي، وذكرت بقية الآية سبب ذلك، وأنه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. بعدها توجه صلى الله عليه وسلم إلى بيتها فأخبرها وتلا عليها الآية، فلم تسع الدنيا فرحتها والقرآن يزوجها. لذا تقول لمن حولها من النساء: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. سمعت أم سليم بالخبر فأسرعت لإدخال السرور على نبيها وعروسه بإعداد طبق من الأقط والتمر والسمن يسمى الحيس، وسكبته في إناء من حجر كبير محفور يسمى التور، ونادت ابنها أنس بن مالك وأعطته الطبق وبعثت معه ببطاقة شفهية.

قائل يا رسول الله، رد صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال: ضعه. وضعه أنس. فلاح الشعب في ذهن القائد، فأمر أنسا بأمر عجيب فقال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت. انطلق الفتى نحو أصحاب الدعوات الخاصة، لكنه دعا أي شخص قابله في الشوارع والطرقات، ثم عاد ففوجئ بقرابة 300 رجل مجتمعين حول البيت. استأذن أنس فدخل ليرى العروس جالسة وجهها للجدار. بداية نزول الحجاب. قعدت زينب في بيتها الصغير المكون من غرفة وصفة، ووجهها إلى الجدار، وبجانبها نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي نادى الفتى وقال له: يا أنس، هات التور. حمل أنس طبق أمه الحجري المليء بالحيس، ووضعه أمام نبيه صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على الطعام فدعا فيه، ومعه طبق آخر من الخبز واللحم، ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى ضيوفه فوجد غرفته لا تسعهم، فقام بتنظيمهم دفعات، وقال: ليتحلق 10 10، وليأكل كل إنسان مما يليه. تحلق 10 الأوائل حول الطبقين، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا يحمدون الله تعالى، ثم تلاهم 10 آخرون، وهكذا. ولما شبعوا بهذه المعجزة قال صلى الله عليه وسلم: يا أنس ارفع. فرفع أنس الطبق ممتلئا حتى قال: فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، لكن آخر دفعة من الضيوف بقوا يتحدثون في الحجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، طال بقاؤهم حتى ثقلوا عليه، واستحيا أن يصرفهم، فقام بحركة علهم يفهمونها، جعل كأنه يتهيأ للقيام، لكنهم ظلوا في أماكنهم، فلما رأى أنهم لم يتزحزحوا تركهم وخرج، فقام 7 وخرجوا وبقي 3. مشى صلى الله عليه وسلم ومشى معه أنس حتى بلغ حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع، ورجع معه أنس، فإذا هم قعود في أماكنهم وزينب محرجة. فعاد صلى الله عليه وسلم هو وأنس يتتبع حجر نسائه، يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ ثم رجع. فلما رأى الثلاثة رسول الله قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. فدخل صلى الله عليه وسلم البيت، ولما هم أنس بالدخول معه ألقى صلى الله عليه وسلم الستر بينه وبينه،
ثم نزل عليه الوحي، ولما سري عنه خرج على الناس فقرأ:

إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. في تلك الأيام كان من المنافقين رجال يتحرشون بالإماء في الطرقات، فأنزل الله آيات أخرى تأمر المسلمات الحرائر بالحجاب. نزول الحجاب قراءة للمستقبل. قبل نزول الحجاب تمنى عمر على نبيه ألا ترى نساءه عين، وبعد نزوله كان له رأي أشد، فقد خرجت سودة بنت زمعة من بيتها لحاجة، وكانت فارعة جسيمة، فرآها عمر فقال: رأي أشد. فقد خرجت سودة بنت زمعة من بيتها لحاجة.

وكانت فارعة جسيمة، فرآها عمر فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. خجلت سودة فانكفأت إلى بيتها وشكت مقولة عمر. أنصت صلى الله عليه وسلم إلى قولها ثم قال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. الحجاب إذن ليس حبسا، ذلك ما يتعلق بأمهات المؤمنين. أما بقية النساء فقد كان في المدينة منافقون يتحرشون بالإماء، فأمر الله النساء الحرائر بلبس قطعتين من القماش تمثلان الحجاب، وهما الخمار وهو غطاء الرأس، ويلبسه الرجال والنساء. بل كان صلى الله عليه وسلم أحياناً لا يزيح الخمار عن رأسه للوضوء، بل يمسح مقدمة الشعر وهي الناصية وعلى الخمار. أما القطعة الثانية فهي الجلباب، ويختلف عن العباءة التي يلبسها الرجال، فالجلباب قطعة قماش كبيرة توضع فوق الخمار وتغطي الجسد كله. كل ذلك حدث بعد قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فسارعت الصحابيات إلى ارتدائه دون إكراه طلبا لرضا الرحمن. فرض الحجاب قراءة لمستقبل المرأة في هذا العالم الذي يزداد شراسة تجاه المرأة، خاصة في دول تدعي التحضر. فالرجل المتحضر اليوم هو من يستعمل المرأة لترويج سلع لا علاقة لها بالمرأة، وهو من يعرض المرأة عارية على الواجهات كدمية، وهو من يؤجرها بالساعات وكأنها جهاز منزلي، وهو من يقدمها لزبائنه، بل ويوصلها لعتبات أبوابهم كأنها وجبة طعام. انحلال بلا حدود لم يطفئ سعار الرجل المتحضر، بل ازداد سعارا، وصل إلى حدوث جريمة اغتصاب كل دقيقتين أو ثلاث عندهم. نزل الحجاب لكي يحترم الرجل المرأة لذاتها لا لجسدها. فاستجابت الصحابيات، وشعر الحاخامات والقساوسة بالإحباط، وهم يرون النساء اليهوديات والنصرانيات يرفضنه وينفرن منه، مع أن كتابهن المقدس يقرر عقوبة قاسية على المرأة اليهودية والنصرانية التي لا تتحجب، وهي حلق شعر رأسها. فما الفرق بين القرآن والكتاب المقدس في خطابهما للمرأة؟لماذا استجابت المسلمات للحجاب ورفضته النصرانيات؟ قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم

كانت الحضارات تمتهن المرأة، فالثقافة اليونانية وفلاسفتها يتساءلون: هل للمرأة روح وعقل؟ والثقافة الهندوسية الهندية تحكم على المرأة بالحرق وهي حية بعد موت زوجها مباشرة، لأنها لا تستحق العيش. والثقافة الفرعونية تلقي بها في النهر كفدية، والجاهلية العربية تدفنها وهي رضيعة. أما الديانتان اليهودية والنصرانية فقستا على المرأة قسوة نفرتها من الدين وتعاليمه إلى غير رجعة. لذا رفضت اليهوديات والنصرانيات الحجاب، رغم أن كتابهن المقدس يقرر عقوبة قاسية على الأنثى والأنوثة، فيأمر بحلق شعر رأسها إن لم تتحجب. وليته اكتفى بحلق شعر المرأة، إنه يأمرها باقتلاع عينها إذا نظرت لرجل بإعجاب، ويحكم بقطع يدها إن كانت تدافع عن نفسها أو زوجها فلمست عورة رجل أجنبي، بل يأمر بإعدامها إن اغتصبت فلم تصرخ حتى لو أغمي عليها. الكتاب المقدس يجعل المرأة اليهودية والنصرانية مصدراً للنجاسات إن حاضت، لدرجة أن من لمسها أو لمس شيئاً لمست، أو جلس على شيء جلست عليه، فعليه أن يستحم ويغسل ثيابه. ترى من المرأة التي تطيق هذه التعليمات؟ وما الحالة النفسية التي تصاب بها وهي تتمزق بين زوج تحبه وأطفال لا تستطيع تقبيلهم والعناية بهم، ولا حتى لمس أثاثها وأدواتها المنزلية خشية أن تنجسها؟ ما حال الزوج وهو لا يستطيع حمل وتقبيل طفله الرضيع لأن أمه أرضعته من ثديها النجس؟ أي زوجة تطيق ذلك؟ تركض المرأة النصرانية واليهودية ملهوفة بين سطور الكتاب المقدس، علها تعثر على قدوة من النساء تنتشلها مما هي فيه، فلا تجد سوى الضياع والتناقض مرة أخرى، وذلك حين يصور لها هذا الكتاب بنات الأنبياء كمجموعة من الفاجرات. عندها تقول لنفسها: إذا كان هذا ما تفعله بنات الأنبياء، فمن أنا لأكون أحسن منهن؟ هنا لم يبق مع تلك التعليمات القاسية من الدين سوى اسمه، ولا من الكتاب المقدس سوى رسمه. ويكفي دليلاً على ذلك التناقض الهائل نظرتهم إلى مريم عليها السلام، فاليهود يرون أنه لا بد من رجمها، والنصارى يرونها أماً لربهم.

وخلقك واصطفاك على نساء العالمين. زينب المطلقة تزلزل القساوسة. حير الكتاب المقدس المرأة، شل تفكيرها، وهو يبيح للرجل أن يتزوج بالمئات من النساء ثم يتناقض فيجعل الزواج أمرا مكروها ولو بواحدة. أما الكارثة فهي حين قام هذا الكتاب بتحريم الطلاق على النصارى فجعل الزواج سجنا، وليس الضحية هنا هو الرجل كما يبدو، بل المرأة، لأنه يحكم على المطلقة بأنها زانية، وأن من يتزوج بمطلقة فهو زان وهي زانية. ما ذنبها إن كان زوجها ظالما لا يطاق؟ كيف يعقل أنها إن بقيت دون زواج تعد زانية، وإن تعففت بالزواج تعد زانية؟ أليست هذه الحيرة تجعل الحرام كالحلال؟ إذن فما المانع من ارتكاب الرذيلة ما دام الحكم واحدا؟ هنا ندرك سر انتشار الانحلال، ندرك لما المرأة عندهم تبتعد كل يوم عن دينها، وأنه مهما بلغ إيمانها به فلن تستطيع الالتزام به، لتأتي المدنية فتؤجج هذا الانحلال. بعث محمد صلى الله عليه وسلم فقدم خديجة المطلقة على أنها أفضل نساء الأمة، وزاد تكريم الإسلام للمرأة حين جعل المطلقة زينب المرأة الوحيدة التي زوجها الله، وزوجها من سيد البشر. في النصرانية الزواج بالمطلقة رجس، وفي الإسلام تقول المطلقة زوجني ربي. لم يكتف القساوسة بقتل المرأة، اتجهوا لبنات الأنبياء فقذفوهن بالزنا، ثم تطاولوا على الأنبياء كالنبي داود الذي وصفه القرآن بالأواب، ووصفته السنة بالصوام، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. يشوه الكتاب المقدس هذا النبي العظيم فيقول: إنه نظر في بيت جاره وقائد جيشه أوريا الحثي، فشاهد زوجته فأعجبته، فطلب من الجند إحضارها ثم اعتدى عليها مرارا حتى حملت، ولما أحس بشناعة عمله أمر بقتل زوجها وأبقاها في قصره، فولدت ابنه سليمان. عندما تقرأ المرأة النصرانية هذا الكذب تتساوى أمامها الفضيلة بالرذيلة والمقدس بالمدنس، وترفض الالتزام بدين مزور، فتكتفي بتعليق الصليب ثم تمارس ما شاءت. فقد ضيع القساوسة الحقيقة بتزويرهم، وشوهوا القدوة، وقذفوا المرأة في جحيم التناقض. ويكفي دليلا على ذلك هذا التناقض الهائل في نظرتهم إلى عيسى عليه السلام، فاليهود يرونه ابن زنا،
والنصارى يرونه إلهاً.

كما خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. القرآن حرر المرأة. استجابت الصحابيات للحجاب فلم يمنعهن من ممارسة حياتهن بل والمطالبة بحقوقهن. ها هي مجموعة من النساء تتجه إلى بيت القائد صلى الله عليه وسلم في حياتهن بل والمطالبة بحقوقهن. ها هي مجموعة من النساء تتجه إلى بيت القائد صلى الله عليه وسلم فيستأذن ويدخلن عليه وتبدأ المطالبات بالحقوق فيتلطف معهن حتى تجرأن فعلت أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم، وتحمس البعض منهن حتى ارتخى حجابها فسمعهن المارة وسمعهن عمر وهو في الطريق فاستأذن للدخول فأذن له، وما إن دخل حتى خيم الصمت وتحولت النساء إلى حركات بلا أصوات ذهلن عن مطالبهن. وأخذ بعضهن بتعديل حجابها الذي اختل أثناء الحوار. كان عمر غاضبا من جرأتهن على نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن شيئا أذهله. شاهد ثغر نبيه صلى الله عليه وسلم يفتر عن ابتسامة وهو يضحك من حركات النساء. تعلق الفاروق بتلك الضحكة فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب. فقال عمر: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم التفت زاجرا النساء وقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني عمر؟ أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم التفت زاجرا النساء وقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله؟ فإذا بإجابتهن تتغنى بلطف النبي وحدب القائد ولينه. فقلن لعمر: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله. سكت عمر، فهو أورع من أن يقبل مقارنة نبيه به، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه لهجوم النساء، فقال: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. تكلمت النساء لأن الإسلام حررهن من الخوف بعد أن أذلتهن الحضارات والوثنيات السابقة والكتب الدينية المزورة. ذات ليلة وبينما كانت المدينة تغط في نومها، كانت إحدى النساء قلقة تتململ تتأمل زوجها، فإذا هو رأس في قومه مقرب من نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنها تبحث عنه داخل قلبها فلا تراه.
نهضت هذه المرأة الصالحة جميلة بنت سلول قبيل الفجر.

نهضت لتزيح عن قلبها بقايا ليل ثقيل وهم أثقل، ولبست حجابها وفتحت الباب تاركة البيت وصاحبه، وتسللت وكأنها تطارد الظلام خلال الطرقات، ثم توقفت أمام باب قائد الدولة صلى الله عليه وسلم، فلم تطرقه، تلفعت بهمومها وقعدت عنده تنتظر خروجه. أذن بلال فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، ثم خرج من بيته، ففوجئ بالمرأة عند بابه فقال: من هذه؟ عندما تسافر القلوب عن المحبين. انساب نور الفجر في الأفق، وانساب معه صوت بلال لصلاة الفجر، ففتحت زوجة خطيب رسول الله الأنصاري العظيم ثابت بن قيس بن شماس باب بيتها، فتحته وخرجت،

عليه وسلم: لم تدخل المسجد كعادة النساء، بل توقفت عند بابه صلى الله عليه وسلم، قعدت عنده تنتظر خروجه. مر وقت فخرج القائد صلى الله عليه وسلم، ففوجئ بالمرأة فقال: من هذه؟ فعرفته بنفسها، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس. فلما استفسر عن سبب طلبها الانفصال عن زوجها، كشفت عن قلبها، فإذا ثابت بن قيس لا أثر له فيه ولا مكان. فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر. وهي لا تقصد الكفر بالله، ولكن الكفر بالعشير والزوج. ثم بينت السبب فقالت: لا أطيقه بغضا. هنا أقفلت المرأة كل الأبواب، إنها لم تخرج إثر ملاسنة عارضة أو سوء معاملة أو نميمة أو ضغط من أهل أو خلاف حول النفقة والحقوق والواجبات. إنه البغض، وليس بعد البغض شيء. انتظر صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثابت، فسأله عن مهرها، فأخبره أنه قد قدم لها حديقة. فقال صلى الله عليه وسلم لها: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فلم يرغمها صلى الله عليه وسلم على العيش معه، بل أمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ويطلقها، فاسترد حديقته وطلقها. وبذلك انتزعت هذه المرأة بالتشريع الإسلامي، انتزعت حقها وحق غيرها من النساء في الخلع. فالزواج ليس سجنا ولا إكراها، إنه حب ومشاركة، ألفة وود، وتنازل وتكامل وتضحيات. فإن لم يكن الأمر كذلك، فأبواب الرحمة مشرعة إلى يوم القيامة، رحمة اعترف بها أحد القساوسة حين ذكر أنه يسلم سنويا في بلاده 50,000 من النصارى. الكثير منهم أسلم لأن الكتاب المقدس المسيحي يحرمهم حق الطلاق، فلجأوا لاعتناق الإسلام ليستردوا هذا الحق. رضي ثابت بن قيس بالفراق المر، فالزوجة ليست أماً أو بنتاً أو أختاً يستحيل الانفصال عنها. الزوجة شريكة، والشراكة قائمة على الرضا والتوافق وتنازل الطلاق.

الطرقات تسيل دموعه وهو يسير خلفها، فيراه القائد صلى الله عليه وسلم فيرق لعشقه ويتجه لمحبوبته علها تحن عليه. ألا ترأفين بهذا العاشق؟ هو عبد وهي حرة، هو سلمها قلبه، أما هي فأخرجته من قلبها. جمع بينهما الرق ذات يوم فتزوجته، ولما عتقت جعل الإسلام

إن بريرة رفضت، احترقت أضلاعه، وألهبت الدموع محاجره، تذكره جدران البيت وأبوابه بطيفها الحبيب. تنطلق يوما لبعض شأنها، فيراها في الطريق فيطير قلبه، ويمشي خلفها يكلمها فلا ترد، ودموعه تسيل على خديه، لكن لا أمل. ويظل هذا العاشق في طرقات طيبة يبكي، حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم فأشفق على هذا القلب الذي عنا صاحبه، فالتفت إلى صحابي معه فقال: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالتعجب، فهو نبي الرحمة، نهض قائد الدولة من أجل هذا المواطن العبد، فقصد محبوبته عل قلبها يلين. ولما قابلها صلى الله عليه وسلم قال لها: لو راجعته فإنه أبو ولدك. نظرت له صلى الله عليه وسلم كوالد محب وقائد حان، نظرت له وجلة أن يرغمها على العودة له، فسألت: يا رسول الله، أتأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا أشفع. تنفست بريرة وهدأت ضربات قلبها فقالت: إن كنت شافعا لا حاجة لي فيه. فانطوى المسكين على لوعة الفراق ومرارة الرق، فليس له سوى الرضا بما قدر الله. أما النبي القائد صلى الله عليه وسلم فلم يغضب من موقفها، فالقلوب ليست بالأيدي. لم يكن هذا المسكين هو وحده في قلب النبي، مساكين شعبه كلهم في قلبه، يحبهم، يريدهم دائما حوله، فيقول: اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. ثم يوصي حبيبته بمساكين شعبه فيقول: يا عائشة، لا ترد المسكين ولو بشق تمر.

تمرة: يا عائشة، أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. لذا كانت الصديقة سخية لا تبقي شيئا من المال متى رأت فقيرا. مسكين آخر غير معروف القبيلة، قصير القامة، ليس في وجهه مسحة جمال، حدب صلى الله عليه وسلم على فاقته فعرض عليه أن يتزوج، فتأمل الفتى فقره ودمامته، فلم يجد ما يغري النساء، فقال: إذن تجدني كاسدا. فقال صلى الله عليه وسلم: غير أنك عند الله لست بكاسد. بعد هذه الكلمات سعى صلى الله عليه وسلم بنفسه لتزويجه وكأنه ابنه، وكأنه قطعة من قلبه. فمن هي هذه الفتاة التي ستقبل بهذه المواصفات؟ القائد والعناية بالشباب الفقراء. يمشي قائد الدولة صلى الله عليه وسلم نيابة عن أحد الشبان الفقراء المعدمين من شعبه، يمشي صلى الله عليه وسلم خطوات نحو أحد الأنصار، فلهذا الأنصاري بنت ارتوت بحب نبيها صلى الله عليه وسلم، ولما قابله تحدث بلسان الفتى الفقير كأنه من لحمه ودمه، بل كأنه هو، فقال: زوجني ابنتك. استبشر الرجل واستنار وجهه ونبي الأمة وقائدها يخطب ابنته، فقال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعم عيني. فإذا بطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدمه حين قال: إني لست أريدها لنفسي. فقال والد الفتاة: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. هنا شعر الرجل بعدم التكافؤ، شعر بشيء قد يثير إشكاليات في منزله، فقال: يا رسول الله، أشاور أمها. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فالزواج عقد، وأهم ما في العقد الرضا. انطلق الرجل إلى بيته، ولما دخل نادى الأم فانتحى بها عن البنت التي رابها أمر هذا الانزواء، فقال لها: رسول الله يخطب ابنتك. ففرحت وقالت: نعم ونعمة عيني. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. سارت ثائرة المرأة رافضة هذا الجليبيب الذي لا مال له ولا جمال، وصاحت: ألجليبيب؟ لا، لعمر الله لا نزوجه. انتبهت الفتاة على صوت أمها فاقتربت، فإذا الحوار عنها، فاقتحمت مجلسهما قبل أن ينهض والدها إلى نبيه. دخلت وتصدت للأمر الذي يقضى دون مشورتها، مع أن القضية قضيتها، فقالت: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها،
فتحولت الفتاة إلى معلمة لوالديها، وقالت ثقة بربها وطاعة لنبيها: أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني فإنه لن يضيعني. شلت الكلمات أمام يقين الفتاة وإيمانها، فنهض والدها وانطلق إلى رسول الله فأخبره وقال له: شأنك بها فزوجها. زفت الفتاة للفتى الفقير، وما هي إلا أيام وإذا بهجوم وثني على دولة الإسلام، فكان جليبيب من أول المبادرين للدفاع عن دينه ووطنه، فتحمست حبيبته فخرجت تسابقه لأبواب الجنة. انطلقا مع الجيش خلف نبيهما صلى الله عليه وسلم، فدارت رحى المعركة، وبدأ جليبيب يجتث المعتدين واحدا واحدا وكأنه حمزة، حتى انتصر جيش الإسلام وفر العدو وهدأت الساحة. فأمر صلى الله عليه وسلم بتفقد الغائبين وقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. فعدوا الشهداء ولم يعدوا الفتى. سألهم صلى الله عليه وسلم ثانية فلم يعدوه، سكت، فتلفت قلب النبي القائد صلى الله عليه وسلم يبحث عن حبيبه جليبيب. حين تكون سواعدك سريري. أخذ جليبيب سيفه، وخرجت عروسه خلف نبيهما دفاعا عن الدين والوطن. دارت رحى معركة سقط فيها قتلى وارتفع فيها شهداء، حتى انتصر الجيش الإسلامي وفر العدو، وبدأ المكان يهدأ شيئا فشيئا، وبدأت لملمة الشتات ومداوات الجراح وتفقد الشهداء المسافرين. فقال القائد صلى الله عليه وسلم لجنده: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. فعدوا أناسا من وجهاء القوم، فتلفتت عيناه صلى الله عليه وسلم وتلفت قلبه بحثا عن حبيبه فلم يجد، فأكد عليهم: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. سكت الجميع.

تيبيبا، ثم أصدر أمره بالبحث عنه فقال: اطلبوه في القتلى. تداول الجيش اسمه حتى وصل الخبر إلى عروسه، فذهلت وارتجف قلبها وأقبلت خوفا أن يكون الحبيب الذي انتقاه نبيها قد رحل. أقبلت تبحث بين الجثث، تتأملها، تتصفح وجوهها، حتى اقتربت من مكان مثير تناثرت فيه ثمان جثث، وكأنها في معركة أخرى. دنت وانحنت فسالت دموعها. هنا سيف حبيبها، هنا جسده الطاهر. فتهدج صوتها وهي تخبرهم عنه، فانطلقوا يخبرون قائدهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. حزن صلى الله عليه وسلم ثم تهادى بنفسه نحوه، ولما قام على جسده بكاه بكلماته فقال: قتل سبعة وقتلوه.

وأنا منه. ثم انحنى صلى الله عليه وسلم كالقلب عليه، وحمله على ساعديه، وظل قائما بينما هوت المعاول تحفر قبره، وجليبيب بين ذراعيه ما له سرير إلا ساعد رسول الله، أمر لم يفعله حتى بحمزة. ولما انتهوا من الحفر نزل صلى الله عليه وسلم في قبره ووضعه فيه بنفسه، ثم التفتت الكلمات إلى العروس المفجوعة، تلك التي قدمت حب الله ورسوله على حب والديها ورأي نبيها صلى الله عليه وسلم على رأيهما، فإذا الدعاء يهمي عليها كالمطر: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. عادت العروس أرملة في أيام عرسها تبكي حبيبها وحبيب نبيها. مرت الأيام ومرت عدتها، ففوجئت بتزاحم الشباب والرجال على بابها يخطبونها، يخطبون ثقتها بربها وحبها لنبيها صلى الله عليه وسلم ورجاحة عقلها. فكانت أكثر فتيات الأنصار خطابا، حتى قال أنس: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. مراحل الخيانة اليهودية في المدينة. شيد النبي صلى الله عليه وسلم دولة للجميع، للوثنيين، لليهود وللمسلمين، يريد استصلاحهم جميعا نسيجا واحدا يتشاطرون الحياة ولكل دينه. لكن لليهود حقدا لا تطيقه الأجساد تفاقم على مراحل. المرحلة الأولى ما قبل الدولة الإسلامية، أي سبب قدومهم من الشام إلى المدينة، كان الهدف هو الدم والدم فقط، فقد كانوا أهل كتاب، والأوس والخزرج أهل أوثان، فكانوا إذا كان بينهم خلاف هددوا الوثنيين قائلين: إن نبيا مبعوثا الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. المرحلة الثانية مرحلة ما بعد الدولة الإسلامية، حين تبين لليهود أن محمدا نبي حقا لكنه عربي، وهو أمر يرفضونه، فكتابهم المقدس يقوم على التمييز بدءا بالعقيدة، فالرب فيه رب لليهود فقط، والدين لليهود، والأنبياء من اليهود، لذا رفضوه صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة بدأت بعد انتصار بدر الذي أجج حقدهم، فبدأ الحاخام كعب بن الأشرف بتكوين حلف مع كافة الوثنيين للانقضاض على دولة الإسلام،
ولو نجح حلف كعب بن الأشرف لسالت شوارع المدينة بدماء الرضع قبل الكبار، فكتابهم المقدس يقول: اعبروا المدينة واضربوا، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا، اقتلوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، املأوا الدور قتلا. اكتشف صلى الله عليه وسلم مؤامرته، فحقن دماء اليهود والوثنيين والمسلمين بالتخلص من كعب فقط دون المساس ببقية يهود، إجراء يدل على تحمل المسؤولية تجاه رسالته ودولته ووطنه وشعبه. ثم احتاط فجمع قبائل يهود للتوقيع على وثيقة وطنية بينهم وبين المسلمين وبقايا الوثنيين، فوقعوا وهدأت الأوضاع، لكن خيانتهم استيقظت إثر غزوات وغدرات الوثنيين المتتالية على المدينة، وهيجتها رسالة تهديد وصلت من قريش تقول: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. هنا جاءت المرحلة الرابعة، فتسلح يهود بني قينقاع وجيشوا جيشا لغزو المدينة، فوصل الخبر إلى القائد صلى الله عليه وسلم فحرك جنده نحوهم، فعادوا إلى حصونهم يرتجفون، ولم يسعفهم يهود قريظة والنضير. حاصرهم جيش الإسلام فارتعبوا ودخلوا في مفاوضات استسلام، معترفين بارتكابهم للخيانة العظمى. وفجأة تحرك رجال من جيش المسلمين ليدافعوا عن يهود. بنو قينقاع يعترفون بالخيانة. نقض يهود بني قينقاع الوثيقة الوطنية التي وقعوها مع المسلمين بحشدهم جيشا للقضاء على الدولة الإسلامية وقتل قائدها ونبيها، لكن القائد صلى الله عليه وسلم يقرأ تفكير الخيانة جيدا، حرك جيشه لصدهم، فلجأوا إلى حصونهم المنيعة وانتظروا النجدة من يهود قريظة والنضير، لكن الرعب شل القبيلتين. يئست بنو قينقاع من إخوتها الذين تخلوا عنها، فعزمت على الاستسلام مدركين أن الموت عقوبة الخيانة العظمى. وفجأة يخرج من صفوف المسلمين رجلان حلفاء لبني قينقاع، رجلان من الخزرج، أحدهما رأس النفاق عبد الله بن سلول، والآخر عبادة بن الصامت. سارا نحو القائد صلى الله عليه وسلم، فتكلم ابن سلول، ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم لأنهم حلفاؤه، وهو يخشى أن تصيبه دائرة، فهو لا يثق بالله ولا برسوله،
وولاؤه ليهود لا لدولته وشعبه. ولما فرغ من كلامه نطق ابن عمه عبادة بن الصامت فدوى بها لله ورسوله وقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ إلى الله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسامح، فعفى عنهم وتركهم يعيشون ضمن دولته محتفظين حتى بأسلحتهم، رغم خطورة التسامح مع هؤلاء، ورغم أن وجود معارضة مسلحة داخل الدولة الإسلامية خطير جدا. وينزل القرآن الكريم فاضحا ومحذرا من خيانة ابن سلول،

0: هم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وتمر الأيام وتستيقظ الخيانة مجددا في حصون قريظة والنضير الذين ظنوا لكثرة تسامح هذا النبي أنه يمكن استغفاله وإسقاط دولته، فأعدوا جيشيهما لمهاجمة المدينة، ولكن بعد خطة خبيثة يتم فيها اغتيال رأس الدولة الإسلامية، فيتشتت أصحابه ويسهل القضاء عليهم. لكن ما هي هذه الخطة؟ اجتمع حاخامات النضير فقرروا استدراج النبي صلى الله عليه وسلم، قرروا استدراجه لحوار ديني مع وعده بأنه إن أقنعهم سيسلمون كلهم. قبل صلى الله عليه وسلم العرض، أما الحاخامات اليهود فتأهبوا للحوار، ولكن بعد أن خبأوا الخناجر داخل ثيابهم. حوار بنكهة يهودية. قرر يهود قريظة والنضير غزو المدينة، ولكن بعد إثارة الفوضى بين المؤمنين، لذا طلب حاخامات النضير محاورة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدء الزحف، يتلخص برسالة بعثوها إليه يقولون فيها: اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، ولنخرج في 30 حبرا حتى نلتقي في مكان كذا، نصف بيننا وبينكم، فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. رحب صلى الله عليه وسلم بالحوار، فانتقى 30 من أصحابه حسب طلب اليهود، وإلا فلا حاجة لأحد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ثم ركب صلى الله عليه وسلم وركبوا تتمايل بهم رواحلهم نحو المكان المحدد. كان الحاخامات على أحر من الجمر، لكن لما رأوا الصحابة يصعدون مكانا مرتفعا مع قائدهم، ورأوا إجلالهم له وخوفهم عليه واستعدادهم للموت بين يديه، قال بعضهم: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فتشاوروا، ثم أرسلوا رجلا وحملوه رسالة تتضمن تعديلا للقاء. انطلق اليهودي نحو ذلك المكان المرتفع الذي يقف عليه النبي وأصحابه، ولما وصل قال للنبي: كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا؟ أخرج في 3 من أصحابك، ويخرج إليك 3 من علمائنا، فليسمعوا منك، فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. وافق صلى الله عليه وسلم. فعاد اليهودي إلى حاخاماته يخبرهم بموافقته، فتهللت وجوههم ودبت بينهم حركة مخيفة. انتقوا 3 من الحاخامات الأقوياء، ثم أعطوهم خناجر فأخذوها وأخفوها بين أعطاف ثيابهم، ثم خرجوا يمشون نحو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحدث خارج حصن نضير. أما داخل الحصن وقبل ساعات، فتقف يهودية مع فتى تثق به، وتسر إليه بأمر خطير، وتأمره بالانطلاق فورا. خرج الفتى من باب الحصن وانطلق ينهب الأرض حتى دخل المدينة، فقصد ابن أخي المرأة وسلمه الرسالة. صعق الفتى وفز كالملدوغ من مكانه، وركب نحو حصن النضير. في تلك الأثناء كان الحاخامات يمشون نحو نقطة الحوار، وكان صلى الله عليه وسلم يمشي نحوهم. وفجأة هبط ابن أخي المرأة على المكان، فاتجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، فاعترض طريقه وكلمه. وعلى الفور استدار صلى الله عليه وسلم مباشرة وعاد إلى المدينة، فرآه الحاخامات فأطلقوا أرجلهم يركضون إلى الحصون يرتجفون وينتظرون.
1: يهودية تحذر المسلمين. هي يهودية من بني النضير، أسلم ابن أخيها فسكن المدينة، ولما وصلها نبأ خيانة قومها، خشيت عليه شريعة اليهود والنصارى التي لا تفرق في الحرب بين الرضيع والعجوز والمسلح والمسالم، فكتابهم المقدس يقول لهم في الحروب: اضربوا، لا تشفق أعينكم، ولا تعفوا، اقتلوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، املأوا الدور قتلا. نادت شابا تثق فيه وطلبت منه الانطلاق لابن أخيها عله ينجو، لكن ابن أخيها تذوق حب الله ورسوله فرآه أعظم من النفس والوالد والولد، فز وركب يسابق الريح ليحذر أحب الناس إليه. ولما وصل إلى مكان الحوار زاد في سرعته، وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم يقترب من حافة الموت والغدر. تمكن من اعتراض طريقه فأخبره بالخيانة. أنصت صلى الله عليه وسلم ومباشرة عاد إلى المدينة، فأدرك الحاخامات أنهم كشفوا فانسلوا إلى حصنهم كالحيات، ثم أوصدوا بواباته وتترسوا بجدرانه وصعدوا يرقبون من الشرفات، فإذا الساحة قد خلت أمست للريح والخوف والمجهول، وأمسى اليهود على شرفات القلق حتى غابت الشمس تسحب خلفها طعم الأمن، وأقبل الليل كوحش مخيف. لم تعد السماء جميلة في تلك الليلة ولا شاعرية، وكأن النجوم عيون تحدق بيهود، أوقدوا المشاعل لليل طويل لا مكان فيه للنوم، ثم أشرقت الشمس لا تبشر بخير، فالساحة خارج الحصن صامتة مخيفة، وفجأة دبت فيها حياة كالموت. هبط الفرسان شيئا فشيئا، أقبل جيش الإسلام يزعزع معنويات الخونة وتنتفض له ركبهم. توقف القائد صلى الله عليه وسلم وجيشه أمام الحصن، فتأمله المؤمنون فرأوا صعوبة اقتحامه، وظن اليهود أنه سيحميهم ريثما يأتي مدد شركاء الغدر قريظة. مر الوقت ولم يأتي مدد، فصاحوا يطلبون التفاوض، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أمرا غاية في العدل والتسامح، فقال: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. قاله رغم أنهم قد سبق أو وقعوا على وثيقة فغدروا. منحهم فرصة أخرى، لكنهم رفضوا واثقين بحصنهم، وهم سفاحون عندما يثقون بقوتهم. بدأوا يطلقون السهام والمسلمون يردون. استمروا طوال النهار حتى أقبل المساء وهدأ كل شيء وخيم ليل أطول. ولما أشرقت الشمس تنفس يهود، فقد حدث شيء غريب. القائد صلى الله عليه وسلم يأمر بمغادرة المكان فجأة. الانسحاب من حصن النضير. طلع الفجر، فنهض بلال يصدع قلوب يهود وأسوار حصونهم بنداء الله أكبر. فأدى المسلمون صلاة الفجر، وبعد أن ارتفعت الشمس تنفس اليهود، فقد أصدر القائد صلى الله عليه وسلم أمرا مفاجئا، وهو الانسحاب من حصن النضير دون حسم المعركة. هل السبب مناعة السور وقوة التحصين؟ إن عاد إلى المدينة فهذا هو السبب، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعد إلى المدينة، بل انطلق بجيشه مباشرة إلى مصنع الخيانة قريظة، خطوة عبقرية. فحين وصل المسلمون وجدوا قريظة في حالة هلع متحصنين كما وصفهم القرآن: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. أرعبتهم هذه الخطوة العسكرية الذكية والجريئة، هزمتهم دون دماء، لأن وصول جيش المسلمين اليوم يعني أن أمر النظير قد انتهى وحسم بالأمس، وإلا لما تجرأ محمد على حصارهم هذا الصباح. تضعضعوا فطلبوا التفاوض، فعرض القائد صلى الله عليه وسلم أن يوقعوا على معاهدة سلام أخرى رغم خيانتهم للأولى، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه، وتم توثيق المعاهدة للمرة الثانية، فتنفست قريظة الصعداء وكأن من تشلوا من القبور. ثم تركهم صلى الله عليه وسلم وقام بالخطوة الأهم، وهي العودة لبني النضير قوم كعب بن الأشرف الذين أثبتوا أمس أنهم كقائدهم، وأن الخيانة متأصلة فيهم برفضهم للسلام والوئام الوطني، وإصرارهم على أن تكون العلاقة بالمسلمين علاقة حرب، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفل لهم حكما ذاتيا ولم يكلفهم سوى بكف الأذى، لكنهم أثبتوا أن هدفهم رأس الدولة صلى الله عليه وسلم واجتثاث الإسلام والتآمر مع الأجنبي الوثني، فأراد صلى الله عليه وسلم حسم الخيانة اليوم. ثارت حرب شرسة أطارت عقولهم وخلعت قلوبهم، وزاد من انهيار معنوياتهم أن قريظة ورطتهم ثم وقعت معاهدة سلام مع المسلمين. أحبطوا فطلبوا التفاوض مجددا، فتوقفت المعركة وأسفرت المفاوضات عن مغادرة الخونة أرض الدولة الإسلامية دون أن توقع عليهم عقوبة الخيانة وأن يأخذوا ما يريدون. فوافق صلى الله عليه وسلم، لكنه رفض أن يأخذوا أسلحتهم، فقد يغرون بها يهود خيبر، وقد يسلحون بها الوثنيين وقطاع الطرق. فوافقوا، لكن وقبل مغادرتهم حدث شيء رهيب. خيمت على الحصن سحابة كثيفة تعجب منها المسلمون. سحابة على حصن النضير. لم يغادر بنو النضير، ما زالت أبواب حصنهم موصدة، وإذ بمشهد غريب يراه المسلمون: سحابة خانقة تخيم على الحصن، لا برد فيها ولا ماء، ولم تأت من السماء بل صعدت من الحصن، سحابة غبار لم تثرها دوابهم، فدوابهم متوقفة. ثارت من البيوت، فبعد أن أناخوا إبلهم وهيأوا بغالهم وحميرهم بدأوا يحملونها بالذهب والفضة والثياب، وخرج حاخامهم الخائن حيي بن أخطب يحمل كيسا من الجلد يسمى المسك، مملوءا بالذهب والفضة ليضعه على إحدى دوابه. لم يكتفوا بحمل ما خف وزنه وغلى ثمنه، توجهوا نحو الأبواب والنوافذ يعالجونها، يخلعونها، ثم يراكمونها على ظهور الدواب. وبعد أن انتهوا أبعدوا أسرهم عن البيوت، لكنهم لم يغادروا، عادوا إلى البيوت يحملون العتل والفؤوس والمعاول، يهوون بها على الجدران والأعمدة حتى خرت الأسقف وارتفعت سحابة الغبار تلك. وكلما خر سقف سعوا نحو أخشابه فانتشلوها من بين الأكوام وحملوها على الدواب كي لا يستعملها المسلمون. فتحت أبواب الحصن فشاهد الصحابة الخراب فأدركوا هدفهم، فأرادوا إشعارهم أن تلك البيوت والأموال لا تعني لهم شيئا. ولو كان المال يهمه صلى الله عليه وسلم لخلع خواتم النساء وأساورهن وأقراطهن وحليهن، ولصادر جمل بن أخطب بما حمل، فهو ثروة طائلة تدعم خزينة الدولة الإسلامية. تركهم صلى الله عليه وسلم ولم يغير رأيه بعد رؤيته لعمليات التخريب، بل بادر المؤمنون بقطع النخيل وإحراقها معهم.

تركوا. تساءل الصحابة هل عليهم إثم؟ فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. غادر يهود نحو خيبر، فاستقبلهم أبناء عمومتهم ليجتمع حقدان في حصن واحد. وفي أحد الأيام تسلل الطاغوت بن أخطب ومعه كيسه المليء بالمال يتلفت خشية أن يراه أحد، حتى دخل إحدى الخرائب وبدأ الحفر فيها، ثم أنزل الكيس ودفنه وعاد.

ونزلت سورة الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فما هو الحشر؟ حشر اليهود قبل محمد صلى الله عليه وسلم. أجلي بنو النضير ونزلت سورة الحشر

أرهم لأول الحشر، وهذا يعني أنهم سيتعرضون لحشر آخر كلما كشفت الأمم خياناتهم ومؤامراتهم كالذي تعرضوا له من قبل من غضب الأمم، بدءا من الملك المصري شيشينك عام 45 و900 قبل الميلاد، الذي أغار على القدس وأحرق نسخة التوراة الوحيدة، ثم أغار عليهم ملك العراق بختنصر عام 97 و500 قبل الميلاد، فلم يكتف بحرق التوراة التي أعادوا كتابتها مشوهة، بل أخذ اليهود أسرى إلى أرض بابل بالعراق قرابة 70 عاما، حتى نشأ جيل يهودي آخر بعقيدة أخرى.

بديلة عنصرية قرروا فيها أن الله إله لليهود فقط وأنهم ليسوا كبقية البشر، والدليل هو وجود نص في هذه التوراة المختلقة لا يمكن تصديقه يقول: ثم مات موسى ودفن في سيناء ولا أحد يعرف قبره حتى الآن. هذا الكلام لا يمكن أن يكون من قول الله ولا قول موسى، فالتوراة نزلت عليه، وهذا النص يتحدث عن موته، ولا يمكن أن يقوله صحابته ولا التابعون لهم، فهؤلاء لا يجهلون قبره. إن كاتبه بعيد عن سيناء وفلسطين، ولا يمكن تفسيره إلا بزمن أسر بابل. عاد اليهود فهاجمهم ملك أنطاكية سنة 70 و100 قبل الميلاد، فدمر بيت المقدس ووضع صنما فيه وذبح الخنزير داخله، وبعد ظهور عيسى عليه السلام هاجمهم ملك مصر تيتس ونكل بهم. لم يكن ما جرى لليهود ليجري لولا سلوكهم ونظرتهم العنصرية لبقية البشر. وحتى لما حكم النصارى الدولة الرومانية لاحقوهم ورفضوا دخولهم بيت المقدس لأنهم يتهمونهم بخيانة عيسى بن مريم واتهام أمه عليها السلام بالزنا وتسليمه وصلبه وما صلبوه وما قتلوه. ومن شدة احتقار النصارى لهم أنهم قاموا بتحويل الصخرة التي يقدسها اليهود إلى مكان للنفايات، حتى إن المزابل غطتها. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حاول كثيرا التعايش معهم وحاورهم، لكنهم خانوه، ثم كتب معاهدة معهم فخانه بنو النضير فسامحهم وعاهدهم، فخانه بنو قينقاع فسامحهم وجدد معاهدتهم، فخانته قريظة فسامحهم وجدد معاهدتهم، ثم عادت النضير إلى الخيانة ومحاولة قتله فأجلاهم صلى الله عليه وسلم، وكان جلاؤهم هو أول الحشر. القائد يصبح ثرياً بعد النظير. بعد رحيل بني النظير جعل الله فيئها لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة، فهل أصبح القائد بعد هذا الفيء من التجار المنشغلين بتجارتهم عن شعوبهم؟ هل بنى القصور وشيد لزوجاته الفارهة من الدور؟ هل انعزل في حصن النضير الحصين عن مواطنيه وصحابته وشكل قوة لحمايته وردع من يقترب منه؟ لم تكن الحضارة التي شيدها ابن عبد الله حضارة حجر كالفراعنة الذين أهلكوا شعوبهم
لأجل بناء قبر للفرعون بمساحة قرية وعلو جبل. لم يسكن صلى الله عليه وسلم ذلك الحصن ولم يستأثر بمحصوله، بل حلف عمر وهو يخاطب الصحابة فقال: والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد قسمها بينكم وبثها فيكم. عاد صلى الله عليه وسلم لغرفه المتواضعة الملاصقة للمسجد التي لا يسكنها إلا الفقراء، ظل فيها هو وزوجاته يعيشون حياة أقل فئات الشعب. فبكى عمر حين دخل عليه صلى الله عليه وسلم، فوجد الحصير الخشن قد ترك خطوطا في جسد حبيبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. أما بنو النضير فأنشد الشاعر حسان بن ثابت أبياتا يصف ذلهم، فقال: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. طار شعره في أنحاء الجزيرة ووصل إلى مكة، فسمعه ابن عم للنبي يدعى أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ليس أبا سفيان بن حرب.

له ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. أبيات توحي أن قريشا تعد لحرب حاسمة، لكنها ستكتفي مؤقتا بتجييش الزعامات الوثنية، فالملاحظ هو أن البلاء يأتي من الزعماء لا من القبائل، فهؤلاء الطواغيت يخشون ذهاب جاههم إذا انتشر الإسلام، لذا يخيفون أتباعهم من الإسلام والقرآن. ومنها زعيم قبيلة بني المصطلق، واسمه الحارث بن أبي ضرار، استخفته قريش فأعد جيشا لغزو المدينة وإسقاط دولة الإسلام. القائد صلى الله عليه وسلم يخترق الحصار بالقوة. انتقل يهود النضير نحو خيبر، فازداد الخطر على الدولة الإسلامية، حيث مثلوا نقطة انطلاق للمؤامرات في الشمال، بينما تتآمر قريش وبقية الوثنيين في الجهات الأخرى. حصار خانق سيتمادى إن لم تتحرك الدولة الإسلامية. قرر القائد صلى الله عليه وسلم فك هذا الحصار، وذلك بإنهاك قريش اقتصاديا وإرباك تجارتها للشام عن طريق الساحل. نادى أمين أمته أبا عبيدة وأمره على سرية من 300 فارس لمسح الشريط الساحلي، فانطلقوا سالكين طريقا شاقا أرهقهم وأوشك زادهم معه على النفاد. شعر الأمير بخطورة الوضع فنادى جنده وأمرهم بجمع ما تبقى معهم من تمر كي يشرف بنفسه على توزيعه. انطلق كل فارس إلى راحلته وأخذ تمره، ثم عاد يحمله نحو أبي عبيدة الذي أعد المزاود لها. توافر لدى أبي عبيدة مزودان كبيران، فبدأ يوزع منهما بالتساوي كل يوم، لكن الطريق شاحبة بلا حياة أو محطات يتزودون منها. بدأ التمر ينفد حتى فرغ أحد المزودين، فتأمل أبو عبيدة المزود المتبقي وتأمل بطون أصحابه، فشعر بالألم واضطر يوما لأن يعطي تمرة واحدة لكل جندي يمصها البعض كطفل صغير. تساءل بعضهم عن جدوى تمرة لرجل في سفر شاق، بحثوا وبحثوا فلم يجدوا سوى نبات يقال له الخبط، هوت عصيهم وأقواسهم على شجيراته شبه اليابسة يضربونها، يبلها الرجل بالماء فيأكلها أو يطحنها ثم يسفها ويشرب عليها الماء، معاناة لم يخففها جمال

جمال البحر وروعة ساحله، معاناة جعلت البعض يسميه جيش الخبط. رق زعيم الخزرج سعد بن عبادة لإخوته، وهو الذي تبرع بالكثير من الإبل لهذا الجيش، تبرع دفاعاً عن دينه ووطنه، فقرر التصرف على الطريقة الأنصارية. نادى ابنه قيساً وطلب منه نحر 3 من الإبل، فلبى الولد الكريم طلب والده الكريم، وتم تقطيع اللحم وطهيه، فشبع الصحابة بعد شظف أحرق أجوافهم، وكلما جاعوا كرر سعد فعله، كرره مرتين 3 مرات، ولما أراد تكراره للمرة الرابعة نادى ابنه لينحر. قال ابنه قيس: نهيت. امتثل سعد، فأبو عبيدة يخشى أن يتلف هذا الكريم رواحل الجيش. واصل الجيش مسيره، وفجأة ارتفعت أمامهم صخرة ضخمة سوداء تلمع على الشاطئ. اقتربوا منها فإذا بها موت ينبض بالحياة. الحوت والمجاعة. كان جيش أبي عبيدة يسير بمحاذاة ساحل البحر الأحمر، وإذ بحوت هائل يسمونه العنبر قد استلقى على تلك الرمال البيضاء. اقتربوا منه، تأملوه، والتسبيحات لله تنطلق من هول حجمه وعجيب صنعه. كان قد فارق الحياة، لذا رفض أبو عبيدة أن يأكلوا لأنه ميته. ثم تأمل القاعدة القرآنية في قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فنادى جنده وقال: نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. سلت السيوف تقد من هذا الطبق الطري الهائل، وكأنه كرامة من الله لمن جاعوا وعانوا في سبيله. وفي يوم بدت فيه أضلاع الحوت، نادى أبو عبيدة أطول رجل في الجيش فأمره أن يركب بعيرا، ثم نصب ضلعا من أضلاع الحوت، ثم أمر الرجل بأن يقبل فأقبل على بعيره، فمر من تحت تقوس ذلك الضلع الهائل. طبخوا وشووا وملحوا وادخروا واستخرجوا الدهن وادهنوا حتى صحت أبدانهم. وبعد مرور أكثر من نصف شهر طلب أبو عبيدة التأهب للعودة إلى المدينة، فتذكروا مرارة السفر وطعم الخبط، فأخذوا من وشائق لحم الحوت المملح المجفف ما يزيد عن حاجتهم، ثم انطلقوا إلى المدينة. ولما وصلوا سلموا للقائد صلى الله عليه وسلم تقريرهم وتفاصيل سفرهم، وأخبروه عن الحوت، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟
فأرسلوا له فأكل منه صلى الله عليه وسلم. ثم سأله رجل فيما بعد فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. كانت غزوة سيف البحر اختراقا للحصار الوثني وتحذيرا ليهود خيبر الذين قرروا إحياء مشروع الحاخام الهالك كعب بن الأشرف، المشروع الخياني. فبدأوا الاتصال بيهود قريظة والقبائل الوثنية بالجزيرة، يجمعونهم، يحرضونهم، كما فعل ابن الأشرف. وقبل أن يبدأوا بتنفيذ المشروع حدثت أمور عدة. أحدها في حصن قريظة، ففي داخل ذلك الحصن يعمل أحد العبيد المسلمين بجهد استثنائي، فمالكه اليهودي اشترط أن يقدم له 40 أوقية من الذهب و300 نخلة مع إصلاح تربتها وغرسها. اشترط ذلك ثمنا لحريته. ضاقت الأرض بالعبد، فلم يجد بعد الله أرحم من النبي القائد صلى الله عليه وسلم. قائد يغبر جسده وثيابه من أجل عبد. تسلل سلمان الفارسي ذات يوم من حصن قريظة نحو المدينة، نحو نبيه صلى الله عليه وسلم، فأعلن إسلامه وقص قصته الحزينة وكيف تم بيعه ظلما. تأثر صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهو يراه عبدا مملوكا ليهودي جشع، فأشرع صلى الله عليه وسلم له أبواب الحرية وقال: كاتب يا سلمان. عاد سلمان إلى مالكه اليهودي فعرض عليه الأمر، فقدم اليهودي شرطا تعجيزيا ليعطيه حريته. اشترط 40 أوقية من الذهب مع 300 نخلة صغيرة، وهي التي تسمى الودية، مع تسميد تربتها وغرسها وكبسها. عاد سلمان إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبره، فالتفت القائد لشعبه، لتلاميذه الذين وصفهم ربهم بأنهم رحماء بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أعينوا أخاكم. لبوا كعادتهم، فقدم أحدهم 30 ودية، وقدم

نفسه. ولما وصل العدد إلى 300 نخلة أخبر قائده بالأمر، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يساهم معهم، فقال: اذهب يا سلمان ففقر لها، أي احفر للنخل حفرا وسمدها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. انطلق سلمان وإخوته إلى اليهودي يحملونها حتى وضعوها بين يديه. أشار اليهودي إلى المكان الذي يريدهم أن يغرسوها فيه، فهوت عشرات المساحي تعزق الأرض تحفرها، ثم بدأت الأيدي تسمد أرض اليهودي وتصلح تربته، حتى هيئوا 300 حفرة. ولما انتهوا انطلق سلمان نحو نبيه صلى الله عليه وسلم، وقف أمامه فأخبره، فنهض القائد وسار مع هذا العبد الفارسي الغريب وكأنه من كبار رجال دولته. ولما وصل صلى الله عليه وسلم سره ما فعل رجاله، فاحتفز عند أول حفرة وحوله رجال يحملون النخل الصغير يمدونها له ودية ودية، فيتناولها صلى الله عليه وسلم ويغرسها بيديه واحدة واحدة. اغبرت لحيته صلى الله عليه وسلم، اغبر شعره وصدره وثيابه في خدمة فقير من شعبه، في مشهد لا تعرفه أمة من الأمم. كان بإمكان القائد تحرير سلمان دون مقابل، لا سيما بعد خيانة قريظة، لكنه العدل عندما يحكم الإسلام. اختلطت المشاعر لدى اليهودي وهو يحدق بنبي الأمة وقائد الدولة، ورجاله يعملون دون مقابل من أجل هذا الفارسي الغريب. نهض صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجهود المضني، نهض بعد أن غرس بيديه 300 نخلة يتصبب العرق من رأسه وجسده، ويرسم خطوطا عبر طبقات الغبار التي تغطيه. فأي حاكم في الدنيا يفعل ما فعل؟ وأي قائد يحتفي بالفقراء كاحتفائه؟ يغرس 300 نخلة خدمة لعبد. في حصن قريظة وفي أحد بساتينها ينهض القائد صلى الله عليه وسلم، ينهض بعد أن غرس بيديه 300 نخلة ليهودي يعيش في دولته. نهض يتصبب عرقا، رغم أن شعبه يتمنون لو جلس في ظل بارد وعلى كرسي وثير وكفوه مؤونة الغرس والتعب. أي حاكم في الدنيا يفعل ما فعله نبي الله من أجل عبد فقير من شعبه؟ أما النخلات فيقول عنه:

واحدة، استلم اليهودي بستانه الجديد وهو الذي ظن أنه قام بتعجيز عبده، لكن سلمان لا يزال عبدا لأنه لم يدفع الأربعين أوقية بعد. ومرت الأيام، وبعد إحدى الغزوات رأى صلى الله عليه وسلم بين الغنائم قطعة ذهب مثل البيضة، رآها فلم يقسمها بين زوجاته أو بين بناته زينب وفاطمة وأم كلثوم. فحين يرى صلى الله عليه وسلم الذهب يتذكر فقراء الشعب، فقد نهض صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد إحدى صلوات العصر، نهض يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعته، فتبعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه، ثم خرج فقال: إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا، فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته. أخرج صلى الله عليه وسلم التبر وهو الذهب، أخرجه من بيت زوجته ليقسمه على الفقراء، كما يمسك الآن ببيضة الذهب.

0: الفارسي المكاتب. فكانت الإجابة أن انطلق رجل نحو حصن قريظة يبحث عن ذلك العبد الفارسي الذي خفق له قلب القائد صلى الله عليه وسلم، ولما وجده أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، فترك سلمان ما معه ومن معه وانطلق نحو حبيبه وقائده. ولما وصل وسلم على النبي رد صلى الله عليه وسلم السلام وقال له: خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان. فاستغرب سلمان وقال: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيا، قال معجزة وكرامة لهذا المناضل الذي بذل الغالي والرخيص بحثا عن التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. أخذها سلمان وصار يقطع لليهودي منها أوقية أوقية، وهو مذهول مما يراه بعينيه ويلمسه بيديه ويقول: فأخذتها فوزنت له منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيته حقه واعتقت. تنفس سلمان هواء الحرية من جديد، فكان ذلك اليوم أسعد أهل الأرض، أسعدهم بتوحيد ربه عز وجل وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: غزوة بني المصطلق. كان طواغيت الوثنية يبررون لقبائلهم غزو الدولة الإسلامية عن طريق تشويه النبي، تماما كما فعل فرعون حين برر لشعبه قتل موسى فقال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قد يوجد دافع للطاغوت عندما يرى نبيا مصلحا على أرضه، لكن ما مبرر ابن نبيح وابن الطفيل؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس على أرضهم ولا بين قومهم، هو بعيد عنهم مشغول بدولته وبتوحيد ربه عن خرافاتهم. أمر لا يمكن تفسيره إلا بأن الطواغيت شكلوا حلفا وثنيا ضد الإسلام. واليوم يأتي دور زعيم يدعى الحارث بن أبي ضرار، زعيم قبيلة المصطلق. وصلت أخبار تحركاته إلى القائد صلى الله عليه وسلم، فأراد مباغتته قبل أن يباغته. وقبل أن يتحرك صلى الله عليه وسلم أجرى قرعة بين زوجاته، فهن يتلهفن لرفقته في جهاده. كان التوفيق حليف عائشة التي استعارت من أختها أسماء قلادة مصنوعة من خرز يماني أسود في سواده بياض كالعروق، لتتزين لزوجها حتى في السفر. في تلك الرحلة حظيت عائشة بمرح أعقبه الكثير من الترح، انطلق الجيش ترفرف راياته ولواؤه خلف القائد صلى الله عليه وسلم، وخلال الطريق كان صلى الله عليه وسلم لا يهدأ، مرة تراه في المقدمة ومرة في الخلف، كان يزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، يعين هذا ويرشد ذاك ويتحدث مع ثالث. في إحدى المرات تأخر وأمر الجيش بالمواصلة، ثم اقترب من هودج عائشة وطلب منها النزول وهو يبتسم. نزلت عائشة النحيلة فأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تقف إلى جانبه، ثم اتفقا على نقطة معينة من الطريق، وطلب منها أن تسابقه نحوها. رحبت عائشة بالتحدي، فبدأ السباق وانطلقت الأرجل تسابق الريح، وعند نقطة النهاية كانت عائشة تضحك سعيدة بنصرها. تقبل صلى الله عليه وسلم فوز حبيبته، لكنه أضمر لها سباقا آخر يأخذ بثأره، والأيام بينهما. عادت عائشة إلى هودجها، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى جيشه الذي أصبح على مشارف بني المصطلق. كانوا في حالة استرخاء، لم يتوقعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدهاء العسكري. فوجئوا بالجيش يداهمهم يصعقهم، وإذ بقبيلة بني المصطلق كلها تتحول في طريق العودة إلى قافلة من الأسرى. عاد المؤمنون تحملهم السعادة إلا عائشة، فقد كانت حزينة لدرجة أن حزنها أوقف الجيش وأغضب والدها عليها. حتى حزن عائشة مبارك. سيقت قبيلة بني المصطلق كلها أسرى نحو عاصمة الدولة الإسلامية، ولقي الأسرى عناية ورحمة، فربهم الذي أخرجهم للدفاع عن دينهم ووطنهم هو الذي يمدح رأفتهم بأسراهم بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. سار الجيش عبر الأودية وبين الجبال يسير ويتوقف، وفي إحدى وقفاته أقبل الرجال المكلفون بإنزال هوادج النساء فأنزلوهن، وبعد نزول عائشة بدأت بالتلفت وقلبها يخفق. لقد تحسست رقبتها فلم تجد القلادة التي استعارتها من أختها أسماء، سألت رفيقاتها فبحثن ولم يجدن شيئا، وحزنت فأخبرت زوجها صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر الجيش بالانطلاق. أقبل المساء واسترخى الجيش، وبدا أنه لن يتحرك إلا في الصباح، فشعر بعض الصحابة بالقلق فأتوا أبا بكر يشكون ابنته، يشكون زوجة القائد صلى الله عليه وسلم، ويقولون: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. شعر الصديق بالإحراج فانطلق غاضبا نحوها ليؤنبها، فلما أقبل عليها وجد نبي الله صلى الله عليه وسلم نائما قد وضع رأسه على فخذها وهي جالسة. اقترب بهدوء حتى جلس إلى جانبها والغضب يملأه، وصار يهمس خشية أن يوقظ نبيه ويلومها ويقول: حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول عائشة: فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول. لم يكتف الصديق باللوم، بل جعل يطعن بأصابعه في خاصرتها وهي متماسكة، كانت تتحامل على ألمها خشية أن تميل فيفيق صلى الله عليه وسلم. إنها تقول: لا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي. خيم الليل وانتثرت نجومه، وأذن بلال للصلاة، فنهض الجيش فوجدوا أن الماء لا يكفي إلا للشرب، فأنزل الله

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يضرب الواحد منهم بكفيه الأرض، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب ثانية ويمسح أعلى كفيه بكفيه الأرض، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب ثانية ويمسح أعلى كفيه. فقال أحد الصحابة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ثم دعا للصديقة فقال: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. لم يكن العقد فقط هو ما أحزن الصديقة، فالحزن الأكبر والمرير ينتظر كوحش في الطريق. وبدأت أحزان عائشة. تيمم الصحابة لصلاة المغرب والعشاء باستخدام التراب بديلا للماء في التطهر، حتى لو كان على المرء غسل، فقد وجب الغسل على عمار بن ياسر في سفر، فخلع ثيابه وتمرغ في التراب ظاناً أن التيمم بديل للوضوء فقط. فعلم صلى

فيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. طلع الفجر، فنهض الناس وأدوا الصلاة، ثم انطلقت عائشة تبحث عن عقدها. وبعد انطلاقها أمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وأمر جنديه صفوان بن المعطل بمسح المنطقة تحسبا لهجوم وثني. أقبل الرجال المسؤولون عن حمل الهوادج فانحنوا على هودج عائشة وأقلوه من الأرض ووضعوه على ظهر البعير وربطوه ظانين أنها فيه، فقد كانت نحيلة خفيفة الوزن، ولذا سبقت النبي صلى الله عليه وسلم في السباق الذي جرى بينهما قبل أيام. أما هي فبعيدة تبحث، تتتبع خطواتها في الأماكن التي مشت فيها بالأمس حتى ارتفعت الشمس. أقفت العيس والصديقة تبحث، ولما يئست عادت، فإذا المكان موحش لا جيش فيه ولا أنيس سوى الله. ازداد حزنها وعظم همها، تهادت لمكان هودجها، ولما وصلت رأت شيئا يلمع تحت مبرك البعير، إنه العقد. التقطته بحزن وجلست حتى ارتفعت الشمس على مكان ليس فيه سوى فتاة منكسرة، فتاة رحل حبيبها ووالدها وصويحباتها وهودجها. لكنها قالت لنفسها: سيفقدونني فيرجعون إلي. طال انتظارها حتى نعست، فتلففت بجلبابها ونامت. أثناء ذلك كان الراصد صفوان بن المعطل قد انتهى من مسح المنطقة وتأكد من خلوها من الأعداء، فأقبل ليفاجأ بسواد على الأرض. اقترب فإذا امرأة نائمة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ظل يرددها حتى رفعت رأسها، فإذا هي أمه عائشة. كان يعرف وجهها قبل نزول الحجاب، فتكدر رضي الله عنه. غطت الصديقة وجهها وجلست، فأدنى بعيره وأناخه، ووطئ على يد البعير لتركب. ولما ركبت أمسك بزمام البعير وانطلق يمشي على قدميه حتى وجد الجيش متوقفا عند ماء والشمس فوق الرؤوس. أناخ البعير بين الهوادج، فانحدرت عائشة عنه والتحقت برفيقاتها سعيدة بهن وبعقدها. لكن الأكثر سعادة كان رأس النفاق ابن سلول، الذي عثر على شيء يكدر به هذا النصر. ابن سلول كهف.
اليهود. وجدت عائشة عقدها الضائع، لكنها فوجئت بالجيش قد رحل، فبقيت في المكان علهم يفقدونها فيعودون. أثناء ذلك أقبل صفوان بن المعطل المسؤول عن رصد الأعداء من مهمته فوجدها، فأناخ لأمه عائشة بعيرها وأركبها، أما هو فظل يمشي على قدميه حتى وجدوا الجيش، فأناخ البعير بين الهوادج، فانحدرت عنه عائشة والتحقت برفيقاتها سعيدة بهم وبعقدها، لكن الأكثر سعادة هو رأس النفاق بن سلول الذي كان ضمن جيش غزوة المصطلق، رغم خيانته وخيانة فئته التي تتآمر مع أعداء الوطن والدين بالخفاء، بينما تدعي الإسلام في الظاهر، لكن كلماتهم ومقالاتهم لمز وهمز في الإسلام ودعاته ونبيه، وهو اليوم بعد غزوة المصطلق يكشف قبحه بعد أن رأى صفوان بن المعطل يقود جمل عائشة ليبدأ بنشر إشاعة عن عائشة متهماً إياها بصفوان ابن سلول الذي استمات بالأمس دفاعاً عن خيانة يهود قينقاع، يطعن اليوم في أشرف عرض، عرض نبي الله صلى الله عليه وسلم وقائد الدولة، فأي روح شيطانية تلك التي تشتعل بين جنبيه؟ هذا هو الفارق. فمحمد صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار في الحروب، رحماء بينهم، أما المنافقون فجبناء في الحروب، أشداء على المؤمنين، رحماء باليهود يستسيغون خياناتهم.

التعامل معهم لم يهدر طاقة دولته في التحسس والتجسس عليهم، فهذه أمور لا تبني دولة. اتجه إلى ما يبني الدول ويقويها ويطيل أعمارها، اتجه إلى العدل والعفو والعلم. ولذا أوصى أمراء أمته وقادتها وعظماءها بأسر قلوب شعوبهم لا إخافتها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. ويقول تلميذه ابن مسعود: نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. ظل صلى الله عليه وسلم مشغولا بالبناء، بالجمال، لا بتتبع المنافقين، فمكتسبات دولته أغلى من أن تهدر عليهم. سماحة قد تكون مكلفة وقد يستغلها الأنذال، لكنها الحل لأمثال ابن سلول. لم تنتشر الإشاعة حتى الآن، والجيش وصل إلى المدينة ووزع الأسرى بين البيوت تمهيدا للبت في أمرهم. وبعد أيام استأذنت امرأة فدخلت على عائشة، فلما رأتها كدرت مجلسها مع حبيبها صلى الله عليه وسلم. دخلت برة أميرة بني المصطلق تطالب قائد الدولة بالمال. ابن شماس وقصة أخرى مع النساء. قبل فترة كانت زوجة ثابت بن شماس تطلب الخلع منه، واليوم ها هي أميرة بني المصطلق سبية في بيته تطالبه بالشيء ذاته، تناشده المكاتبة، والمكاتبة هي أن تشتري نفسها منه. لكن من أين لها المال وقبيلتها أسيرة على بكرة أبيها؟ ضاقت الدنيا ببرة بنت أبي الحارث بعد أن ورطها والدها بحرب لا مبرر لها، فانطلقت مهمومة نحو محمد صلى الله عليه وسلم عدوها الأول. هكذا لقنها والدها ولقنها وثني قريش، وهي اليوم سبية في دولته الإسلامية، فمن المؤكد أن بغضها له قد ازداد. لكن الأميرة تغيرت، تغيرت وهي تساق ضمن الأسرى، وتغيرت حين حطت بمدينة محمد. لم تر شيئا من تلك الأكاذيب الوثنية التي ألصقوها به، امحت ثقافة التلقين ودحرجت الرؤوس خلف العادات والتقاليد، فبدأت تستخدم عقلها وتكتشف الأمور بنفسها. اكتشفت أن هذا العدو نبي صادق وأمين، فحملتها خطواتها نحو قصر القائد، القائد الذي زلزل الجزيرة العربية بكلمة اقرأ. ولما وصلت لم تجد قصرا ولا أسوارا ولا حراسا، أشاروا إلى غرفة متواضعة لا يسكنها إلا المساكين.
أهذا هو قصر محمد؟ استأذنت فأذن لها فدخلت، فتحركت غيرة عائشة التي بدأت تنظر لغريبة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. قالت عائشة: والله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها. قدمت برة التماسا لا يوافق عليه إلا العظماء، فقالت: يا رسول الله، أنا برة بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. أسيرة تطالب آسرها أن يدفع عنها، لكنه قدم عرضا أفضل لها ولقومها، فقال صلى

أقضي كتابتك وأتزوجك. حلقت روحها فرحا فقالت: نعم يا رسول الله. وانتشر الخبر في بيوت المدينة، فنظر الصحابة إلى أسراهم فقالوا: أصهار رسول الله. فأطلقوهم. غارت الصديقة، لكنها أكبرت منافستها فقالت: لقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. زفت برة. فلم ينشغل صلى الله عليه

0: فغيره.
1: أنت جويرية. زفت برة بنت أبي الحارث إلى زوجها صلى الله عليه وسلم، فرأى في اسمها تزكية للنفس، فأشعرها بعظمة التواضع وقال لها: أنت جويرية. ارتقت بذلك الزواج، أصبحت أما للمؤمنين ترأف بهم كزوجها الذي بدأ تغييرها من الداخل. ظل يعلمها، يثقفها بوحي ربه عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم وسلوكه، حتى أصبح أحب من أشرقت عليه شمسها، فدخلت في منافسة مع أمهات المؤمنين ليس بالثراء والمباهات وكثرة الحلي وامتلاك الأراضي، بل بالتسابق في مضمار طويل نحو الجنة. حلقت في أجواء الإيمان، تعرفت إلى ربها، فأصبحت مناجاته أسعد أوقاتها، بل تنسيها أوقاتها. ذات يوم خرج صلى الله عليه وسلم من عندها وهي تصلي الفجر، فلم يعد صلى الله عليه وسلم إلا في الضحى، فلما دخل عليها وجدها تناجي حبيبها سبحانه وتعالى، تناجي من من عليها بالتوحيد ورفقة نبيه وأنقذها من النار. فسألها صلى الله عليه وسلم: لم تزالي في مصلاك منذ خرجت؟ فقالت: نعم. فقال محرضا إياها على انتقاء الكلمات في مناجاة الحبيب: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. ودخل عليها يوم جمعة وهي صائمة، فاستغرب صيامها فقال: أصمت أمس؟ يعني الخميس. قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ يعني السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. فصيام يوم الجمعة مكروه لوحده، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. فارق كبير تعيشه جويرية مقارنة بالبؤس الذي كانت تعيشه مع أصنامها. أما والدها فعاد إلى دياره، عاد حراً مع قومه الأحرار، عادوا يحملون محمداً في قلوبهم، صاهرهم وأنقذهم بعفوه من حقد وثني قريش الذين يريدون توريط الجزيرة كلها معهم. فأصبحت قبيلة بني المصطلق من القبائل الصديقة للدولة الإسلامية. هدأت الأمور معهم، لكن أموراً أخرى بدأت تثور. بدأت إشاعة ابن سلول تنتشر، وصار عرض الصديقة عائشة يلاك على ألسنة المنافقين، وبدأت آذان المؤمنين تتكدر بسماعه، حتى وصل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي تكدر أكثر. كل ذلك يجري وعائشة لا تدري، المدينة كلها تدري إلا عائشة الغافلة المحصنة العفيفة. ابن سلول وكر للدعارة واليهود. قبل نزول الحجاب دخل بيت عائشة بعض الحاخامات اليهود، وبدلا من أن يجاملوا نبي الله ورأس الدولة بادروه بألفاظ لو قالوها تلك الأيام في أوروبا لزعيم نصراني لأبيدوا. قالوا: السام عليكم، أي الموت عليك. سمعت عائشة تلك الكلمة السافلة فانفجرت غاضبة وقالت: وعليكم السام واللعنة. التفت صلى الله عليه وسلم إلى حبيبته فأرشدها إلى تحضره أمام ثقافة الكراهية عند الحاخامات، فقال: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال: قد قلت وعليكم. حقد اليهود على الفتاة، ثم سقوا حقدهم لعملائهم وزوار حصونهم كابن سلول وأمثاله. ابن سلول هذا كان يملك مجموعة من الجواري، وكان يأمرهن بممارسة الدعارة مقابل مال قدر، فإذ بجاريتين تتسللان نحو نبيهما تشكوانه. سكت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. فصدم المنافق ناشر الدعارة، ولما علم بقصة عائشة وجدها فرصة، بدأ يلوث عرضها ويرميها بصفوان بن المعطل، فانتشرت إشاعته فآذت المؤمنين واستخفت ثلاثة منهم، هم حسان بن ثابت وحمنة أخت زينب بنت جحش وفقير كان أبو بكر ينفق عليه اسمه مصطح بن أثاثة. فرددوها حتى وصلت إلى النبي، فتكدر صلى الله عليه وسلم وحزن، وبدأت تحاصره نظرات الإشفاق من أحبابه ونظرات التشفي من أعدائه. كانت عائشة طريحة الفراش، ومما ضاعف مرضها تغير حبيبها صلى الله عليه وسلم، فهو لم يعد يدللها كعادته عند مرضها. رابها الأمر، فهل لزواجه بجويرية علاقة؟ إنه يدخل فيسلم ويكتفي بسؤال حزين: كيف تيكم؟ ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم وكأن أوجاع مكة تعاوده. لم ينزل الوحي، والمدينة تشتعل

لا عليك، انتقلت إلى بيت والديها، فكان صلى الله عليه وسلم يزورها ولا يزيد على تلك الكلمة. مر شهر فعادت إلى بيتها.

نية. وانفطر قلب عائشة، خف مرض عائشة الذي هد جسدها وزاد نحولها، فعادت إلى بيتها، وفي إحدى الليالي زارتها بنت خالة أبيها، امرأة مؤمنة تحبها وتشعر بفضل أبي بكر عليها، وتشعر أيضا بالحرج من تصرف ابنها مصطح الذي اتهم عائشة. هو صحابي جليل، لكنه يظل بشرا يصيب ويخطئ. دخلت أم مصطح، وبعد مدة طلبت عائشة منها أن ترافقها إلى مكان قريب أشبه بدورات مياه للنساء. خرجتا في ليلة يبدو أنها كانت تميل إلى البرودة، فأم مصطح تلف على بدنها كساء من الصوف يسمى المرط، وأثناء عودتهما ارتخى طرف المرط فوطئته فعثرت وسقطت على الأرض، فقالت وهي تنهض من عثرتها: تعس مصطح، تدعو على ابنها. غضبت عائشة من هذه المرأة الطيبة التي تدعو على ابنها، فهو رجل كان ضمن شجعان بدر قبل أن يولد النفاق، وقالت: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ تنهدت الأم فداء للصديقة بنت الصديق، ونظرت إليها بحزن عميق عميق، وزفرت قائلة: يا هنتاه، ألم تسمعي ما قالوا؟ سألت عائشة ببراءة وتلقائية: وما قالوا؟ فأخبرتها عن فرية الإفك وتلويث عرضها. توقفت عائشة وكأن العالم ينهار فوق رأسها، ثم أفاقت وكأنها عثرت على بقايا قطع الأحجية التي أعياها البحث عنها، أحجية الصد من حبيبها، أحجية النظرات الدامعة من أمها وأبيها. سحبت قدميها ثقيلتين وكأنهما لم تسبقا حبيبها قبل أسابيع. دخلت بيتها وهوت على الأرض، وعاودها الوجع أشد مما كان، وظلت تبكي وتبكي حتى ظنت أن البكاء سيصدع قلبها. فلما دخل صلى الله عليه وسلم عليها ردد تلك التحية الحزينة: كيفتيكم؟ فتهدجت كلماتها مثقلة بالحزن والغضب والمرض، وقالت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فأذن صلى الله عليه وسلم لها.

من بمرافقتها، فلبست جلبابها وخرجت تريد أن تتحقق من الخبر من أبويها. سارت تسابق دمعها حتى وصلت بابهما، ولما وصلت سمعت القرآن ينساب من سطح المنزل بصوت والدها الحزين. طرقت الباب ففتح، فاستقبلتها أمها المؤمنة أم رومان. دخلت الفتاة فرفعت رأسها ثم نظرت لأمها بعينين تفيضان عتابا ودموعا وحيرة، وقالت: يا أمتاه، ما يتحدث به الناس؟ هنا سافر السؤال كخنجر في قلب الأم الحزينة. هل يتحدث الناس عني يا أما؟ مشت عائشة حزينة تبكي نحو بيت والديها بعد شهر من المرض والجفاء. مشت نحو بيت والديها الحكيمين اللذين لم يتسرعا باتهامها ولا بالدفاع عنها رغم ثقتهما بها. فتح الباب،

تنزل بصوت والدها الحزين. تعلقت نظراتها بأمها عتابا وقالت: يا أمتاه، ما يتحدث به الناس؟ شعرت الأم بطعنة السؤال في قلبها، فحاولت إيقاف نزفه، حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الناحلة التي هدها الحزن والمرض، فقالت: يا بني، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، إلا حسدنها. لم تطفئ إجابتها ما بقلبها، بحثت عن آثار للخناجر في قلوب الأحبة، فقالت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. فقالت: ورسول الله؟ قالت: نعم، ورسول الله. حينها احترقت أضلاعها، فزفرت من أعماقها زفرة حرة، وقالت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا وبلغك ما بلغك ولا تذكرين لي من ذلك شيئا. ثم خنقتها العبرات، وانهمرت الدموع، وعجزت عن الشكوى، وعلى نحيبها حتى سمعها والدها وهو على السطح، فتوقف عن التلاوة، فهذا النحيب يفتت الأكباد. نزل من السلم، وحين أصبح على الأرض نظر إليهما وسأل زوجته سؤالا متوجسا من إجابته، قال: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. فاضت عينا أبي بكر وغص بالمرارة وهو يرى دموع ابنته وقلة حيلتها. أعياها السهر والمرض، وأضناها الحزن والبكاء.

إلا وحيا ينقذها. فاقترب من تلك العينين الغارقتين وناشدها ورجاها وقال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك. امتثلت الفتاة وودعت أبويها وتهادت خلال طرقات حزينة ومظلمة، ولما دخلت بيتها ألقت بجسدها الطاهر الذي أنهكته خناجر النفاق على الأرض، ظلت ترتجف مرضاً وبكاءً طوال الليل. أذن بلال لصلاة الفجر وهي تبكي، وأشرقت الشمس وهي تبكي، لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم، وأبطأ الوحي فضاقت الدنيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرر البحث بنفسه، فتوجه نحو بيت زوجته زينب، فأختها حمنة هي أحد الذين نشروا الإفك، توجه عله يجد إجابة لتحامل حمنة، دخل على

ذهبت زينب حيرة. نادوا بريرة. ضاقت الدنيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى المنافقين يلوكون عرضه ويتشفون باتهام حبيبته التي لا يعلم عنها إلا خيرا، فاجتهد كعادته اجتهاد البشر حين لا يكون لديه وحي. أخذه الحزن إلى بيت زوجته زينب بنت جحش، وكان لزينب أخت مسلمة تدعى حمنة، وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تظل غير معصومة. أخذتها الحمية لأختها التي كانت تنافس عائشة، وأخذها الهوى فنقلت الفرية. دخل صلى الله عليه وسلم فسأل زينب عن عائشة وقال: ما علمت؟ ما رأيت؟ فإذا بزينب ومخافة الله بين عينيها تقول: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت في من هلك. ظل المنافق ابن سلول يستوشي الإفك، يجمعه ويتولى كبره هو وحمنه، وأبطأ الوحي، فأراد صلى الله عليه وسلم المزيد من التثبت، فاستدعى أعرف الشباب ببيته، استدعى حفيده السابق أسامة بن زيد، فسأله، فلم يتردد أسامة ولم يتلعثم، وهو يتحدث عن فتاة طاهرة عرفها قبل أن تدلف قدماها بيت رسول الله. أكد أسامة براءة عائشة، بل حث

إلا خيرا، وهذا الكذب والباطل. خففت إجابة أسامة وزينب من حزنه صلى الله عليه وسلم، واتجه لعلي يسأله، فأجاب علي إجابة لا علاقة لها بعائشة، أجاب إجابة تشفق على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم الذي امتلأ بحب عائشة. فالأهم عند علي هو ألا يتكدر صلى الله عليه وسلم. قدم اقتراحين، قال في الأول: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإنك لقادر على أن تستخلف. أما الاقتراح الآخر هو استدعاء جاريتها بريرة، فهي من ألصق الناس بها، وقال: إن تسأل الجارية تصدقك. لم يأخذ صلى الله عليه وسلم بالاقتراح الأول الذي يلوح الطلاق بين حروفه، إنما أخذ بالآخر، فاستدعى بريرة التي اشتراها الصديق لابنته، ولما وقفت بين يديه قال لها: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فإذا ببريرة تزيح الستار عن شمس البراءة. ذكرت أنها لا تنتقد عائشة إلا في شيء واحد، هو أنها فتاة حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الشاة الداجن فتأكله. غضب أحد الحاضرين من إجابتها البريئة فصاح بوجهها:

0: أعرفها.
1: عائشة كالذهب. غضب أحد الصحابة من إجابة بريرة رفيقة عائشة لما ذكرت أن عيبها هو أنها قد تنام فتغفل عن عجين أهلها، فتأتي الشاة فتأكل ذلك العجين. انتهرها قائلا: أصدقي رسول الله، ترى ما الصدق إن لم يكن ما قالته صدقا؟ ظلوا يلمحون لها، فقال صلى الله عليه وسلم: لست عن هذا أسألك. ثم صرحوا لها، فتنبهت فوجدتهم قد أبعدوا وأبعدوا، فقالت: سبحان الله، والله ما أعلم من عائشة إلا كما يعلم الصائغ من التبر الأحمر، وماذا يعلم الصائغ من الذهب الأحمر النقي قبل خلطه بغيره سوى النقاء؟ كانت بريرة تتحدث عن الصفاء، عن الطهارة، عن عائشة، عن عائشة، عن عائشة. أما المنافقون فكانوا يتحدثون عن صديد ينز من نفوسهم، لكن ماذا عن البريء الآخر صفوان بن المعطل الذي تم قذفه أيضا؟ لقد علم بالأمر فأوجعه الافتراء عليه وعلى أمه عائشة، وضاقت الأرض به، وضاق بنظرات الناس، حتى حلف فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. بعد تلك الشهادات الصادقة تبين كذب المنافقين، فبدأ صلى الله عليه وسلم ممارسة دوره قائدا للدولة. جمع شعبه لا ليعتقل ابن سلول ورفاقه، فدولته محكومة بنظام قضائي عادل، لكن يبدو أن حكم القذف لم ينزل بعد، فلجأ صلى الله عليه وسلم إلى شعبه، وهي سنته عند عدم وجود وحي. امتلأ المسجد برجاله، فصعد منبره فحمد الله وأثنى عليه، ثم

بخلق قبيح. يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. وإذا بصوت كالسيف يهتف، إنه صوت سيد الأوس سعد بن معاذ، يهز جنبات المسجد غضبا لله ولعرض رسول الله، فترتعد له فرائص النفاق. أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. أخذت الحمية سعد بن عبادة أحد السابقين إلى الإسلام وسيد الخزرج، فقال: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. ثار اللغط في المسجد بين الأوس والخزرج، وأطلت الفتنة كرأس الشيطان، فكيف سيتصرف القائد صلى الله عليه وسلم؟ فتنة تثور في المسجد. امتلأ المسجد بالرجال والنساء يتطلعون إلى قائدهم صلى الله عليه وسلم، الذي صعد المنبر طالب الرأي شعبه في جريمة الإفك. فصاح سيد الأوس سعد بن معاذ: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فأخذت الحمية سعد بن عبادة أحد رجال بيعة العقبة وسيد الخزرج، فقال: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. فالتفت أوسي اسمه أسيد بن حضير لابن عبادة وصرخ في وجهه غضبا لله، فقال: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. كلمتان قسمت الأنصار إلى جيشين، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد، وحتى هموا أن يقتتلوا. تأزم الموقف ورقص الشيطان طربا لما يحدث، وبكت عائشة التي تنصت خلف بابها من هول المسافات التي وصلت إليها الأمور. فالعبارات التي تفوه بها ابن عبادة دفاعا عن رأس المنافقين في ساعة غضب خطيرة خطيرة، ولا تقل عنها كلمات ابن حضير حين وصف ابن عبادة بالنفاق. هنا يبرز دور القيادة، هنا محكها،
فالغضب أطلق كلمات كالرصاص الطائش تحت سمع وبصر قائد أهين في عرضه وافتري على زوجته، موقفان يتكرران في كل زمان، موقف من تجتاحه الحمية فيجاوز حدوده، وموقف من يغضب لله فينسى حدوده. لا هذا الموقف سنة ولا ذاك، والرصاص الطائش لا يجني حصاده سوى أعداء الدين والوطن. ما يهم هو هذا القائم فوق منبره، فهو القائد والقدوة، وهو السنة التي لا تنطق عن الهوى. قتل الفتنة والحمية في مهدها، ونظر إلى مستقبل دولته ودعوته وشعبه، فهم ثروته، اتجه لهم بقلبه بكليته، يهدئهم يسكنهم، حتى ساد الصمت في المسجد، ثم صرفهم، فانصرفوا ليعيدهم بلال بعد ساعات إخوة من جديد، ليكتشفوا كم هو محب وحكيم هذا القائد الذي لم يرجح طرفا من شعبه على طرف، ولم يوظف طرفا ضد آخر، بل لم ينتصر لنفسه على حسابهم أو حتى يظهر تأييده لمن انتصر له. عادوا يكتشفون كم يداري وينطوي على جراحه من أجلهم. أما حبيبته المظلومة فتفاقم حزنها حتى همت بأمر خطير كادت تندم عليه. عائشة تهم بالموت. كانت عائشة تنصت للصياح والضجيج في المسجد فتقول: بكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. أغلقت أبواب الأرض في وجه الفتاة الطاهرة، فوسوس لها الشيطان حتى قالت: هممت أن آتي قليبا فأطرح نفسي فيه، لكنه وسواس سرعان ما اختفى أمام رسوخ إيمانها وثقتها بربها وأنه لن يتركها وحيدة في هذا العالم الحائر، لكن وجعها جعلها تذبل في هذين اليومين. عافت الطعام والشراب والحياة وأصبحت على وشك الفناء، فانطلق من يخبر والديها، فجاء وبقي عندها. وفي اليوم الثاني وقبل صلاة العصر استأذنت امرأة من الأنصار فدخلت وصدمت وهي ترى هذا الجسد يذوي بين أبويه: أهذه هي عائشة التي كانت قبل شهر فتاة تنبض بالحيوية والنشاط والجمال؟ أهذه عائشة التي سبقت حبيبها قبل الإفك؟ فاضت عيون الأنصارية فجلست تبكي مع عائشة وأبويها اللذين قلت حيلتهما
وشوه المنافقون سمعتهما في الطرقات والأسواق. أذن بلال لصلاة العصر، فخرج أبو بكر وخرجت الأنصارية للصلاة، وبعد أن انتهت الصلاة عاد أبو بكر لابنته وجلس بجانبها، وجلست أمها بجانبها الآخر يسندانها من شدة ضعفها. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويسلم، فردوا عليه السلام، لم يقل هذه المرة كيف تيكم، بل جلس لأول مرة عند حبيبته منذ شهر. ولما جلس تشهد ونظر إليها وقال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت دمع عائشة جف تماما، فاستجمعت بقاياها والتفتت لوالدها وقالت: أجب عني رسول الله فيما قال. فقال الصديق والحزن يقتله: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فالتفتت إلى أمها وقالت:

رسول الله سكت الجميع وتاهت الإجابات، فزفرت عائشة بكلمات للسماء بعد أن ضاقت بها الأرض. غاب بعدها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الوعي، فتحدرت من جبينه الطاهر قطرات عرق كاللؤلؤ، فرفعت عائشة رأسها ونظرت إلى والديها وهما يرتجفان، تكاد روحاهما أن تخرجا خوفا. كاد أبو بكر يموت خوفا. بعد صلاة العصر دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها ذابلة تترنح بين والديها، وبعد أن كلمها صلى الله عليه وسلم استجمعت بقايا قواها وطلبت من والديها أن يجيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال كل منهما: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. ملأ الغرفة صمت حزين وتاهت الإجابات، فزفرت عائشة بعبارات كالجمر وخاطبت أحبتها الثلاثة تعاتبهم وتبث حزنها إلى الله، تبثه كما بثه يعقوب حين فقد ابنه. قالت لهم: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني. ثم أخرجت من صدرها دعوات مظلوم لا تضل طريقها، دعوات مكروب تشق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. إنها دعوات أقسم الجبار بعزته أن ينصرها. قالت عائشة: وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم سكتت وحنت جسدها الذابل نحو الأرض وتوسدت أحزانها واضطجعت، وفجأة بدأ والداها يرتجفان من حولها، ثم تحرك والدها والخوف يكاد يقتله، تحرك نحو نبيه صلى الله عليه وسلم الذي بدأ يعاني ثقلا وإجهادا شديدين. أخذته صلى الله عليه وسلم مثل الحمى، فتحدر من جبينه عرق كاللؤلؤ، غاب عمن وعما حوله، فعرف أبو بكر أنه يوحى إليه، فنهض وغطاه بثوب ووضع تحت رأسه وسادة،
شعرت عائشة بحركة مألوفة لديها، فرفعت رأسها ببطء.

خوفا، تكاد روحاهما أن تخرجا خشية أن يدينها الوحي، أما هي فغشيتها السكينة، ووصفت مشاعرها فقالت: أما أنا فوالله ما فزعت وما باليت، قد عرفت

له بها غشيت المكان هيبة وجلال وترقب، ثم أفاق صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه وهو يمسح عرقه ويبتسم.

يا عائشة. حين يمنحك الله البراءة، أفاق صلى الله عليه وسلم من الوحي يمسح عرقه ويضحك ويقول: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. امتلأ البيت بالبهجة وابتسم الجميع إلا عائشة التي عادت الروح إليها. التفتت أمها من شدة الفرح فقالت: قومي إلى رسول الله. فنظرت إليها عائشة وقد استبدلت دموع الحزن التي جفت بدموع الفرح، نظرت إليها فأطلقت كلمات الامتنان لله وحده ممزوجة بالعتاب لزوجها وأبويها، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. لم يلمها صلى الله عليه وسلم، فالمرارة التي مرت بها كادت تودي بها، لم يلمها بل زادها فرحا حين تلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حمد الصديق ربه، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى شعبه فجمعهم مجددا، وصعد منبره وقرأ الآيات، فاختنق ابن سلول والمنافقون عصر ذلك اليوم، وخجل حسان ومصطح وحمنة، حاصرتهم العيون وعاتبتهم الشوارع والطرقات. وأمست براءة عائشة قرآنا يتعبد المؤمنون بتلاوته في المساجد والبيوت والطرقات والأسواق. انتشرت سيرتها كالعطور في البوادي والمدائن، وأصبحت الوحيدة في الدنيا بعد

أبدا، وأولئك هم الفاسقون. وأخذ الغضب أبا بكر فقطع المعونة التي كان يرتبها لمصطح بن أثاثة، لكن عندما سمع قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

لي، فأعاد المرتب لمصطح وكأن شيئا لم يكن. أما الغاضب الذي لا يطاق غضبه فكان الحزين صفوان بن المعطل، إنه الآن في بيته يبحث عن سيفه، يبحث عنه بعد نزول الآيات، ثم يخرج متخفيا يبحث في الطرقات عمن قذفه. لسان حسان وسيف صفوان. لم يكن حزن صفوان بن المعطل بعيدا عن حزن عائشة، شوه المنافقون سمعته وضاقت به الدنيا، تلاحقه نظرات الناس بعار لم يرتكبه، يتوجه

براءته أكثر من شهر من القهر والحيرة وقلة الحيلة. تلاحق هذا الطاهر الذي يحلف: والله ما كشفت كنف أنثى قط.

خيرا. ظل صفوان هائم الفكر أكثر من شهر، حتى تليت عليه الآيات تبرئ أمه عائشة وتبرئه، فحمد الله وهو يرى نظرات الشك تتحول إلى نظرات إعجاب، وهمسات الريبة إلى عبارات تهنئة. احتفت به الشوارع والطرقات، لكن ما مر به لا يطاق. اتجه إلى بيته يبحث عن سيفه دون شعور، ثم خرج يبحث عمن قذفه، وفجأة يرى الشاعر حسان يراه يمشي، فلحق به متخفيا حتى أصبحا وحدهما في الطريق، فدب نحوه وسل سيفه الذي يجيده، وسل شعره الذي يجيده حسان، فضربه وصاح في وجهه:

ظاهري، ملأت الطرقات صيحات حسان، ففر صفوان وتراكض الناس نحو الصراخ وأسعف الجريح.

الطالب بالقصاص، والقصاص حسب النظام الجنائي الإسلامي يختلف عن الحد، فالحد لله، والواسطات والشفاعات في قضاياه محرمة وممنوعة إذا وصلت للقضاء، كحد السرقة والحرابة وشرب الخمر والقذف والزنا. أما القصاص فحق للناس من حقهم التنازل أو الصلح أو أخذ الدية، وما فعله صفوان له حكم القصاص أو الدية أو الصلح. وقف حسان بن ثابت أمام قائده صلى الله عليه وسلم فلم يطرده ولم يقل له: أنت كذبت وقذفت زوجتي فاغرب عن وجهي. تجاهل أعدل القضاة ما ارتكبه حسان، فللدولة نظام قضائي عادل ومستقل، أنصت لشكواه ثم خيره صلى الله عليه وسلم، بل استرضاه بنخل مقابل التنازل عن صفوان الذي اختفى لأنه يعلم أنه سيمثل أمام القضاء، فلا مكان للثأر في دولة الإسلام والنظام. فقبل حسان التنازل وانتهت القضية. لكن ماذا عن ابن سلول؟ ماذا عن مشكلة النفاق ومقالات المنافقين؟ وكيف كان منهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم؟ محاكم التفتيش للمنافقين. المنافقون يكفرون بالإسلام ويدعون اعتناقه، يتآمرون مع أعدائه ويدعون احترامه. النفاق حالة من السفالة متدنية جدا، هم خلايا نائمة تنشط باقتراب العدو من الوطن، حينها تزحف ألسنتهم كالأفاعي، ومقالاتهم كالسم في الدسم. فكيف كانت سنته صلى الله عليه وسلم مع ظاهرة النفاق؟ قدم لأمته سنة كفيلة بوأد مؤامراتهم في جحورهم، وذلك بعدم الانشغال بهم، لم يلاحقهم بالقتل أو التجسس، ولم يبني لهم سجونا أو محاكم تفتيش، انشغل ببناء الوطن والمواطن. كان يجمعهم 5 مرات في اليوم والليلة على الحب، ويستميل كرم أغنيائهم لعوز فقرائهم بالزكاة، بالصدقات، بالمكفرات. أما الصيام فلا يكف عن التذكير بالفقراء كل عام، كل شهر، كل أسبوع. جن جنون المنافقين حين عجزوا عن إدانة محمد صلى الله عليه وسلم، عن رؤيته يسرق أرضا، أو يستأثر بثروة، أو يشيد قصرا، بل حرم الله عليه وعلى أسرته أموال الزكاة والصدقات، وهي الدخل الأكبر للدولة. حيرهم صلى الله عليه وسلم بعدله وخضوعه لأنظمة القضاء، وكأنه فرد من شعبه،
حيرهم بإنصاته لأعدائه ومعارضيه، ما الذي بقي لم يفعله القائد صلى الله عليه وسلم؟ أصبح المنافقون في حالة نفسية مزرية كالنار تأكل بعضها. ظل صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالظواهر لا بالسرائر. في تلك الأيام كانت الكنيسة في أوروبا تقيم محاكم التفتيش وحفلات التعذيب في أقبيتها، تقيمها لمن ترتاب بنفاقهم، أقبية يفرم فيها اللحم وتقتلع فيها الأظافر ويوضع فيها المشتبه بنفاقه على خوازيق كالرماح تخترق أسفله فأحشاءه ثم تحطم جمجمته. أهوال تمارسها الكنيسة بتهمة الإساءة لها ولرموزها. ظلت أوروبا تعذب بالشبهة، تفرم بالتهمة لأكثر من 1200 عام، بينما كان المنافقون يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من طعامه ويمنحهم من مال دولته، مع أنه يعرفهم بوجوههم وأسمائهم فلا يمسهم بسوء، بل يدخل عليه حاخامات من الأقلية اليهودية فيقولون: السام عليك، أي الموت عليك، كلمة لو قالها لكسرى، لهرقل، للبابا في أوروبا لأبيدوا جميعا. يقولونها لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، لمحمد الرأس الدولة، يقولونها في بيته، فلا يمسهم بسوء. فتغضب عائشة وتلعنهم، فيقول صلى الله عليه وسلم لها: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. رقي لا ينكره إلا حاقد أو أبله ميؤوس منه. عواقب الدفاع عن ابن سلول.

فأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. تساءل الصحابي العظيم سعد بن عبادة الذي دافع في لحظة انفعال عن ابن عمه المنافق بن سلول، تساءل ماذا لو رأى مع أهله رجلا، كيف يتصرف، ومن أين له الشهود؟ بل قال لمن حوله: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. وصل كلام سعد إلى قائده صلى الله عليه وسلم.

ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الغيرة شيء، وأن النظام القضائي شيء آخر، فقال: فإن الله يأبى إلا ذاك. اعتذر سعد قائلا: صدق الله ورسوله، يا رسول الله، بأبي وأمي، والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق، ولكن عجبت، والله لا آتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته. انصرف سعد وأقبل المساء، وأقبل ابن عم له اسمه هلال بن أمية من حديقة له نحو بيته، ولما هم بدخول البيت رأى خيانة زوجته مع رجل يقال له شريك بن سحماء، فتكدر هذا الشيخ الصالح، وظل مهموما طوال الليل لم ينم. وبعد أن صلى الفجر أتى يجر همومه نحو نبيه صلى الله عليه وسلم، وحين وقف أمامه قال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت رجلا مع أهلي. كره صلى الله عليه وسلم الخبر وثقل عليه جدا وتغير وجهه، فقال هلال: والله يا رسول الله، إني لأرى الكراهة في وجهك مما أتيتك به، والله يعلم أني صادق وما قلت إلا حقا. نطق صلى الله عليه وسلم عدالة فقال: البينة أو حد في ظهرك. فقال الشيخ ثقة بربه: لا والله لا يجعل في ظهري 80 أبدا، لقد نظرت حتى أيقنت، ولقد استسمعت حتى استشفيت. اجتمع أبناء عمه فلاموا سعد بن عبادة على جرأته وقالوا: ابتلينا بما قال سعد. ثم قالوا بحسرة: أيجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين؟ هم صلى الله عليه وسلم بتطبيق حد القذف فيه، لكن الوحي سبقه، فتوجه صلى الله عليه وسلم نحوهم وتلا عليهم آية تتحدث عن حكم اتهام الرجل لأهله، وهي آية اللعان. ثم أرسل رجلا لينادي المرأة فحضرت. اللعان وأحكامه. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هلال بن أمية أن يأتي بشهود أربعة يثبتون اتهامه لزوجته، وإلا فسيقيم حد القذف عليه. فالحدود ليس فيها وساطات ولا شفاعات، ضاقت الدنيا بالرجل الصالح، لكن يبدو أن

من إذا أقسم على الله أبره، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. نزل قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبعد نزولها قال صلى الله عليه وسلم: أبشر يا هلال، فإن الله قد جعل لك فرجا. فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فانطلق أحدهم إلى زوجة هلال فاستدعاها فجاءت، فلما اجتمعا عند القائد العادل سألها عن التهمة فأنكرت وكذبتها، فخاطب صلى الله عليه وسلم الزوجين وقال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ سكتت المرأة وقال هلال: يا رسول الله، بأبي وأمي، لقد صدقت وما قلت إلا حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. بدأ تطبيق اللعان، فطلب من هلال أن يقول أربع مرات: أشهد بالله إني صادق، فقالها. ولما جاءت الخامسة قال: بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أصبح الأمر الآن بيد الزوجة، ومن حقها دفع التهمة عنها بأن تطبق الجزء الآخر، وهو قوله سبحانه: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقالت أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. ولما أرادت أن تقول الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. خيم السكوت، وتلكأت المرأة وأوشكت على الاعتراف، ثم قالت: والله لا أفضح قومي. وقالت: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، أما نتيجته فهي التفريق بين الزوجين دون رجم أو جلد. ففرق صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يسأل عن شريك. أما الطفل الذي قد تنجبه فحكم بأنه لها، وأنه يحرم أن يقال إنه ابن حرام، بل أعلن القائد أن حفظ حقوق الطفل من واجبات الدولة، فقال: أنا ولي من لا ولي له.
ذهب الرجل من طريق والمرأة من طريق، وحملت المرأة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها فأخبرهم بمعجزة ستحدث. أحزاب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حملت المرأة من تلك العلاقة المحرمة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فطلب من أصحابه أن يتأملوا ابنها، فإن جاء كذا وكذا فهو لزوجها، وإن كانت مواصفاته كذا وكذا فهو لشريك ابن سحماء. ولدت المرأة، فإذا مواصفاته تثبت أنه لشريك، زاد إيمان الصحابة بنبيهم صلى الله عليه وسلم،

الغرامات ولا على الظنون، بل على الأدلة والبراهين المادية المحسوسة، حين قال صلى الله عليه وسلم عن تلك المرأة: لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وقال صلى الله عليه وسلم في مثل حالتها: لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها، أي أن الذي منعه من إقامة الحد عليها هو تشريع اللعان. فارق بين الحالتين، اللعان والإفك الذي رميت به عائشة، فكيف هي الصديقة بعد الإفك؟ لقد رفع الله قدرها، غدت بنت أبي بكر بعد تلك الشدائد أكثر قربا من حبيبها رغم عتابها له. لاطفها ذات يوم فقال: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فقالت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. ابتسمت وقالت: أجل يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. عادت الهدايا في يوم عائشة حتى غارت أمهات المؤمنين، بل انقسمن إلى حزبين: حزب ترأسه عائشة ويضم حفصة بنت عمر وسودة بنت زمعة، وحزب ترأسه أم سلمة ويضم زينب وجويرية. ويبدو أن اجتماعا جرى في بيت أم سلمة قلن فيه: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان. كان الاجتماع بدافع الغيرة، وإلا فلا علاقة لعائشة بهدايا الناس، فهم أحرار في توقيت هداياهم. ومع ذلك لا بأس من التجربة. دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فعرضت الاقتراح عليه فلم يجبها، كررته ثلاث مرات، فلما كانت الثالثة قال لها: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. لم ييأس حزب أم سلمة، فالمنافسة محتدمة على أزهى المقاعد داخل أجمل القلوب. لذا ارتأت أم سلمة توظيف عاطفة الأبوة لعل وعسى، اتجهت إلى فاطمة الزهراء، فهل ستنجح المحاولة؟

باقي البيوت. قام حزب أم سلمة بتوظيف عاطفة الأبوة، فأوفد فاطمة للحديث بشأن توقيت هدايا الناس، مع أن تلك الهدايا لم تكن تحفا ثمينة ولا مجوهرات، إنها مجرد رطبات أو حيس أو قطع لحم، ومع ذلك فقيمتها ليست في ثمنها بل في المشاعر التي تحملها. وصلت فاطمة في ساعة ليست ساعة زيارة، فاستأذنت وسلمت ولم تجلس، ظلت قائمة تكلم والدها الملتحف بمرط عائشة الصوفي وتقول: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. كانت عائشة تحترم فاطمة، تحبها، لذا سكتت. كانت عائشة وفية لفاطمة، ولولاها لضاعت أخبارها وأخبار أمها العظيمة خديجة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى فاطمة وقال: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه. شعرت الزهراء أن عائشة لم تسئ لأحد، وأنها مجرد غيرة نساء، فخرجت تحمل عائشة في قلبها. عادت إلى مؤتمر الحزب فأخبرتهن بما جرى، فطلبن منها تكرار المحاولة، فقالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. هنا نهضت زينب وقررت حسم الأمر بنفسها، زينب التي تثني عائشة عليها فتقول: هي التي تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله، ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. لكن فيها حدة سرعان ما تنطفئ. دخلت زينب التي زوجها الله فرأت عائشة التي برأها الله، رأتها مع زوجها فتأججت غيرتها فاستطالت على عائشة. سكت صلى الله عليه وسلم، فرفعت زينب صوتها وسبت عائشة، وعائشة تتململ تنتظر إذنه ولو بنظرة. استمرت زينب فنظر صلى الله عليه وسلم لعائشة، ففهمت أنه لا يمانع أن تدافع عن نفسها، فانطلقت كلماتها تفند أقوالها تفحمها حتى أسكتتها، فإذا بزينب تتراجع وتصمت.

جدا. ولما عجزت زينب عن الرد تبسم صلى الله عليه وسلم فقال: إنها ابنة أبي بكر. انسحبت زينب وأقر حزب أم سلمة بالنتيجة، بل قدم تنازلات مفاجئة، فبدلاً من أن يطالب الناس بأن يهدوا للنبي في غير يوم عائشة، بدأ الحزب نفسه يهدي في يومها. انقلب الحال.

يحتل. حزب أم سلمة يقدم تنازلات. أرسلت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم صحفة بها طعام وعنده ضيوف. لم تشعر عائشة بارتياح لهذا الكرم، فهي لم تطلب من أم سلمة المساعدة، فقدت التحكم بقلبها، فحدقت بغضب في الطبق، ثم اتجهت نحو حجر في بيتها فتناولته وشدت عليه قبضتها، ثم هوت به على الصحفة، فتطايرت الثمار وهوى الطبق على الأرض كسرتين. توقف حامل الطبق مذهولا، ولزم الضيوف الصمت، فإذا بالزوج الرائع والنبي القدوة ينهض بهدوء، فيجمع كسرتيه ثم يجمع الطعام المتناثر بيديه ويضعه أمام ضيوفه ويقول: كلوا، غارت أمكم. ثم يقوم نحو طبق لعائشة فيأخذه ويملأه بطعامها، ثم يسلمه لرسول أم سلمة كالاعتذار وهو يقول: طعام بطعام وإناء بإناء. انتهى كل شيء دون ضجيج، فبيته صلى الله عليه وسلم كبقية البيوت، تحدث فيه الخصومات وتحتدم فيه الغيرة، لكن رغم ذلك ورغم تعدد زوجاته لم تجد إحداهن فيه عيبا يخدش مروءته أو أنانية أو حيفا يقدح بنبوته أو حتى رائحة تنفر منه. كان صلى الله عليه وسلم سمحا لا يبالغ في الحديث عن حقوقه، كان رجلا يتحمل مسؤولياته باقتدار، لم يرهقهن بالعمل، بل كان يخدم نفسه، يخصف نعله، يخيط ثوبه، يرقع دلوه، ويحلب شاته، رغم أنه قائد دولة ومسؤول عن أمة. يدخل بيته صلى الله عليه وسلم، فإن وجد طعاما أكل، وإن لم يجد لم يشعل الحرائق، بل يقول: إني صائم. فمن يلومهن في حب هذا الزوج الذي يمنح الأنوثة وهجها؟ بل لا تلام الغيرة إن اشتعلت بين أفراد الحزب الواحد. ذات مساء ساحت العيس في سفر من أسفاره صلى الله عليه وسلم، وعندما انتثرت نجوم الليل طاب حديث السفر، فأحبت عائشة أن تري حفصة حبه صلى الله عليه وسلم لها، فتقول:

تد حفصة بالقبول، فأقبل صلى الله عليه وسلم فسلم، ففوجئ بحفصة ترد، فسار معها يحدثها وتحدثه. افتقدت عائشة مسامرة حبيبها، فظلت تلوم نفسها طوال الطريق. وحين توقفت القافلة حدرت في حالة نفسية يرثى لها، جلست بين نبات الإذخر ومدت رجلها وحشرتها بين شجيراته، وقامت تدعو على نفسها: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني، رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. كان حبه صلى الله عليه وسلم يذهلها، يأكل معها ويشرب، فكيف كان حبه صلى الله عليه وسلم لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبوح بحبه لعائشة. ذات يوم كانت عائشة تروي حكاية من حكايات العرب على حبيبها صلى الله عليه وسلم، حين جلست 11 امرأة في مجلس، فتعاهدن أن يتحدثن عن أزواجهن ولا يكتمن شيئا. بدأت الأولى تصف زوجها بأنه كلحم جمل غث برأس جبل يصعب الوصول إليه، وتذمرت الثانية فوصفته كأنه مستودع للعيوب والأمراض، وتكلمت الثالثة عن زوج طويل دون فائدة، إن نطقت طلقها وإن سكتت علقها، وهامت الرابعة بزوج كليل تهامة في طيب نسائمه لا تمله ولا يملها، ووصفت الخامسة زوجها بالفهد لكثرة نومه لكنه بين الناس كالأسد، وأنه لا يبالي بما تنفق وما تبقي من ماله، ووصفت السادسة زوجها بالأناني كثير الأكل والشرب، حتى عند نومه يأخذ اللحاف عنها ولا يبالي بمشاعرها. أما السابعة فاشتكت زوجا أحمق عيايا لا يقترب منه، أحياناً يشجها وربما كسر شيئاً منها أو جمع الأمرين لها. وتغنت الثامنة بزوج له رائحة طيب يدعى الزرنب، وله مس الأرنب لرقته. وافتخرت التاسعة بزوج رفيع العماد بين قومه، طويل حمائل السيف لطوله، عظيم الرماد لكرمه، حتى صار بيته كالنادي لقومه. أما العاشرة فوصفت زوجها بأنه خير من ذلك، فله إبل كثيرات، إذا سمعن صوت المزهر علامة قدوم الضيف أيقن أنه سينحرهن. وأخيرا تحدثت أم زرع عن زوجها الذي تزوجها فقيرة بشق خيمة متهالكة،
فأسكنها أرضا فيحاء ذات زراعة تجوبها الخيل بصهيلها والإبل بأطيطها، ألبسها حليا وأشبعها ودللها حتى سمنت، وعظمها فعظمت عند نفسها بين النساء، ورزقها الله ولدا خفيف اللحم كالسيف المسلول، وبنت الريانة العود عفيفة مؤدبة وبارة، ومنحها معينة نظيفة لا تفشي سرا ولا تفسد طعاما. لكن أبا زرع خرج يوما فصادف امرأة فاتنة الجسد فتزوجها وطلق أم زرع، وبعده تزوجت أم زرع، تزوجت شابا شريفا غنيا كريما أكرمها، ومن كرمه طلب أن تنعم مع أهلها بثرائه، لكن رغم سعادتها فإنها تتحسر على أبي زرع فتقول:

زرع. كان صلى الله عليه وسلم ينصت لتلك الحكاية، فإذا به يبوح لعائشة بحبه.

ولم يطلق. إحياء مشروع الحاخام بن الأشرف بعد غزوة المصطلق وبعد الإفك، رصد صلى الله عليه وسلم حركة خطيرة على دولته، تزامن حصار قريش والوثنيين مع نشاط خياني قادم من خيبر، حيث قرر يهود إحياء مشروع حاخامهم الهالك كعب بن الأشرف، أحياه خليفته حيي بن أخطب الذي اتصل بالقبائل الوثنية في الجزيرة، فأسفرت اتصالاته عن إقامة حلف عسكري يهودي وثني لاجتياح المدينة، ليس بالتناوب، فقد ثبت فشل التناوب. الخطة البديلة هي هجوم كاسح بجيوش وثنية هائلة دفعة واحدة تدك المدينة وتجتث الدولة الإسلامية، كما وعدهم حيي بن أخطب بإقناع يهود قريظة للقيام بهجوم خياني من الداخل لتشتيت تركيز المسلمين وإرباكهم فيسهل القضاء عليهم. تم الاتفاق وتم تحديد موعد الهجوم شتاء العام الخامس للهجرة، ذهل المسلمون وبات الأمر مخيفا، فهم لا يستطيعون الخروج للتصدي لتلك الجيوش الهائلة كما في بدر وأحد وذات الرقاع والمصطلق. الخروج هذه المرة انتحار وإلقاء بالدولة الإسلامية للتهلكة. تأمل صلى الله عليه وسلم تضاريس حبيبته طيبة، فوجدها كجنده على أهبة الاستعداد للوقوف معه، الجبال تحميهم من هنا والنخيل والمزارع من هناك، بقي مكان واحد مكشوف رخو كالخاصرة، وليس هناك وقت لبناء سور. لذا قرر صلى الله عليه وسلم حفر خندق لحماية الجبهة المكشوفة، ولم يصح أن سلمان الفارسي اقترح فكرة الحفر، فليس له خبرة عسكرية، وعيشته بفارس مترفة، ولما هرب من والده عمل بدور العبادة، ثم أصبح عبداً في مزارع يهود. الخندق أسلوب ابتكره صلى الله عليه وسلم كما ابتكر أسلوب الرماة بأحد، نقلة فارقة في الفن العسكري، أحدثها صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب التي تعتمد في حروبها على أسلوب الكر والفر، لكن الأحزاب سبقوه بخطة تجويع شديدة. فحين أقبل الشتاء واشتد البرد، بدأت المؤونة تقل والمدينة تجوع، قطع الأحزاب طرق التجارة من وإلى الدولة الإسلامية.

أقم مع الزمن. أمر صلى الله عليه وسلم بحفر خندق على امتداد الجبهة المكشوفة، وحرض جنده، وحدد لهم بداية الخندق ونهايته وعمقه، ثم حدد المسؤولين عن الحفر والمسؤولين عن نقل التراب، ثم بدأ بنفسه حين هوى بمعوله مدشنا الخندق. حفر الخندق. كانت فكرة الخندق فكرته صلى الله عليه وسلم، أمر بها ودشن مشروعه العسكري بأول ضربة بمعوله، ثم هوت المعاول والعتل والمساحي تعزف خندقا تشق الأرض، تملأ السماء بالذكر والحماس. تطاير غبار الخندق في أيام شاتية شديدة البرودة، ملأ الغبار الوجوه، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد. هكذا بشرهم صلى الله عليه وسلم. في الخندق يصعب تمييز القائد من الجندي، فهو صلى الله عليه وسلم مرة مع من يحفر ومرة مع من يحمل. يقول الفتى البراء بن عازب: رأيت النبي يوم الخندق ينقل معنا التراب حتى وارى شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. ويصف حماسه صلى الله عليه وسلم فيقول: كان يرفع بها صوته، أبينا أبينا، يمد صوته بآخرها. أحد المكلفين بالنقل يدعى سهل بن سعد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يحمسهم ويقول: كنا مع رسول الله في الخندق وهم يحفرون ونحن

0: أبدا. طالت مدة الحفر وطال معها الحصار، وبدأ الطعام يقل والخوف يزداد، وبدأت الجحافل الوثنية تقبل تهز الأرض نحو المدينة، وبدأت بيوت المؤمنين تخلو من الدقيق والتمر والسمن، فأصبح لزاما على الشعب ترشيد استهلاكه للطعام. ففي آخر 3 أيام من الحفر بلغ نصيب مجموعة منهم كمية من الشعير، كمية تملأ الكفين، يضعون عليها شحما ويطبخونها بالماء ثم يتناولونها، وهي التي يسمونها إهالة سنخة. يقول جابر بن عبد الله: أصاب النبي والمسلمين جهد شديد، فمكثوا 3 لا يجدون طعاما، حتى ربط النبي على بطنه حجرا من الجوع. شاهد جابر ذلك الحجر حين كان ورفاقه يحفرون، فصادفتهم كدية عجزوا عنها، فخرج من الخندق نحو قائده فقال: هذه كدية قد عرضت في الخندق. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. تألم جابر جدا، فانطلق إلى بيته يبحث عن طعام لنبيه، ففوجئ بطعام يكفي الجيش كله. كرامات جابر لا تنتهي. ترك جابر الحفر وصعد نحو قائده صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: هذه كدية قد عرضت في الخندق. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. عاد جابر ليكمل حفره، ثم نزل صلى الله عليه وسلم، فرش الصحابة ماء على الكدية، فقام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوبة بحجر، فأخذ المعول ثم قال: بسم الله، بسم الله، بسم الله، ثم رفع وهوى بكل قوته على الكدية، فإذا هي تتناثر شظايا. ثم فوجئ الصحابة وسط هذا البرد والجوع والقلق، فوجئوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم يبشرهم، يبشرهم بفتح إمبراطوريتي فارس والروم. بشرهم ولسان حال المنافقين يقول: أي فتح والأحزاب قادمون، أي فتح وقائدكم يربط الحجر على بطنه جوعا، اشبعوا أولا ثم احلموا، وإذا حلمتم فلا تحلموا بفارس والروم. أما المؤمنون فزادتهم البشرى إيمانا، ولسان حالهم يقول: صدق الله ورسوله. وأما جابر فأوجعته تقاسيم الجوع على نبيه، نبيه الذي طالما حدب عليه وواساه وصار له الأب بعد أبيه، فقال: يا رسول الله ائذن لي. فأذن له، فانطلق الفتى عبر شوارع المدينة التي يجوبها البرد والجوع والترقب. دخل بيته ليس هربا كالمنافقين، نادى زوجته وقد تغير وجهه حزنا فقال: ثكلتك أمك، إني قد رأيت من رسول الله شيئا لا صبر عليه، رأيت برسول الله خمصا شديدا، أي جوعا، فما عندك؟ تألمت الطيبة فقالت: عندي صاع من شعير وعناق. ذكى جابر عناقه وقطع لحمها مع أخواته، ثم وضعوها في قدر يسمونه البرمة، وانشغلت زوجته وباقي أخواته بطحن الشعير وعجنه، ثم تركنه ريثما يصلح. ثم خرج جابر لإكمال عمله في الخندق، ثم عاد إلى قائده واستأذنه ثانية، فذهب إلى بيته وتأمل العجين، فإذا هو قد أمكن وأصبح جاهزا للخبز، ثم وضع ثلاثة أحجار يسمونها الأثافي، وأشعل بينها النار، ووضع القدر عليها، وقبل أن يخرج طلب من زوجته أن تخبز، فأوقفته ورجته أن يقلل عدد المدعوين قائلة: لا تفضحني برسول الله وبمن معه. وصل جابر فتهادى وهمس بنبيه: إن عندنا طعيما لنا، فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك فعلت. أنصت صلى الله عليه وسلم لكلمة طعيم، فأراد استيضاحا أكثر فقال: ما هو وكم هو؟ قال: صاع من شعير وعناق. هنا نطق صلى الله عليه وسلم وحيا فقال: ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة من الأثافي ولا تخرج الخبز من التنور. شبع أهل الخندق. نطق النبي صلى الله عليه وسلم وحيا فقال لجابر: ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة من الأثافي ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي. انطلق جابر ليخبر زوجته، ثم توجه القائد صلى الله عليه وسلم إلى جنده في الخندق وهتف بهم: قوموا إلى بيت جابر. ألقيت المعاول والمحافر في الخندق، ونفض الرجال الغبار عن وجوههم وثيابهم، وغسلوا أيديهم، وسالت بهم الشوارع، واحتفت بهم الأحياء. سمع جابر أصوات الرجال في الخارج فخرج، فصدمه المشهد فقال: فاستحييت حياء حتى لا يعلمه إلا الله. ثم دخل يتصبب خجلا وقال لزوجته: قد افتضحت ثكلتك أمك، وقد جاءك رسول الله وأصحابه أجمعون. لامته المرأة ظانة أنه لم يخبر نبيه بقلة الطعام، فقالت: بك وبك. فقال لها: قد فعلت الذي قلت. فقالت: أكان رسول الله سألك عن الطعام؟ قال: نعم. فهدأت وقالت: الله ورسوله أعلم. ثم قامت بإطفاء نار التنور تاركة الخبز فيه، وتركت القدر على الأثافي، وشيئا فشيئا اكتظت الشوارع المؤدية إلى بيت جابر بألف بطل أنهكهم الجوع، وهم سعداء بوجبة قد تطفئ لهب الجوع وتخفف برد الشتاء. استأذن النبي القائد صلى الله عليه وسلم، فاحتفى به الفتى وهو خجل، فدخل صلى الله عليه وسلم ثم توجه إلى الفرن والقدر، فدعا ربه أن يبارك بما فيهما. أحضر جابر عدة أطباق تسمى الواحدة صحفة، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أبطاله وقال: لا تضاغطوا. أما جابر فجعل هو ورأس الدولة يخدمون الجند، يثردون خبز الشعير على الصحفة، ثم يتجهون إلى القدر يغرفون من لحمه ومرقه ويسكبونه على الثريد. كانت الصحفة كبيرة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ليجلس على الصحفة سبعة أو ثمانية. وهكذا أصبحت الدفعة تقترب من الثلاثين أو تزيد. ولما انتهت الدفعة الأولى دخلت الدفعة الثانية، فكشف جابر الفرن والقدر ليفاجأ ويقول: كشفنا التنور والبرمة، فإذا هما قد عادا إلى أملأ ما كانا، فنثرد ونغرف ونقرب إليهم، فلم نزل نفعل ذلك. كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناها أملأ ما كانا، حتى شبع المسلمون منها وهم ألف. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي. نظر صلى الله عليه وسلم إلى الطعام الوفير، فقال لجابر موصيا بجيرانه بالفقراء: إن الناس قد أصابتهم مخمصة، فكلوا وأطعموا. قال جابر: فلم نزل يومنا نأكل ونطعم.
1: في ظلال السيرة.
2: أحبتنا الكرام، انتهت هذه المجموعة، وحتى لقائنا في المجموعة التالية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قام بإعداد هذه المادة الأستاذ محمد الصوياني، تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ محمد بن سعد الفرشان. وتقبلوا تحيات مؤسسة النجاشي للبرمجيات، المملكة العربية السعودية، الرياض. لطلبات التوزيع الخيري يرجى الاتصال بالأرقام التالية: الهاتف 011-494-6666، الجوال 05-03-24-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6- 4 7 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام غابة من الأصنام وأودية تسيل دماء بريئة وعادات بالية وتقاليد محيرة. ثم بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فحمل الأمانة وأدى الرسالة، فكانت هذه السيرة. مؤسسة النجاشي للبرمجيات تقدم
1: في ظلال السيرة،
0: المجموعة الرابعة، حاخام يتسلل كالحية. أكمل المجاهدون حفر خندقهم، ثم وصلت الأخبار بأن جيوش الأحزاب المرعبة قد حطت وعسكرت قبيل المدينة. نزل جيش قريش الكبير برومة، وعسكر جيش غطفان الهائل بجانب أحد، وتفرقت يهود وبقية الوثنيين هنا وهناك، أغلقت كل الطرق، وتم اكتساح كل البلدات المسلمة خارج المدينة التي شهدت حركة نزوح داخلية للمسلمين هرباً من الفوضى التي أحدثها الوثنيون.

الإسلامية في سويعات، ولم يبق سوى الدور اليهودي الأهم بالداخل، دور بني قريظة الذين خانوا الدولة الإسلامية مرتين، لكن يبدو أنهم ما زالوا متمسكين بمعاهدتهم مع القائد صلى الله عليه وسلم، فلم تصل منهم إشارات أو رسائل تدل على خيانتهم الثالثة. شعر الأحزاب بأهمية دور بني قريظة في هذه المعركة الحاسمة، فهم من سيساهم في انهيار الدولة الإسلامية ويعجل بسقوطها من الداخل. تطوع الحاخام الخائن حيي بن أخطب للأحزاب بمهمة إقناع قريظة، تسلل كالحية بين النخيل والجبال متخفيا عن أعين المسلمين، فهو من أعلم الناس بالطرق الملتوية نحو قريظة، مشى حتى وصل حصنهم، طرق باب الحصن وصاح بحراسه، فنظروا إليه فعرفوه، وفزعوا من مجيئه ولم يفتحوا له. اتجه الحرس إلى قائدهم الحاخام كعب بن أسد الذي وقع معاهدة الصلح مع الدولة الإسلامية، فأخبروه ففزع وتشاءم من مجيء ابن أخطب، فأمرهم بإغلاق الأبواب وعدم السماح له بالدخول. ظل حيي يرفع صوته ينادي كعب بن أسد ويقول: ويحك يا كعب، افتح لي حتى أدخل عليك. فلم يجد كعب بدا من طرده بنفسه، فنهض وهتف: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإن

صدقا ووفاء، وقد وادعني موادعة، فدعني وارجع عني. أدرك حيي أن مهمته فاشلة، لكنه لم ييأس، فأدخل عنصر الاستفزاز قائلا: والله إن أغلقت دوني إلا عن خشيتك أن آكل معك. شعر كعب بالإهانة، فأخذته العزة بالذنب، وأمرهم بفتح الباب له، فتسللت الحية وغرزت أنيابها في ذلك الحصن الآمن، وأف

ثالثة. قام حاخام قريظة كعب بن أسد الذي وقع المعاهدة الثالثة مع الدولة الإسلامية، قام بطرد حاخام بن النضير حيي بن أخطب صاحب فكرة تحريض الأحزاب الوثنية على الدولة الإسلامية. لم ينصرف حيي، كان يعرف كيف يستفز كعبا. قال له: إنك لا تريد أن تفتح لي، لأنك لا تريد أن آكل معك. نجح الاستفزاز ففتح الباب ودخل حيي، لكن كعبا قال: يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإنه

صدقا ووفاء، وقد وادعني موادعة فدعني وارجع عني. فرد عليه حيي والحماس يملأ ثيابه: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر، بقريش معها قادتها حتى أنزلتها برومة، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتها إلى جانب أحد، جئتك ببحر طام لا يرده شيء. فقال كعب: جئتني والله بالذل، ويلك فدعني وما أنا عليه، فإنه لا حاجة لي بك ولا بما تدعوني إليه. بدأ حيي يمني كعبا بزوال الدولة الإسلامية وانمحاء الإسلام، بأمهات المؤمنين والنساء المسلمات جواري في حصنه. بدأ يجري له عمليات حسابية: ماذا يفعل 1000 مقاتل مسلم جائع أمام 10,000 مقاتل مدجج بالسلاح؟ بدأ بإخافته من الأحزاب وأنهم سيعاقبونه إن ظل على مسالمته وعهده مع محمد. ظل حيي بن أخطب يفتله في الذروة والغارب حتى أطاع له، لكن كعب بن أسد أراد ضمانات من حيي ألا يتخلى عنه. ماذا لو عاد الأحزاب دون حرب؟ هنا أعطاه حيي بن أخطب العهد والميثاق: لئن رجعت قريش وغطفان قبل أن يصيبوا محمدا، لأدخلن معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. اقتنع كعب بن أسد بجدية العرض، وأن 10,000 مقاتل وثني سيدفعون فاتورة خيانته. فنقض العهد وأظهر البراءة من القائد صلى الله عليه وسلم وما كان بينه وبينه. أرسل له يعلن أنه مع الأحزاب وأنه شريك في الحرب. وصل الخبر إلى المسلمين فزلزلوا زلزالا شديدا وارتبكوا، ونالت الخيانة اليهودية 3 من معنويات الكثيرين، وبدأ المنافقون يرتجفون تدور أعينهم. بدأوا يستأذنون هربا إلى بيوتهم. شعر القائد صلى الله عليه وسلم بهول الأمر، فأمر بجمع النساء والأطفال في حصن منيع، حصن بني حارثة. فامتلأ الحصن بنظراتهم البريئة الخائفة. أحد قادة الأحزاب يتسلل. تحركت كتائب الأحزاب نحو المدينة تهز الأرض، وأعلن يهود قريظة الحرب، وفر المنافقون إلى بيوتهم، وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا.
فجمع القائد صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال في حصن بني حارثة، ثم نشر الرماة على امتداد الخندق، فاتخذوا المتاريس وهم يرون طوفان الأحزاب ويسمعون صيحاتهم المنتشية تلوث الأجواء وتثير الرعب. وفجأة تلاشى الصياح والحماس وتلاشى الغبار، ابتلع الخندق طوفان الحماس، صعق الوثنيون لعبقرية محمد صلى الله عليه وسلم ودهائه، وأذهلهم خندقه، طافت خيلهم مذهولة حول المدينة، جن جنونهم وهم يرون غابات النخيل والجبال تناضل عن مدينة التوحيد. تحير قادتهم، فقد خططوا لمعركة خاطفة وسريعة لا تستغرق ساعة من نهار.

ساعات مرت، ومر اليوم الأول محبطا. فكر أحد قادة الأحزاب بغنائم مجانية، فتسلل دون علم قريش نحو القائد صلى الله عليه وسلم. تسلل الحارث الغطفاني سرا خلال طرق ملتوية حتى دخل المدينة. سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فدلوه عليه، ولما أصبح أمامه خاطبه بزهو وهدده بثقة، فقال: يا محمد، ناصفنا تمر المدينة، وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا. أنصت صلى الله عليه وسلم بهدوء، فلم يرفض دفع نصف إنتاج دولته من التمر، بل رأى أن إبقاء هذه القبيلة العظيمة غطفان على الحياد فرصة لتفكيك الأحزاب، لكنه ما اتخذ قرارا دون مشورة شعبه، وما نقض يوما عهده لهم ببيعة العقبة. فلولا الله ثم هذا الشعب لظل يطارد في شعاب مكة. طلب صلى الله عليه وسلم من الحارث أن يمهله حتى يستشير زعيمي الأنصار. انصرف الحارث على أن يعود، فاستدعى صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وشاورهما في تجنيب الدولة حربا طاحنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وأن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد. فأجمل السعدان إجابتهما بثلاث نقاط تمثل منهج المسلم في التلقي عن قيادته. فقال: يا رسول الله، أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع لهواك ورأيك؟ ولما نطقا بالثالثة كشف أهمية الشورى في الإسلام. الشورى حين بلغت القلوب الحناجر، لاحت فرصة للقائد صلى الله عليه وسلم لتفادي الصدام مع جيوش الأحزاب التي لا قبل للدولة الإسلامية بها، وذلك بتقديم نصف إنتاج الوطن من التمر لقائد غطفان، مرونة وذكاء قيادي للحفاظ على المكتسبات. لذا نادى صلى الله عليه وسلم وزيريه أميري الأوس والخزرج، فالتمر يخرج من أرضهم، والتمر ملك الناس وليس ملكا للدولة. وسلم وزيريه أميري الأوس والخزرج، فالتمر يخرج من أرضهم، والتمر ملك الناس وليس ملكا للدولة. دعاهما ليستشيرهما كما هي سنته، فأجابه الوزيران: يا رسول الله،
أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع لهواك ورأيك، فإن كنت

سواء، ما ينالون منا تمرة إلا بشرا أو قرا، ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ قدم صلى الله عليه وسلم رأي وزيريه وهو خيار الصمود على رأيه وهو تقديم التنازل المالي، بعد أن رأى عزما لا يفل وعزيمة لا تتراجع. فما استشار صلى الله عليه وسلم شعبه إلا استنار برأيهم وأخذ به، بل وقدمه على رأيه، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عند استشارته يبحث عما يؤيده وعما يبرر له، بل يبحث عن الأهم، وهو ما يقوي دولته ويحمي شعبه وينصر دينه. انصرف الوزيران وجاء الزعيم الوثني الذي طلب التمر، ولما وقف أمامه أخبره صلى الله عليه وسلم برفض مستشاريه، فهاج غضبا وقال: غدرت يا محمد. لم يرد صلى الله عليه وسلم عليه، صعقه حسان بن ثابت بأبيات فصاح: كف عنا يا محمد لسان حسان، فلو مزج به ماء البحر لمزجه. ثم امتطى راحلته وغادر إلى معسكره ليشن حربا مخيفة. أما القائد صلى الله عليه وسلم فعاد لرماته المنتشرين على امتداد الخندق، عاد يبث فيهم الحماس خشية مباغتة الأحزاب، لكن خشيته من خيانة قريظة أعظم، فقد تكفل الخندق بصد الوثنيين، لكن من يصد قريظة إن تحركت؟ سيضطر صلى الله عليه وسلم لسحب جيشه كله لصدها.

توحى لعشرة آلاف وثني مدجج، كارثة كشفت بعد نظره صلى الله عليه وسلم حين أمر بالتخلص من صاحب فكرة الأحزاب الخائن كعب بن الأشرف. مر النهار وخيم الليل وأشعلت النيران على جانبي الخندق، كان الليل مخيفا والدروب غير آمنة، فخشي القائد صلى الله عليه وسلم من تسلل الوثنيين، فأعطى رجاله كلمة سر يختبرون بها من يشكون بأمره، فقال: إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. ثم أشرقت شمس يوم جديد، وإذا بهم يسمعون صياحاً من يبارز. خندق من الرعب. طلع فجر جديد وهب برد شديد، زاد حيرة قادة الأحزاب الوثنية الذين عقدوا الاجتماعات لاقتحام المدينة وحسم المعركة، ثرثروا لكنهم لم يقولوا شيئا، فقد قال محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء. عبقريته العسكرية أصابتهم بالجنون، لم يبق لهم سوى ضرب الأكف وإشعال الحطب والاستدفاء، ثم قرروا قتل هذا الملل بأي شيء، لكن كيف وما من عدو بين أيديهم؟ لاحت فكرة يائسة: من يبارز؟ صرخ بها شجاع يقال له عمرو بن ود، فبرز له علي بن أبي طالب فضربه ضربة تركه بعدها جثة يتلبط بدمه. لم يحدث اشتباك بعد المبارزة كما جرت العادة في بدر وأحد، فالاشتباك مستحيل بوجود هذا الخندق. عادت جيوشهم من جديد للكمون الممل، جربوا أسلوب القصف بالسهام فرد المسلمون، فحدثت إصابات بين الطرفين، ثم سكتت السهام وعاد الوضع لحالة الكمون مجددا، وتململت الجيوش الهائلة وأصابها الإحباط. ثم تقدم القناصة فكمنوا خلف الأكمات لتتحول معركة الوثنيين إلى رحلة قنص. ظلوا يراقبون ويقنصون من بعيد ساعات وساعات في عملية مملة تقتل المعنويات وتشجع على شرب الخمر لنسيان البؤس حول هذا الخندق المخيف. لم يبق للأحزاب إلا أمل واحد: قريظة. إن هجمت وطعنت المسلمين من الخلف ستنحل كل العقد وستستباح المدينة، وهي مهمة لا يجيدها سوى رأس الفتنة الحاخام الخائن حيي بن أخطب، الذي تسلل مجددا نحو خونة قريظة ليحرضهم على التحرك ويغريهم بالهجوم. لكن الله ألقى الرعب في قلوبهم
فظلوا يرتجفون في حصونهم لأنه لم ترد لهم أي أخبار عن اقتحام للمدينة، ولا يريدون أن تكون الضربة الأولى بهم. لم يخرجوا ولم يخرجوا حيي بن أخطب الخائن بعد أن أدركوا هول الورطة التي ورطهم بها. أما المؤمنون فأصابهم رعب وصفه الله بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وأما المنافقون فانخلعت قلوبهم وهربوا، ولم يكتفوا بالفرار، بل بدأوا يخذلون كعادتهم، ينادون المؤمنين: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وفجأة اكتشف الوثنيون ثغرة خطيرة في الخندق، ثغرة أذهلت الصحابة عن كل شيء حتى عن الصلاة. ثغرة في الخندق. في ظهيرة أحد أيام الحصار، عثر الوثنيون على ثغرة يتسللون منها، ربما كانت منطقة غير عميقة في الخندق، وربما كانت على أطرافه. تكدس الوثنيون وبدأوا الاقتحام من خلالها. قاوم المؤمنون، ووصل الخبر إلى القائد صلى الله عليه وسلم، فانطلق نحو تلك الثغرة مع بعض شجعانه لصد المقتحمين. كانت معركة شرسة خاضها كبار الصحابة. لم يتمكن صلى الله عليه وسلم من مغادرة المكان، لكن الأماكن الأخرى كانت حاضرة في ذهنه. شعر بقلق من نقطة القوة لدى الأحزاب، وهو جيش قريظة، فهتف برجاله فقال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. كان الزبير بن العوام قريبا منه فقال: أنا. ثم انطلق على فرسه كالسهم يرصد الطريق ويتلفت حتى وصل إلى الحصن. مسح المنطقة فوجد يهود في حالة تأهب للحرب وإصرار على الخيانة، لكن شيئا ما يجعلهم قابعين في حصنهم، ربما ينتظرون اقتحام الأحزاب. رجع الفارس ينهب الأرض، وفي الطريق مر بحصن بني حارثة، حيث زوجته ذات النطاقين وأمهات المؤمنين، وحيث تحدث حركة بألوان البراءة. ففي غفلة من أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة، صعد طفلاهما عمر بن أبي سلمة الذي تجاوز السادسة، وعبد الله بن الزبير الذي بلغ الخامسة، صعدا لسطح الحصن لمشاهدة ما يجري على الأرض، لكن جدار السطح كان أرفع من قامتيهما، فاتفقا أن ينحني أحدهما فيصعد رفيقه على ظهره وينظر، ثم ينزل ليأخذ الآخر دوره،
حركات مفعمة بالحلم بالفروسية. وفجأة رأى عبد الله والده الزبير فقال: عرفت أبي حين يمر إلى بني قريظة على فرسه. عاد الزبير إلى قائده فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم مثمنا فروسيته: فداك أبي وأمي. وبعد فترة عام

بخبر القوم، فقال الزبير: أنا. فانطلق ثم عاد بالتقرير نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. ظل القائد صلى الله عليه وسلم يدافع عن تلك الثغرة من الظهر حتى غابت الشمس، فيأس الوثنيون وانسحبوا، وإذا بعمر يقبل وهو يسب المشركين ويقول: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها.

صلوا المغرب. عائشة تخشى على سعد بن معاذ. لم تكن النساء في حالة استرخاء في ذلك الحصن، كن في حالة استنفار ودعاء وترقب واستعداد حتى للقتال والشهادة. ففي بداية دخولهن الحصن خرجت عائشة وأم سعد بن معاذ تقفوان آثار الناس، وفجأة سمعت عائشة وئيد الأرض خلفها، فجلست إلى الأرض، فإذا هو سعد بن معاذ بهيبته وطوله الفارع وابن أخيه الحارث. كان سعد يرتجز بأبيات

أحسن الموت إذا حان الأجل. هتفت أم سعد بقرة عينها وقالت: إلحق يا بني، فقد والله أخرت. أما عائشة فتأملت درع المؤمن الذي دافع عنها بسيفه ولسانه، فخشيت على أطرافه لأنها مكشوفة، فالتفتت إلى أمه وقالت: يا أم سعد، لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي. واصلت المشي حتى وصلت إلى حديقة، فاقتحمتها عائشة لتفاجأ بعمر بن الخطاب ومعه رجال، أحدهم غطى وجهه بالحديد. أوقف عمر المرأة

ساعة إذ فدخلت فيها انزعج الفارس المدرع من كثرة اللوم فكشف عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله فهتف بعمر يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل عادت عائشة إلى الحصن وصال سعد وجال حتى لمحه قناص وثني يقال له ابن العرقة فانتزع سهما ووضعه في كبد قوسه وشده بأقصى قوته ثم أطلقه قذيفة وهو يقول خذها مني وأنا ابن العرقة انطلق السهم فلم يتوقف إلا في عرق ذراع سعد بن معاذ الذي يسمى الأكحل تغيرت ملامح سعد ومد يده الأخرى إلى السهم فانتزعه فانفجر الدم حيث تخوفت عائشة ربط إخوته جرحه وأخذوه إلى القائد صلى الله عليه وسلم الذي أحزنه ما حدث لوزيره فاجتهد اجتهاد البشر فكواه بالنار لكن الذراع تورمت فطلب صلى الله عليه وسلم أن تنصب له خيمة في المسجد لتمريضه لكن سعدا كان يعاني من جرح أشد لا يندمل إنه جرح غائر في قلبه جرح خيانة حلفائه ومواليه اليهود الذين خانوا حلفه وغدروا بدولته وتآمروا على نبيه صلى الله عليه وسلم

من قريظة. داهية غطفان وخيانة قريظة الرابعة. أثناء الحصار تحرك قلب أحد دهاة غطفان فتسلل نحو المدينة حتى تمكن من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رآه رأى الحياة، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وخلع الوثنية والأصنام، ورضي أن يكون محاصرًا مع نبي الله بدل أن يكون محاصرًا من أجل حطبة أو حجر. أسلم نعيم بن مسعود الغطفاني دون علم قومه، وتمنى لو صعدت روحه دفاعًا عن دينه. احتفى القائد صلى الله عليه وسلم به، وفي أحد أيام الحصار استدعاه، وكان استدعاؤه منعطفًا في سير المعركة. فبعد أن تيقن يهود قريظة أن الأحزاب الوثنية غير قادرة على اقتحام الخندق، تحسسوا رقابهم وشعروا بورطتهم وفداحة جرمهم، فكروا وفكروا بحثًا عن مهرب من خيانتهم، فلم يجدوا سوى علاج خيانتهم بخيانة معاكسة. فتح باب حصنهم فانطلق منه راكب ينهب الأرض يبحث عن قائد الدولة الإسلامية، ولما وصل أخذوه إليه، ولما وقف أمامه قدم اقتراحًا من حاخاماتهم يطلبون فيه الصفح مقابل عرض أغضبه صلى الله عليه وسلم، وأكد له أن هؤلاء اليهود لا عهد لهم ولا أمان، وكأن الخيانة جزء من لحمهم ودمهم، كأنهم يتنفسونها مع الهواء ويشربونها مع الماء. قال الحاخامات: إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجال الرهن من قريش وغطفان من أشرافهم فندفعهم إليك فتقتلهم. لم يرد صلى الله عليه وسلم عليه، تركهم في حيرتهم، فانصرف مبعوثهم حائرا. ومباشرة استدعى صلى الله عليه وسلم داهية غطفان نعيم بن مسعود، وكان نعيم في الجاهلية نموما يجيد التحريش بين الخصوم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قد بعثت إلي، إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجال الرهن من قريش وغطفان من أشرافهم فندفعهم إليك فتقتلهم. نهض نعيم، فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحرب خدعة. توجه نعيم نحو الحارث وأبي سفيان فأخبرهما بخيانة يهود لهما واستعدادها لاستدراجهما واستدراج كبار الوثنيين، ثم أسرهم وتسليمهم لمحمد ليقتلهم. صدم زعماء الأحزاب من خسة قريظة، وهي التي قامت بجمع الأحزاب وتأليبهم، وأدركوا أن من الغباء الوثوق بمعاهدة يوقع عليها يهودي. أصيبوا بالإحباط وخارت قواهم، وظلوا وسط عالم من الحيرة والخمول،
وفجأة دبت بينهم حركة جنونية، الكل يركض، الكل يختبئ، لكن إلى أين؟ الشبح الهائل. نحر نعيم بن مسعود الغطفاني قادة الأحزاب حين أخبرهم أن قريظة ستدعوهم لاجتماع ثم تغدر بهم وتسلمهم لمحمد ليحز رؤوسهم، أدركوا أن الثقة باليهود انتحار، انهارت معنوياتهم، ولفهم سكون وبرد كالموت. لا بأس بإشعال الحطب والتحلق حوله لطرد البرد والسآمة بالثرثرة، وفجأة توقفت الثرثرة وفز الآلاف، واتسعت أعينهم، وارتجفت قلوبهم، وامتدت أيديهم وأصابعهم تشير لشيء مقبل من بعيد. دب في المعسكر الهائل نشاط كالجنون، على صياحهم وهم يرون جبلا هائلا يزحف نحوهم، تراكض الشجعان والجبناء في كل اتجاه، فهو يطيح بكل من أمامه ويسحق كل ما أمامه، يحوله إلى نفايات، وكأنه يقلب الأرض، غبار وأوراق وسعف وقش وثياب، فوضى تملأ ما بين السماء والأرض، فوضى يتعاظم حجمها، تسد الأفق، تغطي الشمس وتقترب كالموت. اسودت الدنيا وتحول النهار إلى ليل. اندس الوثنيون في خيامهم، وامتدت قبضة الريح تدك معسكرهم، فجفلت الخيل وندت الإبل، والريح السوداء تطوح بالقدور، بالفرش تنثر الجمر والرماد والدقيق والطعام في كل اتجاه، وتقتلع الخيام، فإذا الوثنيون في عراء بلا مخابئ، لا أحد يرى، فالريح تملأ الأعين والأفواه بالتراب، لا أحد يسمع، فالريح تزمجر، تصم الآذان، لا أحد يتكلم، فالريح تلقي كلمتها. الوثنيون خائفون، قد حنوا رؤوسهم وألصقوها بالأرض أو بين أرجلهم، يحمونها بأيديهم وما تبقى لهم من ثياب، وبعضهم يقعد خشية أن تطوح به، وقريظة ترى الجبل الأسود يمر من بعيد فترتعد، والمنافقون في بيوتهم ينسون خمرهم وطعامهم، وهم يرون المدينة بلا نهار بلا شمس، لأول مرة يرون هذه الأجواء المرعبة. أما المؤمنون فحول نبيهم صلى الله عليه وسلم يرتجفون بردا وجوعا، ويتوجسون من هذا الجدار الأسود الذي حال بينهم وبين الأحزاب. وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم
يطلب منهم الانصراف إلى بيوتهم، وهو يرى نصر الله أمامه، فقد كان قبل قليل ببطن الشعب قرب خرابة قديمة يصلي يناشد الجبار: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. يدعو والريح استجابة، يدعو والريح تدمر. برد أذهل كبار الصحابة عن نداء نبيهم صلى الله عليه وسلم. الريح تدمر، تحول معسكرات الأحزاب حول الخندق إلى ساحة فوضى ونفايات، والبرد يجعل المكان زمهريرا لا يطاق. كلما رفع الوثنيون رؤوسهم لا يدرون أينشغلون بأعينهم وأنوفهم وآذانهم أم بالبحث عما يخفف هذا الزمهرير. كانوا خائفين متسخين، وكأن العاصفة قد طوحت بهم في مكان لا يعرفونه. عركوا أعينهم ونظروا حولهم فرأوا دوابهم ناقصة وأوعيتهم ونيرانهم مختفية، لا خيام لا طعام، والليل يقبل كالوحش كالموت. والكثير ينتظر توقف العاصفة ليهرب إلى دياره، فالمكان يجوبه الموت والجوع والبرد. المكان مكب نفايات، نال المدينة القليل من تلك العاصفة والكثير من بردها. أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فأيقن بنصر ربه، فطلب من أبطاله الذين ينتفضون من البرد الانصراف إلى بيوتهم. وحين خيم الليل لم يبق معه سوى القليل، أحدهم عثمان بن مضعون الذي نادى ابن أخته عبد الله بن عمر بن الخطاب ذا 15 عاما فقال: ائتنا بطعام ولحاف. لبى الفتى الذي يخوض أول حروبه نداء خاله، لكنه لن يذهب حتى يستأذن. توجه نحو قائده صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، فأذن له وحمله رسالة وسط هذا الزمهرير، فقال: من لقيت من أصحابي فمرهم يرجعوا. انطلق يرتجف بردا ويقول: ذهبت والريح تسفي كل شيء، فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي، فما يلوي أحد منهم عنقه. عاد ابن عمر إلى العراء، إلى مشارف الخندق حيث خفت الريح وازداد البرد. برد جمد الصحابة،

يجبه منهم أحد، كرر صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فلم يجبه أحد، فكررها ثالثة، فخيم السكون، حتى قال حذيفة: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. نهض حذيفة وأقبل ينتفض، يرتجف، يهتز في مشيته، حتى وقف أمام قائده صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم له: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، أي لا تثرهم ولا تلفت انتباههم علينا. انطلق حذيفة، ولما انطلق تغيرت مشيته فجأة. قم يا نومان. كان حذيفة يلف ثيابه على جسده ويرتجف من البرد حين أمره قائده صلى الله عليه وسلم، وحالما لبى نداءه واتجه نحو معسكر الوثنيين تغيرت مشيته، رفع رأسه ولم يعد يفرك يديه أو يشدهما حول كتفيه، لقد انساب الدفء إلى جسده وكأنه في حمام للبخار. إنه يقول: لما وليت من عنده صلى الله عليه وسلم جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. تسلل حذيفة وتظاهر بالبرد وتقنع حتى لا يعرفه أحد، وفجأة اتسعت عيناه على مشهد بالغ الإغراء، فانتزع من كنانته سهماً ووضعه في كبد القوس وشد الوتر، لكن شيئاً جعله يعيد السهم إلى مكانه ويقول: رأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهماً في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله: ولا تذعرهم علي، أي لا تثرهم، ولو رميته لأصبته. بدأ حذيفة يتأمل المشهد المذهل ويقترب من أبي سفيان الذي أعطى ظهره للنار. شعر أبو سفيان بالهزيمة المحققة فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. ثم نهض أبو سفيان ثقيلا محبطا واتجه بوجهه نحو بقايا الوثنيين يخطب فيهم، يعلن نهاية الحرب الفاشلة التي ما جزموا يوما بنصر مثل ما جزموا بها. قام يعلن حجم الكارثة التي جرهم الخونة اليهود إليها، فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام
لقد هلك الكراع والخف، يعني الخيل والإبل، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. نهض الوثنيون وبدأوا يلملمون ما تبقى لهم، يبحثون يفتشون عن أمتعتهم ودوابهم، يسأل بعضهم بعضا، فيكتفي الكثير منهم بضرب الأكف وزم الشفاه ورفع الحواجب واللعن والتذمر. فمحمد لا تفصله عنهم سوى بضعة أمتار، ومع ذلك يرونه أبعد من القمر، أبعد من الشمس ومن السماء. بدأت رحلة الرجوع التعيسة على الأقدام والدواب، وعاد حذيفة إلى قائده ممتلئاً بالدفء وبالأخبار السارة. وما إن أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وعاد إليه البرد، فطلب منه أن يخلد إلى الراحة، وغطاه بعباءته، وظل صلى الله عليه وسلم يصلي شكرا لله حتى لاح الفجر، فأذن بلال.

وأشرق فجر النصر. صلى القائد صلى الله عليه وسلم وخلفه جنده على مشارف الخندق صلاة الفجر وسط أجواء بالغة البرودة، وبشرهم بنصر الله، ثم خرجوا نحو معسكرات الوثنيين فإذا هي خالية منهم مبعثرة، قد اشتاقت إلى نبيها صلى الله عليه وسلم وإلى أحبتها.

صوته ثناء على ربه كما هي سنته في معاركه، لم يقل لهم انتصرت بعبقريتي ودهائي، لم يقل انتصرت بل قال نصرت. كان ينسب الخير دائما لربه وينسب الأخطاء لذاته البشرية بعيدا عن الوحي. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: نصرت بالصبا، وهي الريح الآتية من المشرق، وأهلكت عاد بالدبور، وهي الآتية من الغرب.

الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده، ثم أعلن لجنده مرحلة انتقالية لدولته، لا خوف بعد اليوم من قريش، لا خوف من الوثنية في الجزيرة العربية التي رمته كلها عن قوس واحدة من أول يوم وضع قدمه فيها في المدينة. بشر أصحابه قائلا: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. انتهى زمن الاضطهاد والترويع والتخويف الذي ظل الطغاة يمارسونه على نبي سلاحه الكلمة والإقناع، يمارسونه على دعاة التوحيد، على الدولة الإسلامية، وذلك على مدى 18 عاما. انتهى كل هذا، فقد أيقن كل وثني أن مواجهة الدولة الإسلامية نوع من العبث. تفقد المؤمنون المكان وغنموا ما غنموا دون حرب، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليبشر شعبه الخائف المحاصر. يسير صلى الله عليه وسلم عبر الطرقات فتفتح الأبواب ويرتفع الحمد والشكر والتكبير، وتفتح أبواب أخرى فتطل منها عقارب النفاق تدور أعينهم كاللصوص، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ولم يهزموا، ويتمنون لو كانوا بعيدا في البادية. يتلفت المنافقون يسألون المؤمنين عما جرى، فتصدمهم الإجابة: ويموت ابن سلول بغيظه. ويتجه الأبطال إلى بيوتهم ليغسلوا غبار المعركة وآثار المعركة. ويدخل القائد صلى الله عليه وسلم بيته فيضع سلاحه ويغتسل، وفجأة

سلاح يقف ببابه ويأمره بلبس أداة الحرب من جديد. أمر عاجل بمعركة عاجلة. عاد القائد صلى الله عليه وسلم من الخندق بعيد صلاة الظهر، عاد عبر شوارع المدينة الخائفة يطمئنها، يبشرها بنصر الله. وعلى وقع التكبير فتحت بوابة حصن بني الحارث احتفاء به وبأبطاله.

فتحت بوابة الحصن الذي امتلأ بالأطفال والنساء الخائفين لأسابيع، فتح لتنطلق منه النساء والأطفال. ازدانت الشوارع بالعناق والدموع، وتدلت أرجل الأطفال الصغيرة على أكتاف الأبطال، وأشرقت ضحكاتهم وأسئلتهم والتفاتاتهم البريئة، والتم شمل العائلات فتهادت نحو بيوتها ليغسلوا عنهم غبار الريح والحصار. ويدخل القائد المظفر صلى الله عليه وسلم بيته فيضع سلاحه ويغتسل، وبينما كان يستعد للاسترخاء قليلا إذ بفارس صارم مدجج بالسلاح يقف ببابه. خرج صلى الله عليه وسلم للقائه، فاستغرب الفارس اغتسال النبي، فالساعة لم تزل ساعة حرب، ساعة حرب لم يخطط لها محمد ولا فرسانه. إنها أوامر عليا من السماء لا تقبل التأجيل. قال الفارس بنبرة حاسمة: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. استغرب القائد صلى الله عليه وسلم الأمر، فالأحزاب قد لاذوا بالفرار، والساعة ساعة استرخاء. لذا قال لهذا الغريب الصارم: إلى أين؟ رفع الغريب يده ثم مدها كالرمح نحو بؤرة الخيانة وحاخامات الغدر الذين خانوا الدولة الإسلامية 4 مرات، وخططوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، ونقضوا المعاهدات 4 مرات. رفع جبريل يده وهو على صورة فارس وقال: ها هنا، وأشار إلى يهود قريظة. امتثل القائد صلى الله عليه وسلم، فدخل بيته وتسلح في وقت استرخاء وقيلولة، ثم استدعى الفتى الجسور عبد الله بن عمر وبعض الشباب، وطلب منهم الانطلاق قبله للرصد، وقال: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. بينما توجه صلى الله عليه وسلم إلى مسجده كالعادة ليعلن الحرب من هناك، فهذه هي الحرب الوحيدة التي لن يستشير فيها شعبه، ولم تكن بإرادته. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد حيث تلك الخيمة الصغيرة التي أمر صلى الله عليه وسلم بنصبها لعلاج حبيبه العظيم سعد بن معاذ الذي دعا الله ألا يميته حتى يشفي غليله من حلفائه قريظة الذين أكرمهم فأهانوه وحماهم فخانوه وسالمهم فغدروا به وغدروا بدولته دون أي مبرر سوى الحقد. لكن كيف سيشفي سعد غليله وقد نزف كمية من الدم لا يستطيع معها الحرام؟قريظة تبحث عن طوق نجاح. انطلق ابن عمر وأصحابه لرصد تحركات قريظة،
وفي الطريق توقفوا ونظروا إلى الشمس وتأملوا ظلها، فوجدوا أن ظل الواحد منهم يعادل طوله مرتين، وهذا يعني دخول وقت صلاة العصر. فتوقف بعضهم لأداء الصلاة، وواصل البقية متمسكين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فقالوا: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله وإن فات الوقت. ولما أشرفوا على الحصن أدوا الصلاة. أطل اليهود فرأوا تلك السرية أمام الحصن، رأوا موتاً حول الساحة، فأدركوا فداحة جرمهم وهم يرون رجالاً كانوا يحلمون قبل أسابيع بقتلهم، بقتل نبيهم صلى الله عليه وسلم، بقتل أطفالهم وسبي نسائهم وإسقاط دولة التوحيد. نظر زعيمهم كعب بن أسد إلى الحاخام حيي بن أخطب الذي ورطه وأغراه، نظر إليه وكأنه يعيد قوله:

كان حيي بن أخطب أذل رجل في الحصن، وهو الآن يتجرع كأس تبنيه لمشروع أستاذه الخائن الهالك كعب بن الأشرف، فقد ورط قومه في خيانات لا تغتفر، ما ضره لو وفى لمحمد، لو فعل لوجده صلى الله عليه وسلم أكثر الناس رحمة وصدقا وبرا، لكنها عنصرية اليهود وحقدهم على كل ما هو غير يهودي. كانت الأجواء داخل الحصن مشحونة بالخوف والتوتر، فشعر يهود ببعض ما شعر به المسلمون خلال حصار الخندق. أما القائد صلى الله عليه وسلم فتحرك مع جنده نحو قريظة، ولما وصل أحب توظيف الشعر باتجاه المعركة فقال لشاعره حسان: أهجهم وجبريل معك. فتقدم حسان وأسمعهم من شعره ما خلع قلوبهم، فأصبحوا في أقصى حالات التوتر والخوف، وازداد لغطهم، فصعد أحدهم وصار يصرخ ينادي أحد حلفائهم وهو أبو لبابة. سمع أبو لبابة النداء فاستأذن قائده صلى الله عليه وسلم وانطلق نحو الحصن، ولما أصبح تحته أطل الحاخامات يتباكون: يا أبا لبابة، ماذا ترى وماذا تأمرنا؟ فإنه لا طاقة لنا بالقتال. حدق أبو لبابة بالخونة وكأنه يقول: الآن لا طاقة لكم بالقتال أيها الخونة؟ ثم رفع كفه بطريقة مخيفة ومرر أصابعه على حلقه، فارتفعت الأصوات ودب شجار بين الحاخامات وثلاثة شباب من بني هدل.

أتهم. تقدم القائد صلى الله عليه وسلم نحو حصن قريظة، فعرض عليهم أمرين: الأول أن يصبحوا إخوة في الدين وينتهي كل شيء، فربه هو رب موسى وعيسى، والذي أنزل التوراة والإنجيل هو الذي أنزل القرآن، وقد رأوا من المعجزات ما يكفي للتأكد من نبوته، وآخرها معجزة الريح التي عصفت بالأحزاب، بل إن ضمن جيش المسلمين حاخام سابق وصفه اليهود يوما بأنه خيرهم وابن خيرهم وعالمهم وابن عالمهم، وهو عبد الله بن سلام، فإن رفضوا فعليهم النزول عند حكم نبي الله فيهم. رفض اليهود الإسلام لأنهم عنصريون لا يؤمنون إلا بنبي من قبيلتهم إسرائيل، بل أقدموا على قتل أنبياء منهم، وحرضوا على قتل يحيى ووالده زكريا، وهموا بقتل عيسى، فكيف يؤمنون بنبي عربي؟ وفجأة تعالى الصراخ داخل الحصن، دب شجار بين حاخامات قريظة وثلاثة شباب، هم أسيد بن سعية وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد، شباب من قبيلة هدل اليهودية، أنصتوا قبل 15 عاما لكلمات سمعوها من حاخام قادم من الشام وسكن يثرب يقال له ابن الهيبان، كان رجلا خيرا، وكان أهل يثرب قد لجأوا إليه مرات عدة، وذلك عند القحط، يقولون: يا ابن الهيبان اخرج فاستسق لنا، فيحلف ألا يسقي

من الشعير للفقراء، فإذا تصدقوا خرج بهم إلى حرة يثرب فاستسقى الله، فما يقوم من مجلسه حتى تمر الشعاب. شاخ الحاخام بن الهيبان وحضرته الوفاة، فاجتمع الناس إليه فقال لهم: ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير، أي الشام، إلى أرض البؤس والجوع؟ قالوا: أنت أعلم. قال: إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلاد مهاجره، فاتبعوه، فلا تسبقن إليه إذا خرج يا معشر يهود. ثم مات. وهاهم الشباب يصيحون في وجوه الحاخامات: يا معشر يهود، والله إن محمداً للذي ذكر لكم ابن الهيبان. فقالوا: ما هو به؟ قالوا: بلى والله إنه لصفته. لم يهدأ الشجار، لكن بوابة الحصن فتحت، فإذا بالشباب يخرجون.

حل ثالث. المنافقون لا زالوا يتباكون على قريظة. يتباكى المنافقون حتى اليوم على أحبابهم يهود قريظة الذين خانوا الوثيقة الوطنية التي وقعوها مع القائد صلى الله عليه وسلم حين أعلنوا الحرب عليه، ثم خانوا معاهدة السلام الثانية حين حاولوا جمع الأحزاب بقيادة الحاخام كعب بن الأشرف، ولما هلك خانوا المعاهدة الثالثة حين قام الحاخام حيي بن أخطب بجمع أكثر من 10,000 من الأحزاب. ولو نجح اليهود لطبقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وشعبه المسلم، لطبقوا تعاليم الكتاب المقدس التي تبيح لليهود والنصارى عند الحرب أن ينشروا رقاب أسراهم بالمناشير ونوارج الحديد، وأن يقطعوهم بالفؤوس، وأن يحرقوهم بأفران الآجر. لكنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهم الآن يخشون أن يحكم محمد صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة كما فعل ذات يوم حين أقبل حاخاماتهم بيهودي ويهودية زنيا، فطلبوا منه أن يحكم عليهما بصفته قائد الدولة. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطبقوا ما في دينهم ما داموا يرفضون الإسلام، لا أن ينتقوا أحكاما حسب أهوائهم. طلب أن يقرأوا حكم التوراة، فحاصوا وتلفتوا ونظر بعضهم إلى بعض، فقرأ أحدهم الحكم ووضع يده على كلمة الرجم ولم يقرأها، فلاحظ صلى الله عليه وسلم حركته فطلب أن يقرأ ما تحت يده. بعدها أدركوا أن النبي أعلم منهم بحقيقة دينهم، فخافوا أن يحكم عليهم بحكم التوراة على الأعداء فيفعل بهم ما فعلوه هم بقبيلة يقال لها بنو عمون التي يقول كتابهم المقدس إن أحد أنبيائهم أمر فقال: اعبروا في المدينة واضربوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا، اقتلوا للهلاك، نجسوا البيوت واملأوا الدور قتلا. كان اليهود يخشون هذا المصير، لذا رفضوا حكم النبي. كانوا يريدون عقوبة على مزاجهم، لذا صاح أحدهم مطالبا أن يحكم عليهم حليفهم في الجاهلية سعد بن معاذ، فهو أرحم بهم. تنازل القائد صلى الله عليه وسلم ورضي بحكم سعد مهما كان، حتى لو عفا عنهم. فهتف صلى الله عليه وسلم بمجموعة من رجاله وأمرهم بالانطلاق إلى المسجد وإحضار سعد من خيمته التي يتلقى العلاج فيها. فانطلقوا حتى دخلوا المسجد ودخلوا خيمته فسلموا وأخبروه،
فرد السلام وشعر باستقامته.

من بني قريظة حملوا الأمير وانطلقوا به، فلما رآه اليهود ابتهجوا. القائد يتنازل لليهود. حمل الشجعان الأمير المصاب سعد بن معاذ من خيمته التي أمر صلى الله عليه وسلم بنصبها لتمريضه في المسجد، ثم وضعوا إكافا من الليف على الدابة وهو كالسرج، ثم أركبوا سعدا وانطلقوا به. وبعد مدة أشرق الأمير على ساحة قريظة، حينها نسي سعد نزيفه وجراحه وآلامه، فقد كان يغلي غضبا لله ورسوله على خونة اليهود كغضبه لعائشة في الإفك. كان صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله جنده في حال انتظار، أما اليهود فكانوا يحدقون بالأفق على أحر من الجمر، وإذا بهم يهمهمون ترتفع أصواتهم شيئا فشيئا، يشيرون مبتهجين بحليفهم سعد الذي يأملون ألا يحكم عليهم بحكم التوراة، فينشروا بالمناشير ويقطعوا بالفؤوس ويحرقوا بالأفران. مر سعد من تحت حصنهم وهم يصرخون ينادونه ويناشدونه: يا أبا عمرو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. كانت تقاسيم وجه سعد صارمة، لم يلتفت ليهود ولم يرد عليهم، ثم توقف وأعطى ظهره للحصن متوجها نحو إخوته، وبركان الغضب يتفجر بين جنبيه، ثم هتف: قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قلصت شفاه يهود واتسعت أعينهم، ونظر بعضهم إلى بعض، وتسارعت دقات قلوبهم، وأحسوا بخسة عملهم مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحمل من خياناتهم ما لم يتحمله قائد في العالم. لا يوجد قائد تنازل لهم كما تنازل صلى الله عليه وسلم. كذبوه فتجاهلهم، شتموه في بيته فما رد عليهم، تلطف بهم وأحب موافقتهم تأليفا لقلوبهم، بجل أنبياءهم واحترمهم، لكن لهم قلوبا لا تعرف سوى الحقد. حاولوا اغتياله فعفا، وخانوه 4 مرات، لكن الخيانة هذه المرة لا تطاق، فقد كادت تودي بدولته وشعبه. ومع ذلك ناشدوه ألا يحكم عليهم، وطلبوا أن يحكم عليهم حليفهم سعد بن معاذ. فتنازل صلى الله عليه وسلم ورضي بحكم سعد حتى لو عفا عنهم. وها هو سعد يتهادى نحو قائده

فأنزلوه. نهض الرجال إلى سيد الرجال فأنزلوه بين يدي نبيه، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى حبيبه الجريح ووزيره الأمين الذي ينزف ويوشك أن يفارق الدنيا بسبب خيانة يهود، فلم يغمز، لم يشر إليه بعينه، لم يوح له بحكم، بل اكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك، احكم فيهم. لم يتردد سعد، حسم الأمر مباشرة. ودفنت الخيانة في الخندق. نطق الأمير سعد بن معاذ بحكمه فقال: فإني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. امتلأ الحصن بنواح الخونة، ولكن بعد فوات الأوان، فهم من اختار الحاكم، وتم إعدام المقاتلين، وما زال اليهود والمنافقون يتباكون عليهم وينسون أن سعدا حكم عليهم حكما مخففا مقارنة بأحكام كتابهم المقدس الذي يبيح لليهود والنصارى أن يمارسوا الفظائع بأعدائهم، وسعد فعل أقل مما فعل قدواتهم وأسلافهم، فدينهم يقول: اعبروا في المدينة واضربوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا، اقتلوا للهلاك واملأوا الدور قتلا. وينسبون إلى أحد أنبيائهم أنه ذهب إلى بلدة غير يهودية اسمها ربه، وحاربها واحتلها، ثم أخذ تاج ملكهم ولبسه وأخذ غنائم المدينة. أما شعب تلك المدينة فنشر رقابهم بالمناشير ونوارج الحديد، وقطع بعضهم بفؤوس حديد، وأحرق بعضهم في أتن وأفران الآجر، ومر على مدن يقال لها مدن بني عمون، ففعل بمواطنيها ما فعل من حرق وتقطيع ونشر. لا يأمر كتابهم المقدس بتلك الفظائع في حالة الحرب فحسب، بل إن

يجدوه دون شفقة. ففي كتابهم المقدس قصة ينسبونها إلى نبي من أنبيائهم حين سكن هو وشعبه مدينة شكيم. فخرجت ابنته دينة ذات يوم فرآها ابن ملك يقال له حمور، فاعتدى عليها ثم ندم، فطلب من أبيه أن يخطبها. فتكدر اليهود لما حدث ووافقوا على الزواج بشرط أن يختتن الملك وابنه ورجال شعبه. وأثناء فترة آلام الختان هجم هذا النبي وشعبه وغدروا بالملك رغم العهود والمواثيق، وقتلوا كل ذكر ونهبوا النساء وجميع ثروتهم وكل ما في بيوتهم وحميرهم وبقرهم وغنمهم. إذن فالخيانة عقيدة عند هؤلاء القوم وليست نزوة طارئة، هي دين سطره مؤلفون كذابون لذلك الكتاب. فتوعدهم الله بقوله:

إلا ويبدو أن قتلى قريظة قد قبروا في جزء من الخندق لتنتهي حقبة من الإرهاب الوثني والخيانة اليهودية، انتهت أخطر غزوة على المؤمنين.

السماء والأرض. تباكى المنافقون على أساتذتهم اليهود الخونة، وقال شاعرهم يلوم سعد بن معاذ ويثني على المنافق أبي حباب أي ابن سلول الذي دافع عن يهود قينقاع: ألا يا سعد سعد بني معاذ، فما فعلت قريظة والنضير؟ لعمرك إن سعد بني معاذ غداة تحملوا لهو الصبور. تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب: أقيموا قينقاع ولا تسيروا. وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. لم يأبه سيد الأوس بمقالات المنافقين التي تنضح بالخيانة، فقد وضع حدا لمن خططوا لإقامة المذابح لنبيه صلى الله عليه وسلم وشعبه وإسقاط دولته. ثم حمل سعد على دابته وأعيد برفق نحو خيمته العلاجية. أصبحت أموال قريظة غنيمة، فلم يسأل سعد شيئا منها، كان كنبيه صلى الله عليه وسلم يبذل ما عنده ليسعد الآخرين. كان يريد الحياة لتنهض دولته، لا ليقضي وقته بالرفاه والتقلب في النعيم. كان يبحث عن عوالم أرقى حين دعا: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت قد وضعت الحرب فيما بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتتي فيها. ولما خيم الليل رأى رجال من غفار يبيتون بخيمة مجاورة لخيمة سعد، رأوا سائلا أحمر ينساب إلى خيمتهم، فنادوا رفاق سعد: يا أهل الخيمة، ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ نظر رفاق سعد فإذا بجرح سعد قد انفجر، فأخبروا نبيهم صلى الله عليه وسلم واستأذنوه لحمله إلى طبيبة يقال لها رفيدة تداوي الجرحى، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم. ولما أصبح مر عليه فقال: كيف أصبحت؟ ويمر عليه مساء ليتفقده ويقول: كيف أمسيت؟ لكن الفراق دنا. وبدأ سعد يحتضر، فحملوه من بيت رفيدة إلى منازل أسرته بني عبد الأشهل. وفي الصباح توجه القائد كعادته نحو بيت رفيدة ليتفقده، فقالوا: قد انطلقوا به. خفق قلبه صلى الله عليه وسلم وخرج يمشي مسرعا تلهفا، والصحابة يسرعون حتى تقطعت سيور نعالهم وسقطت أرديتهم، فهتفوا بقائدهم الملهوف: يا رسول الله، أتعبتنا في المشي.
فأبكى قلوبهم حزنا حين قال: إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. إنجازات اهتز لها العرش. خفق قلب النبي صلى الله عليه وسلم حزنا على حبيبه ابن معاذ، فخرج يمشي مسرعا نحو بيته وأصحابه خلفه يسرعون، حتى تقطعت شسوع نعالهم وسقطت أرديتهم عن رقابهم، فهتفوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتعبتنا في المشي. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت سعد، فإذا حبيبه قد رحل. انتقل إلى الرفيق الأعلى، وها هو جسده على السرير بين يدي أحبته يغسلونه، فسمع صلى الله عليه وسلم أنين أمه تبكيه حرقة وتقول: ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا. فقال صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. ثم لفوه بأكفانه وحملوه نحو البقيع، بينما سبق آخرون أحدهم الشاب أبو سعيد الخدري الذي يقول: طلع علينا رسول الله وقد فرغنا من حفرته ووضعنا اللبن والماء عند القبر، وطلع صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قبره ثم صلى عليه، فلقد رأيت من الناس ما ملأ البقيع. رحل سعد بن معاذ الذي ناصف إخوته المهاجرين طعامه وشرابه ومسكنه، رحل سعد الذي كان إذا غضب لله ورسوله تتطامن كل القامات أمامه، رحل من هدد أبا جهل عند الكعبة غير آبه بزعامته ولا بزبانيته.

بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. رحل من سابق أنس بن النضر إلى رقاب الوثنيين يوم أحد،

حين يوم الخندق رحل من ملأ أركان المسجد مهدداً من يقذف عائشة. سافر ابن معاذ بعد أن طهر المدينة من الخونة، فقال له نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله. 6 سنوات هي عمر ابن معاذ في الإسلام، كل عام بإنجاز غير مسبوق. بكاه نبيه صلى الله عليه وسلم، وبكاه المؤمنون، وامتلأ البقيع بالمشيعين، وازدانت السماء برفرفة الملائكة حول قبره، واهتز عرش الرحمن لموته، واشتاقته عوالم الجنة، وافتقدته نخيل طيبة التي مات وهو يذود عنها. حبيب آخر يسافر بعد سعد. الأحبة يرحلون. رحل سعد بن معاذ بعد الخندق، ثم رحل حبيب آخر هو عثمان بن مضعون الزاهد، الذي دخلت زوجته على أمهات المؤمنين فلمنها لرثاثة ثيابها، فأخبرتهن أن عثمان في النهار صائم وفي الليل قائم، فعاتبه صلى الله عليه وسلم وأخبره أن لعينيه ولجسده ولأهله حقا، فعادت لهن كأنها عروس، لكن استعادتها لحبيبها لم تدم طويلا، إنها تمرضه اليوم، تعاونها أم العلاء الأنصارية ربة العائلة الكريمة التي آوت عثمان حين هاجر من مكة، فقاسمته ما لها وسكنها. أقبل صلى الله عليه وسلم والأحبة كالقلوب حول عثمان، فانحنى عليه وكأنه يوصيه، ثم رفع صلى الله عليه وسلم رأسه وقد خرجت روحه، ثم انحنى ثم رفع رأسه وهو يبكي، وعائشة تنظر إلى دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل على خدي عثمان، ثم انحنى ثالثة وقبله وله شهيق، فارتفع صياح الأحبة، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الصياح وقال: مه، إنما هذا من الشيطان فاستغفروا الله. ثم قال: اذهب عنها أبا السائب، فلقد خرجت ولم تلتبس منها بشيء، لم تملك أم العلاء نفسها، فشهيق نبيها صلى الله عليه وسلم يأخذ بنياط القلوب، فقالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك قد أكرمك الله. توقف صلى الله عليه وسلم عن البكاء، توقف وهو ينصت لهذه الكلمة التي صدمته، فقال: وما يدريك أن الله أكرمه؟ أمر مفزع، فالغيب لا يعلمه نبي ولا ملك مقرب،
وقد حلف رجل صالح عابد أن الله لن يغفر لرجل كثير الذنوب، فقال الجبار سبحانه: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. ارتجف قلب أم العلاء فقالت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت: فوالله لا أزكي بعده أحدا. حمل عثمان إلى البقيع ليدفن، وبعد دفنه فعل صلى الله عليه وسلم شيئا يدل على حبه له: أمر رجلاً أن يأتيه بحجر، فقام الرجل وانحنى على الحجر وحاول أن يقله وحاول، لكنه عجز، فنهض صلى الله عليه وسلم ومشى نحوه وحسر عن ذراعيه، وانحنى على الحجر فأقله، ثم أقبل يحمله حتى وضعه عند رأس القبر وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. عاد الجميع وخيم الليل، ونامت أم العلاء حزينة، فرأت عيناً عذبةً تجري لعثمان بن مضعون، فأخبرت نبيها صلى الله عليه وسلم، فبشرها وقال: ذلك عمله. اليهود بعد ابن معاذ. تخلصت الدولة الإسلامية من بؤر الخيانة اليهودية حتى قينقاع رحلوا، ويبدو أنهم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم بعد أن رأوا أن النبي الذي جاءوا من أجله ليس من قبيلتهم، لكن خطورة اليهود تكدست ببلدة شمال المدينة اسمها خيبر، تكدس فيها خونة لهم دور في تأليب الأحزاب، أحدهم سلام بن أبي الحقيق ويقال له أبو رافع، فقرر صلى الله عليه وسلم ملاحقته، فلن تكون الدولة الإسلامية بأمان وهو يصول ويجول. استدعى القائد صلى الله عليه وسلم فتية من الأنصار، وجعل أميرهم شاباً يدعى عبد الله بن عتيك، وطلب منهم التخلص منه بعملية جراحية تسله وحده. سار الفرسان حتى اقتربوا من الحصن والشمس تغرق في الأفق، صلوا ثم كمنوا يراقبون اليهود وهم يعودون بأغنامهم وحميرهم إلى الحصن. لم يشتد الظلام بعد، فالتفت

لعلي أن أدخل. ثم سار متلثما حتى دنا من الباب، لكنه لم يحتج للتلطف، فقد نجح بالتسلل بين الداخلين. ثم تلفت فرأى زريبة قريبة فدخلها. أغلق الباب، وفجأة سطعت الجدران من الداخل بنور مشعل، فإذا هو رجل يحمل مشعلا ويتجه نحو الباب بحثا عن حماره، ففتح له الباب فخرج معه رجال، وخرج ابن عتيك كأنه يبحث معهم. بحثوا حتى وجدوه ثم عادوا. بينما كان ابن عتيك قلقا يواري وجهه، ولما خاف أن يعرف توقف وغطى رأسه ورجليه كأنه يقضي حاجته، فهتف البواب: من أراد أن يدخل فليدخل. وابن عتيك مرتبك، وإذا بالبواب يهتف به: إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فاطمأن ودخل وعاد لمربط الدواب، وكمن في الظلام يراقب الحارس الذي أغلق الباب وعلق الأغاليق، وهي المفاتيح الكبيرة، علقها على وتد وانصرف. ولما انصرف تسلل عبد الله نحو المفاتيح فأخذها من الوتد، ثم توجه إلى الباب ففتحه دون أن يشرعه، ثم تسلل في ظل القمر حتى سمع رجالا يسمرون، فإذا بصوت أبي رافع وحوله رفاقه في غرفة في الدور الأول من البيت. توقف حتى تناولوا عشاءهم وأكملوا سهرتهم، ثم انصرفوا. هدأت الأصوات واختفت الحركة، فرأى ابن عتيك سلما فأسنده على الجدار، ثم صعد حتى أصبح داخل البيت الذي كان شبه مظلم. نهاية اليهودي الخائن ابن أبي الحقيق. في ليلة مقمرة تسوّر عبد الله بن عتيك بيت الخائن اليهودي أبي رافع بن أبي الحقيق، فرأى باباً مفتوحاً فتسلل عبره ثم أغلقه من الداخل ومشى، فوجد باباً آخر فدخل وأقفله خشية أن يكشف أمره قبل أن ينفذ مهمته، فأرى

سمع صوت الطاغوت، حدق وتلفت فلم ير سوى الظلام، فسل سيفه في الظلام ونادى: يا أبا رافع! انتبه الطاغوت مرعوبا ورفع رأسه وصاح: من هذا؟ فهوى البطل بالسيف على الصوت. صرخ أبو رافع فأدرك ابن عتيك أنه لم يقض عليه، فضربه أخرى، ثم خرج لثوان يرى هل جاء أحد، وأبو رافع يصيح يستنجد بالأبواب المغلقة. ثم عاد ابن عتيك كالموت وغير صوته وكأنه يهودي جاء لإغاثته، فقال: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فصرخ الطاغوت وهو يتلوى على الأرض: لأمك الويل. فقال ابن عتيك: ما شأنك؟ فقال: إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، اقترب عبد الله فضربه بالسيف حتى سمع قرع العظم، ثم انطلق نحو الأبواب يفتحها بابا بابا، ثم انحدر مع درج فظن أنه وصل إلى الأرض فسقط وأصيبت إحدى ساقيه، فعصبها بعمامته، ثم صار يحجل على قدم واحدة حتى خرج من باب الحصن، فوصل إلى رفاقه وأنفاسه تتقطع، فقال: انطلقوا فبشروا رسول الله، فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. ثم مشى يعرج واختبأ بأحد المكامن يراقب الحصن الذي تلألأت جدرانه بالمشاعل، وكشفت أضواؤها جثة الطاغوت مضرجة بالدم. حاولوا إسعافه لكن الوقت فات، وعندما لاح الفجر وصاح الديك صاح يهودي بأعلى الحصن يقول: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. أخذ ابن عتيك حماس جعله ينسى آلامه، فمشى وركب دابته وانطلق حتى أدرك رفاقه، فهتف بهم أن جاء فقد قتل الله أبا رافع، فانطلقوا مسرعين حتى وصلوا إلى المدينة. بشر ابن عتيك قائده بنجاح مهمته، فسر صلى الله عليه وسلم بالقضاء على أحد مهيج الأحزاب، ثم نظر لرجل بطله فقال: أبسط رجلك. فبسطها فمسحها صلى الله عليه وسلم، فنهض ابن عتيك وكأن شيئا لم يصبها، وأدرك الخونة أن يد الدولة الإسلامية باتت قريبة من رقابهم. الدهاة يدركون نهاية الوثنية. بعد معركة الخندق تضعضع الوثنيون، فلم يعد محمد صلى الله عليه وسلم خصما يمكن التجرؤ عليه. تحولت الدولة الإسلامية إلى واحة أمن تغري الخائفين. ذات يوم كانت مجموعة من الوثنيين في سفر، ومن بينهم ثقفي داهية يدعى المغيرة بن شعبة، ويبدو

أصابوه بأذى، فتربص بهم حتى أفناهم جميعا وسلب أموالهم. ضاقت به الأرض وكانت لا تضيق، فلم يجد سوى الدولة الإسلامية عله يغري قائدها بماله. ركب مطيته محملا بالثراء ملاحقا بالثأر، لاحت نخيل طيبة فلاحت له حياة جديدة. دخل شوارعها وقصد القائد صلى الله عليه وسلم، فأعلن إسلامه وأخبره بقصته ونثر ماله بين يديه، فإذا به يفاجأ بقائد أول اهتماماته القلوب والعقول وآخر همومه المال، فكيف بمال حرام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخيانة فقال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اكتشف المغيرة رقي الإسلام بذلك الموقف، لكنه لم يكن الوحيد الذي شعر بحالة نفسية سيئة مع الوثنية. داهية آخر هو عمرو بن العاص، ضاقت به مكة بعد عاصفة الخندق، وفقد ثقته بالأصنام، تلاشى دهاؤه أمام عظمة الإسلام والتوحيد، فاكتشف أنه أضعف من أن يتصدى لهذا الدين العظيم، فاجتمع بمجموعة من الوثنيين يرونه قدوة ومثالاً،

منكرا، وإني قد رأيت رؤيا، فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلن يأتينا منهم إلا خير. فقالوا: إن هذا الرأي. فقال عمرو: اجمعوا له ما نهدي له. وكان أحب الهدايا إليه الجلود، فاشتروا له جلودا كثيرة وشحنوها على سفينة وانطلقوا، تحط بهم الأمواج وترتفع حتى رسوا بساحل إفريقية. فهل تذكر عمرو رسوه قبل 10 سنوات حين سافر إلى النجاشي مزهوا، حالما بإعادة المهاجرين معه أذلة كالنعاج، وها هو اليوم لاجئ مثلهم، خائف مثلهم، هارب إلى المكان نفسه مثلهم. ابن العاص يدوس على اللغم. رسى قارب عمرو بن العاص ورفاقه بساحل إفريقية ودخلوا الحبشة، وبعد أن تهيأوا لمقابلة الملك النجاشي حملوا هداياهم واتجهوا بها نحو قصره، ولما وصلوا استأذنوا للدخول، فأذن لهم بالدخول إلى مجلس ينتظرون فيه ريثما يسمح لهم الملك بمقابلته، وهناك مجلس آخر يجلس فيه الملك لاستقبال الناس والوفود. ظل عمرو ورفاقه ينتظرون في المجلس الأول، وفجأة شخصت أبصارهم وهم يرون رجلا يمر من أمامهم، جاء بعدهم وأذن له قبلهم، إنه عدوهم الصحابي عمرو بن أمية الضمري، قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. يدخل معززا مكرما، يتهادى نحو الملك بعزة المؤمن، لا ركوع ولا سجود، ولكن بحديث يعلوه السمت والوقار دون ذلة أو ابتذال. جاء الضمري ليتحدث بهموم رعايا الدولة الإسلامية الذين أصبحوا ملء سمع الملك وبصره. لاحت لعمرو بن العاص فكرة شيطانية، فأقبل بوجهه نحو رفاقه الذين أدنوا رؤوسهم إليه كالدراويش، فقال لهم: هذا عمرو بن أمية الضمري، لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. كان ابن العاص يريد من الملك أن يخون التقاليد التي تعارف عليها العالم، وهي أن الرسل لا يقتلون ولا يمسون بأذى،
يريد قتله ليضع لنفسه خطا للرجعة مع قريش إن انتصروا على الدولة الإسلامية، وكأنه سيقول لهم: لا تظنوا أني هربت إلى الحبشة خوفا، لا، بل كنت أناضل عنكم هناك. فكرة تدل على انهيار نفسية ابن العاص أوصلتها إليه الوثنية. خرج الصحابي وأذن لابن العاص بالدخول وحده، فدخل وسجد للملك النجاشي، فقال الملك: مرحبا بصديقي. رفع عمرو رأسه فقال الملك: أهديت لي من بلادك شيئا؟ فقال: نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرا. طلب النجاشي الجلود فأحضرت، واستعرضها عمرو فأعجبت الملك. ولما رأى عمرو الارتياح على وجه الملك تقدم بالتماسه، وفجأة ارتعد عمرو خوفا وكأنه داس على لغم. انفجر النجاشي في وجهه كالبركان، وقام بحركة أرعبت ابن العاص، فتمنى لو أن الأرض انشقت فابتلعته خوفا من غضب الملك. النجاشي فخر إفريقية. ابتهج النجاشي بهدايا عمرو بن العاص، بينما كان رفاقه ينتظرون في المجلس الآخر. ولما رأى عمرو الابتهاج على محياه قدم التماسه قائلا: أيها الملك، إني قد رأيت رجلاً خرج من عندك، وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. برزت عين النجاشي وتلاشت هدايا الوثنيين، وانفجر بركان غضب لا يطاق بين أضلاعه، فحرك يده من شدة الغضب وضرب بها نفسه، ضرب أنفه ضربة ظن ابن العاص أن أنفه قد انكسر. تضعضع عمرو وأخذه خوف كالموت، وتمنى لو انشقت الأرض فابتلعته من شدة الضربة، فاعتذر للملك مباشرة وقال: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. نظر إليه النجاشي نظرة كالسيف، نظرة غضب لله ورسوله، وقال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ حاول ابن العاص امتصاص غضبه فقال: أيها الملك، أكذبت.

جندي لمحمد إلى داعية مسلم يتدفق رحمة بعد أن كان يتفجر حمما، فقال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. تلفت عمرو خشية أن يسمع رفاقه القابعون بالمجلس المجاور هذا الكلام، ثم دنا من الملك وقد عثر على ما يريح روحه التي أتعبها الضياع، فقال: فبايعني له على الإسلام. قال الملك: نعم. مد ابن العاص يده للملك، فمد الملك يده وبايعه على الإسلام، ثم ودعه وخرج نحو أصحابه بغير القلب الذي دخل به. خرج إليهم وهو يخشى أن يعلموا بإسلامه، ثم افتعل حديثا آخر أقنعهم به، وخرجوا من القصر إلى حيث مقر إقامتهم. ومرت الأيام وعمرو يكتم إسلامه، وذات عشاء كان عمرو يمشي في إحدى طرق الحبشة، فلمح جعفر بن أبي طالب فطار قلبه فرحا وتلفت، فلم ير أحدا من أصحابه جعفر، ففوجئ جعفر بعمرو يأخذ بيده كالمشتاق وهو يقول: تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ تفهم جعفر خوفه فغمزه وهمس به: أنت على هذا؟ لكن كانت هناك عينان ترقبان من بعيد.

محاولة اغتيال ابن العاص في الحبشة. يبدو أن أحد الوثنيين من رفاق عمرو بن العاص كان يراقبه أو رآه وهو يصافح جعفراً ويناجيه بطريقة تتحاشى العيون. ودع عمرو جعفراً ومشى نحو مقر إقامته، مشى عبر شوارع الحبشة الساكنة إلا من حفيف شجرة أو دبيب دابة. وصل ابن العاص إلى البيت وفتح الباب، فإذا به يرتطم بالأرض بشدة. هجم عليه رفاقه فطرحوه أرضاً وهو في ذهول. حاول المقاومة، فأخذ بعضهم قماشاً مخملياً ثم لفه حول رأسه ورقبته ليخنقه. بدأ عمرو يتلبط، لا يرى ولا يتنفس، فجمع طاقته وهو يشعر بالموت فأزاح القطيفة عن رأسه. فحاولوا خنقه مراراً وهو يتلوى بينهم ويقاوم، حتى تعرى تماماً وهو يصارعهم، ثم تمكن من التخلص من قبضتهم والفرار من الدار. ظل يركض ويركض عارياً في الشوارع حتى رأى امرأة تضع وشاحاً على رأسها، فانتزعه منها بسرعة ولفه على خصره واتزر به، والمرأة مذهولة تصرخ متعجبة من جرأته وتقول: كذا؟ فالتفت إليها وهو يهرول وهتف: كذا!

ازداد خشية أن يدركه أصحابه، ولم تتوقف قدماه إلا عند باب جعفر بن أبي طالب، توقف يلتقط أنفاسه وبقايا حياته، ثم طرق الباب، فخرج جعفر وحدق بعمر، مستغربا هيئته ولباسه وشعره وتقطع أنفاسه، فقال: ما شأنك؟ فقال عمر: ما هو إلا أن أتيت أصحابي فكأنما شهدوني وإياك، فما سألوني عن شيء حتى طرحوا على وجهي قطيفة غموني بها، وذهبوا بكل شيء من الدنيا حولي، وما ترى علي إلا قناع حبشية أخذته من رأسها. طمأنه جعفر وقال: انطلق. فانطلق الرجلان نحو قصر الملك، ولما صار أمامه هتف جعفر بالحراس: ائذنوا لحزب الله. فجاء الحاجب فقال: إن الملك مع أهله. فقال: استأذن لي عليه. فاستأذن له عليه. وكان النجاشي قد أصدر أمراً بعدم منع جعفر من الدخول مهما كانت الظروف، فأذن له، وأخبر جعفر الملك بمحاولة اغتيال عمرو وسلب ماله، فطلب منه الملك أن يكتب قائمة بكل ممتلكاته، ثم أمر قوة بمصاحبته نحو رفاقه. وقف الجند على الباب، ثم بدأوا بإخراج كل ما كتبه حتى منديله، فأخذ عمرو متاعه والتحق بإخوته المهاجرين، وبقي معهم في ظل العدل النجاشي الذي أصبح يستقبل المزيد من المهاجرين. هل ارتد عبيد الله بن جحش؟ ودع ثلاثة أشقاء من شباب اليمن ديارهم، هم أبو رهم وأبو بردة، وثالثهم وأصغرهم أبو موسى الأشعري. توجه الأشقاء نحو الميناء، فركبوا ضمن أكثر من 50 راكباً نحو سواحل الحجاز مهاجرين، لكن يبدو أن الرياح جرت بما لم تشتهي السفن، فألقاهم المركب والرياح بسواحل الحبشة. نزلوا هناك فالتحقوا بإخوانهم،

بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. لم تكن الإقامة بلا منغصات، رغم أجواء العدل التي أضفاها القائد المسلم أصحمة النجاشي، فالشوق للنبي صلى الله عليه وسلم وللأهل والديار يعصف بالقلوب ويهيج المشاعر. فقد وصل قبلهم بسنوات شاب اسمه عبيد الله بن جحش، وهو شقيق أم المؤمنين وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل وبرفقته زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، زهدت بثراء والدها وزعامته، وتركت خير بقاع الأرض نحو قارة أخرى، لا للسياحة والنزهة، ولكن لأن خير بقاع الأرض تفتقد أول حاجات الإنسان، تفتقد العدل، رسالة الأنبياء بعد التوحيد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لكن غربتها ازدادت حين مرض زوجها ولازم الفراش، وبعد مدة أسلم الروح، ولم يصح أنه ارتد وتنصر. وقبل أن يسلم الروح نظر إلى زوجته فرق لغربتها، فبعث برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بها. توفي عبيد الله بن جحش، فبكته رملة بحرقة، ومرت الأيام سوداء ثقيلة، وانتهت عدتها وهي حزينة. وذات يوم أشرقت عليها شمس أخرى حين زارها أو استدعاها الملك بكل وقار، ولما قابلته بشرها بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فغدت أسعد امرأة في الدنيا، غدت الحبشة بالنسبة لها أجمل، وأنهارها أعذب، فوافقت، فزادها الملك الطيب سعادة حين زوجها بنفسه، ثم قدم لها 4000 درهم أو دينار مهرا، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وجهزها بالملابس والخدم، ثم استدعى أحد المهاجرين واسمه شرحبيل بن حسنة، فطلب منه أن يأخذها إلى المدينة. أبحرت رملة وأصبحت من أصحاب الهجرتين، وأزاح عنها زواجها ما مر بها من أحزان ومعاناة وغربة وتشرد. أما والدها أبو سفيان فيشعر بالغضب.

بعد الهجرة. ابنة رأس الدولة تطالب بخادمة. بعد الخندق بدت الدولة الإسلامية أغنى وأقوى. حينها كانت ابنة القائد صلى الله عليه وسلم قد رزقت بطفل آخر عذب سموه الحسين، عق عنه جده صلى الله عليه وسلم كأخيه وأحبه ولاعبه كأخيه، يأخذهما إلى المسجد فإذا سجد ركبا ظهره، فأراد الصحابة منعهما، فأشار صلى الله عليه وسلم بيده إشارة تعني دعوهما.

أذين، ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا، كان يتجول بهما يسليهما، حتى قال أحد الصحابة: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قدامه وهذا خلفه، كان يعوذهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة.

دينية يؤتى بزكاة التمر عند صرام النخل حتى تصير بين يديه أكواما، والحسن والحسين يلعبان حوله، فيأخذ أحدهما تمرة فيجعلها في فمه، فيقبل صلى الله عليه وسلم بهدوء ويخرجها من فمه، ثم ينير في نفسيهما عدم التطلع إلى ما ليس لهما فيقول: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ ملأ قلب الزهراء فانشغلت بهما تهذيبا ونظافة وعناية، لكنها جلست ذات يوم متعبة أمام حجري الرحى، بدأت تذر الحب ثم تدير الحجر العلوي على السفلي لتطحن ثم تعجن ثم تخبز وسط لهو الطفلين ومطالبهما، وبعد أن انتهت تأملت يديها فإذا هما قد تشققتا، فصبرت حتى علمت أن لدى والدها صلى الله عليه وسلم سبي، فلبست جلبابها وتوجهت إلى بيت عائشة فلم تجده عندها، فأخبرتها بسبب مجيئها وشكت لصديقتها ثم عادت. شعرت عائشة بوجع الزهراء، فلما جاء صلى الله عليه وسلم أخبرته بعناء ابنته، فانطلق القائد إلى بيت ابنته ووصل وهي على وشك النوم، فأرادت النهوض له كعادتها فقال: على مكانكما. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم حتى قعد بينها وبين زوجها وقال:

عن 34، وتسبحان 33، وتحمدان 33، فهو خير لكما من خادم. يقوله صلى الله عليه وسلم وعنده مطلبها، يقوله صلى الله عليه وسلم وعنده مال فائض.

ابنة رأس الدولة وسيدة نساء الأمة. حين تستقبلك العيون البريئة على أبواب الجنة، لم يكن القائد صلى الله عليه وسلم يعيش في أبراج وقصور، إنه بين شعبه يبتسم في وجوههم، يزورهم ويزورونه، ويلقون بهمومهم على صدره. لفت قلبه صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه رجل له ابن صغير يتراكض نحو أبيه يقفز على ظهره، فيمد يديه بلين لصغيره يحمله ويحتضنه ويقعده بين يديه، وعيناه البريئتان ترتشفان هذا القائد العذب الذي يبتسم في وجهه وربما ضاحكه أو لاعبه. مشهد ظل يأسر قلبه صلى الله عليه وسلم، فسأل الرجل سؤالا بلغ أقصى قاعات فؤاده، فقال: تحبه؟ فإذا الإجابة طوفان من المشاعر حين قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. مرت الأيام، فاختفى الرجل واختفت معه تلك العذوبة. لم يعد ذلك الطفل يزيد في بهاء المجلس، فتلفت قلب القائد صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. نهض صلى الله عليه وسلم حزينا من مجلسه ليواسي صاحبه، فسأله عن ابنه فأخبره أنه مات، فعزاه عليه. ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بالعزاء، بشره بعينين بريئتين تشعان لهفة على أبواب الجنة، فقال: يا فلان، أيما كان أحب إليك؟

فيه يفتحه لك. بكى قلب الرجل شوقا لابنه فقال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إليّ.

فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أله خاصة أو لكلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل لكلكم. لم تنحصر عنايته بالرجال فقط،

جزعت عليه جزعا شديدا تحرك نحوها، وأخذ معه صلى الله عليه وسلم رجال دولته، فلما بلغ بابها قيل لها: إن نبي الله يريد أن يدخل. رحبت الحزينة بالمعزي، فدخل صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك. فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت: يا رسول الله، ما لي لا أجزع وإني امرأة رقوب لا ألد، ولم يكن لي غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: الرقوب الذي يبقى ولدها. لم يكتف صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات، أشعل قناديل تنير طرقاتها إلى الجنة.

الجنة كان عمر ينصت عن يمينه فقال بأبي أنت وأمي واثنان، قال واثنان.

أول عمرة يقوم بها صلى الله عليه وسلم في الإسلام. بعد الخندق لم تقم الدولة الإسلامية بالانتقام وغزو من غزاها، ظلت تحت قيادة هذا النبي العظيم مشغولة بتشييد الإنسان المؤمن المتحضر. ظل صلى الله عليه وسلم يعزز قيم الحب والتسامح والعدل والسلام، قيم لا ترسم في الهواء ولا تكتب على الماء، بل تغرس على أرض الواقع. لكنها لن تظل حية ما لم تكن هناك قوة تحميها، وقد حباها الله اليوم بقوة تحميها، بل وتؤهلها للمطالبة بحقوق شعبها في ممارسة شعائرهم كبقية الناس، ومن تلك الشعائر الحج والعمرة، حقوق يتمتع بها كل الوثنيين ويحرم منها كل المسلمين بقرار من أبي جهل، وما زال هذا القرار ساريا حتى اليوم. أعلن صلى الله عليه وسلم لشعبه عزمه على أداء العمرة، فأحجم المنافقون خوفا، وتهيأ أكثر من 1400 مؤمن، انطلقوا في ذي القعدة من العام السادس. ولما وصل صلى الله عليه وسلم مكانا يقال له ذو الحليفة، توقفوا للإحرام، والإحرام هو أن ينوي المسلم البدء بالعمرة أو الحج. وقبل الإحرام لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم تخلصوا من ثيابكم المخيطة، بل نهاهم عن أنواع من الألبسة هي العمامة والقميص والبرنس، وهو كالقميص لكن به غطاء للرأس، وعن السراويل إلا في حال ألا يجد أحدهم إزارا يلفه حول خصره، وعن الخفين إلا في حال ألا يجد أحدهم نعالا، عندها يجوز لبس الخف، ولكن بعد قطع الجزء الذي يغطي الكعبين، كما نهاهم عن ارتداء أي ثوب أصابه زعفران أو ورس. أما النساء فنهاهن عن لبس النقاب والقفازين، لذا استعد الصحابة قبل تلك المنهيات بالاغتسال وتقليم الأظافر والاستحداد، وساق معه صلى الله عليه وسلم هديا 70 من الإبل لينحرها لله، وقد ميزها بتعليق أشياء في رقابها أو إشعار أسنمتها، لكي يعرف الناس أنهم يريدون العمرة للحرب. وقبل الانطلاق أرسل رجلين بأكثر من مهمة، الأول بشر بن سفيان الكعبي، ومهمته رصد أي تحرك وثني معاد لهم، والآخر الصحابي المشهور أبو قتادة، وقد كلفه بقيادة مجموعة من الرجال لأداء مهمتين: الأولى جمع زكاة بعض المسلمين في الجوار، والأخرى التصدي لسرية معادية من المشركين
في مكان قريب من ساحل البحر الأحمر يسمى غيقة، بين المدينة ومكة،

تقي. دروس في الطريق إلى العمرة. انطلق أبو قتادة وكان غير محرم ومن معه وكانوا محرمين، وأثناء الطريق توقفوا ونزلوا عن رواحلهم للاستراحة، وانشغل قائدهم أبو قتادة بخصف عليه، وفجأة رأى رفاقه شيئا لا يستطيع نيله إلا هو، لذا اكتفوا بتبادل الابتسامات والضحكات. كانت الابتسامات تتمنى لو رفع أبو قتادة رأسه ونظر، رفع أبو قتادة رأسه فرآهم يبتسمون، فتلفت ورأى شيئا يتحرك من بعيد، فقال لرفاقه: ما هذا؟ قالوا: لا ندري. فقال: هو حمار وحشي؟ فقالوا: هو ما رأيت. نهض أبو قتادة فأخذ السرج ووضعه على ظهر فرسه التي سماها الجرادة، وطلب منهم أن يعينوه، فالأمر عاجل، فأبوا أن يعينوه لأنهم محرمون وصيد البر محرم عليهم. فامتطى فرسه ونسي من العجلة صوته ورمحه، فطلب منهم أن يناولوه إياها، فقالوا: لا، والله لا نعينك عليه بشيء. غضب أبو قتادة وانحدر عن الجرادة وانحنى على الأرض وأخذ رمحه وصوته، ثم امتطى فرسه وانطلق خلف حمار الوحش، فهرب فشد عليه حتى عقره وتركه في مكانه، ثم عاد إليهم فقال: قوموا فاحتملوه. قالوا: لا نمسه. عاد أبو قتادة فقطعه أوصالا كبيرة وحمله وأحضره لهم، ثم شرع في طبخ بعضه أو شوائه، ولما نضج دعاهم إلى الأكل، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقال لمن لم يأكل: أنا أستوقف لكم النبي. ثم ركبوا وانطلقوا مسرعين، وبينما كانوا يتهادون في جوف الليل صادفوا رجلا غفاريا، فسألوه عن القائد صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنه تركه في منطقة تعه، وأنه سيتوقف ليقيل في منطقة اسمها السقيا. وصل أبو قتادة وقابلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: معكم منه شيء؟ فقال: نعم. فأعطوه صلى الله عليه وسلم فأكل. ثم واصلوا المسير حتى وصلوا قرب مكان يقال له عسفان، فتوقفوا للاستراحة، وهناك وصل الجاسوس فأخبر النبي بخبر غير سار: قريش في الطريق، قد حشدت جيشا للحرب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي حربا ولا غزوا،
كل الذي فعله هو وصحابته هو الشوق لبيت ربهم والتوجه لأداء العمرة، فما الضير في ذلك؟ نفى

جيش لقد أكلتهم الحرب. يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب.

المؤمنين، وإذا بغبار فارس يلوح من بعيد. اقترب الفارس فإذا هو الجاسوس بشر بن سفيان الكعبي. انحدر عن مطيته وسلم وتوجه إلى قائده صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العود المطافيل، أي الأطفال والنساء، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم. لم تزحف قريش وحدها، بل صحبها الأحابيش وهم حلفاء لها من قبائل شتى. حزن صلى الله عليه وسلم وتألم ثم قال: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له، حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. حلف صلى الله عليه وسلم ألا يترك رسالته ولو فقد روحه، لكن دون انفراد بالرأي، فلشعبه قيمته ورأيه. وما استشار شعبه إلا تنازل صلى الله عليه وسلم عن رأيه له، لذا جمعهم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فعرض الأمر عليهم دون استثناء فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين، أي مسلوبين منكسرين. سكت الجميع، ونطق كبير الحكماء، نطق الصديق فقال: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له. لم يعارض أحد من الشعب هذا الرأي، فأقره صلى الله عليه وسلم وقال: امضوا على اسم الله. نهض أكثر من 1400 صحابي وصحابية، وركبوا دوابهم وساقوا هديهم. كانت جواسيس خالد بن الوليد ترصد من بعيد، ولما صاروا بين ضجنان وعسفان تسللت سرية خالد.

الذين لا يلتفتون لا يتكلمون، فقرر الفتك بهم وهم سجود. معركة جواسيس. أذن بلال لصلاة العصر بينما كان خالد بن الوليد وسريته يتأهبون للانقضاض، لكن خالد بن الوليد فوجئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ به يصف أصحابه صفين ثم يكبر، فكبروا جميعا ثم قرأوا، وركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا، لكن عندما سجد سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني قائما حتى انتهوا من السجود ونهضوا. عندها سجد الصف الثاني ثم نهضوا، ولما أصبحوا كلهم قياما تأخر الصف الأول وتقدم الثاني، وكرروا الفعل كما في الركعة الأولى. ثم سلم صلى الله عليه وسلم بهم جميعا. عندها أدرك المشركون أن لا سبيل إلى المؤمنين حتى في الصلاة، فالصلاة وإن كانت اتجاها لله بكل المشاعر إلا أنها لا تعني التسمر، هي خشوع لا ينافي الشعور بما يجري حول الإنسان. أدركوا أن هذا القائد يقرأ تفكيرهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم وضع عيونا على جواسيسهم وكأنها حرب جواسيس، حين قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش. صدم خالد بن الوليد بما يرى وأيقن بالهزيمة، ففضل الفرار نحو قريش لينذرهم. لم يغب خالد عن جواسيس الجيش الإسلامي المزروعين في الطرقات متخفين بأزياء رعاة أو تجار أو عابري سبيل، لذا قال صلى الله عليه وسلم: إن عيون المشركين الآن على ضجنان. قال صلى الله عليه وسلم ذلك تجنبا للمتاعب التي تبحث عنها قريش وتفتعلها. أراد صلى الله عليه وسلم تحاشي الصدام فقال: أيكم يعرف طريق ذات الحنظل؟ نزل رجل عن راحلته ليدلهم، فصار يمشي والحجارة تنكب قدميه والأشجار تتعلق بثيابه، فقال صلى الله عليه وسلم: اركب. ثم نزل آخر فحدث له مثل ما حدث لأخيه فقال: اركب. وفجأة صادفتهم ثنية تأملها صلى الله عليه وسلم وكأن

صلاتكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له. طارت قلوب الصحابة فتزاحموا يركب بعضهم بعضا، وكأنها بوابة من بوابات الجنة. كان القائد صلى الله عليه وسلم يكحل عينيه بعبورهم كلهم، إلا أنه رأى غريبا لا يبالي بالمغفرة ولا وزن لها عنده.

المرء حطاما. لم تغب الدنيا عن محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تكن تديره. عاش حياته يمارس فن إدارتها، يرسمها، يتفنن في استثمارها. أوصاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. عاش صلى الله عليه وسلم يمارس تحطيم الحواجز بين الدنيا والآخرة، فإذا أنوار الآخرة تضيء عتمة الدنيا تفسح مضائقها، فيستشعر تلاميذه حجم المسؤولية عليهم. بعد أن صعد الصحابة الثنية بشرهم رجالاً ونساءً بالمغفرة، بشرهم إلا رجلاً أكلت الدنيا قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال جابر: كان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. نظر الصحابة بعيدا فإذا رجل ينشد ناقة له، ففز بعضهم يناشده عله يعود، عله يفيق. كانوا كنبيهم صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، فقالوا: تعال يستغفر لك رسول الله. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. كان الرجل أضل من ناقته. لذا عادوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي انحدر من الجهة الأخرى من الثنية، فإذا هو يشرق على أرض يقال لها الحديبية بين جدة ومكة. وعندما لامست أخفاف القصواء أرضها توقفت فجأة، بركت، فأقبل الصحابة نحوها يحثونها على النهوض، يصيحون بها: حل حل. لكنها لم تتزحزح. نظروا إلى بعضهم فقالوا: خلأت القصواء، أي حرنت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. أدرك صلى الله عليه وسلم أن أمراً سيحدث، فقال لهم صلى الله عليه وسلم وهو يفعل:

وقتلوا أصحابه وهموا بقتله وحاصروا دولته وحاربوه، يفعل ذلك كي لا يخسروا مكتسباتهم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله

ثم زجر القصواء فوثبت، فتحرك إلى أقصى الحديبية وتوقف هناك على ثمد قليل، وهو مكان اجتمع فيه ماء قليل يغرف منه الناس بأكفهم.

قصة للمطر. توقف صلى الله عليه وسلم بأقصى الحديبية بين جدة ومكة، وكان بها آبار على وشك أن تجف. أسرع الصحابة نحوها يستسقون، فنزحوها حتى لم يتبق قطرة، فقال صلى الله عليه وسلم: انزلوا. فقالوا: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل في قليب من تلك القلب فغرزه فيه، فجاش الماء بالرواء. وجلس على شفير بئر آخر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فاض الماء وبركت الرواحل حوله وابتلت العروق. كان نهارا جميلا لا ينضمض ومج في البئر، فاض الماء وبركت الرواحل حوله وابتلت العروق. كان نهارا جميلا لا ينغصه سوى ترقب ردة فعل قريش. أقبل المساء وحل الظلام، وصلى الصحابة وتناثروا هنا وهناك. نام من نام، وفجأة استيقظ الجميع على زخات المطر، ثم توقف المطر ولاح الفجر. فصدح بلال بالأذان، فصلى صلى الله عليه

عليه وسلم بأصحابه، وبعد أن انتهى من صلاته حدثهم عن ربهم حديثا مليئا بالعتاب.

سخرها الله، سخرها ليستغلها الإنسان ليكتشفها ويستفيد منها.

آنوا عقولهم وانحطوا به لمستوى يخضع فيه للحطب ورماد اللهب. تلقى الصحابة تجديدا للتوحيد في ذلك الصباح المنعش، وأشرقت الشمس، فاستدعى القائد صلى الله عليه وسلم أحد رجاله واسمه خراش بن أمية الخزاعي، وكان صلى الله عليه وسلم يثق بقبيلة خزاعة مسلمهم ومشركهم، كانوا أصدقاء للدولة الإسلامية لا يخفون على رسول الله شيئاً كان بمكة. حضر خراش فانتقى له القائد راحلة مميزة، أركبه على جمله المسمى الثعلب، ثم كلفه بمهمة لطواغيت قريش، وأمره بالتوجه إلى مكة، فانطلق على الثعلب حتى لامست أخفافه مدخلها، وفجأة حاصره وثنيون أشرار، حاصروه شاهرين سيوفهم وألسنتهم، فتوقف خراش، ولما توقف هوى أحدهم بسيفه على أحد قوائم الثعلب فبرك على الأرض ينزف، ثم هجموا على خراش يريدون قتله. قريش متوترة جدا. أصبح خراش الخزاعي وسط غابة من السيوف لا تحترم حاجا ولا معتمرا ولا حتى مبعوثا. هوى أحد الوثنيين بسيفه على إحدى قوائم بعير النبي صلى الله عليه وسلم المسمى الثعلب فكسرها، وبرك ينزف، وشعر خراش بدنو الموت. وفجأة دوى صراخ خلف هؤلاء الهمج، صراخ أناس يقال لهم الأحباش، حلفاء لقريش، يزجرون المنفعلين عن ارتكاب جريمة أخلاقية.

بقية، فكفوا أيديهم وأغمدوا سيوفهم. طمأن الأحباش خراشا وربما أعطوه جملا بديلا. وصل الخبر إلى قبيلة خزاعة الوفية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم قوم خراش، فانطلقت كوكبة من فرسانهم لمقابلة القائد صلى الله عليه وسلم. يقودهم فارس يقال له بديل بن ورقاء،

حديبية ومعهم العوذ المطافيل، أي الإبل والأمهات بأطفالهن، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قال كلاما امتزجت فيه الصرامة العسكرية بالحكمة السياسية، قال: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا.

ينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق إلى مكة، ولما وصلها وجدها متوترة، بحث عن زعمائها فقابلهم وقال لهم: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. غضب سفهاء الوثنيين وصرخوا: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. لكن كبارهم قالوا: هات ما سمعته. فقال: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأت لقتال،

التخطيط لحرب. عزم صلى الله عليه وسلم على فك هذا الصدأ الوثني، فقرر إرسال عمر بن الخطاب ليخاطب قريشا عله يقنعهم، لكن عمر يدرك أن قريشا متعطشة لدمه، لذا رشح عمر لهذه المهمة رجلا لأسرته وزنها الثقيل في مكة، بحيث لا يستطيع الوثنيون التعرض له أو مسه بأذى، وبذا يضمن صلى الله عليه وسلم سلامة مبعوثه. فمن هي الشخصية التي ستهاب قريش التعرض لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الحرب من أجل عثمان. رشح الفاروق رجلا تهاب قريش أسرته، رشح عثمان بن عفان، فأسرته أقوى أسر قريش، ويحسب الوثنيون لها حسابا قبل المساس بأبنائها. فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. اقتنع القائد صلى الله عليه وسلم برأي عمر، فاستدعى ذا النورين زوج رقية وأم كلثوم، ولما حضر طلب منه أن يقنع قريشا أنه لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته، أنصت ذو النورين لأوامر قائده صلى الله عليه وسلم، ثم امتطى بعيره وانطلق نحو مكة. كانت جواسيس قريش ترصد الحركة، فعلموا أن عثمان في الطريق، وإذا بأحد أقاربه واسمه أبان بن سعيد بن العاص ينطلق لاستقباله، ولما تواجها انحدر أبان عن دابته وأمسك بزمامها، ثم مشى نحو عثمان وحياه وركب خلفه، هوى بهما البعير نحو مكة، فتحرك قلب عثمان لمراتع الصبا ومهبط الوحي وبيت الله، فهو لم يرها منذ أكثر من 10 سنوات، مذ هاجر مع حبيبته الراحلة رقية للحبشة. صاح أبان بن سعيد والدابة تسير، يعلن للناس إجارته لعثمان وحمايته حتى يبلغ رسالة قائده. سارت الدابة خلال طرقات مكة الحبيبة،

رئيس لزعماء قريش، فانحدر عنها وكلمهم وأبلغهم أن نبيه صلى الله عليه وسلم لم يأت للحرب بل أتى للعمرة، للعمرة التي ما تجرأت قريش على منع إنسان يوما منها، وها هي تمنع أصدق أبنائها. خجل الطواغيت من موقفهم، فعرضوا على عثمان أمرا قد يزيل غضبه، فقالوا: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به. كان عثمان محرما، لكنه أبى أن يعتمر ونبيه محبوس عن مكة، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. تشاور طواغيت قريش، ثم بدأوا يماطلون عثمان حتى حبسوه من العودة، وإذا بجواسيسهم يبثون إشاعة أن عثمان قد قتل، إشاعة حولت أرض الحديبية إلى أمواج متلاطمة من الغضب. فقد صدم القائد صلى الله عليه وسلم بالنبأ، فقرر شن الحرب من أجل ذي النورين، وهتف بأصحابه معلنا حربا بطريقة استثنائية، بطريقة استثنائية لم تحدث من قبل. قتل عثمان واستعداد عمر. استعد عمر ولبس لباس الحرب بمجرد سماعه للإشاعة، واستدعى ابنه عبد الله ليحضر فرسا له عند أحد الأنصار، وأوصاه فقال: يا عبد الله، انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله. انطلق الفتى فاكتشف أن الصحابة يفعلون أمرا استثنائيا حول شجرة سمر، كانوا يمدون أيديهم لقائدهم صلى الله عليه وسلم ويمدون معها أرواحهم. أحب الفتى منافستهم وهو من أصغرهم، زاحمهم ثم مد يده الصغيرة فبايعه صلى الله عليه وسلم على الصبر، ثم توجه للأنصاري ليأخذ فرس والده فسلمه إياها، فتهادى بها نحو أبيه وأخبره بأمر البيعة، فانطلق عمر فبايع. لكن يا ترى على أي شيء بايع؟ فتحت الشجرة ألفاظ متعددة، هناك من بايع على ألا يفر كجابر، وهناك من بايع على الموت كعبد الله بن زيد. بايع عمر وظل بجانب نبيه صلى الله عليه وسلم آخذا بيده. أما معقل بن يسار فمد يده نحو غصن من أغصان الشجرة فرفعه حتى لا يؤذيه. كان صلى الله عليه وسلم يبتهج برجاله، فتقدم صحابي ضخم وفارس مغوار، فمد يدا وصفها أحدهم بأنها كخف بعير، فبايع ثم توجه إلى ظل شجرة
فلما خف الناس التفت إليه القائد صلى الله

الله في أول الناس، قال صلى الله عليه وسلم: وأيضا فبايعه ثانية وتأمله صلى الله عليه وسلم فرآه أعزل، فأعطاه ترسا من جلد، ولما انتهت البيعة بايعه للمرة الثالثة، لكنه لم يجد الترس معه، فسأله عنها فقال: إنه منحها لعمه عامر بن الأكوع. فضحك صلى الله عليه وسلم.

هو أحب إلي من نفسي. بايع الجميع وأحل الله رضوانه على المبايعين.

قريبا. بايع الجميع إلا رجلين، الأول عثمان بن عفان لأنه سبب البيعة، ومع ذلك مد صلى الله عليه وسلم يده اليمنى فضرب بها على اليسرى فقال: هذه لعثمان. تلك هي منزلة ذي النورين عند قائده صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مدى ثقته به وبإيمانه. أما الرجل الآخر فكان خال جابر بن عبد الله، واسمه جد بن قيس، بحثوا عنه فوجدوه مختبئا تحت إبط بعيره. ترى ما سر اختبائه؟ أهو الجبن أم أمر أخطر؟ الله أعلم، لكنه كان الخاسر على أرض الحديبية. استعد الجميع للشهادة، وإذا بهم يفاجؤون بجيش قريش يحاصرهم. أحكام حول العمرة قبل الحرب. كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه بالحديبية، فمر على صحابي اسمه كعب بن عجرة فرآه يوقد النار تحت قدر، كان شعره شعثاً والقمل يتهافت على وجهه، فرق له صلى الله عليه وسلم وقال: أيؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من عنده لا يدري ما يقول له، فالرجل محرم وحلق الشعر محرم عليه حتى ينهي عمرته. فنزل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأتاه صلى الله عليه وسلم وقال له: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقال كعب: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. ثم دعا صلى الله عليه وسلم الحلاق فحلق رأسه. فرح كعب، لكن فرحه لا يعادل فرح الصحابة حين رأوا عثمان مقبلا على بعيره من بعيد، لكن الأمور لم تكن كما أملوا، فقد طرأت أحداث خطيرة. فهناك قائد اسمه عروة بن مسعود الثقفي حرض أهل الطائف على حرب المسلمين فرفض معظمهم، فانحدر بأسرته ومن أطاعه نحو مكة، فوجدهم قد لبسوا جلود النمور. ولما قابل طواغيتهم قال لهم: إني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. كما انضم الأحباش حلفاء قريش تحت قيادة الحليس بن علقمة، فزحفوا جميعا للقتال حتى طوقوا المسلمين. وأثناء الحصار خطرت لعروة فكرة، فقال لقريش: هل تتهموني؟
قالوا لا. قال: فإن هذا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته. كان الطواغيت قلقين فقالوا: ائته. نهض عروة ومشى واثقا نحو النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه، ولما جلس قال: يا محمد، جمعت أوباش الناس، أي عبيدهم وأقلهم منزلة، ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها، أي لتهاجم أهلك. ثم ارتفعت نبرته بالتهديد فقال: إنها قريش قد خرجت معها العود المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وكرر ما قاله سابقا. أحب عروة أن يقلب الحق باطلا فقال: أي محمد، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ ثم نظر إلى الصحابة فشتمهم قائلا: فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. حينها فقد أبو بكر الصديق أعصابه فلم يستطع السكوت. عروة بن مسعود يروي انبهاره من الصحابة. كان أبو بكر الصديق وداهية ثقيف المغيرة بن شعبة قائمين خلف نبيهما صلى الله عليه وسلم، حين كان عروة بن مسعود جالسا يفاوض النبي، لكنه لم يكن يجيد الحوار، كان استفزازيا يظن أنه بذلك يهز معنويات رجال بايعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، بايعوه على الموت. شتم أهل بيعة الرضوان وخير أهل الأرض.

من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينزل إلى هذا المستوى من الحوار، فسكت صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فاستشاط غضبا، فشتم عروة وآلهته اللات بكلمة مهينة، ثم قال: أنحن نفر عنه وندعه؟ نظر عروة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. فأخرسه

لم أجزك بها لأجبتك، ولكن هذه بها. ثم مد عروة يده باستفزاز آخر نحو لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بجراب سيف يضرب يده، ثم مدها مرة أخرى فإذا به يتلقى ضربة أشد، ومعها صوت كالرعد يقول: أخر يدك عن لحية رسول الله قبل والله لا تصل إليك. رفع عروة رأسه فوجد رجلا قد غطى رأسه ووجهه بالحديد، فقال له: ويحك ما أفضك وأغلظك. عندها تبسم صلى الله عليه وسلم، فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. صدم عروة بكل هذا الفداء من ابن أخيه، وهو الذي ما زال يدفع عنه دياته، ومع ذلك أحب الجلوس والتجول بينهم، فقد سحرته الحركة من حوله، سحره المكان، وأسرته مشاهد الحب التي تظل محمداً وتقله. أراد اكتشاف هذا العالم المذهل الذي يحتويه، عالم الصحابة. إن محمداً لم يلبسهم الذهب والفضة، ولم يسكنهم القصور، فما سر كل هذا الشغف به والخوف عليه؟ ظلت عيناه تجوبان المكان تكتشفان، حتى أعياه الاكتشاف، فنهض حائرا وعاد ثقيلا. ولما وصل قتل قريشا بقوله: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه. إذا أمرهم ابتدروا أمره، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم. قريش تتخبط في إرسال الوفود. قتل عروة قريشا وهو يصف تبجيل الصحابة لنبيهم وخوفهم عليه قائلا: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه. فاهتزت معنوياتهم وتضعضعوا. نظر حليفهم سيد الأحابش واسمه الحليس بن علقمة الكناني، نظر إلى وجوه الوثنيين الشاحبة، فأحب أن يسعفها، فقال: دعوني آته. لم يتردد الطواغيت، كانوا يبحثون عن حل يحفظ هيبتهم التي تتمزق على أرض الحديبية، فقالوا للحليس: ائته.
نهض الرجل ومشى نحو المسلمين، فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه تأمله صلى الله عليه وسلم فعرفه، وعرف إجلاله لبيت الله وزواره، فأرسل صلى الله عليه وسلم سهما إلى قلبه.

ذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، أي يحترمون ما يذبح من الإبل والبقر والغنم في الحرم، فابعثوا الهدي في وجهه. هب الصحابة بسرعة فأطلقوا هديهم في طريق الرجل وهم يلبون لبيك اللهم لبيك. أنصت الحليس للتلبية ورأى الهدي يسيل من عرض الوادي في قلائده، قد أكل حباله وقيوده من طول الحبس، فشعر بالخجل من فعل حلفائه قريش، فتوقف وعجز عن مواصلة المشي. توقف حائرا يفكر بعذر يبرر صد هؤلاء الأبرار عن بيت ربهم. توقف إعظاما للهدي وقال لمن يسمعه: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. ثم رجع إلى قريش ثقيلا خجلا. ولما وقف أمام طواغيتها أنبهم قائلا: يا معشر قريش، قد رأيت ما لا يحل صده. الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله. هزت تلك الكلمات مشاعر قريش، لكن العزة أخذتهم فقالوا: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. شعر الطواغيت أن سلوكهم لا ينتمي للعقل ولا للأخلاق ولا حتى لعادات الجاهلية الجميلة، وأن إرسال مفاوض عاقل إدانة لهم. فتطوع رجل متهور منهم يقال له مكرز بن حفص، تطوع للذهاب لإقناع محمد بالعودة، فرحب كفار قريش عله يرعب المسلمين بحماقته. ولما نهض وأشرف على المسلمين

مكرز وهو رجل فاجر. وصل مكرز وجلس وبدأ ثرثرته، فبدأ صلى الله عليه وسلم يعيد ما قاله سابقا، وأثناء ذلك شعرت قريش بتهور مكرز فقاطعت مفاوضاته. حالات فرار من معسكر المشركين بالحديبية. كان يوما طويلا، المسلمون محبوسون يتحرقون شوقا إلى بيت ربهم، وكفار قريش يتخبطون لا يدرون ما يفعلون إزاء هذا الوهم الذي يغرز أظافره في رؤوسهم، فهم يعتبرون دخول الموحدين إلى مكة إهانة لهم، بينما يرون زيارة أي وثني في العالم شرفا بل سبب فخرهم. لذا أرسلوا رجلا أحمق اسمه مكرز بن حفص، علّه يفتت معنويات المؤمنين ويحبطهم. ولما وصل أخبره القائد صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء لحرب بل جاء للعمرة، وفجأة تعالت أصوات عاقلة في قريش حتى أسكتت المتطرفين وقررت مقاطعة وسحب هذا المفاوض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاجر، ورشحت رجلا له وزنه يدعى سهيل بن عمرو، طالبين منه أن يصالح محمداً على أي شيء إلا العمرة هذا العام، وقالوا ائت محمداً فصالح، ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً. أقبل سهيل أثناء ثرثرة مكرز، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فقال لأصحابه متفائلا: لقد سهل لكم من أمركم. وأثناء مسيره اهتز معسكر الوثنيين بصراخ وحركة تثيران الشفقة والغضب معاً، مجموعة من العبيد تتغامز فيما بينها ثم تنطلق هاربة نحو معسكر المؤمنين والحرية والتوحيد، فصاح مالكوهم بهم فلم يلتفتوا لهم وعجزوا عن ردهم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة تقول: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. سمع بعض الصحابة الرسالة فخشوا من نفاقهم فقالوا: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب صلى الله عليه وسلم وأرسل لقريش قائلا: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. ورفض بشكل حاسم إرجاعهم وقال: هم عتقاء الله عز وجل. حل العبيد أحرارا كراما بين إخوتهم المهاجرين والأنصار، ووصل سهيل بهدوء وجلس بين يدي القائد صلى الله عليه وسلم تحت تلك الشجرة، فتكلما وأطال الكلام وتراجعا حتى اتفقا.
عندها طلب سهيل توثيق الصلح كتابيا وقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليكتب العقد، فأحضر علي محبرته وقلمه وجلس بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أخرج علي قلمه من المحبرة ليكتبها احتج سهيل بن عمرو.

عليه وسلم يقبل. أحضر علي بن أبي طالب محبرته ثم غمس قلمه في الحبر منصتا بعناية لإملاء قائده صلى الله عليه وسلم الذي قال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هم علي بالكتابة ففوجئ بمفاوض الوثنيين سهيل بن عمرو يحتمل

إياك اللهم كما كنت تكتب، أي في الجاهلية. هنا ارتفعت أصوات الصحابة غاضبة، والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. أنصت القائد صلى الله عليه وسلم للطرفين، وبين عينيه مصلحة ومكتسبات شعبه ودولته ودعوته، بين عينيه مستقبل يزينه التوحيد.

بقية النص، فواصل صلى الله عليه وسلم إملاءه قائلا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. أعاد علي قلمه لمحبرته ثم شرع يكتب، وإذا بسهيل بن عمرو يحتج مرة أخرى ويقول: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. لم يأبه علي باحتجاج سهيل، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، وسط ارتياح الصحابة وغضبهم. فنظر القائد صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بعقلية أرقى، أرقى من مناكفة الوثنيين، فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم التفت إلى علي وقال: أمح رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. فشعر علي بإهانة المشركين لنبيه بعد كفرهم باسم الرحمن، ففقد التحكم بغضبه وقال لنبيه: لا، والله لا أمحوك أبدا. لم يجف الحبر بعد، فمد القائد صلى الله عليه وسلم يده للصحيفة وتناولها برفق من علي وهو لا يحسن يكتب، ثم قال له: فأرنيه، أي أرني مكان كلمة رسول الله، فأراه إياه. فمد يده صلى الله عليه وسلم ومحاه بيده، وبعد أن محى كلمة رسول الله رأى الصحابة وسهيل شيئا لم يعرفوه من قبل، لم يعرفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجميع يعرف أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولذا قال لعلي قبل قليل: أرنيه، ولو كان يعرف ذلك لما سأله. لكنه فعل شيئا غريبا، لقد مد صلى الله عليه وسلم يده إلى القلم ثم رسم كلمة ابن عبد الله فقط، ثم سلم الصحيفة لعلي ليكمل الكتابة. ترى هل كانت معجزة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسمها رسما؟شروط ظالمة ومحاولة اغتيال غاشمة. ترى هل كانت الكتابة معجزة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسمها رسما لا كتابة؟ فمعظم الأميين يجيدون رسم أسمائهم وتواقيعهم دون أن يعرفوا أحرفها، إنها مجرد كلمة واحدة ومن السهل تقليدها ورسمها. بعد ذلك ناول القائد صلى الله عليه وسلم الصحيفة لعلي ليكمل كتابة نص الاتفاقية والمعاهدة، لكن شيئا خطيرا زلزل المكان، كاد يحول الحديبية إلى أنهار دم. فجأة هبط 30 شابا وثنيا

مدججين بالسلاح هبطوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء انشغاله بالمعاهدة. لم يتزحزح صلى الله عليه وسلم من مكانه، بل دعا عليهم فأخذ الله عز وجل بأبصارهم، فأصبحوا لا يدرون أين النبي. فأخذ مجموعة من الصحابة سيوفهم وطوقوهم، فاستسلم الشباب المتهور، ثم سيقوا كالذل نحو تلك الشجرة، وأوقفوا أمام القائد صلى الله عليه وسلم الذي لم يتحرك، بل نظر إليهم فسألهم سؤالا عميقا وخطيرا: هل جئتم في عهد أحد؟ هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: لا. فأمر صلى الله عليه وسلم بإخلاء سبيلهم، فهم فتية طائشون متحمسون للوثنية دون وعي، فانصرفوا يتصببون خجلا من هذا القائد الذي لم يمسهم بأذى أو يشتمهم. تركهم يقرؤون هذا الدرس، فلعلهم يوما يساهمون في نشر التوحيد. انصرف الشباب مثقلين بالندم، وانصرف صلى الله عليه وسلم نحو معاهدة الصلح مع الكفار الوثنيين، بعد أن تأكد أنه لا علاقة لقريش بمحاولة الاغتيال تلك. هنا بدأ مفاوض الوثنيين سهيل بن عمرو يملي شروطه على دولة الإسلام، مع أنها في مركز قوة لا ضعف، فقال لعلي: اكتب، هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. ثم أمطر عليا بشروط أغضب بعضها عليا وعمر والصحابة، وهي: أولا، وقف الحرب 10 سنين. ثانيا، يأمن الناس خلال هذه السنوات 10 ويكف بعضهم عن بعض، فلا قتال ولا حرب. ثالثا، أي رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب عمرو أو حتى مسلما بغير إذن وليه، فيجب على محمد أن يرده إلى قريش. ومعناه أن الدولة الإسلامية ملتزمة بتسليم أي رجل مسلم قرشي يهاجر إليها، وأن يعيدوه إلى المشركين. رابعاً، لا تلتزم قريش بإرجاع أي رجل مسلم يريد ترك الدولة الإسلامية. كان علي يكتب تلك الشروط وكأن قلمه خنجر يحفر يمزق قلوب الصحابة.

دولة إسلامية. أم لا مبعوث الوثنيين سهيل بن عمرو على الدولة الإسلامية شروطا؟ كان بعضها شبه تعجيزي، فيه من الظلم ما لا يقبله إلا قائد ذو أفق بعيد. أول هذه الشروط هدنة مدتها 10 سنوات بين الدولة الإسلامية وقريش. ثانيها، يأمن الناس خلال هذه السنوات 10 ويكف بعضهم عن بعض. ثالثها، تلتزم الدولة الإسلامية بإعادة أي رجل مسلم قرشي يلجأ لها دون إذن وليه. رابعها، أي مسلم يريد ترك الدولة الإسلامية والانضمام إلى قريش فليس من حق النبي استعادته، ولا تلتزم قريش بإرجاعه. وهذا معناه أن من ارتد وأراد اللحاق بقريش فليس من حق الدولة الإسلامية منعه أو المساس به. خامسها، تفرض المعاهدة بين الطرفين عيبة مكفوفة، أي عدم الغش بين الطرفين وعدم الإسلال، وهو السرقة، وقد مارسها الوثنيون سابقا حين فقأوا أعين الراعي وسلبوا إبل الصدقة، وأنه لا إغلال، أي لا خيانة، والوثنيون سبق أن قاموا بخيانات مفجعة حين غدروا بالصحابة أهل الرجيع وخانوا مرثدا وخبيبا وأصحابهم. سادسها، من أحب من القبائل أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، وهذا معناه توقيع معاهدة دفاع مشتركة بين الدولة الإسلامية وأي قبيلة وثنية، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. سابعها، يرجع محمد هذا العام ولا يحق له دخول مكة. ثامنها، تسمح قريش لمحمد وصحبه بدخول مكة العام القادم، وتتعهد بإخلاء الحرم لهم على ألا تتجاوز إقامة المسلمين بمكة 3 أيام، وأن تكون سيوف المسلمين في أغمدتها منذ أن يدخلوا إلى أن يغادروا. تاسعها، لا يسمح للمسلمين بأخذ أحد من أهل مكة. عاشرها، ليس من حق النبي منع أحد من الصحابة من الانضمام لمشركي قريش. ذهل الصحابة وغلا الغضب في رؤوسهم، فتلك الشروط تقتل صبرهم، فاحتجوا وهتفوا بنبيهم: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ فقال القائد صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. كانت الشروط تعني توقف الجهاد وعدم الاحتجاج على المرتد القرشي، وتسليم المسلم المهاجر لأعداء الله ورسوله، وأن يحدد الكفار متى يحق للمسلمين أداء العمرة. شروط لو قبلها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم عليه بالردة.
مدرسة فن السياسة الإسلامي بالحديبية. قبل القائد صلى الله عليه وسلم شروط الحديبية وهو في موقف قوة، قبلها وهو القائل: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. تلك مدرسة سياسية شيدها صلى الله عليه وسلم على أرض الحديبية، تتيح للقائد المخلص أن يكون بعيد النظر عند التعامل مع الأعداء، لم يستشر أصحابه، وهذا يعني أن قبولها كان وحيا. المدهش في الوثيقة أن يشترك في حبرها كلام القائد الذي لا ينطق عن الهوى بكلام عدو وثني، سنة تكشف للقادة المخلصين أن يقبلوا من الأعداء أي شيء يؤدي لرفعة الدين والشعب والوطن ولو مستقبلا، وأن للدولة الإسلامية أن تقيم معاهدات للحفاظ على مكتسباتها. ومن مثل قريش أخرجت المؤمنين من ديارهم وظاهرت على إخراجهم وحاربتهم وحاصرتهم واضطهدت نبيهم صلى الله عليه وسلم وحاولت اغتياله. الحديبية تتيح توقيع اتفاقيات دفاع مشتركة ضد الدول المعادية غير المسلمة، فخزاعة ليست تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفها أحد الصحابة بأنها موضع سره وثقته، فقال: وكانت خزاعة في عيبة رسول الله مسلمها ومشركها، لا يخفون على رسول الله شيئا كان بمكة، كانوا عيبة نصح له. قبل صلى الله عليه وسلم المعاهدة لأنه لن ينصرف بعدها للدعة والاسترخاء والتقلب في النعيم. الحديبية تعني إغلاق باب الشر الأكبر الذي تتدفق منه المؤامرات، فالوثنيون العرب لم يتحركوا ويحاصروا ويحاربوا الدولة الإسلامية إلا بعد أن حرضتهم قريش وحرضهم يهود، وقد تم تحييد يهود، واليوم يغلق صلى الله عليه وسلم باب الشر الأكبر ليتفرغ صلى الله عليه وسلم لبناء دولته وتثقيفها والدعوة لرسالة ربه. أصبحت الدولة الإسلامية بتلك المعاهدة حرة في التحرك والتعاطي مع الجوار، بل مع فارس والروم، لكن الحزن يفتك بالصحابة وهم يرون سهيلاً مزهوًا بشروطه، وفجأة يحدث شيء يؤجج غضبهم، ترتفع أصواتهم، وهم يرون شاباً يقبل من بعيد، يحجل حجلاً بين شجر السمر المتناثر هنا وهناك، يثب وثباً من شدة قيوده، والغبار يثور مع كل وثبة من قدميه، يصرخ، يستنجد، ثم يرمي بنفسه وقيوده بين أيدي إخوته. سمع سهيل الضجيج
فالتفت ورفع رأسه واتسعت عيناه، لقد عرف الشاب وعرف القيود، إنه ابنه أبو جندل، والقيود هو من أمر بها. نهض نحوه، ولما قام على رأسه رفع يده ثم هوى بلكمة قوية على وجهه. تسليم المجاهد أبي جندل للكفار. بعد أن أملى سهيل بن عمرو على الدولة الإسلامية شرطا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، تلفت المسلمون وأعينهم تدور غضبا فقالوا: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ والتفتوا مرة أخرى فإذا بحركة بين شجر السمر، شاب يرصف في قيوده يتخلل الشجر متحاشيا قريش، يحجل حجلا نحو معسكر المؤمنين يستنجد بهم ثم يرمي بجسده بينهم، فيهبون نحوه ويطوقونه كالقلوب. التفت سهيل وحدق بالفتى، فإذا هو ابنه أبو جندل. كيف هرب من زنزانته بمكة؟ كيف وصل الحديبية؟ تأجج الغضب برأسه وهو يرى ابنه يتمرد على الأصنام ويفر بقيوده نحو فضاء التوحيد، فدب كتلة من الغضب نحو ابنه فرفع يده ثم هوى بها بقوة في وجهه. لم يأبه الفتى لتلك اللطمة، فلطالما تلقى أشد منها في زنزانته. لم يأبه، فهو أسعد أهل الأرض الآن، لأنه بين أحبته ونبيه صلى الله عليه وسلم. وقد حانت ساعة الحرية، فما أجملها من ساعة. التفت سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصيح: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. شعر صلى الله عليه وسلم بغصة فقال: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال سهيل: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا يا محمد، قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. سمع أبو جندل كلمة صدقت فتلاشت سعادته وقلصت ابتسامته وتحطم حلمه بالحرية. أكب والده عليه وقبض على تلابيبه ومجامع ثيابه من جهة صدره، قبض عليها بكل قوة وبدأ يجره نحو معسكر الكفر. بينما كان الغضب يمزق المسلمين يريدون انتشال أخيهم الذي يصرخ يستنجد يمزق أنينه القلوب وتملأ استغاثته سماء الحديبية وهو على الأرض يتصفح وجوه إخوته
يناشدهم: يا معاشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني في ديني؟ فاضت العيون من حوله، وسافرت نداءات الشاب كالخناجر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى سهيل ورجاه قائلا: أجزه لي. فقال سهيل: ما أنا بمجيز ذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. مناشدة ألانت الصخرة، ألانت قلب الرجل القاسي مكرز بن حفص، فقال: بل قد أجزنا لك. فرفض سهيل تدخل مكرز، وجر ابنه وهو يصرخ. توارى الفتى عن العيون الحزينة، وتلاشى صراخه، ابتلعته زنزانة الطغاة. منظر أبي جندل يذيب الصخر. اقتاد سهيل بن عمرو ابنه الشاب أبا جندل بقسوة، وهو يقبض على مجامع ثيابه، والفتى يصرخ: أي معشر المسلمين، أرد إلى

عذابا شديدا في الله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئا بالحزن، مكبلا بالمعاهدة، يلاحق فتاه بنظراته الحزينة، يتمنى لو رافقه إلى دولته، وكحل عينيه بنخيل طيبة، وطاف قلبه في شوارعها. مشهد زاد المسلمين شراً إلى ما بهم، فهتف صلى الله عليه وسلم بفتاه: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً. ثم بيّن له أهمية المعاهدات لدى الدولة الإسلامية، لدى القيادة الإسلامية، فقال: إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه،

كما يفتل سبلته، فأخذ سيفه وهرول حتى أصبح بجانب الفتى الذي يحجل بجوار والده. نظر عمر لأبي جندل وسل جزءا من سيفه وقربه من الفتى، قربه عله يأخذه بنفسه ويتخلص من أسره. وحرضه عمر قائلا: اصبر أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. لكن الفتى لم يفعل. يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. كان عمر يريد منه أن يحرر نفسه بنفسه حتى لا يلام النبي القائد صلى الله عليه وسلم ولا دولته ولا شعبه، لكن أبا جندل لم يفعل. فطار صواب عمر وتوجه نحو قائده صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع ورأى ما لا صبر له عليه، ولما وقف أمامه قال: ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟

لما بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ على ما نعطي الذلة في ديننا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري. أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعني. فقال عمر: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال عمر: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. لم يهدأ غضب عمر، ما زال لديه أمل بمراجعة الاتفاقية، فتوجه لأعرف الناس بنبيه صلى الله عليه وسلم، توجه إليه عله يتدخل عند نبيه فيوقف العمل بالمعاهدة، فالأمر لا يطاق. توجه عمر إلى أبي بكر، إلى الصديق الأكبر والوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم. يوقظ عمر. توجه عمر إلى الصديق علّه يقنع نبيه صلى الله عليه وسلم بالعدول عن الصلح، فهم بين مكة وجدة، ومكة في مرمى البصر. فقال عمر: يا أبا بكر،

على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فنظر الصديق إلى الفاروق نظرة الواثق وقال: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. فأعاد الفاروق سؤاله: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال عمر: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. أعادت كلمات الصديق السكينة إلى عمر، فسكت غضبه، ثم ندم على ما كان منه ندما شديدا، حتى قال: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت، مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرا. كشف صلح الحديبية أمورا، كشف مفهوم المواطنة في الدولة الإسلامية، وأبان قيمة المعاهدات مع الدول المعادية. في الحديبية أشرع الله للدولة الإسلامية بوابات المستقبل، حين أباح لها الموافقة على شروط لو وقعها غير النبي صلى الله عليه وسلم لاتهم بالردة وارتكاب ناقض من نواقض لا إله إلا الله. وحين قال صلى الله عليه وسلم لعمر: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعني. هنا يبدو الأمر نصاً لا مجال فيه للاعتراض، لكن هذا النص يسلط الضوء على الجهة التي وقعت، أي القيادة، فهي قيادة جادة مجاهدة، رغم أنه صلى الله عليه وسلم أقام دولته بالكلمة، بالإقناع، عبر محاولات دامت أكثر من 10 سنوات من جهاد الكلمة، قيادة لم تكن في حال تنسيق مع قريش ضد مواطنيها، ولم تكن تنام ملء جفونها عن حقوقهم. ولما شيد صلى الله عليه وسلم دولته لم يكن هدفه الانغماس بالنعيم دونهم، إذن فهو لم يرحب بالمعاهدة لمصلحة شخصية، قبل بالصلح وهو في موقف قوة على أبواب مكة، وهي إشارة على أن المحك في نقد معاهدات الصلح مع أعداء الإسلام هو سلوك القيادة، فإن كانت قيادة بناءة تقوم بالصلح لتتفرغ للبناء وتقوية الوطن بالعدل وبالعلم، فالصلح استمرار للحديبية، وإلا فلا. أما المدهش الآخر فهو معنى المواطنة، المعنى الذي كشفه صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام. مفهوم المواطنة في الدولة الإسلامية.
واهم من يظن أن المواطنين في الدولة الإسلامية لا بد أن يكونوا كلهم مسلمين، وواهم من يظن أن حقوق غير المسلمين فيها منتقصة. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الأسوة الذي يقول للحكام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.

نفاق عبد الله بن سلول، كهف اليهود وقاذف عرض النبي، ينعم بالأمن والأمان، وينعم فيها اليهودي لبيد بن الأعصم، كما نعم فيها قبله ابن الأشرف وابن أخطب وابن أبي الحقيق، قائد يتسامح مع هؤلاء الحاقدين، بينما يمنع دخول المؤمن المعذب في الله أبي جندل بن سهيل الذي يصرخ مستنجدا: يا معاشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني في ديني؟ فلم يزد صلى الله عليه وسلم على قوله: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه، وإنا لن نغدر بهم. إذن فالمواطنة في الدولة الإسلامية عقد لا يشمل كل مسلم الأرض، بل من وقعت الدولة الإسلامية على منحه تلك الصفة ولو كان كافرا، حتى ديات القتيل خطأ تختلف حسب المواطنة، فإن كان القتيل خطأ مؤمنا مواطنا ففيه قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أما إن كان القتيل خطأ مؤمنا غير مواطن، بل ينتمي لدولة عدوة محاربة، فلا دية له. قال تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أما إن كان القتيل خطأ مؤمنا

رقبة مؤمنة. هنا الكافر القتيل خطأ اليهودية، وهناك المؤمن القتيل خطأ ليس له دية بسبب نوع المواطنة. بدأ سريان معاهدة الحديبية فلا عمرة هذا العام، لذا لا بد من التحلل من الإحرام والعودة إلى المدينة. فهتف صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. نظر صلى الله عليه وسلم إلى جنده فوالله ما قام منهم رجل، فكررها صلى الله عليه وسلم فلم يقم أحد من الهم والغم والإحباط، فكررها صلى الله عليه وسلم فلم يقم أحد. أصيب صلى الله عليه وسلم بحزن وهو يرى حالة الذهول بجنده، فتوجه نحو خيمته فدخل على مستشارته وزوجته أم سلمة. دخل عليه

امرأة توقظ خيار رجال الأرض. بدأ سريان معاهدة الحديبية، لذا لا بد من التحلل من الإحرام والعودة إلى المدينة. فهتف صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. نظر صلى الله عليه وسلم إليهم فما قام منهم رجل. كررها صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فلم يقم منهم أحد مما بهم من الذهول. ثم قال الثالثة: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فلم يفيقوا من ذهولهم. أصيب صلى الله عليه وسلم بحزن وهو يرى حالة الذهول بجنده، ولم ينزل عليه وحي، فتوجه نحو خيمته ودخل على مستشارته وزوجته أم سلمة علّه يجد حلا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، ما شأن الناس؟ فقالت: يا رسول الله، قد دخلهم ما رأيت. ثم قالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم منهم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. خرج صلى الله عليه وسلم لينفذ مشورة امرأة لينفذ مشورتها في التعامل مع 1400 فارس محبط. مشى خلال خيار أهل الأرض، مشى نحو جمل في أنفه حلقة من فضة، يثير الكثير من الذكريات. فأخذه حتى أوقفه قريبا من المشركين، تأملوه فأثار لديهم المرارة. إنه جمل طاغوتهم أبي جهل الذي ركبه لحتفه ببدر. أوقفه صلى الله عليه وسلم ليغيظهم مثلما أغاظوا أصحابه، وكان هديه في نحر الإبل أن يجعلها قائمة ويوجهها للقبلة ويثني إحدى يديها ويربطها، ثم يسمي وينحر. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم نادى الحلاق وجلس، فأقبل الحلاق بأمواسه وتناول رأسه صلى الله عليه وسلم فحلقه. كان الصحابة يشاهدون ما يفعله نبيهم، فإذا بهم يفيقون وكأن السماء تمطرهم. نهضوا وتوجهوا نحو إبلهم وبقرهم فنحروها. فقال جابر: نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، نحرنا يومئذ 70 بدنة. قصر بعضهم وحلق البعض، وكان مشهد رؤوسهم طريفا وكأنهم قدموا من غزوة. فقلما تجد رأسا لا ينزف مما بهم من الغم، حتى قال أحدهم: جعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين،
قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين.

والمقصرين. عادت السكينة إلى خيار أهل الأرض، وتحولت الحديبية إلى ساحة سلام اختلط فيها المسلمون بالوثنيين،

لله. محاولة لنقض الصلح. كان سلمة بن الأكوع ذو الجسد القوي والكفين الضخمين، والذي بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الموت 3 مرات، كان شاباً معدماً، ترك دياره وماله وأهله لينجو بدينه، وها هو بالحديبية يعمل لدى طلحة يخدمه ويعتني بفرسه، ويقول: إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض، واصطلحنا واختلط بعضنا ببعض، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. شعر سلمة بالتعب فتوجه نحو ظل شجرة، ثم قام بكنس شوكها ثم اضطجع تحتها، ولما هم بإغماض عينيه أقبل 4 شباب وثنيين لمزاحمته على الظل النظيف، بل وإبعاده بأسلوب غير مباشر. بدأوا بالثرثرة وشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبغضهم وترك الظل لهم وتوجه إلى شجرة أخرى فكنس ظلها واضطجع. علق الشباب أسلحتهم في شجرتهم واستسلموا للنوم، وبدأ النعاس يغشى سلمة، لكن صيحة صحابي دوت من أسفل الوادي تقول: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. فز سلمة وسل سيفه وهجم مباشرة على 4، وجمع أسلحتهم المعلقة حزمة واحدة بيده اليسرى، وصرخ فيهم كالموت: والذي كرم وجه محمد، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. ثم أمرهم بالنهوض وساقهم كالخراف نحو قائده صلى الله عليه وسلم. ولما أوقفهم رأى 80 مشركا مكتفين أسرهم الصحابة، وكانوا قد انحدروا من جبل التنعيم لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعوا كالذل أمامه. نظر صلى الله عليه وسلم إليهم ثم قال لأصحابه: دعوهم، يكن لهم بدء الفجور وثناه. عفى عنهم صلى الله عليه وسلم ولم يبطل الصلح، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. كانت الحديبية مدرسة للقادة الإسلاميين في ضبط النفس، مدرسة بدأت تجني الثمار حين قدم وفد من زعماء خزاعة للتحالف مع الدولة الإسلامية وتوقيع معاهدة دفاع مشترك، بحيث يصبح الاعتداء على خزاعة اعتداء على الدولة الإسلامية. أما المفاجأة الأخرى فكانت قدوم أناس من قريش وانضمامهم إلى الدولة الإسلامية، فلم يرجعهم صلى الله عليه وسلم،
فعل ذلك دون أن يخرق الاتفاق، فهل كان أبو جندل ضمنهم؟ مجموعة من قريش تهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ المسلمون بأطياف خائفة تتسلل، نساء مستضعفات عانين العذاب من أهلهن الوثنيين، وفي مقدمتهن المؤمنة أم كلثوم بنت الطاغية الهالك عقبة بن أبي معيط، تلاحقهن خيل قريش، ولما وصلت الخيل طالبوا بإرجاعهن، لكن القائد صلى الله عليه وسلم رفض طلبهم، ليس نقضا للعهد والصلح، فهو صلى الله عليه وسلم أكبر من ذلك، وتاريخه أبيض في هذا الشأن، فقد رد حذيفة ووالده يوم بدر، ورد أبا جندل قبل قليل، إذن لما لا يرد أم كلثوم ورفيقاتها؟ الإجابة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد للمؤمنات ثغرة خلال نصوص المعاهدة نفسها، ثغرة تتيح للمؤمنات التسلل من خلالها والهرب، فقد كان سهيل كغيره من المشركين لا يأبهون لشأن المرأة إلا حين تناديهم غرائزهم، ولذا حين أملى الشرط أملاه هكذا: لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. هذا النص الشرط ينصب على الرجال فقط، والنساء لا يدخلن تحت طائلته.

فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. تقول عائشة: إن رسول الله كان يمتحنهن بهذه الآية.

فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. وفي مشهد متحضر

جرن، كما حرم أن تبقى الوثنية زوجة لمسلم، فقال سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فاستجاب عمر فورا فطلق زوجتيه، قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي. فتزوجت قريبة من معاوية، وتزوجت ابنة جرول من أبي الجهم. وأمر عمر وغيره بمطالبة الكفار بمهورهم، فرفض الوثنيون. فنزلت آيات توحي بخصم مهور المؤمنين من مهور الكفار، وبذلك أغلق ملف المهاجرات لتبدأ رحلة العودة إلى المدينة، رحلة حفلت بالكثير من الأحداث المثيرة والخطيرة. العودة من الحديبية إلى المدينة. بدأت رحلة العودة إلى المدينة، خيم الليل كالحزن على قافلة رضي الله عنها، وتحت تلك النجوم

عمر ثم سأله ثانية فلم يجبه، واصل المسير ثم سأله ثالثة فلم يسمع إجابة منه صلى الله عليه وسلم، فخاطب عمر نفسه مؤنبا: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. ثم حرك بعيره خجلا وانطلق حتى تقدم القافلة وهو يشعر بالخوف أن ينزل به قرآن لإلحاحه في السؤال. ظل عمر هائما في عالم التوجس والقلق، وإذا بصارخ في الظلام يوقظه يناديه، خفق قلب الفاروق وعاد فورا نحو نبيه مرتبكا، فسلم عليه ورد القائد صلى الله عليه وسلم السلام: لقد نزلت سورة لكنها ليست في عمر. قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أدرك عمر أن نبيه كان مشغولا بما هو أهم حين كان يطرح أسئلته، لكن القائد صلى الله عليه وسلم كان لا يترك رجاله تبعدهم الظنون وتحبطهم. دعا عمر وبشره وقرأ عليه سورة الفتح كاملة، ولما انتهى غمرت السعادة عمر، فهو أول من يسمعها طرية، فسأل سؤالا محت إجابته هموم الحديبية: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ولما وصلت القافلة مكانا يقال له كراع الغميم، توقف صلى الله عليه وسلم وأمر الجميع بالاجتماع، ولما اكتملوا قرأ السورة عليهم وهو على بعيره، فارتفعت المعنويات ونشط الجميع، لكن الطريق طويلة نفد خلالها الماء ولم يبق سوى قليل في وعاء جلدي صغير يسمونه الركوة. اشتكى الصحابة عطشهم، فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، ثم قال: خذوا بسم الله، حي على أهل الوضوء البركة من الله. ثم أصابهم جوع حتى هموا أن ينحروا بعض رواحلهم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يضعوا بساطا على الأرض

يملأ ربضة العنز، فدعا صلى الله عليه وسلم ربه ثم ناداهم فأحضروا أوعيتهم وبدأوا يملؤونها. كانت معجزة من الله تعالى وتسلية لقلوبهم الحزينة.

عليه وسلم ووعده، ثم واصلوا نحو المدينة ليجدوا المدينة خائفة قد هاجمها اللصوص، هاجموها في غيبة أبطالها. طريق العودة من الحديبية. في طريق العودة من الحديبية مرت القافلة المؤمنة بحي لبني لحيان الذي شهد الغدر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فتوقف القائد صلى الله عليه وسلم قرب جبل يفصل بينه وبينهم. نزل المؤمنون عن رواحلهم، وأنزلت الهوادج التي تحمل النساء وأمهات المؤمنين، وتفرق الناس هنا وهناك، فخشي صلى الله عليه وسلم من مباغتة الوثنيين، فنظر إلى الجبل واستغفر لمن يصعده هذه الليلة لمراقبة تحركات الوثنيين. سمع سلمة بن الأكوع استغفار نبيه صلى الله عليه وسلم، فرقي تلك الليلة مرتين أو ثلاثا، ولما طلع الفجر ردد ذلك الجبل أذان بلال، فاستيقظ من كان نائما، وصف الرجال فالنساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم الفجر، ثم انطلقوا نحو طيبة الحبيبة. قطعوا مئات الأميال يسيرون ويتوقفون، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يثني على ربه، خاصة على نصره يوم الخندق، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وخلال الطريق كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد مكانا مرتفعا قال الله أكبر، وإذا هبط واديا أو نزل مكانا منخفضا قال سبحان الله. يقول جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وكان صلى

لها. يقول أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. ها هي المدينة تستقبل أحبتها المحزونين، لم يعتمروا ولم

تكن في حالة فرح، فقد هاجمها مجموعة من اللصوص بقيادة رجل يدعى عبد الرحمن بن عيينة الفزاري، وقد نهب في ذلك الهجوم كل إبل النبي صلى الله عليه وسلم المخصصة للفقراء. صدم الصحابة بالخبر صدمتهم بالحديبية، لكن بطولات سلمة بن الأكوع داوت جراح المدينة. غزوة لسلمة بن الأكوع. لم تكن عبثا تلك البيعة التي خص بها النبي سلمة بن الأكوع ثلاث مرات على الموت، فقد طلب القائد صلى الله عليه وسلم منه أن يسبقه قبل طلوع الشمس إلى المدينة برفقة غلام للنبي اسمه رباح، وقد كان الغلام مسؤولاً عن الإبل التي تحمل أثاث السفر. في الليلة نفسها وفي مرعى إبل الدولة الإسلامية بذي قرد، كان خادم لعبد الرحمن بن عوف يعيش أجواء مرعبة، فقد تسلل مجموعة من اللصوص بقيادة رجل يدعى عبد الرحمن بن عيينة الفزاري، تسللوا نحو المرعى فنحروا الراعي ثم حلوا رباط الإبل ونهبوها. صدم الخادم وعاد ليستنجد بمن في المدينة، فإذا به يرى سلمة يصل وهو يسوق فرسا، فصاح الغلام به: أخذت لقاح رسول الله. حل سلمة رباط الفرس وسلمها لرفيقه وقال: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، وأخبر رسول الله أن المشركين قد أغاروا على سرحه. ثم ركب سلمة بعيره وصعد تلة وتوجه نحو المدينة، وتوقف وصاح بأعلى صوته:

رددت الجبال صيحاته، ثم انحدر منطلقا نحو مرعى ذي قرد ليتتبع آثار الإبل من هناك. وصل فجال بعينيه على الأرض فرأى الآثار وتتبعها حتى صعد مرتفعا، فتوقف ونظر، فإذا اللصوص قد توقفوا حول أحد الآبار. مد سلمة يده نحو كنانته فانتزع سهما ووضعه في كبد القوس وشده، ثم صرخ: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. وأرسل السهم قذيفة غرزت في كتف أحدهم، ارتبك اللصوص وزلزلتهم الصرخة والسهام، فركبوا وتركوا الماء ومتاعهم وهربوا عطاشا. انحدر سلمة فجمع ما تركوا ووضع فوقه رجما من الحجارة علامة على قائده صلى الله عليه وسلم يراه، ثم انطلق خلفهم مرة أخرى حتى أدرك أحدهم فرماه بسهم. ظل يلاحقهم خلف الصخور والأشجار كالشبح المميت يظهر ويختفي، فتوقف أحد اللصوص والتفت يريد التأكد من عدد المهاجمين، فرأى سلمة وحيدا، فقرر اللص مهاجمته، فلاذ سلمة بشجرة وهيأ سهمه، ولما اقترب أطلق سهما فعقره.

من السهام. سلمة يحاصر اللصوص. لاحق سلمة بن الأكوع اللصوص، لاحقهم حتى شعروا أن احتفاظهم بالإبل التي سرقوها انتحار فأفلتوها، ودخلوا مضيقا بين الجبال تصعب الحركة فيه. تسلق سلمة الجبل وصار يطل عليهم، فاحتفظ بأسهمه وبدأ يلتقط من حجارة الجبل بيده الغليظة، اليد التي شبهها أحدهم بخف البعير، ثم بدأ يقصفهم، فارتبكوا مرة أخرى وهربوا، وكأن الذي يلاحقهم من الجن، فانحدر خلفهم ولاحقهم حتى أدركوا أنهم لن ينجوا وهم يحملون المسروقات، فألقوا أكثر من 30 بردة 30 رمحا، فجمعها سلمة وجعل عليها آراما من الحجارة لعلها تلفت انتباه الصحابة. انشغل سلمة بجمع بقايا المسروقات حتى ابتعدوا وارتفعت الشمس واطمأنوا أنه لن يلاحقهم. أصبح الوقت ضحى، فإذا بفرد من أفراد العصابة ويدعى عيينة بن بدر يلتحق بهم، سار معهم حتى توقفوا عند ثنية، ثم نزلوا ليستريحوا وأنزلوا مزاودهم عن ظهور إبلهم، وأخرجوا طعامهم وجلسوا يتغدون. اقترب الوقت من العصر، فرفع عيينة رأسه إلى الجبل، فإذا بشبح يظهر ويختفي، فقال: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح، أي التعب والإجهاد الشديد، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء من أيدينا. أدرك عيينة أن وراءه جيشا، فقال: لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم. ثم قال: فليقم إليه نفر منكم 4. نهض 4 لصوص وتسلحوا وتسلقوا نحو سلمة، ولما اقتربوا منه صاح مهددا: أتعرفونني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. أيقن 4 بحتفهم، فقال أحدهم: أنا أظن. ثم انحدروا خائفين، وبدأوا لملمة أشيائهم، وما هي إلا دقائق، حتى نظر ابن الأكوع فإذا بثلاثة فوارس خلفه يتخللون الشجر كأنهم الموت. أوقفهم فإذا هم الأخرم الأسدي، يتبعه أبو قتادة الأنصاري، فالمقداد بن الأسود. رآهم اللصوص فهربوا، فهم الأخرم الأسدي بمطاردتهم، فأمسك سلمة بزمام فرسه وقال: يا أخرم، احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله وأصحابه.
فناشده الأخرم قائلا: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. سلمة والفرسان الثلاثة. وصل الفرسان الثلاثة أبو قتادة والمقداد والأخرم الأسدي، وصلوا لنجدة أخيهم سلمة بن الأكوع، ففر اللصوص، فأراد الأخرم اللحاق بهم، لكن سلمة أمسك بعنان فرسه وناشده قائلا: يا أخرم، احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله وأصحابه. فناشده الأخرم أن يطلق العنان، وكأنه يشعر بأبواب الجنة تفتح له، وقال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. أطلق سلمة عنان الفرس، فانحدر الأخرم ينهب الأرض بفرسه حتى ظفر برئيس العصابة عبد الرحمن الفزاري، وهرب البقية، فضرب فرس اللص فسقط، لكن اللص تمكن من التقاط سيفه فقتل الأخرم وأخذ فرسه. شاهد أبو قتادة صاحبه يهوي شهيدا، فتأجج غضبه ولحق باللص حتى أدركه، فتبادلا طعنتين، وطعن اللص فرس أبي قتادة فسقط، لكن أبا قتادة تمكن من قتل اللص واستعادة فرس الأخرم، ثم ركبه وعاد إلى رفيقيه. قام الفرسان الثلاثة بالحفر لأخيهم ودفنه، فالشهداء يدفنون في مصارعهم. شاهد ابن الأكوع اللصوص قد انعطفوا ثانية لشعب ذي قرد، فأدرك شدة عطشهم، فهم لم يشربوا منذ حرمهم السقيا صباحا، وخيلهم أشد عطشا، فلحق بهم على قدميه من طريق مختصر للماء، ظل يركض حتى توارى عن أبي قتادة والمقداد. كانت الشمس فوق الرؤوس حين اقترب اللصوص من الماء، وإذا بهم يرون سلمة مقبلا يحمل سيفه وقوسه، وكأنه قد من الصخر. أطلق سلمة سهما فصك أحدهم في أعلى غضروفه، وقال: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. كان المصاب هو نفس الذي أصيب في الصباح، فجعل يصيح: يا ثكلتني أمي، أكوعي بكرة، أي هذا الذي يطاردنا منذ الصباح الباكر؟ فقال سلمة: نعم يا عدو نفسه. ثم غرز سلمة سهما ثالثا في جسده، فترك اللصوص الشعب وهربوا إلى ثنية ذي بئر تاركين فرسين. فركب سلمة واحدة وساق الأخرى ولاحقهم حتى أبعدوا،
ثم عاد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم حين بدأ المساء، عاد وهو يترنح من الإعياء والعطش. وبعد مسافة رأى عمه عامر بن الأكوع قد لحق به ليسعفه بقربة لبن وقربة ماء. توقف سلمة ونزل عن فرسه وغسل غبار المعركة وتوضأ وشرب، ثم تهادى نحو معسكر قائده صلى الله عليه وسلم. ولما وصل رأى النيران تتلألأ حول مياه أحد الشعاب، وإذا برائحة الشواء تملأ المكان. مساء وشواء وغدير ماء. توقف سلمة بعد غزوته وتناول قربة الماء التي أحضرها عمه عامر، فغسل غبار المعركة وتوضأ وشرب من اللبن، ثم امتطى فرسه وتهادى مع عمه نحو قائده صلى الله عليه وسلم. ولما وصل رأى النيران تتلألأ حول مياه الشعب، وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم بين 500 من أصحابه قد هبوا لنجدته. كانت مياه الشعب تومض تعكس نجوم السماء وضوء النيران، وإذا برائحة الشواء تملأ المكان. فقد نحر بلال إحدى تلك الإبل وهو يشوي لقائده صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها، والصحابة يقدون من لحمها ويشوون. اقترب سلمة من نبيه صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد صلى الله عليه وسلم عليه السلام. كان سلمة مبتهجا بإنجازه هذا اليوم، سعيدا باستعادته لكل المسروقات من إبل ورماح وبرد، رغم حزنه على الشهيد الأخرم الأسدي وعلى الراعي المسكين الذي نحره اللصوص. تناول الصحابة شواءهم ثم ناموا عند الغدير، وبعد أن صلوا الفجر وأشرقت الشمس جددت الأجواء المنعشة طاقة سلمة للفداء.

رسول الله، خلني فأنتخب من القوم 100 رجل، فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. عندها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حماس جنديه وقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ فقال سلمة: نعم والذي أكرمك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. وبعد مضي وقت طويل وهم حول النبع، مر بهم رجل من غطفان فتوقف عند الماء وحدث الصحابة بقصة مضحكة جرت للصوص، تدل على هول الرعب الذي أحدثه سلمة فيهم، وهو أنهم مروا برجل من غطفان فأكرمهم ونحر لهم جزورا، فلما كشط جلد الجزور تمهيدا لتقطيعها وطبخها رأى اللصوص غبارا من بعيد، فعاودهم الرعب وظنوا أنه غبار سلمة ورفاقه، فصاحوا ببعضهم: أتاكم القوم؟ فخرجوا هاربين وتركوا مضيفهم وجزوره. كان بعض الصحابة يبتسمون لسماع القصة في ذلك اليوم وقرب ذلك الماء، حيث أثنى القائد صلى الله عليه وسلم على أبطاله فقال: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. ثم أعطى سلمة 2 سهم، أي نصيبين من الغنائم، سهما لأنه قاتل راجلا، وسهما لأنه قاتل فارسا. يقول سلمة:

متجهين إلى المدينة. كان سلمة يستمتع بشرف الركوب مع نبيه وقائده، لكن رجلاً استفزه بكلمات عكرت استمتاعه، جعلته يقفز عن العضباء ويكمل العودة إلى المدينة على أقدامه. الرياضة واللهو أمام عينيه صلى الله عليه وسلم. نادى القائد صلى الله عليه وسلم بطل الأمس سلمة بن الأكوع، ولما جاء أركبه معه على ناقته العظباء تكريما له. كان سلمة يستمتع بشرف الركوب مع نبي الأمة وقائد الدولة، وكأنه لا يريد النزول، لكن الله حباه بجسد غير قابل للتحدي، وقد أزعجه صوت أنصاري خفيف ظل يصرخ في الطريق ينادي الجيش بأعلى صوته: ألا مسابق إلى المدينة؟ سكت 500 مقاتل حياء فلم يردوا، فصاح مرة أخرى: هل من مسابق؟ هل من مسابق؟ وظل يكررها حتى استفز سلمة وهو خلف نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له سلمة: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ فقال الرجل المزوح بكل أريحية: لا، إلا أن يكون رسول الله. عندها شعر سلمة بحاجة إلى إسكاته، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت. فقال سلمة للرجل: أذهب إليك. لم يكد يكملها حتى قفز المتحدي عن راحلته وأصبح على الأرض وسط دهشة الصحابة، وثنى سلمة رجله فقفز عن العظباء، وبدأ الرجل يجري قبل سلمة، فركض سلمة ركضا خفيفا حتى ظن الرجل أنه سينتصر، ثم أسرع سلمة حتى اقترب منه، ثم خفف سرعته حتى لاحت بيوت المدينة. حينها شد سلمة كما شد بالأمس، فمر من عند الأنصاري الظريف فصكه بين كتفيه وهو يلتفت إليه مبتسما ويقول: قد سبقتك والله. فضحك الرجل وسلم بالنتيجة قائلا: أنا أظن. فاز سلمة بالجلاد أمس، وفاز باللهو والرياضة اليوم، فاز بين يدي قائده صلى الله عليه وسلم. كانت يدا سلمة ربيعا، ربيعا ينثال على الجميع، والجميع الآن في المدينة يرتاحون من عناء الحديبية وذي قرد، ويغتسلون من غبار السفر. كانت المدينة في انتظارهم، لكنها لم تكن في انتظار فارس عاشق، فارس تعشقه مثلهم، تعشقه لكنها لا تستطيع احتضانه.
هو فارس أضناه الشوق إلى قائده صلى الله عليه وسلم إلى إخوته، عجز السفر عن إتعابه، وعجزت القيود عن كسر إرادته وهمته، وعجز قلبه، عجز عن مقاومة الحب والحنين إلى محمد وصحب محمد. وصل هذا الفارس المغوار، فغرز وصوله الألم في قلوب القائد وشعبه، وأسال الدموع وأحرق الأكباد. أبو بصير في المدينة. كانت المدينة في حالة استرخاء بعد الحديبية وذي قرد، وإذا بفارس يجدد أحزانها وينقض جروحها، فاتك يطوف شوارعها وكأنه يتنفس هواء جديدا وحياة أخرى، عرفه البعض ولم تعرفه البقية، يبحث عن قائد الدولة فيسلم عليه، فيرد القائد السلام ويعرفه، إنه الشاب عتبة بن أسيد الشهير بأبي بصير، وقد تمكن من الفرار من زنزانة طواغيت قريش. نظر صلى الله عليه وسلم إليه بحزن وتمنى لو كانت الظروف تسمح بإبقائه بالقرب منه، لكن معاهدة الحديبية تحول دون ذلك. لم تمهل قريش الدولة الإسلامية للتفكير بشأن المجاهد أبي بصير، فجأة يظهر في المدينة وثنيان أرسلتهما قريش لاستلامه، فلم يتعرض لهما أحد من الشعب، لأنهما داخل دولة راقية وبين شعب متحضر بالقرآن والسنة، بل دلوهما على مكان القائد صلى الله عليه وسلم. ولما قابلاه صلى الله عليه وسلم قالا له بلغة حاسمة: العهد الذي جعلت لنا. لم ينكر صلى الله عليه وسلم وجود أبي بصير ولم يخفه، بل أمر على الفور بتطبيق المعاهدة، أمر بتسليم المجاهد المغوار لمندوبي الكفار في مشهد يفتت الأكباد. تألم أبو بصير، لكنه عذر نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمعاهدات مقدسة في الإسلام، وأدرك الوثنيان أنهما أمام قائد لا يخون ولا يغدر ولا يكذب، وأن أبا بصير لن يجد ملجأ إلا زنزانته بمكة. ويبدو أن أبا بصير كرس هذا الشعور في نفسيهما، كرسه ما دام نبيه قد سلمه بنفسه لهما، شعور أراح الوثنيين، فأصبح السفر أكثر أمنا وثقة أن أبا بصير لن يهرب. وأين سيهرب؟ ويبدو أنهما اشتريا من تمر طيبة الطيب، فتوقفا بذي الحليفة وجلس الثلاثة على الأرض لتناول شيء منه، وبينما هم يتحدثون بكل أريحية التفت أبو بصير وحدق بسيف أحدهما ثم قال:
والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فتدخل الوثني الآخر وسله وقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. لم يتردد الرجل، فالأمكنة آمنة على أرض الدولة الإسلامية. قدم السيف لأبي بصير، فمد أبو بصير يده وقبض عليه بقوة وصار يهزه ويهزه، وفجأة هوى به على صاحب السيف. رأى الوثني الآخر صاحبه يسبح في دمه، فوثب فوق دابته وانطلق كالريح. انطلق ليس إلى مكة ولا إلى الصحراء، بل إلى المدينة، فلن ينقذه سوى أبر الناس والقادة، وأوفاهم بالمعاهدات، لن ينقذه سوى محمد صلى الله عليه وسلم. دخل الرجل إلى المدينة يتلفت، يرتجف، وقلبه يرتجف مثله، فلم يجد ملاذا سوى المسجد. وثني لا يجد ملاذا سوى المسجد. ضرب أبو بصير أحد الوثنيين بسيفه، فحوله إلى جسد ينتفض، فوثب الوثني الآخر فوق دابته وانطلق كالريح خائفا نحو المدينة، فلن يجد ملجأ كالدولة الإسلامية، فهي دولة يحكمها نظام يطبق على الجميع، حتى على أولاد القائد صلى الله عليه وسلم، حتى على القائد نفسه. دخل الطاغوت شوارع المدينة يبحث عن آمن مكان، عن المسجد النبوي، فدخله ليلتقط أنفاسه وبقايا حياته، يتصبب عرقا، يهبط صدره ويرتفع هلعا، وعيناه زائغتان، فإذا القائد صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فنظر صلى الله عليه وسلم إليه وقال: لقد رأى هذا ذعرا. التفت الوثني إلى مصدر الصوت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما رأى الحياة، فتوجه مرتجفا لأكثر رجال الأرض التزاما بالعهود والمعاهدات، فأطلق من صدره أنواع الاستغاثة والاستنجاد وقال: قتل صاحبي وإني لمقتول. لم يخرج صلى الله عليه وسلم هذا الكافر من المسجد، ولن تمسه يد وقائد الدولة هنا، ولن يمس بأذى وهو بين شعب متحضر بالقرآن والسنة، رغم أنه ساهم في معاناة وتعذيب أبي بصير. حدقت عيون الرجال والنساء في هذا الطاغوت الذليل، وهمهمت الشفاه، وفجأة قطع همهماتهم زئير أسد بباب المسجد. التفت الرجال والنساء نحو الباب، فإذا بفارس يهبط كالموت،
انتفض الوثني وأيقن بالهلاك، وأبو بصير يدخل مع باب المسجد يتلفت وسيفه يقطر دما. توجه أبو بصير إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ناشده أن يبقيه في دولته وبين أحبته، وهتف: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. لمعت عيون الصحابة رأفة وإعجابا، ونظر صلى الله عليه وسلم إلى فتاه بحزن وكمد. أما الوثني فتأمل عظمة هذا الدين وانضباط رجاله ونسائه، ما أرقاه من دين وما أرقى أنظمته. فدولته لا تستطيع إيواء أبي بصير المسلم ولا منحه حق المواطنة، وهو من عانى في سبيل الله. بينما يتمتع هذا الوثني ويتمتع اليهود ومنافقون ووثنيون بحماية الدولة، نظر صلى الله عليه وسلم إلى فتاه الذي لا يجد على الأرض أرضا تؤويه إلا مساحة تساوي مساحة سيفه، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. اخترقت تلك الكلمة الرسالة أذن أبي بصير، فأدرك أنه سيرده إلى المشركين، وأدرك أن الدولة الإسلامية غير مسؤولة عن تصرفاته، فهو وحده المسؤول. لذا خرج مسرعا وركب راحلته وانطلق، انطلق إلى ساحل البحر، محولا ذلك الساحل إلى رعب ومعسكر للموت، جعل قريشا تندم على شروطها الظالمة. أبو بصير في المنافي وأبو جندل في الطريق. وقف الشاب أبو بصير أمام نبيه صلى الله عليه وسلم، وقف وأنفاسه تفوح موتا، فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. ثم سكت منتظرا قرار قائد الدولة صلى الله عليه وسلم. سكت فكان الرد رسالة تفتح لأبي بصير كل الخيارات وكل الحلول إلا دخول الدولة الإسلامية. هتف صلى الله عليه وسلم به: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. كلمات تقول لهذا المضطهد: دافع عن نفسك، لكن خارج حدود الدولة الإسلامية. فأدرك أنه سيقبض عليه إن طال مكثه. خرج أبو بصير من المسجد على الفور، وهب إلى راحلته ووثب عليها، وبقي الوثني في المسجد. انطلق أبو بصير مغادرا الدولة الإسلامية الحلم، مدركا ألا مكان له على الأرض إلا ظل سيفه، لكنه يدرك أن الاعتداء على الأبرياء جريمة، وأن الحرب التي سيسعرها لن توجه إلا لمن اضطهدوه،
لمن حرموه العيش بسلام بجوار نبيه وداخل دولته. فر أبو بصير فلم يجد أنسب من الساحل، أما طواغيت مكة فغلوا غضبا مما جرى، وتسرب خبر أبي بصير لأبي جندل بن سهيل بن عمرو وهو في زنزانته، فقرر التخطيط للهرب مرة أخرى ونجح. فلم يتجه إلى الدولة الإسلامية، بل أخذ يتحسس أخبار أبي بصير. كان متخفيا يسأل ويسأل حتى علم أنه على سيف البحر، فانطلق يذرع المكان حتى التقى به، وهناك بدأ التخطيط لتحويل هذا الساحل إلى كابوس كالجحيم يحرق طواغيت قريش وحدهم. يقول ابن الأكوع: فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، وتركوا لقريش النواح والندم على تلك الشروط التي زرعت في طريقها أولئك الأسود، زرعت أولئك الشباب الذين أودعوا الزنازين وعذبوا، ومنعهم طواغيت مكة من حق الحصول على المواطنة في دولتهم الإسلامية، منعوهم من سلوك أي طريق نحو الحياة الطبيعية، وألجأتهم إلى طريق واحد، طريق العنف المضاد، فحولوا طرق الوثنيين إلى رعب وتلفت، إلى نهر تهدر فيه دماؤهم وكرامتهم. دمروا اقتصاد قريش بقطع شريان تجارتها مع الشام، لكن ماذا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس قائد الدولة الإسلامية شريكا فيما يحدث لقريش من رعب؟ إطلاقا. فمحمد صلى الله عليه وسلم في حل مما يجري، ولا مسؤولية عليه ما دام هذا العنف لا يمارس داخل دولته ولا ينطلق منها أو بدعم منها، فقد فعل صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله غيره، رفض استقبالهم وحمايتهم تنفيذاً لشروط طواغيت قريش في الوقت الذي يتمتع فيه مبعوثهم بالأمن داخل المسجد. فمن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من مثله في تحضر ورقي قيادته؟ من مثل محمد صلى الله عليه وسلم في تحضره؟ أمضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 13 عاما بمكة يدعو يناضل، حتى أقنع المهاجرين ثم الأنصار بالكلمة فقط. ومن مثله صلى الله عليه وسلم أسس دولته الإسلامية بالكلمة فقط. لقد تحدث التاريخ قبله وبعده أن الدول تؤسس على الجماجم وأنهار الدماء، بينما أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولته دون إراقة قطرة دم واحدة. وها هو اليوم
وبعد أن أصبح القوة الضاربة في الجزيرة العربية يقدم مثالاً حضارياً لم تبلغه. يأتيه الشباب المسلم الذين تحالفت قوى الوثنية لمطاردتهم، فيرفض إدخالهم بلاده أو إيواءهم، لأن معاهدة الحديبية ترفض أن يؤويهم. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يخفيهم وينكر وجودهم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لأنه نبي، ولأنه قائد فذ يتعامل مع الآخرين بأخلاقه لا بأخلاقهم. ولو عاملهم معاملة المثل بالمثل لما بقي يهودي واحد على قيد الحياة، ولكان الآن يطوف بمكة رغم أنوف طغاة المشركين. إذن فما هي سنته صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد الجديد الخطير الذي نشأ على ساحل البحر؟ أبو بصير وجماعته، ما حكمه صلى الله عليه وسلم فيهم؟ أولاً، هو يقرر أنهم أحبته وأصحابه. ثانياً، لديه دولة ذات نظام ومكتسبات، ولها معاهدات وعقود، وعليها التزامات، وفيها شعب لا يمكن المقامرة بهم مهما كان الثمن. ثالثاً، هناك أعداء بادروه بقتل أصحابه وخانوه وحاصروه، هم الذين بدأوا لا هو، وإلا فما مبرر اليهود لخيانته وهو الذي احترمهم وأحب موافقتهم ولاطفهم؟ هذا الصنف من الأعداء الشرسين لا يوقف شرهم سوى المعاهدات أو السيف، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. بقي المشهد الخطير الذي ظل مهمشا لقرون تتناوله العواطف ويحكمه الحماس، رغم وجود سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تكفي لعلاجه، سيرته المتحضرة الراقية التي لم يبلغ رقيها أحد قبله أو بعده في تعامله مع أعدائه. بقي مشهد أبي بصير وأبي جندل. هذا المشهد عالجه النبي القائد صلى الله عليه وسلم بالمعاهدات فقط، وعلى من يخون المعاهدة تحمل نتائج الخيانة المدمرة، وإلا فكيف يرفل مواطنون يهود ووثنيون؟ كيف يرفلون بالأمن تحت حماية دولته وفتيان الإسلام مشردون على السواحل؟ المعاهدات هي الحل.

وهم من حدد أطرافها، وهم من حيد الدولة الإسلامية عن الدخول فيها، وأخيراً هم من أرغم أولئك الشباب على ترك حياتهم الطبيعية وحمل السلاح ضدهم. لذا اكتوى طواغيت قريش بنارهم، نار أشغلت قريشاً عن الحياة، وجعلت الدولة الإسلامية تتفرغ لاستقبال البناة والمبدعين، كهذا المبدع اليماني الذي تطرب الدنيا لسماع اسمه. القلوب تسافر نحو طيبة بعد الحديبية. العلم يمان. ينطلق من اليمن شاب تتمايل به مطيته نحو طيبة، وبرفقته أمه المشركة العنيدة، وخادم يخدمهما، ومعه بعض أهل اليمن. أعياهم التعب فنزلوا ليستريحوا، ولما خيم الليل استسلموا للنوم، لكن الخادم لم ينم، ظل مستيقظا ينتظر نوم سيده الشاب أبي هريرة الدوسي. ولما رآه نائما نهض فأخذ متاعه وانسل نحو راحلته وركب وهرب. استيقظ أبو هريرة، رفع رأسه وتلفت وهتف بخادمه فلم يرد، بحث عنه فلم يجده، تألم الفتى، لكنه قارن ما أمامه من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم بما خلفه من مال وديار وخادم، فقال: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. نهض أبو هريرة نحو أمه وأخذ بيدها وأركبها، وواصل مع رفاقه سفرهم حتى احتضنتهم نخيل طيبة قبيل الفجر. سارت قافلة اليمن خلال الظلام، يحدوها قبيل توقفها صوت لا يشبه صوت بلال. تهادت الرواحل نحو مصدر الصوت حتى أوقفتهم بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أناخوها وأنزلوا هوادجها، ثم توضأوا، ثم دخلوا المسجد الذي تومض جدرانه من الداخل بضوء السرج، فإذا النساء أكثر من الرجال. صلوا ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغرب أبو هريرة، وزاد استغرابه حين رأى الرجل الذي يؤم الناس، حدق به فلم يسمع أحدا يناديه برسول الله، إنه سباع بن عرفطة الغفاري. كبر سباع فكبر الرجال والنساء، وقرأ الفاتحة وسورة مريم أو جزءا منها، وقرأ في الركعة الثانية: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سافرت تلك الكلمات التي تحارب الفساد والغش التجاري في الأسواق، سافرت بأبي هريرة إلى دكان من دكاكين اليمن.

أبي فلان له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. ثم أكمل إنصاته للآيات. ولما انتهت الصلاة وبدأ خروج بعض المصلين من المسجد، نهض أبو هريرة للسلام على الإمام وسأله عما يجري، أين القائد صلى الله عليه وسلم؟ أين أبو بكر وعمر؟ أين المهاجرون والأنصار؟ رحب سباع به وبمن معه، ثم زودهم بالطعام وما يحتاجونه، وأخبرهم بسر مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد 3 أيام من عودته من الحديبية. حان الوداع يا أصحمة. تساءل قلب أبي هريرة، أين النبي؟ أين المهاجرون والأنصار؟ لما طرقات المدينة تشكو فراقهم؟ فأخبره سباع بن عرفطة أن القائد صلى الله عليه وسلم عينه أميرا في غيابه، ولما أخبروه برغبتهم باللحاق به

آخر مرير يجري خلف البحار في إفريقية في الحبشة، تسيل دموع الملك العظيم أصحمة النجاشي، وتسيل دموع رجال ونساء لم يروا منه إلا كرم الضيافة وصدق الوعد والعدل. جعفر بن أبي طالب وصحبه يهمون بمغادرة الحبشة، أرض الملك الكريم العادل، إلى طيبة أسطورة الكرم وعاصمة العدل والتوحيد. يودعون الملك الموحد الذي حماهم ودافع عنهم ورفض رشاوى المشركين لطردهم، بل خصهم بالدخول عليه ولو كان مع أهله ولو كان نائما. لوحت القلوب للنجاشي لغابات الحبشة وأنهارها، لأطيارها وأزهارها، وكأن القلوب تقول للنجاشي: إلى اللقاء بين أنهار أعذب وأشجار أطيب وجمال لم تره عين ولم تسمع به أذن، إلى اللقاء في حدائق جنات الخلد ومنتجعاتها. حمل المؤمنون متاعهم وركبوا رواحلهم نحو الساحل، ثم حملوها في السفينة وركبوا، شقوا عباب البحر حتى رست السفينة على شاطئ الجزيرة العربية، وهناك امتطوا الإبل نحو طيبة شتان ما بين الرحيل والعودة. لقد بنى لهم الإسلام دولة، وصار لها بين العالم صولة وجولة. دلفوا طيبة ففوجئوا كما فوجئ أبو هريرة: أين الحبيب الذي أحرق الشوق قلوبهم إليه؟ دخلوها فرأوا نظرات المنافقين تضيق عليهم الدروب، فاتجهوا لأميرها سباع، فأخبرهم أن قائدهم صلى الله عليه وسلم مكث بعد عودته من الحديبية 3 أيام، ثم أصدر أمره صلى الله عليه وسلم لجيشه بالاستعداد للتوجه إلى بلدة تتطوى فيها بقايا الخيانة كالحية، بلدة تدعى خيبر، فر إليها وتكدس فيها بقية خونة يهود الذين خططوا لمعركة الأحزاب وكادوا يطيحون بدولة الإسلام. وقبل المغادرة طلب صلى الله عليه وسلم من صاحبه أبي طلحة شابا يخدمه، فأخذ معه أنس بن مالك ابن زوجته أم سليم، مشى لبيت ابنته فاطمة وودعها، وودع الحسن والحسين، ونظر إلى فارسه علي فإذا هو لا يستطيع الإبصار بوضوح، إنه يشتكي الرمد، فطلب منه البقاء. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم بقافلة خير أهل الأرض، أهل بيعة الرضوان، في أوائل شهر محرم. ولما غادروا المدينة بمسافة لام علي نفسه وقال: أنا أتخلف عن النبي؟ فطلب تهيئة راحلته وركبها،
ثم سار وهو لا يكاد يستطيع تبين طريقه، لكن هناك من سبقه وسبق القائد صلى الله عليه وسلم وجنده، سبقهم إلى حصن خيبر دون أن يراه البشر حتى يهود. ليلة هوى فيها القمر في حضن العروس، سجى الليل في الطريق إلى خيبر وانتثرت نجومه، ففاضت مشاعر أحد المسافرين فحرك راحلته نحو عامر بن الأكوع عم سلمة. وكان عامر شاعرا عذب الصوت، فطلب منه التغني بأبيات تزيد من جمال الليل وبريق نجومه، وقال: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ نزل عامر عن راحلته وصار يمشي على قدميه ويحدو بصوت عذب: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، والمشركون قد بغوا علينا، وبالصياح عولوا علينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إلى هذا الصوت العذب، فقال: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال صلى الله عليه وسلم: غفر لك ربك. انتفض قلب سلمة بن الأكوع، انتفض من تلك الدعوة، وأيقن برحيل عمه وقرب أجله. فسلمة يقول: ما استغفر رسول الله لإنسان يخصه إلا استشهد. سمع عمر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، فاهتزت مشاعر الشوق إلى عامر وهو حي، فتمنى بقاءه ونادى نبيه: يا نبي الله، لولا أمتعتنا بعامر. اختلطت المشاعر وسلم الجميع أمرهم إلى الله، وواصلت القافلة مسيرها نحو خيبر، حيث يجثم بقية الخونة اليهود الذين خططوا للأحزاب وكادوا يطيحون بدولة الإسلام. سارت القافلة ثم توقفت، فتمكن علي من اللحاق بها، وغفى المجاهدون، وأثناء النوم سبقهم شيء إلى الحصن، شيء غريب ليس من البشر، شيء أبيض له هالة بيضاء، رفرف نزولا من السماء حتى هبط على الحصن في ليلة اجتمع فيها الحاخامات وتلوا الصلوات وأجروا طقوس الزفاف لأميرة من الأميرات. وبعد الاحتفال غفت الأميرة العروس، فرأت في منامها رؤيا أخافتها، رأت القمر يهبط من السماء حتى استقر في حجرها،
فنهضت فزعة، فانتبه الأمير وسألها عن سبب فزعها، فقالت: إني رأيت فيما يرى النائم قمرا وقع في حجري. لم يتردد الأمير في تفسير الرؤيا على الطريقة اليهودية، فسرها بلكمة على ذلك الوجه الجميل، حتى أحدث هالة خضراء حول عينها. ترى من هذه الأميرة؟ ومن هو زوجها الملاكم هذا؟ وما تفسيره لهذه الرؤيا؟ تفسير الرؤى على الطريقة اليهودية. زفت الأميرة صفية بنت الخائن حيي بن أخطب إلى الأمير كنانة بن أبي الحقيق ابن الخائن سلام بن أبي الحقيق. كان العروسان يشتركان في كره النبي صلى الله عليه وسلم والعداء له، لكن العروس تلقت لكمة تركت هالة خضراء حول عينها، تلقتها بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تقول: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرا وقع في حجري.

اللكمة وأحزنتها الكلمات، لا سيما وهي تقول: ما كان أبغض إلي من رسول الله قتل أبي. ترى هل كان كنانة عرافا؟ فالقائد صلى الله عليه وسلم في الطريق، وفي الطريق كان صلى الله عليه وسلم يقرأ كل احتمالات الخطر. فعندما وصل إلى وادي الرجيع توقف لقطع أي إمداد عسكري قد يقوم به وثني غطفان ليهود. يقول أحد الصحابة: سار صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في المحرم، فنزل بالرجيع، واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان.

عليه وسلم مع جيشه حالة من التماهي والود والعلم، فحين أشرف الصحابة على واد رفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم لهم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وأثناء المسير كان أحد الصحابة خلف نبيه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الطريق كان القائد صلى الله عليه وسلم سنة من التواضع، حيث ركب حمارا، وعلى ذلك المركوب كان يسن لأمته سنة، فقد رآه الصحابة يصلي النافلة على حماره، والحمار يميل يمينا وشمالا ونزولا وصعودا، بينما كانت القبلة خلفه صلى الله عليه وسلم، وكان يومئ للركوع والسجود إيماء دون أن تمس جبهته ظهر الدابة. يقول أنس عن تلك الرحلة: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. كان صلى الله عليه وسلم غاية في الرقة، يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، رقة لا تعني التهاون مع المتآمرين، فمنذ اليوم لن يسمح لفلول الخونة اليهود أن يهددوا دولته أو يحاصروا شعبه ليطفئوا نور الله. لاح نور يوم جديد معطر بالنشاط والتوحيد، فتحرك الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا ظهرا إلى مكان يقال له الصهباء، وهذا يعني أنهم على وشك الوصول، فالصهباء أول حدود خيبر. الوصول إلى خيبر. وصل القائد صلى الله عليه وسلم إلى أول منطقة خيبر والتي تسمى الصهباء، وصل قبيل العصر. كانت القافلة متعبة، فأمر صلى الله عليه وسلم بالتوقف، توقفت المطايا ونزل الجيش ليستريح، ثم أذن بلال لصلاة العصر، فأمهم صلى الله عليه وسلم. شعر الصحابة بالجوع،

كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وعلى أرض الصهباء يقول أحد الصحابة: ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، وهو من الدقيق الذي مسته نار، فأمر به فثري، فأكل رسول الله وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ، وصلوا العشاء أيضا، ثم تحركوا في الظلام حتى رأوا وميضا من بعيد، اقتربوا فإذا هي مشاعل الحصن اليهودي. أعاد مشهد الحصن ومشاعله ذكريات الفارس عبد الله بن عتيك حين أرسله قائده صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحصن لملاحقة أحد أقطاب مؤامرة معركة الأحزاب، سلام بن أبي الحقيق. فتسلل ابن عتيك بمهارة وشجاعة نادرة، تسلل داخل الحصن ليلا، وتوغل داخل غرفه حتى ظفر بسلام وتخلص منه. واليوم يعود مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع جيش هم خيار أهل الأرض. وأمام الحصن بمسافة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقف، ويفسر أنس بن مالك سبب التوقف بقوله: خرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. طلع الصبح ففتح باب حصن خيبر، فخرج المزارعون اليهود وعبيدهم، خرجوا بمكاتلهم ومساحيهم على أعناقهم نحو مزارعهم، وفجأة رأوا الجيش مقبلا نحوهم، فبدأوا يصرخون: محمد والله، محمد والخميس، ويعنون بالخميس الجيش. استداروا مباشرة نحو حصنهم، واشتدوا يركضون، يتزاحمون للدخول والنجاة.

أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. سمع اليهود التكبير، حدقوا بالخيل والإبل تجوب أزقة وشوارع خيبر الخارجية ونخلها ومزارعها، فامتلأوا بالرعب وأحسوا بشؤم الخيانة وفداحة ثمنها. أما القائد صلى الله عليه وسلم فتأمل قوة التحصين، فأجل أمر الاقتحام إلى الغد، وعسكر الجيش حول الحصن، ولما أشرقت شمس الغد استدعى صاحبه الصديق، استدعاه وسلمه الراية، وطلب منه دعوة اليهود للإسلام قبل أن تسل السيوف. أبو بكر يقود أول حملة على حصون خيبر. أشرقت الشمس، فنادى القائد صلى الله عليه وسلم صاحبه الصديق وأعطاه الراية، فامتثل أبو بكر، ثم توجه بجنده نحو الحصن، فدعا القوم للإسلام فرفضوا، فجرت حرب طوال اليوم، حرب لا نزال فيها، بل رماية من الطرفين، فالاقتحام صعب للغاية، واليهود يجيدون التحصن ويجبنون عن المواجهة. عاد أبو بكر في المساء دون فتح الحصن رغم شجاعة جنده،

الفاروق، فتوجه عمر برايته للحصن ودعاهم للإسلام فأبوا، وفجأة فتح باب الحصن فخرج ملك خيبر ويدعى مرحب، خرج متحديا للمبارزة يصرخ: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فتصدى لهذا الملك الشجاع عامر بن الأكوع عم سلمة، خرج من الصف يتحدى يردد:

عامر، فرفع عامر ترسه وتصدى للضربة، لكن أثناء انحناء عامر لتفادي الضربة فقد توازنه، وإذ بسيفه يرتد في صدره ليهوي شهيدا، لترتفع هتافات يهود فوق سور الحصن وعند بوابته. وسط ذلك الهتاف عاد مرحب مسرعا مزهوا لحصنه، ولما دخل أغلق الباب على نصر معنوي، لتجري بعدها معركة كمعركة الأمس بالسهام فقط. وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم يسمع أصواتا تتجه نحوه، رجال يحملون جريحا تنزف ساقه، ويقولون: أصيب سلمة بن الأكوع، فهل سيغادر آل الأكوع اليوم؟ لم تحن الشهادة بعد. فسلمة يقول: إنه ضرب يوم خيبر فقال الناس: أصيب سلمة، فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها. نهض سلمة معافى وذهب ألمه، لكنه أفاق على ألم أشد جعله يبكي وهو من أشد العرب والمسلمين بأسا. بكى سلمة حين مر بمجموعة من إخوته المجاهدين، مر بهم وهم يتحدثون عن مصير عمه عامر بن الأكوع الذي بارز مرحبا ملك خيبر، فقالوا لسلمة: إن عمه قد انتحر. وقالوا بالحرف الواحد: بطل عمل عامر، قتل نفسه. فبكى عامر لمصير عمه، وعاد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.

من أصحابك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. عادت السكينة إلى سلمة كما عاد جيش عمر دون أن يفتحوا خيبر، وسكنت الأجواء وغربت الشمس عن يوم مرهق،

الصحية. حول حصن خيبر دروس متحضرة. غربت شمس اليوم الثاني دون فتح خيبر، فشدة التحصين كانت حائلا دون الفتح، حتى قال أحد الذين شاركوا في الحملتين: أخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. أقبل الجند على المعسكر، وأقبل الليل والجوع، فتش الصحابة عن طعام في مزاودهم فلم يجدوا سوى القليل الذي لا يكفي تلك البطون الخاوية، فنهضوا يذرعون أرض خيبر، يبحثون هنا وهناك. وبعد البحث تلألأ المعسكر بنيران كثيرة. نظر القائد صلى الله عليه وسلم في أنحاء المعسكر، ففوجئ باشتعال تلك النيران التي بثت الحراك في المعسكر الجائع. فعلى تلك النيران وعلى صخور الأثافي تغلي قدور ممتلئة باللحم، فاحت الرائحة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. فقال صلى الله عليه وسلم: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية. عندها قال صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. قال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. ثم قدم صلى الله عليه وسلم دروسا للعالم أجمع. يقول أحد الصحابة: كانت حمرا خارجة من المدينة فنحرناها، فإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي رسول الله: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. قبضت أيدي الصحابة بعرى تلك القدور، فحملوها بعيدا عن النار، فأكفئت بما فيها من لحم، ثم نظفوا قدورهم وأخذوا اللحم بعيدا تأكله الوحوش والطيور القمامة، لكن الجوع حركهم من جديد، فوجدوا بعض الخيل والبغال الهائمة فنحروها وطبخوها، فسألهم صلى الله عليه وسلم عنها فأخبروه. يقول جابر: فنهانا صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل. بعدها قام القائد بجولة تفتيشية على المعسكر.

أكفؤوها فإن النهبة لا تحل. حول حصن يهود كان الإسلام يتهادى بتعاليمه نحو العالمية، لم يعد الإسلام مقتصرا على المهاجرين والأنصار، ولا على المدينة فقط، ولا على القرن الأول، إنه للدنيا بأسرها، لكل القرون.

الأطعمة المحرمة التي لا تناسب صحة الإنسان. العلم الحديث يقول ذلك ويؤكده، فما هي تلك القائمة؟ وتستمر دروس خيبر. في تلك الليلة القاسية من ليالي خيبر، قدم النبي صلى الله عليه وسلم قائمة بالأطعمة المحرمة التي لا تناسب صحة الإنسان. العلم يقول ذلك ويؤكده. قد تشتهي النفس طعاما ضارا وتألفه وتتلذذ بتعاطيه وتتفنن في موائده وصناعته، لكن ذلك كله لن يجعله صحيا. وما زالت موائد الشعوب تحتوي الضار والمقزز، وما زال الخمر أكثر أنواع الشرب تفننا في الصناعة والأسماء والألوان، وأماكن شربه تحف فنية عوضا عن التغني به وكتابة القصائد فيه. ومع ذلك يجمع الأطباء غير المسلمين على أنه خطر على قلب الإنسان ومخه وبقية جسده. الأمر نفسه ينسحب على لحم الخنزير الضار، بل هناك شعوب تأكل الخنافس والصراصير والحيات والعقارب والكلاب. هنا لا وجود للعقل ولا للعلم ولا للحضارة، بل حضور تام للجسد وشهواته، حضور تام للعادات والتقاليد والموروث الشعبي. في خيبر أباح الإسلام كل ما يطير أو يدب على الأرض إلا آكلة اللحوم، حيث يقول

رزق هو أحل لكم من ذا وأطيب، ثم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، كما حرم صلى الله عليه وسلم المجثمة، وهو الحيوان الذي يربط ويوضع هدفا للرماية والتسلية أو يطلق للتسلي برميه، كما يفعل النصارى في مصارعة الثيران. فالحيوان له حقوق وليس لعبة يتسلى الإنسان بتمزيق جسده ويتفنن في إزهاق روحه في مسابقات تفتقر لأدنى صفة الرحمة والإنسانية. وقد دخلت امرأة عابدة النار لأنها حبست هرة حتى ماتت، ودخلت امرأة عاصية الجنة لأنها رحمت كلبا عطشانا فسقت، بل أمطرت رحمة الإسلام حتى على السباع حين دافع عن حقها في العيش. فنهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الخلسة، وهي الفريسة التي يصطادها السبع وتموت بين أنيابه، فيحرم انتزاعها منه. وأخيرا وعلى أرض خيبر فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، فاجأهم بالنهي عن زواج خطير اجتماعيا وصحيا يسمى المتعة، وهو يختلف عن الزواج المعتاد الذي أركانه الرضا ووجود الولي. فزواج المتعة بلا ولي، كما أنه يحدد فيه وقت الطلاق قبل بدء الزواج، وخطورته تكمن في أنه مؤقت قد لا يستغرق ساعة وليس له عدة، مما جعله مع مرور الزمن أخطر اجتماعيا وصحيا من ممارسة الرذيلة، بل وصل الأمر بمن يمارسونه

شرائع البشرية السوية. كراهية زواج المتعة في خيبر. في خيبر تم النهي عن زواج المتعة في تشريع ينظر للمستقبل، فقد وصل الأمر بمن يصرون على ممارسته والتعبد بممارسته إلى شيء تأباه الديانات السماوية، حيث أباحوا التمتع بالمرأة المتزوجة حتى وهي على ذمة زوجها، وهذا يعني أنها كلأ مباح لأي رجل، لزميلها أو مديرها في العمل، لصاحب دكان أو صاحب سلعة لا تملك ثمنها، لخادم أو حتى لضيف، لمن هب ودب بعلم زوجها أو بدون علمه، أمر ترفضه اليهودية والنصرانية والطبائع البشرية السوية. لذا وحتى لا تصل الأمور إلى هذا الانحطاط، بدأ تحريم المتعة في خيبر نهي كراهية، ثم حرم قطعا بعدها. وها هو علي بن أبي طالب بنفسه يؤكد ذلك فيقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم حمر الإنسية مهلا. إذا كان علي بن أبي طالب سمع نبيه صلى الله عليه وسلم يحرم زواج المتعة في خيبر، فماذا عن علي نفسه؟ هل ما زال الرمد يلهب عينيه؟ وما دوره في هذه الغزوة؟ ها هو أبو الحسن جالس لا يستطيع السير إلا بدليل، لذا اكتفى بخدمة إخوته المجاهدين، يطحن لهم البر والشعير بالرحى. في تلك الليلة الثالثة المفعمة بالدروس والنظافة والصحة، هتف القائد صلى الله عليه وسلم، هتف لأصحابه بكلمات جعلت المعسكر حالة من الشوق والتطلع، فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجونه، فكلهم يحبون الله ورسوله، وكلهم يحبهم الله ورسوله، فهم أهل الشجرة، وهم من قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن فما سبب كرامة ذلك الفارس؟ وما التغير الذي سيجعل غدا فتحا مؤكدا؟ أشرقت الشمس بعد أن صلى أهل بيعة الرضوان الفجر، وأشرق في نفوسهم شوق لحمل الراية والفتح. هذا سهل بن سعد يتطلع ويقول: بات الناس ليلتهم أيهم يعطى،

أحدهم يلبس ثوبا أحمر اسمه بريدة، متشوق كغيره لحمل الراية، يصف مشاعره فيقول: بتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا، فما منا إنسان له منزلة عند رسول الله إلا هو يرجو أن يكون صاحب اللواء، وأنا في من تطاول لها. نادى القائد صلى الله عليه وسلم فارسه فاستغرب الجميع. استدعاء حامل الراية. ارتفعت الشمس قليلا، فرفع ابن الخطاب رأسه رغم طوله، تطاول في ذلك الصبح المنعش، عل قائده صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الراية، يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. إنها لحظة تشبه تلك اللحظة في غزوة أحد، حين رفع القائد صلى الله عليه وسلم سيفه أمام الصف وهتف: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتطلع الجميع، فلم يعطه لأبي بكر ولا لعلي ولا حتى لحمزة، بل أعطاه لأبي دجانة. إنها مناسبات للتميز، وفي كل مناسبة تميز لصحابي، فمن هو صاحبها اليوم؟ اصطف الجند صفوفا من الحماس والفداء أمام قائدهم صلى الله عليه وسلم، الذي هتف مطالبا بإحضار اللواء، فأحضره أحد الصحابة وسلمه له، ففوجئ المجاهدون به ينادي على اسم ليس بين الصفوف ولا ضمن الترشيحات، على اسم لا يستطيع تبين طريقه فضلا عن القتال. هتف صلى الله عليه وسلم فقال: أين علي؟ خيم التعجب، فعلي لا يستطيع القتال، فقالوا: يشتكي من عينيه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا إليه فأتوني به. أدركوا أنها كرامة له حين لحق بالجيش رغم مرضه وعذره، فتوجه سلمة بن الأكوع لإحضاره، فوجده في حال يرثى لها. كان أبو الحسن يمسك بحجر الرحى الأعلى ويديره على الأسفل، يطحن القمح أو الشعير، مكتفيا من المعركة بشرف خدمة المجاهدين ونبيهم صلى الله عليه وسلم. وقف سلمة على صاحب الرحى فسلم عليه، فرد علي السلام، فأخبره بنداء نبيه له. نفض علي يديه ونهض ومد إحداهما لسلمة الذي أمسك به وصار يقوده. ولما وقفا أمام القائد استبعد علي خوض المعركة، ففوجئ بالقائد صلى الله عليه وسلم يطلب منه أخذ الراية، فاعتذر علي وقال: يا نبي الله، ما أكاد أبصر. فانحنى صلى الله عليه وسلم نحو عينيه
فنفث فيهما ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم هز الراية ثلاثا ثم دفعها إليه. قبض علي على الراية وتنفس صباحا جديدا، وأشرقت الدنيا في عينيه، فأمره صلى الله عليه وسلم أمرا ينضح بالانتصارات، أمر كالسيف: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. شد علي قبضته على الراية وانطلق بقوة وثبات نحو الحصن، وفجأة تذكر شيئا فتوقف، لكنه لن يلتفت. تذكر الرسالة التي أخرجت نبيه من مكة، فهو لا يحتاج إلى دماء هؤلاء اليهود الخونة ولا إلى أموالهم، لذا ودون أن يلتفت

به ودولته. باب خيبر سر المعركة. هتف القائد صلى الله

رسول الله، فإذا فعلوا فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، أي إلا إن ارتكبوا جرائم عقوبتها القتل. هتف صلى الله عليه وسلم بذلك رغم خيانتهم له 4 مرات، ورغم أن هؤلاء لن يقر لهم قرار والإسلام له دولة ونظام، لا سيما وقد أخبره الله سبحانه أن عداوتهم للإسلام فاقت عداوة الوثنيين عبدة الخشب والحطب، فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وصل علي للحصن فنادى يهود ودعاهم للإسلام عله يحصل على أجر وثواب كل من أسلم، عله يكسب إخوة جددا، لكنهم رفضوا منتشين بانتصار ملكهم مرحب بالمبارزة أمس. وفجأة فتح باب الحصن فإذا بملكهم مرحب مدجج يختال مرة أخرى، وقد تورم من الغرور يتحدى من يبارزه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. لم يطق علي هذا الغرور فأعطى الراية لأحد جنده وصرخ: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. اقترب حيدرة وتحفز مرحبا، والمبارزة فن علي المفضل. لمعت السيوف ففوجئ مرحب بضربة خاطفة لرأسه، فإذا الملك اليهودي جثة بلا رأس. خر الملك وسقطت بسقوطه معنويات يهود الذين ذهلوا عن باب حصنهم، ففوجئوا باقتحام الفرسان للباب، الباب الذي تركوه مفتوحا بانتظار عودة الملك، لكن الملك لم يعد. ولم يصح أن علي اقتلع بابا ضخما لم يستطع 40 أو 70 رجلا حمله، ولم يصح أنه انتزع بابا يعجز عن حمله 7 رجال، ثم جعله بيده اليسرى ترسا أثناء القتال. فتلك القصص خرافات طائفية. فأبو الحسن أجهز على الطاغوت قرب الباب المفتوح فاقتحمه هو والمجاهدون وقتلوا حراسه، فإغلاق الباب هو سر عدم نجاح الحملة الأولى والثانية في اقتحام الحصن، أما في الحملة الثالثة فكان مفتوحا. اقتحم المجاهدون باب الحصن وأشرعوه لبقية الجيش، فجرت مطاردات داخل السور الكبير، وهوى بعض الشهداء وأصابوا.

خيبر. بدأ اليهود يهربون من بيوتهم ويلجؤون إلى آخر معاقلهم، وهو قصر محصن داخل السور الكبير. وأثناء الهرب بدأ بعضهم يرمي أمتعته، يرميها كي لا يستفيد منها المسلمون، حتى رمى بعضهم الطعام. فهذا صحابي اسمه عبد الله بن مغفل يقول: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي فاستحييت. حاصر المسلمون القصر الذي تكدس فيه اليهود، فارتعب قادتهم وبدأوا يتشاورون. وبعد حوار خائف من مصير قريظة قرروا الاستسلام، هتفوا مطالبين بالتفاوض، فتوقف القتال.

بيضاء أي الذهب والفضة. كان القائد صلى الله عليه وسلم في غاية التسامح مع هؤلاء الخونة.

يكشف مدى صدقهم هو ألا يكتموا شيئا ولا يغيبوا شيئا من الذهب والفضة، فإن فعلوا ذلك وكتموا فلا ذمة لهم ولا عصمة. وقع الطرفان على المعاهدة، واستعد اليهود لهدم بيوتهم وخلع أبوابهم ونوافذهم وأخذها معهم، كما فعلوا بحصن النظير كي لا يستفيد منها المسلمون. لكن القائد صلى الله عليه وسلم صدمهم بأمر قبل الرحيل، طلب استدعاء أحد حاخاماتهم وهو عم الهالك حيي بن أخطب، فجاء ثقيلا ممتلئا بالحقد. ولما وقف أمام القائد صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا نزل كالصاعقة عليه، سأله عن ذلك الكيس الجلدي الكبير والذي يسمى المسك المليء بالذهب والفضة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ ارتبك الرجل فكذب كعادته وقال: أذهبته النفقات والحروب.

يحروب، وواجهه بالحقيقة وقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. ثم دفعه إلى الزبير بن العوام ليخبره عن مكان المسك.

هنا أرسل القائد صلى الله عليه وسلم رجاله للخربة، فأخذوا معاولهم ومساحيهم وطافوا بها وفتشوها وحفروا، وإذا بالجلد يظهر تحت طبقات التراب، أزاحوا التراب وأخرجوا الذهب، فانهارت الاتفاقية قبل أن يجف حبرها. لم يستطع اليهود مقاومة شهوة الخيانة ولو لساعة، وكأنها أقوى غرائزهم، فأي مصير ينتظر الخيانة هذه المرة؟ حتى الكرم اليهودي لا يخلو من خيانة. طبق صلى الله عليه وسلم حكم الخيانة على من كتموا، وهم ابناء أبي حقيق، وبدلا من أن ينطلق أفراد قبيلتي قريظة والنضير أحرارا، أفسدت الخيانة رحلتهم، فسبيت نساؤهم وذراريهم، وقسمت أموالهم للنكث الذي نكثوه. أما بقية يهود خيبر فسرت عليهم المعاهدة فسمح لهم بالمغادرة، وقبل مغادرتهم تشاوروا، وبعد التشاور قرروا مخاطبة قائد الدولة الإسلامية صلى الله عليه وسلم، توجهوا إليه فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. فكر صلى الله عليه وسلم وشاور أصحابه بما يعود على دولته وشعبه، لا بما سيجنيه مع أسرته. فالقائد لم يتغير، يعود بعد كل نصر لتلك الغرف الصغيرة المتواضعة في المدينة، لذا عفى عنهم وأبقاهم لزراعة الأرض مقابل حصولهم على نصف الإنتاج. بين أفراح النصر وصل أبو هريرة فكحل عينيه بنبيه صلى الله عليه وسلم لأول مرة، وصلى معه في ذلك المسجد الذي شيد بخيبر. وبعد أن اجتمع الناس للصلاة إذا به يخرج مجموعة من الصحابة منه، أخرج مجموعة عاودهم الجوع فبحثوا فلم يجدوا سوى الثوم فأكلوه. ولما أذن بلال بالصلاة توجهوا إلى المسجد الجديد ففاحت رائحة الثوم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رأى اليهود هذا القائد المتواضع فأعجبتهم بساطة عيشه وسهولة الوصول إليه، فقرروا إكرامه على طريقتهم. قامت إحدى اليهوديات بذبح شاة ثم أشعلت النار وحرصت على شيها بنفسها، ولما نضجت أمرت بحملها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما وقفت أمامه قدمتها له، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قالت: هدية. وحذرت أن تقول من الصدقة لأنه لا يأكل الصدقة. قبل صلى الله عليه وسلم الهدية وانصرفت المرأة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وسمى من معه من أصحابه. ولما تناول لقمة من الشواء توقف فجأة وقال لأصحابه: أمسكوا. فتوقفوا عن الأكل. لقد جاءه الوحي يخبره بأن الشاة مسمومة،
خيانتان ليهود في يوم واحد، أي بشر هؤلاء؟ أصدر القائد صلى الله عليه وسلم مباشرة أمرا لجنده: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود. انطلق الجند فجمعوا اليهود الذين أحضروا الشاة، فوقفوا أمامه وأعينهم تلحظ كأعين الثعالب، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ها قد تبين أنه نبي، ثم ماذا؟ لا شيء. لم يسلموا، لم يتركوا عنادهم، لكن القائد صلى الله عليه وسلم لم يتركهم. فهناك جريمة، وهناك ضحايا، وهناك قضاء إسلامي عادل. محاكمة اليهودية القاتلة. تغلغل السم في أحشاء الصحابة الذين أكلوا من الشاة التي سممتها اليهودية، وهم الآن على فراش المرض. وهناك تشريع جنائي عادل. اعترف اليهود الذين أحضروا الشاة بأن فيها سما، واعترفوا بأن المرأة التي شوتها حشتها بالسم، فلم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، ولم يقم بمجازر في خيبر، بل طلب استدعاء المرأة المجرمة، فجاءت دون عنف. ولما وقفت أمام القائد صلى الله عليه وسلم في حالة طوارئ وفي أيام حرب استثنائية، لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالشهود من قومها، بل حاكمها محاكمة علنية عادلة وشفافة، حضرها اليهود والمسلمون. فسألها النبي القائد القاضي صلى الله عليه وسلم، سألها عن سبب وضعها للسم، فاعترفت دون ضغط أو تعذيب بجريمتها، وقالت: أردت لأقتلك. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي. كانت أبصار الصحابة واليهود شاخصة ينتظرون الحكم، ففرغ صبر أحد الصحابة فهتف: ألا نقتلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. تركها صلى الله عليه وسلم، تركها القائد المتحضر.
لم يعتد عليها أحد في ظرف لو ارتكبه اليهود بحق قائد أمة من الأمم لأبيدوا جميعا، فكيف وهي الخيانة السادسة أو السابعة للدولة الإسلامية؟ وبعد أيام تمكن السم من أحد الصحابة واسمه بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، فمات من السم، فأرسل صلى الله عليه وسلم يستدعيها وأمر بتطبيق القصاص، فقتلت ولم يقتل غيرها. امرأة أخرى تجني خيانة والدها وزوجها وأخيها، وهؤلاء

من أبغض الناس إلي قتل زوجي وأبي. إنها تلك الفتاة التي كانت قبل 6 سنوات تنصت لأبيها وعمها، وهما يقبلان نحو حصن النظير كسلانين ثقيلين مهمومين بعد رؤيتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وتأكدهما من صفته. فسأل عمها أباها عن موقفه من محمد صلى الله عليه وسلم،

هي صفية بنت حيي بن أخطب التي رأت القمر في حضنها، فأخبرت زوجها عن رؤياها فلكمها حتى اخضرت عينها، وما زالت عينها مخضرة حتى الآن، وهي الآن سبية وهبها القائد لصاحبه دحية الكلبي، كانت بلا حجاب، لكن هيئتها وملابسها أثارت فضول أحد الصحابة، فسأل عن هذه الفتاة القصيرة المميزة، فقالوا له: إنها صفية سيدة وأميرة قريظة والنضير، وهي من نسل نبي الله هارون. انطلق الرجل مباشرة نحو قائده صلى الله عليه وسلم، ولما وقف أمامه قال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوه بها.

حين تحررت صفية من الكتاب المقدس، أصر دحية على الاحتفاظ بأميرة النظير صفية بنت الخائن حيي بن أخطب، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بها ما أراد، فتنازل عنها، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأميرة وهو يشعر بحقدها عليه ومرارتها مما هي فيه وحزنها على أبيها وزوجها وقومها، فلم يعنفها بل بدأ بسؤالها بلطف عن تلك الخضرة التي تستدير حول عينها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه الخضرة بعينك؟ فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرا وقع في حجري، فقلت لزوجي: إني رأيت فيما يرى النائم قمرا وقع في حجري، فلطمني وقال: تريدين ملك يثرب؟ وتصف مشاعرها تلك اللحظات فتقول: ما كان أبغض إلي من رسول الله قتل أبي وزوجي. كان هذا السؤال اللطيف عن تلك الكدمة مقدمة للدخول إلى عقل وروح تلك الفتاة التي أعماها حقد الحاخامات وكتابهم المقدس عن التفكير وقبول الحق. فالمرأة اليهودية والنصرانية معزولة بحسب الكتاب المقدس عن التعاطي مع العلم، ليس من حقها أن تتحدث في الكنائس والكنس، ولا أن تسأل حاخاما أو قسا بنفسها، وإن أرادت سألت زوجها وزوجها يسأل الحاخامات أو القساوسة ثم ينقل لها الإجابة إن كان أمينا. المرأة بحسب الكتاب المقدس تعزل عن المنزل مدة نصف شهر، منها 7 أيام لحيضها وسبعة أيام تكفيرا عن حيضها، تعزل لأنها تنجس كل شيء تمسه، بشرا كان أو حيوانا أو جمادا. المرأة في الكتاب المقدس تورث، أي إنه إذا مات زوجها تكون رغما عنها لأخيه، وأشياء وأشياء كانت تخنق صفية لكن لا حيلة لها. وفجأة وجدت نفسها أمام عدوها محمد صلى الله عليه وسلم الذي لاطفها بسؤالها عن إصابتها، ثم لاطفها أكثر، فبدأ يعتذر لها عن سبب ما جرى لها، فهو ليس السبب، حاخاماتها هم من ناصبه العداوة وخانوه وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم، وقاتلوه وحاصروه وخططوا لمحو دين الله ودولة الإسلام، وسمهم في جوفه الآن.

ينتظر إلي ويقول: يا صفية، إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ذاك من نفسي. أفاقت صفية على حقيقة قومها المرة، وتحرر عقلها من ثقافة التلقين وغرس الأعداء في الرؤوس دون مبرر، فإذا هي أمام أرحم الناس وألطفهم وأرقهم، ثم توهجت رحمته

الحق بأهلها. نبي يصاهر أعداءه. أفاقت أميرة النظير وقريضة على نبي مقنع وقائد عادل ورحيم، فأقرت بحقد والدها وقومها وخيانتهم. أسرها صلى الله عليه وسلم برأفته بحالها وهو يحررها ويخيرها بين أن تكون زوجته أو تلحق بأهلها. لم تتردد الفتاة أمام هذه الخيارات الجميلة أن تنتقي أجملها، فكان محمد صلى الله عليه وسلم هو خيارها وحبها.

من الخرافة والحقد والتقليد، ويجعلها تفكر بنفسها بمصيرها يوم تلقى ربها. لم يفكر صلى الله عليه وسلم نيابة عنها، بل أشرع لها كتاب الله وسنته، فأسلمت اقتناعا دون إكراه، أسلمت مأخوذة بهذا الاعتذار الذي لم يصادر مشاعرها ولا إحساسها بالألم، ولم يجبرها باسم النبوة على التنكر.

شيء أذهلها عن أهلها، فلم تعد تفكر بالعودة للوراء، ظلت مسكونة بالقادم، بالمستقبل، بالجنة. فمحمد صلى الله عليه وسلم حب ينسي الحرقة والوجع، ومع ذلك لم تزف إليه، لأن لها زوجا سابقا لا بد من احترام نسبه، وعدة لا بد أن تمضيها ليتم التأكد من عدم حمل من ذلك الزوج، احتراما لحقه مهما كان دينه، ومهما كان حجم العداوة معه، وحفظا لنسب الطفل البريء. لكن أحد الصحابة لم يعبأ في علاقته بإحدى النساء بهذه العدة، فارتكب أمرا أغضب النبي غضبا شديدا. فقد مر صلى الله عليه وسلم وهو يتفقد معسكر جنده، مر بامرأة حامل جالسة على باب خيمة صغيرة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لفلان. قال: أيلم بها؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. ثم قال وهو في شدة الغضب: كيف يرثه وهو لا يحل له؟ ندم الرجل، وتعلم أن الجندية في الإسلام ليست انتقاما ولا حماسا ولا إطلاقا للشهوات ساعة النصر، بل انضباط تام، وإلا فإن عمله ليس جهاداً.

هو الله، والثمن هو الجنة، ولن يدخلها ما لم يتوافر في جهاده شرطان: أن يكون جهاده صواباً لا تهور فيه ولا اعتداء ولا انتقام، والآخر أن يكون خالصاً لله لا رياء فيه، وليس للمال أو المنصب ولا لرتبة أو لشهرة. هدأت أرض خيبر، وتحول الناس مسلمون ووثنيون ويهود إلى مواطنين ملتزمين بعقد المواطنة.

0: وشراء لا استغلال فيه للضعفاء ولا استقواء بالسلطة. والدليل على ذلك هذه القلادة التي يقلبها أحد الصحابة.
1: لا استغلال لليهود. أصبح اليهود والمسلمون مواطنين في خيبر، اختلطوا وتبايعوا وتعاملوا بأريحية، وكأن الدماء لم تسل أمس. بسط الإسلام الأمن على المكان، وبدأت الدروس تثقف المسلمين في تعاملاتهم المادية وسط بلد كان يموج باحترافية اليهود للربا. يقول أحد الصحابة واسمه فضالة بن عبيد: كنا مع رسول الله يوم خيبر نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. أي إن من يملك ذهبا ويريد أن يشتري به ذهبا آخر فلا بد أن يكون له الوزن نفسه، أي أوقية بأوقية لا زيادة ولا نقصان، حتى لو كان أحد الذهبين جديدا والآخر مستعملا. كما أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد دون تأخير، فالتسليم والاستلام. والأمر نفسه ينطبق على الفضة كما ينطبق على أربعة أنواع من الأطعمة، هي التمر والبر والشعير والملح. وهذه الأطعمة هي التي تدخر في حالات الطوارئ والحروب، والتلاعب بها تلاعب بالأمن الغذائي للشعوب. تمشى فضالة بن عبيد في أحد الأسواق فرأى قلادة من الذهب المرصع بالخرز بين يدي أحد الباعة فأعجبت، ففاوض صاحبها حتى باعه إياها ب12 دينارا من الذهب. سلم فضالة دنانيره للبائع وأخذ القلادة وانصرف لخبائه، ثم جلس يقلب القلادة، ثم بدأ بفصل الخرز عن الذهب، ثم قام بوزن الذهب فوجد وزنه أكثر من 12 دينارا. شك فضالة في جواز هذا الربح لأنه ينتمي إلى دين ودولة متحضرين، فنهض من خبائه وتوجه نحو نبيه صلى الله عليه وسلم فسأله عن حكم هذا الوزن الزائد من الذهب الذي ربحه بالإضافة للخرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل. هنا تشرق العدالة على أرض خيبر، فلو كان الحاكم يهوديا أو حاخاما لأفتاه بجواز الربا مع غير اليهود، لأن غير اليهود كالبهائم عندهم لا حرمة لهم. وقد ذكر الله أنهم يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي لا ذنب علينا في استغلال كل الأمم ولا حرج. ولطالما شردتهم الأمم في أوروبا وغيرها بسبب استغلالهم لحاجات تلك الشعوب، ولأنهم ركعوا الحكام والدول بالربا وابتزوها في أحلك الظروف. أما دولة محمد صلى الله عليه وسلم فأرقى من أن تستغل حاجة المواطن، لأنها أقيمت من أجله. في شرع الدولة الإسلامية الربا هو الربا مع مسلم أو يهودي أو وثني، هو حرب على الله ورسوله. نهى صلى الله عليه وسلم صاحبه فضالة عن ذلك الربح المحرم، فأعاد القلادة لصاحبها، لكن الإسلام أوجد حلاً لحالة الربا هذه، بل طهر خيبر من الربا.
0: تطهير خيبر من الربا. في خيبر بين صلى الله عليه وسلم أن شراء الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب جائز مهما اختلف وزن الذهب عن الفضة، لكن يجب أن يكون التسليم والاستلام في الحال. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالذهب والفضة يمثلان النقد، والتلاعب بهما بالربا يعني تكدسهما بأيدي المرابين الذين لا يقدمون للشعب والوطن شيئا سوى طوابير من الفقراء والفقيرات ليتمكن المرابون من استغلالهم، بل ليتمكنوا مع مرور الزمن من استغلال الدولة نفسها وابتزازها وبالتالي التحكم بها. فالمرابي يتحول بالتدريج إلى دولة داخل دولة ينازعها السلطة ويهددها بالفوضى، كما أن بعض المرابين يساهم في نشر الرذيلة وهدم القيم، فالذي يأكل الربا تموت لديه الأخلاق لأنه يستمتع بطحن المواطن والمجتمع. في خيبر قرر القائد صلى الله عليه وسلم أن يضع له نائبا لإدارتها، وفي أحد الأيام أحضر له هذا النائب تمرا لذيذا يقال له جنيب، فسأله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال النائب: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. هنا بين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز بيع صاع تمر إلا بصاع مثله مهما كان صنف أحدهما جيدا. فقال لنائبه: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. حول اليهود خيبر قلعة للربا، لكن بعد أن أصبحت ضمن الدولة الإسلامية أصدر القائد صلى الله عليه وسلم أمرا بمنع التعاملات الربوية على المسلمين. وفي تلك الأثناء أمر صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم، وأثناء التوزيع رأى الصحابة عجاجة غبار من بعيد تقترب، فإذا هم فرسان حزم خيلهم من الليف، كانوا في مهمة استطلاع بأرض نجد، ويقودهم رجل يدعى أبان بن سعيد بن العاص، وقد أسلم أبان قبيل توقيع صلح الحديبية، فهو الرجل الذي أجار عثمان عند دخول مكة. ترجل أبان عن راحلته ليفاجأ بوجود غريب لم يره من قبل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم. هذا الغريب هو أبو هريرة. فقال أبان كلمة قاسية: لا تعطه. غضب أبو هريرة الذي كان يتابع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فذكر أبان أنه قتل صحابيا فقال: هذا قاتل ابن قوقل. فرد أبان مشبها أبا هريرة بالوبر المنحدر من مكان يقال له قدوم الضأن، فقال: وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن، ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده. وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم ينهي ذلك الجدل المنفعل فقال: يا أبا نجلس. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم التوزيع، وأثناء ذلك كان أحد الجند يتأمل قطعة قماش فأعجبت فاستلها دون أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم. درس في العقيدة في خيبر. بدأ القائد صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم بنسبة واحد إلى ثلاثة، يعطي صاحب الفرس ثلاثة أسهم، والذي لا يملك فرسا له سهم واحد، نظرا لما بذله صاحب الفرس من جهد ومال. يقول الشاب بن عمر: قسم رسول الله يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. ويقول: أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. كما منح صلى الله عليه وسلم العبيد من الغنائم، حتى قال أحدهم واسمه عمير: شهدت مع سادتي خيبر، فأمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره، فقيل له: إنه عبد مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. وكان هذا العبد يمارس الرقية في الجاهلية لمن أصيبوا بالمس، فأحب بعد إسلامه أن يتأكد من مشروعية عمله ورقيته، فتوجه نحو نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: عرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: اطرح منها كذا وكذا وارق بما بقي. فالرقية هنا علاج لأمور غير محسوسة، هناك أشياء غير مرئية تؤثر على روح المريض وعقله وبالتالي جسده. وبما أن الرقية ليست أدوية ولا أعشابا بل أدعية وتعاويذ، فقد يتسلل منها الخطر على التوحيد الذي من أجله بعث الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبما أن تأثير الرقية لا يخضع لتجارب المعامل ولا يتكون نتيجة تفاعل مادي مدروس، في هذه الحالة يكون الشفاء أشبه بالمعجزة. عندها يتعلق المريض الجاهل بصاحب الرقية مثل تعلق الغريق بأي شيء. وعندما تصل الأمور إلى هذه المسافة تنفتح بوابات الجهل للخيال المريض، ويبدأ التعلق بالأسباب لا بخالق الأسباب سبحانه، ويجد الساحر والمشعوذ أعشاشاً في مخيلة العوام والبسطاء، ويعود الشرك من جديد باسم الرقية والعلاج. لذا حذف صلى الله عليه وسلم من رقية عمير ما له علاقة بالشرك والتعلق بغير الله، وأباح له أن يرقي بالباقي. واصل القائد صلى الله عليه وسلم توزيع الغنائم، فأعطى النساء منها، ومن بينهن صحابية اسمها سهلة بنت عاصم بن عدي، ولابنة لها ولدت في خيبر. في تلك الأثناء انفصل رجل من جيش المسلمين وتوجه نحو مكة، ولما وصلها احتفت به قريش احتفاء عظيما، فتكدر العباس لاحتفائهم حتى عجز عن الحركة، فطلب من خادمه أن يحضر ذلك الرجل الذي أعلن عن هزيمة مفاجئة للمسلمين في خيبر. هزيمة مفاجئة للمسلمين في خيبر. لا تزال أرض خيبر تقدم الدروس لمواطن الدولة الإسلامية، فعلى أرضها كان هناك خادم يدعى مدعم يتأمل قطعة قماش من الغنائم، لم يقاوم إغراءها فاستلها دون علم قائد الدولة صلى الله عليه وسلم، ثم أخفاها مع أمتعته الشخصية. أما نتيجة هذا العمل اليسير في نظر أناس فستكشفه الساعات القادمة. انتهى أمر الغنائم، فأمر صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للتحرك نحو واد للذكريات والآلام اسمه وادي القرى. وفجأة وقبل المغادرة اقترب منه أحد جنده واسمه الحجاج بن علاط، فاستأذنه للسفر إلى مكة، بل استأذنه أن يعلن ردته وشماتته منه ومن صحابته هناك قائلا: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا، وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا. فأذن له رسول الله أن يقول ما شاء. ركب الحجاج مطيته واتجه بها جنوبا مارا بالمدينة، ثم شق طريقه نحو مكة، ولما احتضنته جبالها تسلل نحو بيته. ولما وصل أناخ بعيره ودخل، فدهشت زوجته لمجيئه فتظاهر بالشرك، وأخبرها أن محمداً قد هزم في خيبر، وأن جنده قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. وقال لها: اجمعي لي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه. حلمت المرأة بالثراء، فتحركت على الفور لإحضار المال، بل قامت بتبشير جاراتها ومن لقيت. انتشر الخبر في الطرقات والبيوت، فاحتفل الطواغيت وفرح المشركون، ووقع الخبر كالصاعقة على المسلمين المحبوسين، وأثقل الخبر أحد زعماء مكة حتى عجزت قدماه عن حمله حزنا. بلغ الخبر العباس بن عبد المطلب فعقر وجعل لا يستطيع أن يقوم، فنادى عبدا له والحزن يلون وجهه، وأسر إليه بكلمات. انطلق الخادم نحو بيت الحجاج بن علاط فاستأذن عليه، ولما دخل قال له: إن العباس يقول ويلك، ما جئت به وما تقول، فما وعد الله خير مما جئت به. تلفت الحجاج وهمس بالغلام: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره. انطلق الغلام كالريح عبر شوارع مكة الحزينة يحمله الفرح، وقبل أن يدخل قال وهو بباب الدار: أبشر يا أبا الفضل. فز العباس قائما من شدة الفرح وتوجه نحو عبده، فطبع قبلة بين عينيه وسأله، فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه من شدة الفرح. العباس يفرح بفتح خيبر. بينما كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم غارقا في حزنه على خبر هزيمة المسلمين في خيبر، إذا بصوت عبده يهتف عند الباب: أبشر يا أبا الفضل. فإذا بالحياة تسري فيه من جديد ليفز ويطبع قبلة على جبهته ويقول له: أنت حر. ثم سأله عن البشرى، فأخبره أن الحجاج بن علاط يقول له: ليخل لي في بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره. أرسل العباس للحجاج رسالة يحدد فيها مكان اللقاء، فتسلل الحجاج نحو البيت المحدد تحمله البشريات، فاستأذن ودخل والعباس يحرقه الشوق للقائه. تعانق الرجلان وحيا بعضهما بعضا، والابتسامات تملأ المكان. فقال الحجاج: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم، وجرت سهام الله عز وجل في أموالهم، واصطفى رسول الله صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه، وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. ولكني جئت لمال كان لي هاهنا، أردت أن أجمعه فأذهب به. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت. كان العباس يتلقى تلك الكلمات كما يتلقى رشات المطر في اليوم الصائف. ثم توجه الحجاج برجاء للعباس ألا يعلن الحقيقة لقريش إلا بعد 3 أيام، وقال: أخف عني 3 ثم اذكر ما بدا لك. وبعد جلسة عامرة بالحب والبشريات والأخبار الجميلة، نهض الحجاج شوقا إلى نبيه، وودع رفيقه، وتسلل ثانية نحو بيته، فإذا بزوجته قد جمعت ما كان عندها من حلي ومتاع، فدفعته إليه، فأخذ المال وودعها وخرج ليركب راحلته وينطلق. مرت أيام 3، وفي اليوم 4 خرج العباس من بيته متوجها نحو بيت الحجاج بن علاط، وهتف مناديا أهل الدار، فردت زوجته فسألها: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا، ثم رقت لحال العباس وقالت تعزيه: لا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك.

زوجك فالحقي به. قالت: أظنك والله صادقا. قال: فإني صادق، الأمر على ما أخبرتك. ثم انطلق العباس نحو مجالس قريش التي افتقدته مجلسا مجلسا. العباس يعلن فتح خيبر في مكة. انطلق العباس نحو مجالس قريش مجلسا مجلسا، وكلما مر بقوم رفعوا رؤوسهم بوقار يخفي الشماتة، وهم يقولون: لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل. فينظر إليهم بثقة ويقول: لم يصبني إلا خير بحمد الله. قد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله، وجرت فيها سهام الله، واصطفى صفية لنفسه. وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثا، وإنما جاء ليأخذ ما له وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب. نزلت الكلمات كالطعنات على الطواغيت، حولتهم إلى نظرات شاردة والتفاتات بلهاء، ورد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين عليهم. انتشر الخبر المعاكس في مكة، وتحولت بيوتها إلى حالة من الإحباط، لكن عشرات الأطياف الجميلة سابت عبر الشوارع، انسابت نحو بيت العباس، حتى اكتظ بيته بالرجال والنساء، بالمؤمنين والمؤمنات المحبوسين ببنود صلح الحديبية، والحزن يقتلهم، يسألونه عما حدث. فإذا الخبر يحول البيت إلى فرح وحمد وتكبير لله، فنبيهم صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر، ثم غادرها نهارا بعد أن خطب في جيشه فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم، وتأتون الماء إن شاء الله غدا. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل، وأنا إلى جنبه فنعس، فمال على راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى تهور الليل، مال عن راحلته، فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر، مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال صلى الله عليه وسلم: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. تداعى الصحابة، فمال القائد صلى الله عليه وسلم عن الطريق وأمر بالتوقف.

الجيش مرهقا فنزلوا وألقوا بأجسادهم المنهكة على فرشهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: احفظوا علينا صلاتنا، وأمر بلالا أن يظل ساهرا ليوقظهم لصلاة الفجر، وقال له صلى الله عليه وسلم: اكلأ لنا الليل. وبعد ساعات فوجئ بلال بنبيه صلى الله عليه وسلم يوقظه. أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. بعد منتصف الليل وبعد مسير شاق ومرهق خلال الطريق من خيبر إلى وادي القرى، مال القائد صلى الله عليه وسلم عن الطريق وأمر بالتوقف. كان الجيش مرهقا، فنزلوا وألقوا بأجسادهم على فرشهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: احفظوا علينا صلاتنا، وأمر بلالا بالتحديد أن يظل ساهرا ليوقظهم لصلاة الفجر، وقال: اكلأ لنا الليل. امتثل بلال وظل ليله يصلي ويرقب ويذكر الله، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقبيل الفجر بدقائق نهض بلال ومشى نحو بعيره، ثم جلس وأسند ظهره عليه ووجهه باتجاه الشرق، متأهبا لرصد تسلل خطوط الفجر في الظلام. وشيئا فشيئا تسللت ظلمة حجبت السماء والأفق، فلم يعد بلال يرى أو يسمع. تسلل النعاس فأسدل جفني بلال، ثم فتحهما فإذا الشمس تملأ المكان وقائده صلى

شمس. فكان صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع وقال معاتبا صاحبه: أي بلال. فاعتذر بلال وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. عندها أمر صلى الله عليه وسلم بتحريك الرواحل عن المكان قليلا وقال: اقتادوا. فتحركوا حتى إذا ارتفعت الشمس توقف ونزل ونزل الجيش، ثم نادى صاحبه أبا قتادة وأمره بإحضار وعاء للوضوء يسمى ميضأة، فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، أي وضوءا خفيفا، وبقي فيها شيء من ماء، ثم قال لصاحب الميضأة أبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. أذن بلال بالصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى بهم الفجر، ثم تحرك الجيش، فجعل بعض الصحابة يميل إلى بعض ويهمس: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فهتف بهم صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. ثم تحرك الجيش الذي أصابه عطش شديد حتى لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يتفقده كعادته، فانقطع هو وأبو قتادة ومجموعة عن الجيش فلم يعودوا يرونهم، فانقسمت آراء الصحابة حول مكان القائد صلى الله عليه وسلم إلى رأيين: رأي لأبي بكر وعمر، ورأي آخر لمعظم الصحابة. طاعة أبي بكر وعمر رشد. ارتفعت الشمس في الطريق من خيبر، وبدأت حرارة الجو ترتفع، وانقسم الجيش إلى قسمين لا يرى أحدهما الآخر. نظر القائد صلى الله عليه وسلم إلى من معه من الصحابة وهم في عطش شديد، وتحدث عن البقية فقال: ما ترون الناس صنعوا؟ ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر: رسول الله بعدكم لم يكن ليخلفكم، وقال الناس: إن رسول الله بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ويبدو أن الجيش أطاعوا أبا بكر وعمر، فتمهلوا في المسير، فلحق بهم صلى الله عليه وسلم حين التهبت الشمس. يقول أبو قتادة: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله، هلكنا، عطشنا. فقال صلى الله عليه وسلم:
لا هلك عليكم، ثم قال: أطلقوا لي غمري، أي أعطوني إنائي. ثم طلب من أبي قتادة أن يحضر ميضأته، ودعا ربه، ثم جعل القائد يصب من الميضأة في الإناء، وأبو قتادة يسقيهم. تأمل الصحابة الميضأة فأدركوا أنها لن تكفيهم، فتزاحموا وتكابوا عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: أحسن الملأ، أي الخلق والعشرة، كلكم سيروى. أيقن الجند بمعجزة ستحدث، فانتظموا وفعلوا ما أمرهم به نبيهم، فسقاهم حتى قال أبو قتادة: حتى ما بقي غيري وغير رسول الله. ثم صب رسول الله فقال: لاشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. شرب أبو قتادة، ثم شرب قائد الدولة صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتوى شعبه وجنده في مشهد عسكري لا تعرفه الأمم. ثم واصلوا مسيرهم حتى نزلوا ببئر أو نبع ماء وهم جامين رواء. نزل الجيش وعسكر واستراح بقية اليوم، ثم واصلوا مسيرهم نحو واد قريب من مدائن صالح يسمى وادي القرى، وله اسم آخر هو قرح. كان واديا مليئا بالحدائق والنخيل واليهود والذكريات. ففي هذا الوادي تم اقتياد سلمان الفارسي عبدا بعدما سرق خاطفوه بقراته وباعوه على أحد اليهود، فظل عنده حتى اشتراه منه يهودي من بني قريظة. وصل الجيش فلم يجد مقاومة من يهود، ونزل القائد صلى الله عليه وسلم، ونزل خادم له اسمه مدعم، فتوجه مدعم نحو ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومد يديه نحو الرحل الذي يجلس عليه صلى الله عليه وسلم، فحل رباطه، وإذا به يفاجأ بأزيز سهم طائش يتجه نحوه فينغرز في جسده. درس حول اختلاس مال الدولة. في وادي القرى توقف الجيش القادم من خيبر، وأناخ القائد صلى الله عليه وسلم ناقته، فتهادى خادمه مدعم ومد يديه نحو حبال الرحل ليحلها ويضعه على الأرض، وإذا به يفاجأ بأزيز سهم طائش ينغرز في جسده. خر مدعم على الأرض وتفجر شلال الدم حتى لفظ أنفاسه، مشهد أثار غبطة المجاهدين فقالوا: هنيئا له الشهادة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصدمهم بكلمات اقشعرت لها جلود ووجلت منها قلوب:

لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. إذن فهو ذلك الشخص الذي أسلم حديثا، والذي استل من مغانم المسلمين في خيبر قطعة قماش متواضعة تلف على الخصر تسمى الشملة، استلها دون أن يعلم قائد الدولة ونبي الأمة، كلمات لا تنطق عن الهوى، كشفت هول مد اليد للمال العام وعاقبة الفساد بحجة أنه مال الدولة. انطلقت الكلمات كالسهم فانغرزت في قلب مجاهد، فإذا به يتلفت ويبحث ثم يتقدم نحو قائده ويمد يده بسير نعال تافه يلف على القدم. اختلسه من الغنائم فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال صلى الله عليه وسلم: شراك من نار. ثم نادى صلى الله عليه وسلم وزيره ابن الخطاب وقال له: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فانطلق بين الجند يعلنها كما أعلن صلى الله عليه وسلم لشعبه ذات يوم أن اختلاس إبرة من مال الدولة جريمة. فقال: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. انصدع قلب موظف من الأنصار بتلك الكلمات، فنهض نحو قائد الدولة ليقدم استقالته قائلا: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال صلى الله عليه وسلم: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. استوعب المجاهدون أن جهادهم لا قيمة له إن لم ينضبطوا بتعاليم من يملك الجنة التي من أجلها خرجوا، وأن كون بيت المال لجميع الشعب لا يعني أن يفتي الإنسان نفسه فيمد يده إليه، وإذا كان الاختلاس قد أودى بفقير مجاهد في سبيل الله فكيف بمن يختلس شيئا لا حاجة له به بل جشعا وزيادة في الإثراء. وادي القرى درس لمكافحة الفساد. في وادي القرى كان القائد صلى الله عليه وسلم يؤسس لمكافحة الفساد في أعماق شعبه، لكنه لم يتركه بدون عقوبة ورقابة دنيوية، فبدون الرقابة قد يفسد الصالح. السرقة عقوبتها قطع اليد، لأن تأثيرها على أمن الشعب وهيبة الدولة مباشر، بينما الاختلاس والنهب يأتي تأثيره مدمراً بعد مدة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع، وفرق بينها. فحكم بالقطع على من سرق إبلا من مرابطها أو سرق ثمرا من أماكن تخزينه،
لكن لو نهب إبلا ترعى أو قطف بيده ثمرا وحمله معه خارج البستان فلا قطع فيه، بل يحكم عليه بدفع ثمنه مرتين مع الجلد، حيث قال القائد صلى الله عليه وسلم: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال. وهو أمر يمكن تطبيقه على من يختلس مال الدولة والشعب، ولكن كل هذه التشريعات لا قيمة لها، بل السلطة القضائية برمتها لا قيمة لها إن لم يطبق النظام على الجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لم يبرر القائد صلى الله عليه وسلم لذلك الفقير اختلاسه قطعة قماش من مال الدولة بحجة فقره، فالإسلام جاء لإنصاف الفقراء ولم يأت للمتاجرة بقضاياهم وأزماتهم، وعلى الفقراء كغيرهم مسؤولية وعليهم النهوض بها، فالجنة سيدخلها الفقير والغني، وكذلك جهنم. وبهذا المنهج يتحول الفقير إلى طاقة فاعلة ومنضبطة، لا إلى طاقة هائجة ثائرة تحطم كل شيء وتحرق اليابس والأخضر. فجيش محمد صلى الله عليه وسلم معظمه من الفقراء، ومع ذلك فهو قمة في الانضباط وتحمل المسؤولية. ها هي زوجته صلى الله عليه وسلم تقول: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. إنها لم تقل نشبع من اللحم أو الفاكهة أو السمن والعسل، قالت التمر، بل حدثت ابن أختها أسماء ذات يوم عن موائد رأس الدولة فقالت: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله نار. استغرب الفتى فقال: يا خاله، ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان: التمر والماء. ثم ذكرت أن لقائد الدولة صلى الله عليه وسلم جيران يمنحونه من ألبانهم ويسقونه. تحدثت أم المؤمنين عن خيبر والتمر، فماذا عن أميرة خيبر؟ ماذا عن صفية بنت حيي بعد أن أسلمت؟ وهل زفت أم لا؟ زفاف صفية. غادر القائد صلى الله عليه وسلم وادي القرى بعد أشهر من رصد تحركات يهود الذين غدوا مسالمين حين أدركوا حجمهم، وأدركوا أنهم في حقبة لا تسعفهم فيها الخيانة، ومع ذلك ظل صلى الله عليه وسلم يتودد لهم، يتألف قلوبهم، بل ويصاهرهم.
ففي طريق العودة إلى المدينة كانت صفية برفقة المجاهدة أم سليم أم أنس التي لم يسافر القائد صلى الله عليه وسلم سفرة إلا وكانت ضمن جنده. كانت صفية تتأمل هذه الصحابية التي أحسن الله خلقها وخلقها، تشع كرماً أنصارياً لا حدود له، وكأنها تقارن بينها وبين نساء قومها المهمشات اللواتي خلقن كما يقول كتابها المقدس من أجل الرجل، بينما ترى نساء مسلمات خلقن لخلافة الله وعمارة الأرض ومنافسة الرجال في الطرقات إلى الجنة. أسلمت صفية وانتهت عدتها، وفي الطريق وبالتحديد في مكان يقال له سد الصهباء توقف الجيش ونزل الجميع ونصبت القباب وهي الخيام الصغيرة، وأمضوا ليلة هادئة. وفي صباح اليوم التالي هيأت أم سليم ضيفتها فزينتها وزفتها لنبيها صلى الله عليه وسلم، وأقيمت مائدة متواضعة لم تغل من أجلها القدور، ولم يتوافر اللحم ولا الخبز، حتى الماء في ذلك الزفاف كان على الأرض، كان بقايا مطر. قام الصحابة بغسل الجلود ثم حفروا حفرا في الأرض ثم ألقوا عليها تلك الجلود النظيفة وضغطوها لتلاصق جدران الحفر، فتحولت الجلود إلى أوعية. ثم قال القائد صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. شارك الجند في وليمة قائدهم، فسكبوا السمن في تلك الجلود ووضعوا عليها الحيس، وهو خليط من معجون التمر والأقط المطحون، فأكل الجميع في ذلك الصباح الجميل. وكانت سنته في السفر والظروف الاستثنائية هي أن يعطي المسلم ما زاد عن حاجته للمحتاجين، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. ثم ذكر أنواعا من المال يسن الاشتراك فيها، حتى ظن الصحابة أنه لا حق لأحد منهم في الزيادة وهناك من يحتاجها. بعد وليمة صفية بدأ الهمس بين بعض الجند حول وضعها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. وقال البعض: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. مضت ثلاثة أيام والجيش بين غدران الماء، وبعدها حان الرحيل، فأمر القائد صلى الله عليه وسلم جنده بالرحيل، فجمعت الأمتعة وطويت الخيام والفرش ووضعت على ظهور الإبل، وركب الجميع والمتسائلون ينتظرون خروج صفية، فإن ركبت البعير بلا حجاب فهي أمه، وإن تحجبت وحجبها صلى الله عليه وسلم فهي زوجته وأم المؤمنين. أم المؤمنين من بني إسرائيل. بعد ثلاثة أيام احتفالية مبهجة بين غدران الماء وحياضه وتحت قطع السحاب التي تزين زرقة السماء،
تهيأ جيش خيبر للانطلاق من أرض سد الصهباء. وقف القائد صلى الله عليه وسلم عند ناقته، فخرجت صفية عليها جلبابها وخمارها، تهادت بحياء نحو ناقة القائد صلى الله عليه وسلم الذي كان يحوي لها بعباءته، ثم يقوم بحركة تنم عن منتهى الذوق والرقة والمواساة لهذه الأميرة. جلس صلى الله عليه وسلم عند بعيره، ثم ثنى ركبته لها، فوضعت الأميرة قدمها على ركبته الشريفة، ثم صعدت وجلست على ظهر البعير. أدرك الصحابة أن صفية أصبحت زوجة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أصبحت أمهم، وشعرت صفية بحب يغمرها يبدد حزنها، فتحول بغضها للمسلمين حبا، وتلاشت عنصريتها اليهودية التي ترى أن اليهود فوق البشر، وهي ترى نفسها أما لمؤمنين من شتى الألوان والأعراق. أصبح قلبها مرتعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وملكا لرب محمد، وهي تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب، وفعل وفعل، حتى ذهب ذلك من نفسي. اعتذارات ومشاعر كشفت الفارق بين هذا النبي الكريم وبين زوجها السابق الحاقد العنيف الذي كان يقودها إلى جهنم. استيقظت على عالم النبوة والتوحيد لا على المتاجرة بهما. واصل القائد مسيره إلى المدينة محاطا بجيش كالمشاعر. تذكر سلمة بن الأكوع حداء عمه الشهيد على هذا الطريق، فهاجت مشاعره، فلم يجد ألطف من قائده صلى الله عليه وسلم ليشاركه تلك المشاعر، فحرك راحلته نحوه، ولما أصبح بموازاته قال: يا رسول الله، إذن لي أن أرجز لك. فأذن له، فقال ابن الخطاب: أعلم ما تقول. فقال سلمة: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. فواصل سلمة قائلا: وأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا. ثم كرر سلمة سؤاله فقال: يا رسول الله، إن ناسا ليهابون الصلاة عليه، يقولون: رجل مات بسلاحه. فقال صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين. ثم رفع أصبعين من أصابعه وأشار بهما مؤكدا. وفي طريق العودة لم يكن الشعر وحده يفيض بالمشاعر، فقد حدثت أمور كشفت كم كانت هذه القافلة قافلة مشاعر. جيش من المشاعر.
كان الجيش العائد من خيبر يعبر حقولاً من الشعر والمشاعر. الجيش كان أشواقاً إلى طيبة، وأحاديث تلهج بالذكر والود. اقترب علي فاتح خيبر من قائده صلى الله عليه وسلم، وقد رأى معه خادمين، وكأنه يستحضر رفض قائد الدولة لإعطاء ابنته فاطمة خادماً ذات يوم. اقترب فقال: يا رسول الله أخدمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: خذ أيهما شئت. فقال: خر لي. قال صلى الله عليه وسلم: خذ هذا ولا تضربه، فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر، وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة. فهل يا ترى أمر صلى الله عليه وسلم بضرب غيرهم؟ قصة الخادم الآخر تجيب: فقد منحه لصاحبه أبي ذر، وقبل أن يأخذه قال له صلى الله عليه وسلم: استوصي به خيرا. تحير أبو ذر في انتقاء أعذب خير يقدمه لهذا العبد اليهودي. ظل يبحث ويفكر، وظلت القافلة تسير والوقت يمضي، فشاهد صلى الله عليه وسلم أبا ذر مراراً والخادم ليس معه، فناداه وسأله: يا أبا ذر، ما فعل الغلام الذي أعطيتك؟ قال أبو ذر: أمرتني أن أستوصي به خيراً فأعتقته. تغير أبو ذر كثيراً، غيره هذا القائد المتواضع، فقد كان سريع الغضب، وإن غضب لا يملك التحكم بنفسه. حدث ذلك في مكة حين أوصاه صلى الله عليه وسلم بعدم الجهر بإسلامه، فجهر 3 أيام، فضربه طواغيت قريش 3 مرات حتى كاد أن يموت بين أيديهم. لم يخفف الضرب حدته، بل زاده، لكن درسين من نبيه صلى الله عليه وسلم أيقظاه. ذات يوم اختلف مع أخيه بلال فقال له: يا ابن السوداء. شعر بلال بالانكسار وهو يعيره بأمه الحبيبة، ومن من البشر يكره أمه؟ فذهب إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم يشكو إليه كلمات لم يسمعها، إلا أيام أبي جهل وأمية. غضب صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً، فتم استدعاء أبي ذر فجاء، فقال صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طف الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح. حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذياً بخيلاً جباناً. إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا أنسابكم يوم القيامة. أما الدرس الآخر
فتلقاه أبو ذر حين كان جالسا مع نبيه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهمس صلى الله عليه وسلم بأبي ذر، همس طالبا أن يريه أرفع رجل وأقل رجل في نظره، فأشار إليهما. فلما حدق النبي صلى الله عليه وسلم بهما تكلم:

قلوب لم ترحب بصفية. ذات يوم صلى الصحابة والصحابيات خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولما أدوا الصلاة خرج من خرج، وتفرق البقية في أنحاء المسجد، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر ليقدم له درسا غير حياته. أقبل أبو ذر فجلس، فهمس صلى الله عليه وسلم به: انظر أرفع رجل في المسجد في عينيك. تلفت أبو ذر يبحث عن الأفضل دينا ودنيا في خير البقاع، فتأمل رجلا أنيقا في حلة جالسا يحدث رفاقه، فقال: هذا. فهمس صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال: انظر أوضع رجل في المسجد في عينيك. جالت عيناه يبحث عن أقل الرجال منزلة دينا ودنيا حسب مقاييسه، وهو العابد الزاهد. فوقعت عيناه على رجل مسكين قد اهترأت ثيابه من الفقر وقل الاهتمام به، فقال: هذا.

رجل بالنسبة له أدرك أن اللون والمال والنسب لا تقدم متخلفا ولا تؤخر متقدما، فلما أعطاه صلى الله عليه وسلم عبدا من يهود خيبر سارع للإحسان إليه فأعتقه، وها هو الآن مع نبيه صلى الله عليه وسلم يقترب من طيبة، فتهيج المشاعر حين يعلن صلى الله عليه وسلم حبه حتى للجبال. لاح جبل أحد فالتفت صلى الله عليه وسلم وقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وحين أشرقت بيوتات المدينة كالعاشقات أسرع كل شيء نحوها، القلوب والأرواح والرواحل. وأسرع أنس وقال: حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا، ورفع رسول الله مطيته وصفية خلفه، لكن يبدو أن بعض القلوب مشتاقة لكل شيء تحمله المطية إلا هذه الأميرة التي تزاحمهن على قلبه صلى الله عليه وسلم وعلى مطيته. لكن شيئا حدث لصفية خفف من غيرتهن، كانت العيون شاخصة، وفجأة عثرت الراحلة فهوى صلى الله عليه وسلم على الأرض، وهوت صفية، فقفز أبو طلحة عن بعيره نحو نبيه وهو خائف يقول: يا رسول الله، جعلني الله فداك، أضررت؟

ثوب فانطلق إليها فمد ثوبه عليها ثم أصلح لها رحلها، فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها إلا النساء، وبينهن شامتات يقولن: أبعد الله اليهودية. نهض القائد صلى الله عليه وسلم فستر صفية، ثم ركب واكتنفه الرجال عن يمينه وشماله، ثم دعا دعاء العودة من السفر فقال: آيبون عابدون تائبون لربنا حامدون. فلم يزل يكررها حتى دخل المدينة. لم يكن الشوق وحده بانتظار هذا الجيش، فالمدينة تعد مفاجأة وفرحا يعدل فرحة فتح خيبر. فرح كفرح فتح خيبر. كان الفرح غامرا باستقبال الفرسان الفاتحين. ها هو أمير المدينة سباع بن عرفطة والمرابطون فيها يستقبلونهم، ورغم الفرح إلا أن الغيرة كانت بادية على بعض جواري أمهات المؤمنين، فشمتن لسقوط صفية من الراحلة، حتى قال أنس: دخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها، أما القائد صلى الله عليه وسلم فتأمل مدينته القوية، مدينته التي أصبحت تلاحق الخائنين في جحورهم، نظر إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. كان العناق والفرح في كل مكان، الأطفال يتراكضون ينطلقون من أيدي الأمهات نحو أحضان الآباء، يتعلقون بهم، يركبون خلفهم وفي أحضانهم، ويدلون أقدامهم الصغيرة على أكتافهم. أما المدينة فكانت تعد للقائد صلى الله عليه وسلم هدية. نظر المجاهدون والمجاهدات إلى المستقبلين فاتسعت أعينهم وهم يرون عشرات الرجال والنساء الغرباء الذين لم يروهم من قبل، أما المهاجرون فعرفوهم وهتفوا لهم وفرحوا بهم، فرحوا بإخوتهم وأخواتهم الذين حرموا منهم، حرموا منهم منذ أكثر من 10 سنوات. تأملوهم فرأوا الوجوه قد تغيرت، ولمعت خصل الشيب على بعض الأصداغ، ورزق البعض أطفالا بعيدا عن أوطانهم، وتلألأت عين القائد صلى الله عليه وسلم شكرا لله وفرحا بهذا المشهد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ها هو جعفر بن أبي طالب، وقد رزقه الله 3 أطفال في الحبشة، هم عبد الله ومحمد وعون،
وها هي أعينهم البريئة ترتوي، ترتوي من نبي طالما سمعوا والدهم وأمهم أسماء بنت عميس يتحدثان عنه. احتفى الفاتحون بإخوتهم الحبشيين بعد أكثر من 10 أعوام في بلاد الغربة، وقد قدر صلى الله عليه وسلم تلك المعاناة، فأحب أن يكرمهم ويواسيهم ويخفف شيئا من فقرهم وآلامهم، حتى قال أحدهم: وافقنا رسول الله حين افتتح خيبر فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا. وبعد يوم احتفالي صاخب عاد الجميع إلى بيوتهم، وناصفوا إخوتهم تلك البيوت، وأوى من أوى منهم إلى الصفة. وذات يوم توجه عمر بن الخطاب إلى بيت ابنته أم المؤمنين حفصة، فلما استأذن دخل فوجد أسماء بنت عميس زوجة جعفر، فقال: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم.

عليه وسلم. تنافس بين المهاجرين. استأذن عمر على ابنته حفصة أم المؤمنين ودخل، فوجد عندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فما زحها قائلا: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم. كلمات فجرت داخلها كل سنوات المعاناة والغربة، فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. ثم حلفت من شدة الغضب فقالت: ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. خرج عمر نادما، فهو لا يتحدث عن نفسه، يتحدث عن أبي بكر وعلي وبلال وحمزة وغيرهم ممن هاجروا وخاضوا الحروب واستشهدوا في سبيل الله، وآخر إنجازاتهم فتح خيبر، وهي تتحدث عن المهاجرين اللاجئين الذين جاعوا وتغربوا وخافوا في سبيل الله. ظلت أسماء تنتظر وتنتظر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل وسلم أخبرت، فواساها وقال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. خرجت أسماء من بيت حفصة يحملها فرح لا حدود له، وأخبرت زوجها، وانتشر الخبر بين مهاجر الحبشة، فتوافدوا على مقر إقامة أسماء ليتأكدوا بأنفسهم، حتى قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام لا يغفل دور مسلم مهما كان هذا المسلم ضعيفا مغلوبا على أمره، ما دامت معاناته في الله. فذات يوم رأى المجاهد العظيم سعد بن أبي وقاص أن له فضلا على من دونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ تلقى عمر درسا جعله من أكثر الناس تواضعا ورحمة ومواساة للضعفاء والفقراء، ومن أقلهم اعتدادا بإنجازاته، وأكثرهم محاسبة لنفسه. واستبشر أهل الحبشة بتثمين النبي صلى الله عليه وسلم لهجرتيهم، وما مروا به في سبيل دعوتهم،
لكنهم حملوا أيضا الكثير من الحكايات الجميلة والمريضة.

بأرض الحبشة. حدثوني عن أعجب قصص الحبشة. جلس بعض الصحابة حول قائدهم صلى الله عليه وسلم، ومعهم بعض إخوتهم من مهاجر الحبشة، فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فروى فتية منهم حادثة جرت أمام أعينهم هناك في الحبشة، حيث تهادت عجوز نحو نهر أو نبع ماء تحمل جرتها الفارغة لتستقي، ولما وصلت غمستها في الماء حتى ملأتها، ثم رفعتها ببطء فوق رأسها وعادت تتهزع نحو المكان الذي جاءت منه. كان جسدها يهتز والجرة تهتز، فتقافز قطرات الماء على شعرها المجعد وتنساب على عاتقيها. مرت العجوز بمجلس للمهاجرين، وعلى مقربة منهم تجمع لبعض شباب الحبشة المنحرفين، أخذوا ينظرون إليها، وينظر بعضهم إلى بعض بخبث. ولما تجاوزتهم أغراهم ضعفها واهتزازها، فتسلل أحدهم خلفها بخفة، ولما أصبح وراءها تماما مد يده بين كتفيها الضعيفتين، ثم دفعها بقوة فخرت على ركبتيها ووجهها، وهوت الجرة من بين يديها الضعيفتين وارتطمت بالأرض وساح ماؤها على الطريق. لملمت العجوز بقايا عزمها ورفعت رأسها وتأملت شيخوختها الملقاة على الأرض وكرامتها وماءها المسكوبين، تأملت كسر جرتها المتطايرة حولها، تأملت قلة حيلتها، فلم تجد سوى الجبار سبحانه. نظرت للشاب المزهو بقوته المنتشي بضحكات رفاقه، حدقت به ثم قالت والغصة تخنقها: ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين. وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. قلصت شفاه الشباب وأنصت الطريق ليوم عدالة قادم ومخيف. رق القائد العادل صلى الله عليه وسلم لحال تلك العجوز ولضعفاء الشعوب، ثم قال لشعبه ولحكام أمته: صدقت ثم صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ كان صلى الله عليه وسلم إلى جانب الضعيف حتى يأخذ حقه، حتى لو كان الضعيف وثنيا، وحتى لو كان عدوه أو خصمه، كان يطالب شعبه بالوقوف مع الحق. لم يكن يخدرهم بالوعود والكلمات، بل يقنعهم بالأعمال والإنجازات. فقد جاء

قاض أغضبت أصحابه حتى إنه قال: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهروه وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ فقال الوثني وكله ثقة.

مالا، فسدد للأعرابي بل وأطعمه. فقال الوثني: أوفيت أوفى الله لك. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار الناس. ثم بين سنته للحكام والدول، وكأنه يقدم لها نصيحة تضمن لها القوة والاستقرار.

أذى أو خوف. المهاجرون لم ينسوا الجميل. بعد خيبر أصبحت الدولة الإسلامية أغنى، وتوافر لدى بعض المهاجرين الأوائل مال، فكان أول ما أشرق في نفوسهم رد ذلك الجميل الذي غمرهم به أكرم أهل الأرض الأنصار، الذين شاطروهم بيوتهم وأموالهم وزادهم، فردوا كل ما أخذوه منهم، حتى قال الفتى أنس لما فرغ صلى الله عليه وسلم من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، كانت نساء الأنصار ينافسن رجالهم سخاء، فهذه أم أنس تمنح قائد الدولة صلى الله عليه وسلم عددا من النخيل، فإذا به يمنحها لامرأة من شعبه، هي أم أيمن. وبعد خيبر عادت النخلات لأم سليم، حيث يقول ابنها أنس رد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه. اتسعت مساحة الدولة الإسلامية لتشمل المدينة وخيبر وما بينهما،

لنشبع من التمر. قالت: قلنا ولم تقل شبعنا. وكما أن الدولة أصبحت أغنى وأكبر، فهي أيضا أصبحت أقوى وأعداؤها أضعف. فيهود قد قلمت أظفارهم، وقريش قد حيدت بمعاهدة الحديبية، مما جعل بقية الوثنيين في منطقة عدام وزن، لأنهم كانوا نسخا مقلدة لقريش، مجرد صدى لأكاذيب طواغيتها وطواغيت يهود. استخفوهم فشاركوهم القتال والحصار على مدى 7 سنوات دون مبرر، ورطتهم قريش ثم تركتهم في وضع لا يحسدون عليه. أصبحوا ينتظرون سقوط قريش أو سقوط محمد لينضموا إلى المنتصر منهما، لكن القائد صلى الله عليه وسلم لا يريد لدولته أن تبقى في حالة قلق، وعلى الوثنيين تحديد موقفهم منذ الآن، فقد رموه بقوس واحدة، لذا بدأ بمن خانه وغدر به دون مبرر، بدأ بالقائد.

0: أعين الرجل المكلف بتمريضهم وإطعامهم وإكرامهم وقتلوه وسرقوا إبل الدولة المخصصة للفقراء. لم يهاجمهم صلى الله عليه وسلم ولم يفجأهم، وهو قادر وهم يستحقون، لكنه بعث لهم وبعث لغيرهم رسالة تحمل الكثير، تحمل الكثير من الأمن والسلام والمصالحة. قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله لبني زهير بن أقيش: إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم الخمس وسهم النبي والصفي فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله. فكيف كان رد الوثنيين؟ تشتت الوثنيين بعد الحديبية وخيبر. بعد تلك الرسائل الموجهة إلى القبائل الوثنية القريبة من الدولة الإسلامية، استطاع القائد صلى الله عليه وسلم أن يحدد البؤر والمناطق التي تصر على عدوانها على الدولة الإسلامية دون مبرر، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أبنائها ولم يهاجر منها وربما لم يرها يوما. كل الذي فعله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة هو أنه دعاها إلى التوحيد في الحج والمواسم، دعاها لا أكثر. وعندما أسس دولته لم يتعرض لها بسوء، فما مبررها للحرب مع طواغيت قريش؟ ما مبررها في مشاركتهم حصار المسلمين، بل وفي السلب والنهب للمدينة على مدى 7 سنوات؟ لذا فمن بدأ الاعتداء وزرع الشر فعليه أن يتحمل حصاده. وقد أرجأ صلى الله عليه وسلم تأديبهم إلى حين عودته من خيبر، وقبل ذلك أرسل رسائل تطمين لهم، لكنهم أبوا. لذا نادى وزيره الأول أبا بكر وعينه أميرا على سرية لملاحقة قطاع الطرق من وثني فزارة، وهم الذين استغلوا غياب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الحديبية، فأغاروا على المدينة وسلبوها وقتلوا من قتلوا. وكما كان لسلمة بن الأكوع بروز في تلك المطاردة، فسيكون له دور في ملاحقة فلول المعتدين وتأديبهم تحت قيادة الصديق. انطلق الجيش وانطلق جواسيسه يرصدون المكان، ثم عادوا يقدمون تقارير عن قطاع الطرق ويخبرون الأمير أنهم جاثمون على مورد ماء يبعد ساعة. كان الوقت متأخرا، فأمر أبو بكر الجيش بالتوقف للاستراحة والنوم، فأمامهم غد حافل. نزل الأمير وجنده وخلدوا إلى النوم، ورابط من رابط للحراسة. ولما تسللت خيوط الفجر نهضوا وصلوا خلف أبي بكر، وبعد الصلاة وانبلاج النور شنوا غارتهم على قطاع الطرق الذين فوجئوا بالغارة، فاستسلم جزء منهم وهرب البقية نحو جبل قريب. فلحق بهم فارس المطاردات سلمة بن الأكوع، الذي خشي أن يحتموا بالجبل، فانتزع سهما من كنانته وقال: رميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا. استسلم الهاربون، ولحق بهم سلمة وأعادهم إلى بقية الأسرى الذين شعروا بذل الأسرى، شعروا بفداحة جرائم السلب والنهب والقتل التي ارتكبوها في حق المسلمين الذين لم يتعرضوا لهم يوما. عاد الجيش إلى المدينة، فرأى صلى الله عليه وسلم بين الأسرى، رأى فتاة كانت فرجا لصحابته المحبوسين بمكة.
1: في ظلال السيرة.
2: أحبتنا الكرام، انتهت هذه المجموعة، وحتى لقائنا في المجموعة التالية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قام بإعداد هذه المادة الأستاذ محمد الصوياني، تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ محمد بن سعد الفرشان. وتقبلوا تحيات مؤسسة النجاشي للبرمجيات، المملكة العربية السعودية، الرياض. لطلبات التوزيع الخيري يرجى الاتصال بالأرقام التالية: الهاتف 011-494-6666، الجوال 0503-24-6472. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام غابة من الأصنام وأودية تسيل دماء بريئة وعادات بالية وتقاليد محيرة. ثم بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فحمل الأمانة وأدى الرسالة، فكانت هذه السيرة. مؤسسة النجاشي للبرمجيات تقدم
1: في ظلال السيرة،
0: المجموعة الأولى.
2: مولده صلى الله عليه وسلم يوم جاء الفيل. في مدينة مكة وقبل الهجرة 53 عاما، انتفضت الأرض تحت أقدام فيل ضخم يتقدم جيشاً مخيفاً مقبلاً من جهة بلاد اليمن، ليثبت أن هذه الكعبة ليست آمنة كما يقول العرب. فيل وخيل وبغال تحرث الأرض وتثير خلفها غمامة من الغبار الكثيف، ترتفع كشبح هائل مخيف، فيراها أهل مكة فيتطايرون في الجبال ويختبئون في الشعاب. وعلى مشارف مكة توقف ذلك الجيش، فعلم عبد المطلب وهو أحد قادة مكة، فخرج متوسلا ملكهم لعله يقنعه بالعدول عن الهجوم. دخل عبد المطلب خيمة الملك فقال: ما جاء بك إلينا؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟ فقال الملك: أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن، فجئت أخيف أهله. عندها عاد عبد المطلب ثقيلا يسحب أقدامه وهمومه، فقد رأى كل القوى تتلاشى أمامه إلا قوة الله. اتجه نحو ربه بالدعاء والصلاة ونسي أصنامه، فهي لا تضر ولا تنفع في ساعة الشدة. وناشد ربه من أعماقه وقال: اللهم إن لكل إله حلالا فامنع حلالك، لا يغلبن محالهم أبدا محالك، اللهم فإن فعلت فأمر ما بدالك. لكن الملك أمر الجيش بالزحف على الكعبة وإخافة أهلها، فتحرك جيش الفيل وارتفع الغبار من جديد، وامتلأت الأجواء بصياح الجند المنتشين بقوتهم وضعف عدوهم. وعندما بدأت الأقدام تلامس واديا يقال له وادي محسر، أقبلت أسرام من الطيور الغريبة كغيمة سوداء من جهة البحر الأحمر، تخترق ذلك الغبار وتحوم فوق ذلك الجيش. فرفع الجند رؤوسهم واتسعت أعينهم وتحيروا على أرض ذلك الوادي، وهم يشاهدون تلك الطيور المخيفة تلتف فوقهم كالإعصار الأسود. وفجأة بدأت الطيور بالقصف بدقة مميتة، كل طير كان يحمل حجرا، ليتحول الصياح إلى صراخ وأنين. اختلط الغبار والطيور والحجارة والصراخ والموت، وتناثرت آلاف الجثث قتلى وجرحى، طيور أقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم، طير أبابيل التي قال الله تعالى عنها: ترميهم بحجارة من سجيل، أي بحجارة من طين. فصار الفيل يصيح، فجعلهم الله كعصف مأكول، أي كالورق اليابس. وولى الفيل هاربا، ولم ينج من الجيش إلا قلة، ومن بينهم قائد الفيل وسائسه، وقد أصيبا بالعمى والعجز. عودة أهل مكة. كان أهل مكة مختبئين يشاهدون ما يحدث في السماء ويجهلون ما يجري على الأرض، حتى بدأ انقشاع الغبار وتوقف الصراخ ورحلت أسراب الطيور المحاربة وصفت السماء وهدأ الكون. فانحدرت قريش من مخابئها لتجد الكعبة آمنة تحرسها أسراب الطيور، لكن الوثني إنسان جحود حين يتمرغ بالنعمة. عادت قريش إلى أصنامها تعبدها، ونسيت نعمة ربها الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نسوا أن الله رزقهم غنائم جيش دون أن يطلقوا سهما أو يسلوا سيفا، رزقهم غنائم الحرب وهم في مخابئهم. كانت مكة الآمنة بحاجة إلى انقشاع الشرك، وفي أحد البيوت كانت هناك فتاة اسمها آمنة بنت وهب، فتاة فجعت وهي حامل بزوجها عبد الله بن القائد عبد المطلب، وهي الآن تعاني آلام الحمل. استيقظت آمنة يوما من نومها وهي على وشك الوضع لتقول لمن حولها بفرح إنها رأت في منامها رؤيا تؤذن بتلاشي ظلام لا تدري ما هو. كانت تحدث من حولها وتقول: رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. وبعد تلك الرؤيا ولدت طفلا جميلا كالصباح، ولدته في أحد أيام الاثنين من شهر ربيع الأول من ذلك العام عام الفيل، طفل أطلق عليه اسم محمد. محمد صلى الله عليه وسلم من يتم إلى يتم. ولد عليه السلام يتيم الأب، لم يحظ بقبلات والده وحنانه وأحضانه، ولم يكحل عينيه برؤيته، ولم يتذوق يوما دلاله. وبعد عام أو أكثر من ولادته قدمت بعض النساء من بادية سعد بن بكر قرب الطائف إلى مكة يردن إرضاع أطفال قريش مقابل مبلغ مادي كعادة بعض العرب. فكان محمد عليه السلام من نصيب امرأة طيبة اسمها حليمة السعدية، أردفته لتزدان به مرابع قومها هوازن. وصل محمد وأمه من الرضاع إلى خيام القوم، فكان ينهض مع إخوته من الرضاعة كل صباح من خباء حليمة
0: يلاحقون الغنمات ويتراكضون ويمرحون حولها ويتصارعون ويتسابقون ويملؤون المرعى جمالا وبراءة. فإذا قرصهم الجوع أخرجوا زادهم المتواضع فأكلوه، ثم عادوا لمرحهم. وفي أحد الأيام نسوا طعامهم، فعاد أحدهم لإحضاره، وبينما كانوا يلعبون رأوا شيئا يهبط عليهم من السماء. رأوا طيرين ضخمين يتجهان يهبطان من السماء، وعندما استقرا على الأرض توجها نحو محمد عليه السلام، فأخذاه برفق وهو مندهش، ثم أضجعاه على الأرض وسط دهشة الأطفال واتساع أعينهم وارتجاف قلوبهم. شق صدره في مرابع حليمة. قام الملكان بشق صدره، عندها هرب الصغار نحو أمه وهم يصرخون: إن محمدا قد قتل. كان من الملائكة. شق صدره وأخرج منه شيئا، ثم قال كلمة لم ينسها: هذا حظ الشيطان منك. كان الأطفال في ذلك الوقت يركضون نحو حليمة التي سمعت صراخهم فاستقبلت خوفهم وفجيعتهم، تسألهم، تتصفح وجوههم الصغيرة التي لونها الفزع، وتلتقط كلماتهم الخائفة بين أنفاسهم وشهقاتهم المتقطعة. تماسكت حليمة وانطلقت تركض لإنقاذ صغيرها، لتفاجأ به مقبلا يسير بهدوء نحوها، وقد تغير لونه وحيرته الدهشة، لتعانقه بحرارة وتغمض عينيها عليه وتطوقه بذراعيها، ثم تفيق لتتحسس جسده الصغير وتتأكد من سلامته، تكشف ثوبه وتتأمل ذلك الجسد الصغير الغض، فتتفاجأ: ما هذا؟ إنه أثر جرح قد شفي تماما، لكنها لم تره من قبل، لم تره وهي تغسله ويستحم بيديها أو تغير ملابسه. أحد رفاقه يقول: كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى لك يا نور العين؟ روى محمد عليه السلام لأمه قصة الطيرين، لكنها لم تطمئن للأمر، فلا يمكن لجرح أن يندمل في دقائق، ولم تدر أنها أمام معجزة ستخلد اسمها واسم ديارها، فاستبد الخوف بها، وخشيت أن يكون للجن يد فيما حدث، فأردفته وتوجهت به نحو آمنة في مكة وأخبرتها بما حدث، لكن آمنة طمأنتها وقصت عليها الرؤيا التي رأتها قبل ولادته، لتودعه حليمة وتودع قلبها معه. أما محمد عليه السلام فبقي في مكة يعطر طرقاتها وساحاتها ببراءته وعذوبته بين رفاقه، وقد يأخذه جده عبد المطلب معه للطواف بالكعبة أو للتبضع بين الدكاكين والأسواق، ثم يعود إلى أمه آمنة ليقص عليها ما فعل. وفي يوم من أيام طفولته عليه السلام حملته أمه معها نحو أخواله بني النجار في مدينة شمال مكة تسمى يثرب، واسمها اليوم المدينة، حيث بقي محمد عليه السلام فترة من الزمن يلهو ويلعب مع أطفال يثرب وفي دروبها وبين نخيلها، وهو لا يدري أنه سيعود يوما إليها ليغير اسمها ويقيم عليها دولة جميلة. في ذلك الوقت كان اليهود منتشرين في طرقات يثرب وأسواقها، جاءوا لمدينة يثرب ينتظرون نبيا سيهاجر إليها ويؤسس دولة عليها ويهزم أعداءه العرب انطلاقا منها، حيث يقول كتابهم إنه يهاجر من جبال فاران، أي من جبال مكة، نحو أرض ذات نخل. محمد في يثرب. ترى هل رآه حاخام من حاخاماتهم ذات يوم؟ ما شعوره لو عرفه؟ الأيام ستجيب. أما الطفل الجميل محمد عليه السلام فتناديه أمه آمنة، لأن موعد العودة إلى مكة قد حان لتأخذه إلى أحضانها وقبلاتها وقصصها الجميلة أثناء السفر، وترد على أسئلته التي تعن له وتخبره بأسماء الأشجار والحيوانات التي قد تظهر هنا أو هناك. وأثناء الطريق توقفت القبلات وانتهت القصص ولم تعد أسئلته تجد جوابا. لقد مرضت آمنة واشتد مرضها وضعفت شيئا فشيئا، فأنزلوها عن راحلتها وهو ينظر إليها ويتمنى فعل شيء يخفف مما بها، لكنها تزيد آلامه بنظراتها الضعيفة له وخوفها على مصيره بعدها، حتى تلك النظرات توقفت. فقد فارقت آمنة الحياة في مكان يقال له الأبواء، وهو يهز جسدها ولا ترد، ويصيح بها فلا تجيب، ويغمر وجهها الحبيب بدموع فلا تفيق، وتؤخذ من بين يديه وهو يتعلق بها، وتدفن أمام عينيه الغارقتين بالدموع، ويهال عليها التراب، وهو يمسح عينيه بأكمامه ويديه الصغيرتين، ثم يؤخذ وهو يريد البقاء عند قبرها علها تعود، ويحملونه على الراحلة ليكمل بقية السفر بدونها. يستيقظ من نومه فلا يراها ولا يسمع ذلك الصوت الحبيب الذي طالما سأله هل هو جائع أم عطشان. يعود كالحزن فوق الراحلة، قد تلهيه لعبة أو دمية، لكن سرعان ما تركض آمنة في مساحات قلبه فيرمي دميته ليلحق بها. يا له من يتيم، ويا له من سفر شاق ومؤلم. ويصل إلى مكة وقد تيتم للمرة الثانية لتتلقاه عماته بالدموع، فيشعر بالغربة وهو بينهن دون أمه. ربما سها وهو يلعب مع رفاقه فناداها فلم تجبه، فينكسر قلبه وتفضح الدموع انكساره. ربما استيقظ ليلة فلم يجدها، فعاد إلى فراشه وله أنين. ربما رآها في المنام فاستيقظ فازداد حزنه. يا لشوقه لآمنة الحبيبة ولهفته عليها، مشاعر لم تغب عن جده عبد المطلب، فأغدق عليه من حبه وغمره بعطفه ورعايته، فكان قرة عينه وفرح قلبه. لم يرسله في حاجة إلا أسعده بها، ولم يأمره بأمر إلا أتى به كما أراد. إلا ذلك اليوم الذي كان فيه عبد المطلب مشغولا برعاية الحجيج، وفجأة ذهل عبد المطلب عنهم. رعاية عبد المطلب. ذهل الشيخ عبد المطلب عن الدنيا كلها، اسود العالم في وجهه، فصار يركض مفجوعا وقلبه يسأل ملهوفا: أين حفيدي محمد؟ عبد المطلب يسأل من حوله: هل رأوا محمدا؟ هل مر بهم طيفه الحبيب؟ وكأن خوفه على حفيده يذكره بتأخر أبيه عبد الله عندما عادت القافلة ولم يعد عبد الله. ترى هل سيرحل محمد عليه السلام بعيدا عن عبد المطلب كما رحل والده الشاب؟ ترك الشيخ مهامه، ترك كل شيء وهرول إلى الملاذ الأول والأخير، هرول نحو بيت الله. ولما توقفت قدماه أمام الكعبة تلاشت الأصنام، وعاد التوحيد مرة أخرى، فتوجه لله الواحد الأحد وقال شعرا يناجي ربه: يا رب رد راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. كان أحد الحجاج ينظر إليه مستغربا لهفته، فقال لمن حوله: من هذا؟ فقالوا له: عبد المطلب بن هاشم، ذهبت إبل له فأرسل ابنه في طلبها، ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها، وقد احتبس عليه. ثم ما برح حتى جاء محمد وجاء بالإبل، فقال عبد المطلب لمحمد: يا بني، لقد حزنت عليك حزنا، لا تفارقني أبدا. لكن البشر يرحلون، وقد حان موعد رحيل هذا الشيخ الطاعن، وها هو محمد عليه السلام خلف سرير جده يبكي، يبكيه كما بكى آمنة. هذا الفتى الحزين يفقد أحبته الذين يعيشون في قلبه، فيشعر بالحسرة عليهم وهو في سنوات المراهقة الصعبة التي يحتاج فيها لهم. ويشعر عمه أبو طالب بالرحمة لهذا الفتى المفجوع، ويرق لحاله فيرعاه كأنه من أبنائه، ينسيه وحدته ويتمه بمعاملة تذوب حنانا. فكان يرافقه في مجالس مكة وطرقاتها، بل وفي بعض الرحلات. وفي إحدى تلك الرحلات مرت قافلتهم ببلدة صغيرة فيها معبد خارج البلدة يسكنه قس نصراني يقال له بحيرا. كان القس من بقايا النصارى الموحدين لله، وكان لا يختلط بالمسافرين ولا يكلمهم، لكنه رأى شيئا أثار فضوله في تلك القافلة.
2: بين الراهب والنساء. خرج الراهب من معبده حين رأى سحابة تظل فتى منعزلا عن القافلة، تسلل بين الرواحل حتى اقترب منه، ولما توقف أمامه حدق بمحمد عليه السلام. ومحمد مندهش من فضوله، ثم التف الراهب حوله والفضول يقتله. تأمل ما بين كتفيه من الخلف فارتجف قلبه هيبة، يا إلهي، إنه خاتم النبوة، النبوة التي ظل ينتظرها وزهد بالدنيا لأجلها. توجه الراهب نحو أبي طالب وناشده أن يرد محمدا، فهو يخشى عليه، فرده أبو طالب إلى مكة. وفي مكة لم يكن عليه السلام شابا فاشلا، كان ممتلئا بالحياة والنشاط والصدق، حتى سبقت الأمانة اسمه واسم أبيه. في ذات يوم دخل على قومه وهم مجتمعون حول الكعبة، فقالوا: أتاكم الأمين. الأمين في تجارته وبيعه وشرائه، وارسته لمهنة الأنبياء، فما من نبي إلا رعى الغنم، وقد كان يرعاها على قراريط لأهل مكة، يتتبعها في الأودية وبين الجبال، مهنة شاقة وأجرها زهيد، مهنة الأمانة أول شروطها. وفي المساء يأخذها إلى أبيات أهلها، وفي المساء يعود إلى أعمامه وأصحابه، حيث تحلو الحكايات ويحلو السمر. فالجاهلية مجتمع شعر وخمر وسهر، وهو يخالط الشباب ويسمع بمغامراتهم، مغامرات ليست عيبا ولا محرمة عند قريش والجاهلية، لكنه عليه السلام لا يقارفها. تمر بخاطره مرور سحاب الصيف، يمر ولا يمطر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين، كلتاهما عصمني الله تعالى منهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما هذا؟ فقيل: تاء
0: تزوج فلان فلانة، فجلست أنظر وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت، وفي اليوم التالي كرر المحاولة فعصمه الله بالنوم حتى طلعت الشمس. بعدها يقول: رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: لا شيء. ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء حتى أكرمني الله بنبوته. ترى هل غابت المرأة عن قلبه وحياته؟ الإجابة لدى امرأة هام به قلبها ورفرفت حوله روحها تغمض عينيها على الأمل به وتفتحهما على رفض والدها له، فهل من طريق إلى محمد؟ هل من وسيلة تقنع هذا الشيخ؟ علها تحظى بفارس أحلام فتيات مكة وسيد شبابها عليه السلام. لن تتزوجي محمدا. خويلد شيخ يحب الخمر، أما ابنته فتحب محمدا عليه السلام. خديجة تهيم بهذا الفتى العشريني الذي تحلم به فتيات قريش، لا أصنام لا خمر ولا خنا، لا ميسر ولا قمار، رجولة وجمال وذكاء وأمانة. كيف السبيل إلى هذا القمر الذي يسير على الأرض؟ كيف السبيل يا ابنة خويلد وأنت أكبر منه سنا؟ كيف السبيل ووالدك يرفض تزويجه رغم كل صفاته؟ كانت خديجة في منافسة مع جميلات قريش، وهي تدرك حجم المنافسة، لكنها تدرك أن محمدا يفوق سنه عقلا وتفكيرا، وأن المرأة بالنسبة له ليست مجرد وجه فات أو جسد مثير، بل هي روح وعقل، هي إنسان حافل بالمشاعر قبل ذلك، وأن الزواج مشاركة وتنازل ورسالة. اقتحم هذا البدر قلبها، فهي هالكة إن تركت هذا البدر يتوارى عن سمائها. أي عالم مظلم سيحتويها دون محمد؟ فاتحت محمدا بالأمر فوافق. بقيت مشكلة الشيخ، لا بأس، فلقد أعدت خديجة خطة محكمة بالحب، أعدت أقداح الخمر لوالدها. فاستسلم الشيخ للشراب حتى بدأ الشراب يلعب برأسه، فألبسته ملابس أنيقة، ثم أخبرته بأن محمدا يخطبها، فوافق على الفور، وبدأت الدفوف تبهج عرس محمد وخديجة، وتواصل الحفل حتى أفاق الشيخ من سكرته، فرأى أناقته وسط أجواء الاحتفال والتبريكات والتهاني. ما الذي يحدث؟ نادى خديجة، فلما جاءت قال: ما شأني هذا؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله. فانتفض وقال: أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. عندها أمطرته بسيل من العتاب، وذكرته قريش، وذكرته بسمعته بين قومه، فقالت: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ فلم تزل تهمس به وتعاتبه حتى لان ورضي. عندها لم تتسع الأرض لفرحها، غدت أسعد امرأة في الكون، يتبختر قلبها بين مواكب الغيرة وغبطة الفتيات، فقد نالت أعظم الرجال بين قومها وأرقهم وألطفهم عندها، يخيط ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويخدم أهله، تغمره بدلالها وتواسيه بمالها، فيرزقهما الله أربع زهرات، هن زينب فرقية فأم كلثوم ففاطمة، يلاعبهن ويلاعبن، يتراكضن نحو أحضانه وقبلاته ودلاله، يتنافسن على ركوب ظهره والتعطر بثيابه، يتسابقن لاستقباله وحمل ما بين يديه ورؤية ما أحضر لهن، كأني بهن وإحداهن تغسل ثوبه والثانية تسرح شعره والثالثة تعبث بلحيته، وفاطم الصغيرة تلثغ وتتقلب في حجره، ويقص عليهن حكايات أسفاره أو حكايات طفولته مع آمنة الحبيبة أو بين مرابع حليمة، أو يعلمهن التوحيد، كأني بخديجة تنظر إليهم من بعيد وتبتسم وقلبها يقول: يا إلهي، ما أجمله وأجملهن، ما أجمله وأجملهن. لكن أمراً كان يحزنه خارج هذا البيت المزين بالسعادة: ما الذي يحزنك يا ابن عبد الله؟ سفينة قادمة من البحر الأبيض، تتلاعب بها الأمواج حتى حطمتها قرب مدينة جدة، وكان من بين الناجين نجار رومي، وهو الآن يتأملها على الساحل. أما في مكة فكان محمد عليه السلام في 35، يشارك قومه هموم مدينته وشؤونها، كانت حالة الكعبة يرثى لها، فهي مهلهلة وتحتاج إلى ترميم. كانت لها زاويتان فقط، أي على هيئة الحرف الإنجليزي دي. جدرانها حجارة بعضها فوق بعض لا طين بينها، هدتها السيول وغيرها الزمن حتى أصبحت قصيرة تستطيع العناق القفز عليها، ولم يكن لها سقف، فإذا أرادوا كسوتها أحضروا قطع القماش ثم وضعوها على تلك الجدران، وكان الحجر الأسود بارزا فوق السور. أرادت قريش بناءها، وبعد مشاورات قرروا ألا تبنى إلا بمال حلال، فلم يجدوا ما يكفي لبنائها لأن الربا كان فاشيا بينهم. سمعوا بخبر السفينة فتوجهوا نحو جدة، فوجدوا النجار عندها فاستأذنوه بأخذ الخشب فأعطاهم إياه، وفاوضوه لصنع سقف الكعبة وبابها، فوافقهم وسار معهم. ولما وصلوا أحضروا الحجارة من الوادي، ثم هدموها وأعادوا تشييدها بارتفاع 20 ذراعا. كان محمد عليه السلام يشاركهم برفقة عمه العباس، وفي يوم انحنى ليحمل حجرا، وكان إزاره ضيقا يعيق حركته، فأشار عمه العباس عليه أن يرفع إزاره، فرفعه فبدت عورته وهو يسير في مكان يقال له أجياد، وفجأة أصابه شيء لم يره، وصوت مصاحب يقول له غط عورتك، فسقط مغشيا عليه، وسقط الحجر بجانبه. رآه عمه العباس فألقى حجره وركض لإسعافه، فوجده ينظر إلى السماء، فقال له: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره وقال: نهيت أن أمشي عريانا. فكتم عمه العباس الخبر عن قريش خشية أن يقولوا مجنون. نهض محمد وعمه وأكملا عملهما، لكن البناء لم يكتمل، فقد نفد الخشب والمال الحلال، ولم تستطع قريش سقف كل الكعبة، فاكتفت بسقف المربع الحالي، وتركت الجدار القصير المنحني الذي يسمى الحجر دون سقف. انتهى البناء وعاد محمد إلى بيته، لكن خلافا وقع بين أسر قريش

جدران الكعبة الجديدة، فقال أحد الحكماء: اجعلوا بينكم حكما. فاقترحوا أن يحكم بينهم أول من يخرج عليهم، فأشرق محمد عليه السلام، فقالوا: أتاكم الأمين، وقبلوا أن يكون حكما. فوضع الحجر في ثوب، ثم دعا كبار أسرهم وطلب أن يمسكوا بأطراف الثوب معه، ثم حمل الحجر فوضعه بيده في مكانه. ارتاحت قريش لهذا الحل، لكن محمدا لم يرتح بعد. إنه يتساءل: ما هذا الصوت الذي صاح به؟ ما هذا الحجر الذي يسلم عليه خارج مكة كلما مر به؟ كان يخشى البوح حتى ضاق بالأمر. عندما لا تجد من تبوح له، كيف يبوح عليه السلام لمجتمع جاهلي بشق صدره؟ بالحجر الذي يسلم عليه، بالصوت الذي أسقطه وأسقط حجره. الصمت ثقيل ثقيل، لكنه أرحم من الاتهام بالجنون. توجه لحبيبته فقال: يا خديجة، إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنن. فأجابته بلغة الواثقة بربها المتيقنة من صدق زوجها: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم دفعته لمواصلة النجاح في عالم الاقتصاد والتجارة، ليتنامى نشاطه وعلاقاته. شارك تاجرا نزيها يقال له السائب، وفي يوم رأى الناس السائب فمدحوه، فقال عليه السلام: أنا أعلمكم به. فرد السائب محتفيا به: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك كنت، لا تداري ولا تماري. اشترى عليه السلام طفلا اسمه زيد بن حارثة، لكنه لم يعامله معاملة قومه لعبيدهم وخدمهم، بل اعتقه وتبناه وسماه زيد بن محمد، وأحبه حبا شديدا، وصار يلازمه كرفيقه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قحافة المعروف بأبي بكر. تعلم زيد التوحيد منه، لكن زيدا أراد أن يداعبه ذات يوم، فصحبه للطواف بالكعبة، وحولها صنم من نحاس يقال له إساف، يتمسح به المشركون إذا طافوا. يقول زيد: فلما مررت مسحت به، فقال عليه السلام: لا تمسه. فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته فقال: ألم تنهى؟ فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما. يا لغربته في غابة الأصنام، متى تدرك هذه الجموع التائهة أن الله أعظم من أن ينحت من نحاس أو خشب، أو يصنع من تمر أو أقط ثم يؤكل؟ لم يكن عليه السلام وحده في غربته،

وغرباء آخرون قليلون، أحدهم اسمه ورقة بن نوفل، وآخر اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. أما ورقة فاكتفى بقراءة التوراة التي تبشر بخروج نبي من جبال فاران، وفاران هي مكة. وأما زيد بن عمرو فكان قلبه يتوقد شوقا إلى الحق، فطاف البلاد بحثا عنه حتى عثر على التوحيد. وأخيرا أرشده مجموعة من الرهبان إلى قرب خروج نبي في أرض مكة، فعاد زيد بلهفة المحب إليها. سمعته فتاة صغيرة اسمها أسماء بنت أبي بكر، وهو يسند همومه وظهره على جدار الكعبة ويقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به. ثم يؤدي حركة غريبة تنبض بشوقه لرضا الله، كان يسجد على راحة يده وكان يقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم. يا لها من أرواح، ويا لها من غربة. حينها بحث عليه السلام عن أمكنة أخرى تتيح لروحه الانعتاق ولعقله الانطلاق بعيدا عن عالم الأصنام. فأين الملاذ والكعبة تئن تحت 360 صنما؟ الأنثى في غربة أيضا. يخرج الجاهلي الوثني من بيته يحمل طفلته الرضيعة، وأمها تمد يديها ترجوه بقلب يحترق أن يعيدها لها، لكنه لا يأبه لمناشداتها. المؤلم أنه لم ينتزعها من أمها بسبب طلاق أو خيانة، ولن يضعها على قارعة الطريق عل أحدا يلتقطها، ولن يعطيها لمن حرم الذرية ليتبناها. الجاهلية أقسى من ذلك، إنه يأخذها بعيدا ثم يضعها على الأرض ويحفر لها حفرة ثم يضعها في عمقها وهي تناغيه بصوتها العذب، أو ربما تبكي وترتعش يداها وتتأمله بعينيها ولا تدري ماذا سيفعل بها، فيمد ذراعيه لا ليعانقها أو يقبلها، ولكن ليهيل التراب على تلك العينين البريئتين. يمتلئ فمها الصغير بالتراب، ويبدأ بكاؤها وارتعاشها بالضعف شيئا فشيئا، فلا يلين قلبه. لقد وأدت الجاهلية الرحمة في أعماقه، مشاهد قاسية تفتت قلوب الموحدين الذين يرفضونها. زيد بن عمرو بن نفيل يلاحق أولئك القساة، يناشد الواحد منهم قائلا: لا تقتلها، ادفعها إلي، أنا أكفيك مؤونتها، فإذا ترعرعت فخذها.
ثم يضم تلك البراءة بين يديه برفق وحنان. لكن زيدا شاخ وهرم، وقد حانت ساعة رحيله، لتبكيه الفتيات وأمهاتهن، وليبعثه الله يوم القيامة أمة وحدة. رحل بعد أن أنقذ الكثير من الرضيعات، وأسعد الكثير من الأمهات، لكنه لم يسعد بلقاء نبيه. أما محمد عليه السلام فكان أشد كرها للوأد من زيد، فبناته بساتين حياته وقرة عينه وصديقاته. ها هي زينب تكبر وتزدان خلقا وتربية، فتملأ قلب خالتها هالة بنت خويلد، وتراها أفضل عروس لابنها أبي العاص بن الربيع، لتزين قلب ذلك الشاب الوفي الخلوق، فيتأنق ويخرج نحو زوج خالته محمد عليه السلام ليفاتحه بأمر زينب، ثم تضرب دفوف الفرح في احتفالهما، وتبتهج مكة بعرسهما. ثم يتهادى بعده شاب آخر ينضح حياء وكرما، اسمه عثمان بن عفان، فيخطب رقية فتزفها مكة له. أما محمد عليه السلام فرغم فرحه ببناته وأصهاره، فإن غربته تزداد، وتتعاظم أسئلته وحيرته مما يجري حوله من أسرار. إنه لا يرى في منامه رؤيا إلا تحققت كالصباح. ما هذا؟ غربة شعر بعدها بحب الخلوة خارج مكة، خارج هذا الجو المكفهر بالأصنام والوأد والربا، فوق الجبال وعبر البطاح مناجات وتأمل، حتى صفت روحه، فأصبح يحدد شهرا من كل عام للخلوة بربه في غار حراء. فإذا ما انتهى زاده انحدر من غاره نحو زاد عمره خديجة، فإذا ما مر بمسكين واساه وأكرمه، وإن صادف محتاجا أعانه. لكن ليلة من ليالي الغار غيرت أخافت، لم يعد بعدها لغاره. إنها ليلة جعلته يرتجف خوفا وألما، حتى ظن أنه سيلقى حتفه على قمة ذلك الجبل. أعظم ليلة في التاريخ. اختفت السماء والنجوم من مدخل الغار، فالتفت محمد عليه السلام فرأى شخصا ضخما يسد باب الغار ويتهادى نحوه بهدوء. فزع لمنظره، وواصل الشخص تقدمه نحوه، فنهض عليه السلام لملاقات هذا الغريب الذي لا يعرفه ولا يدري ما الذي يريده. فإذا بالغريب يقترب ويفتح ذراعيه ويضمه إليه بقوة، حتى ظن محمد أنه سيموت من شدة ضمته. ثم أطلقه وخاطبه بصوت مهيب: اقرأ. دهش عليه السلام لطلب الغريب، فقال متسائلا خائفا: ما أنا بقارئ.
إنه جبريل المهيب عليه السلام، كبير الملائكة، ثم عاد لضمه مرة أخرى، ثم أطلقه وقال وحيا: اقرأ. لكن محمدًا عليه السلام لا يجيد القراءة ولا الكتابة، بل ولا يدري ما المطلوب قراءته، ليقول والحيرة تملأه: ما أنا بقارئ. فعاد جبريل فضمه ضمة ثالثة يتحدث عنها عليه السلام فيقول: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أطلقه والتفت نحو باب الغار واختفى. ارتجف عليه السلام من قوة الشخص، وذهل من كلماته التي لم يسمع أروع منها، ارتجف قلبه وكأن الجبل يرتج به. ثم مشى نحو باب الغار خائفا، وتلفت لينظر هل ما زال الشخص في الخارج، لكنه لم ير شيئا، فزاد خوفه وارتجافه وانحدر بسرعة. لم يدر أنه تحول من شخص عادي إلى نبي صلى الله عليه وسلم، انحدر يتصبب عرقا وحيرة. وحالما دخل بيته قال وهو يرتجف: زملوني زملوني. فغطته خديجة وأم كلثوم وفاطمة وهن يشعرن بالخوف عليه، حتى إذا هدأ روعه سألنه فقص عليهن ما جرى له. وبعد أن انتهى التفت إلى الحبيبة خديجة بسؤال كالدموع، وقال لها: يا خديجة ما لي؟ لقد خشيت على نفسي. فأجابته إجابة زوجة قرأت حبيبها من ألفه إلى يائه، فوجدته أكمل الرجال وأعقلهم وأكرمهم وأحنهم وأطهرهم وأصدقهم وأنقاهم عقيدة. قالت كلمات كالمطر: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هدأ عليه السلام ثم غفى على كلماتها الرائعة. ولما أشرقت الشمس نهض ونهضت نوائب الحق. هدأ عليه السلام ثم غفى على كلماتها الرائعة. ولما أشرقت الشمس نهض ونهضت ثم أحبت التخفيف عنه، فأخذته إلى مكان ربما يعيد الطمأنينة إلى قلبه. أنت نبي. أشرقت شمس أخرى على مكة، وأشرق محمد وخديجة في طرقاتها. خرجا عليهما السلام يسيران نحو بيت ابن عمها ورقة بن نوفل، كان من النصارى الموحدين الذين يقال لهم الأريسيون، وهم أتباع الراهب أريوس

الذي رفض عقيدة التثليث عام 24 و300 ميلادية، وكانوا يشكلون أغلبية النصارى، حتى اعتنق الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين عقيدة التثليث ففرضها بقوة السيف. عندها تفرق الموحدون في أرجاء الأرض هربا وانتظارا لنبي يأتي من بعد عيسى اسمه أحمد. دخلت خديجة وزوجها بيت الراهب المتواضع، ثم جلسا أمامه فأنصت لهما، ولما انتهى عليه السلام تلألأ وجه ورقة بهجة وسرورا ليبشره أن هذا هو الوحي الذي نزل على موسى. شعرت خديجة بالغبطة تملأها وتسري في عروقها وهي تتأمل هذا الزوج النبي، ثم تنهد ورقة وقال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فوجئ عليه السلام فقال بحزن: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إن حلت الألغاز وانكشفت الأسرار فإلى

أهل الأرض للنبوة. أسلمت خديجة فكانت أول من أسلم، وعاد عليه السلام مع زوجته إلى بيتهما أسعد الناس وأكثرهم شعوراً بالمسؤولية، ليجدا بناتهما قلقات، لكن البشرى غمرتهن سعادة فأسلمن، وأسلم أخوهن زيد. أخبر عليه السلام صديق عمره أبا بكر فأسلم، وأسلم ابن أخيه رضي الله عنهما، لكن حزنا خيم على حياته عليه السلام. لقد مات ورقة رضي الله عنه، ولم يعد جبريل مرة أخرى، ولا يدري ما المطلوب منه حتى الآن. أين جبريل؟ كيف سيبدأ؟ أسئلة وحيرة وحزن امتدت أشهرا. وفي أحد الأيام كان عليه السلام يمشي مهموما، وفجأة ملأ السماء صوت مهيب. توقف عليه السلام ورفع رأسه، وما إن نظر فوقه حتى عجزت قدماه عن حمله، فسقط على الأرض من الخوف. لقد رأى جبريل عليه السلام بهيئته الهائلة المهيبة على كرسي بين السماء والأرض. أفاق النبي عليه السلام واتجه نحو بيته وهو يرتجف مرة أخرى ويقول: زملوني زملوني. فدثروه بالغطاء، وبدأت حبات العرق تتقاطر كاللؤلؤ من جبينه حتى غاب عن الوعي. وبعد فترة أفاق فأفاقت الدنيا. وبدأت المهمة. أفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ على مسامع زوجته وبناته قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فتوجه بهذه الآيات إلى خديجة وبناته، ثم بدأ بأقرب الناس إليه صديقه أبي بكر. فلم يزد رضي الله عنه على أن قال: صدقت، فسمي الصديق. توجه إلى ابنه زيد وابن أخيه علي فأسلما رضي الله عنهما. وبدأت الدعوة سرية تسري في أقرب الناس إليه. لم يسلم أبو العاص بن الربيع زوج زينب، لكن عثمان بن عفان أسلم. وبعد مدة من الدعوة السرية أنزل الله على نبيه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعد أن أشرقت الشمس واستيقظت مكة وبدأت الحياة تدب في طرقاتها وأسواقها، خرج عليه السلام من بيته متوجها نحو الكعبة، ثم توجه نحو جبل صغير بقربها يسمى الصفا. صعد الجبل، ولما وقف على قمته تلفت ثم صاح كأنه منذر حرب: يا صباحا يا صباحا. انتبهت قريش على صوت الأمين الذي لا يكذب،
تركت دكاكينها وخرجت من بيوتها، دبت مئات الخطوات من الرجال والنساء مشكلة دائرة حول جبل الصفا، دائرة من الأعين المفتوحة والآذان المنصتة والترقب القلق. تلفت عليه السلام حوله وتأمل اكتمال قومه، فأحب قبل أن يتفوه بحرف أن يحصل منهم على شهادة جماعية بأمانته وصدقه، لأن الدين رسالة والرسالة لا يمكن أن تقبل إلا إذا كان حاملها صادقا أمينا. فمن كان لديه مستند ولو على كذبة أو خيانة واحدة رصدها عليه فليظهرها الآن. صاح بهم فوصل مدى صوته إليهم جميعا، قال: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. شهادة موقعة من قريش في مكان واحد وزمان واحد، انتزعها منهم بعد 40 عاما من فن التعامل الراقي المهذب الذي ملك به عقولهم وقلوبهم. عندها أطلق رسالته رحمة وشفقة بهم فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى أشخاصا بأسمائهم، فبدأت الجموع تنظر في فضول إلى بعضها، ثم قال للجميع: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم سكت والدهشة تملأهم. كانت القلة المؤمنة بين الجموع قلقة تتلفت ترصد ردات فعل العادات والتقاليد وسدنة الأصنام والأوثان. أطبق السكون على المكان، أطبق السكون، لم يخترقه سوى صوت قبيح. أول المكذبين. صوت نشاز يشوه المكان، ينطلق من جوف الخرافة، صوت عبد العزى بن عبد المطلب المعروف بأبي لهب، يصيح حسدا بوجه نبي الله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم ينسحب من المكان، وتتبعه زوجته أم جميل ولها والوله. تجاهل عليه السلام هذا الأحمق وزوجته، فالانشغال بالحاقدين والمنغلقين تبديد للجهد والزمن، واتجه لمن يفتح عقله وقلبه ويطرح الأسئلة الجادة، وتنزل آيات تحرق أول مكذب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كثر أتباع النبي عليه السلام سرا،
وشعرت قريش بنظافة وسكينة بعض أبنائها وبناتها وعبيدها، وأحست بارتياحهم والتماع أعينهم كلما ذكر اسم محمد. عندها عقدت الاجتماعات وجرت المشاورات، يقودها زمرة من الطواغيت كأبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. ثم بدأت التحقيقات والاستجوابات، فأسفرت عن مفاجآت مخيفة لهم. الإسلام قد انساب كالماء العذب إلى بيوتهم دون أن يشعروا، هبوا فزعين، بدأوا بالترغيب. فلما فشلوا حولوا مكة إلى زنزانة مرعبة لكل من يخرج عن دين الأجداد. مكة لم تعد آمنة، لذا لم يجرؤ أحد على البوح بإيمانه إلا قلة من المؤمنين. فأول من أظهر إسلامه سبعة: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. إذا مشيت في ساحات مكة رأيت الأهوال: ها هو أبو جهل قد أضجع عمار بن ياسر وأمه وأباه رضي الله عنهم، يسلخهم بصوته ولسانه، فيمر عليه السلام لا يستطيع فعل شيء لهم سوى أجمل العزاء: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فيتطاير الشرر من عيني أبي جهل، ويأخذ بقبضته رمحا، ويتجه نحو أم عمار التي تثير جنونه بكلمة لا إله إلا الله، يفقد صوابه ورجولته، فيطعنها في أسفل بطنها حتى يخرج الرمح من ظهرها. يصرخ عمار مفجوعا، وينتفض جسد العجوز النحيل من حر الطعنة، ثم يهدأ شيئا فشيئا حتى يسكن، لتحيط به دائرة من الدم الزكي، وتصعد روح أول شهيد في الإسلام، امرأة. وتسمع أم سلمة بالخبر فتركض نحو أمها من الرضاعة وتنحني مفجوعة عليها. تكاد تفتت كبدها على حبيبتها التي حملتها وأرضعتها ودللتها. تئن أم سلمة وهي تنظر إلى زوج أمها ياسر وإلى أخيها عمار. ويصاب أبو جهل بنوبة طغيان أخرى، فينتزع الرمح ليتساءل الحزن. من الشهيد التالي؟ ينزع أبو جهل الرمح ويتجه نحو الشيخ الحزين الذي ينظر إلى زوجته الشهيدة فيشتاق إليها، يريد اللحاق بها ومسابقتها نحو أبواب الجنة. فيصغر أبو جهل في عينه، ويعاجله المجرم بطعنة حتى يتفجر دمه، ويئن عمار مرة أخرى، وينحني وجدا على حبيبيه رضي الله عنهما.
وتمتزج دموعه بدمائهما، ويحترق جوف أخته أم سلمة عليهما، ويهيج فرعون الأمة كالثور، فيناشده عمار الكف، فلا يكف إلا إن نفذ أمرين: أشتم محمدا، وامدح هبل واللات والعزى. فيفعل عمار، فيتركه بين دائرتي الدم اللتين تتسعان كما يتسع حزنه، ثم يحمل عمار والديه تشخب دماؤهما تروي تراب مكة، بينما يتأمله المستضعفون من بعيد لا يستطيعون صنع شيء سوى الدموع. ويوارى الشهيدان، فلا يتلقى عمار العزاء إلا سرا أو من أعين تمر ممتلئة بالدموع، ويهيم على وجهه بعد أن فقد والديه وفقد دينه. أي كرب هو فيه! يأتيه نبيه عليه السلام لتعزيته فيبكي حرقة وألما، ويبث حزنه بين يديه، فيعذره عليه السلام، وينزل الله قرآنا يعذر كل من تعرض للعذاب مثله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فتنفرج بعض همومه، ويستعيد سكينته، ويحتسب والديه، لكن الصراخ والغبار يعلوان في مكان آخر. مجموعة من المراهقين تكتشف إسلام شاب اسمه خباب بن الأرت، وهي الآن تقيم طقوس التنكيل به، وهو كالذبيحة بين أيديهم. يقوم بعضهم بجمع حطب ثم يشعله حتى يتحول جمرا، لتبدأ تسلية شباب الأصنام، يربطون يديه ورجليه ويكشفون ظهره، ثم يسحبونه من بعيد ليمرروا ظهره على الحصى والتراب، ثم على كتل الجمر، فيتطاير الشرار، ويتطاير صراخ خباب، وهو يتلوى من حر الجمر الملتصق بظهره، لكن الجمر لم ينطفئ، فيثور صراخ المجرمين لتكرار المحاولة، فيكررونها، ليتحول ظهر المسكين إلى شواء. ولا تتوقف عملية السحل حتى ينطفئ الجمر، إنه لم يسرق بيوتهم ولا ماشيتهم، إنه لم يشتم حتى آلهتهم. كل الذي فعله أنه قال لا إله إلا الله، ويأتي المساء ويتعب الوثنيون فيرمونه ليشقى بجراحه. ها هو يبكي ويحدث من حوله فيقول: لقد أوقدت لي نار وسحبت عليها، فما أطفأها إلا ودك ظهري. وفي يوم آخر ملتهب،
تبلغ شمس الظهيرة أوج حرارتها، فيؤتى بخباب ورفاقه ليفاجأوا بابتكار جديد للعذاب.

أجل، إنها أدراع الحديد. إلى إحدى الساحات يسحب بلال وخباب وصهيب ورفاقهم، حيث تتقد الرمضاء، وكأن شمسهم تنشر أحزانا وتتقاطر دما، وتعرى أجسادهم، ويلبسونهم تلك الدروع الحديدية الملتهبة التي تزيدهم عذابا واختناقا تحت ألسنة الشمس والصياط. يطلبون الرحمة، يستغيثون، يستجدون شربة ماء، ولا مجيب. وبعد أن يغشى على بعضهم يسحبون بقيودهم، ثم يطعمونهم شيئا يسيرا يبقيهم لحفلة أخرى من العذاب. يستجيب الجميع لمطالب الطواغيت إلا بلالا، استشعر عظمة الله فملأ قلبه، فانشغل عما حوله ومن حوله، أصبح لا يعيش إلا حبه، ولا يردد سوى اسمه أحد أحد. هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. تعب مالكه أمية من تعذيبه، فأمر بربط عنقه بحبل، ثم نادى مجموعة من الأشرار فألقى بطرف الحبل إليهم ليتسلوا به وكأنه دمية، كأنه ليس من البشر، فأخذوه في الطرقات، يسقط فيسحبونه، يتعثر فيركلونه، يعرج فيشتمونه، ويحثون التراب في وجهه. يفعلون ذلك وسط قهقهات أمية ورفاقه الذين يمارسون قبحهم على جسده، لكنهم عجزوا عن إطفاء النور الذي يحرره من أعماقه. أحد أحد. تحرر بلال من كل لغات الإملاء وبلغ أقصى مسافات الحرية، فلم يعد أمامه من يستحق الخوف والإذعان سوى خالقه. كان يحاول أن يسقيهم رشفة من نبع السماء، لكنهم يصرون على الانحناء للأخشاب والخرافة. ضاقت قريش بالتوحيد، وتسلل المعذبون لنبيهم يشكون، يكشفون له آثار التعذيب، ويناشده خباب: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ فقعد عليه السلام محمر وجهه فقال: إن من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه. ترتفع معنويات المعذبين لهذا الوعد الحق، وتنتشر أخبارهم في جزيرة العرب حتى تصل إلى رجل يقال له أبو ذر الغفاري، فيرسل أخا له من أمه يقال له عمرو بن عبسة السلمي،
وكان يكره الأصنام ويرى أن الوثنية خرافة. امتطى عمرو الراحلة تقطع به الفيافي والأودية، وحين تحط به حول الكعبة ينزل عنها ثم يطوف بالبيت ثم يتلفت، يبحث ويتلفت فلا يرى منهم أحدا. أين من شغلت أخباره الجزيرة كلها؟ إنه لا يسمع إلا الجرأة على شتمه والنيل منه. كيف الوصول إليه؟ هل سيعود دون مقابلته؟أين اختفى المسلمون؟ تأمل عمرو بن عبسة وجوه مكة فرأى الوجوم يملأها، أما النبي الذي جاء يبحث عنه فمستخف عن الأنظار، وقومه يتسلون باختراع التهم له وشتمه في مجالسهم، لذا تلطف في سؤاله حتى تمكن من الوصول إليه، ولما وقف بين يديه لم ير معه أتباعا، فسأله: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال عمرو: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قال: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. تحمس عمرو بن عبسة فأراد البقاء في مكة، لكن النبي عليه السلام أجابه إجابة تنضح بالواقعية. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. انتهت المقابلة الخطيرة، وعاد عمرو وأحزان الدروب تسأله: أمثل هذا العظيم يعيش خائفا لا يستطيع أحد أن يبوح بحبه أو أن يأخذك إليه؟ ما الذي جرى للقوم؟ ألم تكن مكة قبل سنة تصيح بصوت واحد: أتاكم الأمين؟ عاد عمرو بن عبسة إلى أخيه أبي ذر يحمل قلبا آخر ويقول: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. لكن أبا ذر لم يقنع بما سمع، كان شغوفا بالمزيد من التفاصيل، فقال لأخيه: لم تشفني من الخبر. ثم نهض أبو ذر وملأ جرابه بالزاد وأخذ عصاه وامتطى راحلته يريد أن يكتشف بنفسه ما الذي يجري في مكة. أما في مكة فيتسلل شاب وشابة من بيتهما نحو النبي عليه السلام ليسلما، هما سعيد ابن منقذ الرضيعات زيد بن عمرو بن نفيل وزوجته فاطمة بنت الخطاب، ثم يعودان لبيتهما سعيدين خائفين، وكان خوف فاطمة مضاعفا،
فأخوها عمر شاب فاق شيوخ قريش هيبة وقوة، رغم أنه في 28 من عمره. وكان أخوها عمر قد سمع بأمر النبوة والتوحيد لأول مرة حين كان عند أحد الكهنة قرب أحد الأصنام. حينها أقبل رجل وثني يسحب خلفه عجلا ليذبحه، ولما توقف أمام الكاهن استأذنه في ذبح العجل تقربا وعبادة للصنم، ثم أخرج سكينه وسمى باسم الصنم وغرز السكين في جسد العجل فانفجر دم العجل. وفجأة انفجر صوت مخيف ملأ المكان وأفزع عمر والكاهن، وكادت معه تسقط سكين الوثني أو ربما سقطت. صيحة جني. صرخ صارخ بصوت أفزع الذين حول الصنم، صارخ يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فر من كان حول الصنم وارتجف الكاهن، أما عمر فقال: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم صرخ الصوت: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. ولما أعلن النبي عليه السلام نبوته كان عمر من أشد الناس على المؤمنين، وعندما علم بإسلام أخته وزوجها اتجه يحمله الغضب للتحقيق معهما. فاعترفت فاطمة وتحداه سعيد، فبدأ بتعذيبهما في الحال، ربطهما بالحبال حتى قال سعيد: لقد رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته. كان ابن الخطاب ينشر الرعب في طرقات مكة وفي قلوب الموحدين، لكن النبي عليه السلام رأى فيه شخصا آخر، فصار يبحث عنه في السماء لا في الأرض، يبحث عنه بالدعاء ويقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. ارتفعت الدعوة وارتفعت راحلة أبي ذر وانخفضت به، يحدوها حب مكة والشوق إليها، حتى وضعته بفناء الكعبة في ظروف مرعبة أقسى من الظروف التي مر بها أخوه عمرو بن عبسة. يقول أبو ذر: أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه عليه السلام وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. ظل أبو ذر يقتات بما بقي من زاده وبماء زمزم حتى لاح الأمل. شاب يقترب من 20 يقبل نحوه يتأمله ويشفق على غربته، إنه علي بن أبي طالب الذي عاجله بسؤال من كرم، فقال: كأن الرجل غريب. فأجاب: نعم.
فأخذه إلى بيت أبيه، فأكرمه الشيخ أبو طالب. وفي المساء عاد أبو ذر ليبيت في المسجد، وفي اليوم التالي مر به علي فأخذه، وهكذا فعل 3 أيام لا يستطيع أبو ذر البوح، ولا يقدر علي على الإفشاء، حتى اطمأن علي فسأله: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ هنا تلفت أبو ذر واقترب وهمس وكأن الجدران تتلصص: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. فأخبره، فتهلل وجه علي ووعده بأخذه إليه، لكن مهلا، الطرقات خطيرة والعيون أخطر، ولا يمكن أن يسير بجانبه. لذا قال علي: اتبعني، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامض أنت. وانطلقا، علي يتلفت يرصد الأبواب والزوايا، وأبو ذر يتبعه من بعيد كأنه لا يعرفه، وعيناه ترصدان حركاته وإشاراته. ومع ذلك تعرض أبو ذر لضرب كاد يفقده حياته، فما الغلطة التي ارتكبها أحدهما؟ محاولة اغتيال أبي ذر. يدخل علي على النبي عليه السلام ويتلفت أبو ذر، ثم يدخل فيرحب عليه السلام بهما، ويسأله أبو ذر: اعرض علي الإسلام. فيعرضه عليه فيسلم، لكن النبي يفاجئه بطلب غريب: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى